0: 1,000 وافد، هناك زيادة 3.5%، وبتحقيق أكثر من 153,000 ليلة مقاطعة، زيادة 7.2%. وهذه المؤشرات تؤشر أن سنة 2026 ستكون سنة استثنائية، علما أن يوم انطلاقا من الساعة 9:25 ليلا سنستقبل أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من براغ من تشيكيا وعلى متن 190 ساعة.
1: بداية من اليوم الأحد انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف لحماية الشواطئ من التلوث، وستكون البداية بشاطئ المرسى وفق المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام. في إخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن توقيع الاتفاق مع إيران من المرتقب أن يتم اليوم الأحد، ليتم بعد ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. وبينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن احتمال الانتهاء من مذكرة التفاهم سيكون خلال الأيام المقبلة، قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد ستنظم اليوم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. جاء ذلك بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده فشلت في تحقيق أهدافها. في الأثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة يديعو تحرنوت عن مسؤولين في كيان الاحتلال أن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا حاليا، وأن الكيان سيدرس هذا الانسحاب تدريجيا وبشروط بعد الاتفاق مع الحكومة اللبنانية. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم، وفضفض وتكلم.
4: قول اللي تحسن.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
6: قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجعتي وبدني وجع نفسيتي تعبة.
3: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

0: نحن بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشرة.
2: مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعة و14 دقيقة. طبعا كنا نسمع في صابر رباعي 1996 الراحل محمد علام وكلمات حاتم الجيزاني صرخة. نختم الحديث على موضوعنا اليوم, موضوع الاستنزاف, استنزاف الطاقة العاطفية. قلنا الإنسان يتعب يرهق من غير ما يبذل مجهود جسدي. هنا نجم الإنسان يمر عليه نهار ما بذلش فيه مجهود بدني, يذكر ما جريش, ما هز حتى شيء رزين, ما خدمش برشا, ومع ذلك يشعر في النهاية أنه منهك, أنه فارغ, أنه مستنزف, وكانه شيء في الداخل استهلك بالكامل. هذا النوع من الإرهاق لا علاقة له بالجسد ولا بالعضلات ولا بقلة النوم, هو استنزاف الطاقة العاطفية, أخطر أنواع الاستنزاف على الإطلاق. أنه يحدث بصمت, أنه يتراكم دون أن نشعر به, لأنه يدمر دوافع, يدمر الحضور, يدمر الشغف وحتى الرؤية للحياة دون أن يترك أي دليل واضح على ما يحدث. الطاقة العاطفية ما تتقاسش بعدد الخطوات ولا بعدد الساعات ولا حتى بعدد الإنجازات, هي القوة الخفية اللي تخلي الإنسان قادر على الاحتمال, على التفاعل, على الحلم, على الاستمرار. وحينما يستنزف ما يتيحش فجأة, يتيح بشوي بشوي, يبذل ببطء, ولهنا يجي الخطورة. يعني يتنعرفوا شنية الطاقة العاطفية فعلا. الطاقة العاطفية ماشي فكرة فضفاضة ولا مفهوم روحاني غامض كما برشا يظن, ليه؟ هي ببساطة القدرة الداخلية على التعامل مع المشاعر, مشاعرنا احنا, مشاعرك انت, مشاعر الاخرين. شنو يطلبوا هذا الشيء من فهم, من احتواء, من ضبط, من استجابة. يعني الوقود النفسي اللي نستخدمه وقت اللي نصبر واحنا متألمين, وقت اللي نفهمه ونتفهمه واحنا متغشين, وقت اللي نصمته واحنا نحبه ما نصمتوش نحبه نتكلمه, وقت اللي نجامله واحنا متداخل تعبين منش في حاجة للمجاملة, وقت اللي نتحمله مسؤولية هي مش مسؤوليتنا. يعني كل موقف عاطفي يمر يستنزفك, يجبد منك حاجة من الطاقة هذه, ينحي لك حاجة من الطاقة هذه. الخطر مش في السحب, ليه؟ هو في الاستنزاف المستمر من غير ما تلقى شكون يعوض لك. علاش الاستنزاف العاطفي مخطر؟ خاطر ما نراوهوش, خاطر ما نعترفوش بيه, على خاطر المجتمع ايضا في بعض الاحيان ما يعترفش بيه. وقت اللي تتعب جسديا تتوقف, وقت اللي تمرض تتعالج, وقت اللي تفشل تراجع روحك, لكن وقت اللي تستنزف عاطفيا يقولوا لك تحمل, كون قوي, لا تبالغ, الأمور بسيطة, تكتم, تصبر, تخبي, تستمر وتنطفئ. الاستنزاف العاطفي ما يدورش بشكل انهيار مباشر, لكن يبدأ بشوية بشوية يتسلل, فقدان الشغف, فتور المشاعر, برود العلاقات, نفور غير مبرر, ضيق داخلي دائم, رغبة في العزلة دون سبب واضح. لأن يبدأ الإنسان في اتهام نفسه, شنو السبب الحقيقي؟ أخطر مصادر استنزاف الطاقة العاطفية هي العلاقات اللي مش متوازنة, العلاقات اللي تعطي فيها أكثر من اللي تاخو, العلاقات اللي ما هيش جميلة, ما هيش نبيلة, المبنية على أشياء أخرى, العلاقات المنهكة بين ظفرين. وقت اللي تكون ديما الطرف اللي يفهم, وقت اللي تكون الطرف اللي يعتذر, وقت اللي تكون الطرف اللي يحتوي, وقت اللي تكون الطرف اللي يبرر, وقت اللي تكون الطرف اللي يتنازل, وقت اللي تكون الطرف اللي عليه كل شيء. يعني انت ماكش قاعد تحب, انت قاعد تستنزف, انت قاعد يستنزفوا فيك. الطاقة العاطفية ضايعة في ساعة في ساعة تنتهي, وقت اللي تكون العلاقة قائمة على كل الاحتياج من طرف واحد. انا نحتاجك, وقت اللي تحتاجني تلقاني, لكن انا وقت اللي نحتاجك انت ما نلقاكش. انت تشكيلي ديما, لكن انا ما نشكيلكش. الدراما اليوميه, فمش كون يلعب دور المنقذ, شعور بالذنب. انسان وقت اللي يشعر بالذنب وقت اللي يفكر في روحه ويحس روحه وشعر بالذنب وقتها دخل في دوامة مؤلمة تستنزفك بسرعة. يعني المشاعر راهي عقلانية. برشا يتصوروا أنه التحكم في المشاعر هو تجاهل المشاعر، وهذا راهو غلط. وقت اللي تشعر بالحزن وتقول ما فما حتى داعي للمبالغة، وقت اللي تتغشش وتقول تو تتعدى الأمور، تو مهمش مش مشكل، انت ماكش قاعد تتجاوز في المشاكل متاعك، انت قاعد تخزن. واللي يخزن عاطفيا ما يختفيش التخزين متاعه، لا يتحول التوتر، يتحول قلق، يتحول غضب وفجأة، يتحول أيضا في بعض الأحيان إلى برود عاطفي، إرهاق نفسي مزمن. يعني كبت المشاعر هو أسرع طرق لاستنزاف الطاقة العاطفية، إنه يجبرنا على تمثيل دور ماهوش الدور متاعنا، نخرج بحاجة ماهيش الحقيقة متاعنا، نخبيه نصبره، لكن في القلب يعني به كان المولى عز وجل. تحاول أنك ترضي الجميع، أرضى الآخرين على حساب أنفسنا. ماشي ما نتصورش أنه أخلق عالي، ليه؟ هو إنكار الذات. يعني وقت اللي تخاف أنك تقول لي، وقت اللي توافق وانت رافض من الداخل، وقت اللي تخاف من خيبة أمل الآخرين، وقت اللي تربط قيمتك برضا الآخرين، انت قاعد تدفع من رصيدك العاطفي في كل مرة. المشكلة انه هذا الرصيد غير لا نهائي، يعني ماهوش متصورش انه ماهوش بشوفه. يعني وقت اللي انت تتعاطف زايد مع الالم الاخرين، التعاطف صحيح نعم من نعم المولى عز وجل، لكن التعاطف الغير منضبط هو يتعبك من الداخل. وقت اللي تعيش مشاكل الاخرين وكانها مشكله متاعك، وقت اللي تتحمل الهموم متاع الناس وتمشي بها الفرشك ترقد، تشعر بالذنب لأنك ما لقيت لهمش حل، أنت مش قاعد تعاون فيهم، ليه؟ أنت قاعد تستنزف في نفسك. يعني فما خط فاصل دقيق بين التعاطف الصحي والتورط العاطفي المدمر. برشا ينهاروا على خطر ما تعلموش الفرق هذا. كيفاش تعرف أنك مستنزف عاطفي؟ الاستنزاف العاطفي ما يخرجش ديريكت، ليه؟ بشوية بشوية يبدأ يعطي فيك في سينيال ثقيل، تحس روحك رزين من غير سبب، تحس روحك ما عادش عندك رغبة اللي برشا أشياء كنت تحبها، تولي تحب تمشي للعزلة، تولي حتى المقربين ليك ما تحبش تقرب لهم، تشعر أنك فارغ رغم الأمثلة، تتهرب من نقاشات العاطفية. تجاوب حتى الإجابة متاعك فيها برود، وانتي عادة تبدأ هكا كلك تتقد حيوية، تحس أنه كل شيء برش عليك. ولكن أسوأ علامة على الإطلاق أنك توصل تقول هذا هو طبعي أنا هكا، لكن في الحقيقة هو الإرهاق دق قال لك رد بالك. انتبه لهذا النوع من الاستنزاف. يعني إنسان يجيه النفس يولي التحمل عنده وكانه حاجة كبيرة برشا، يولي الصبر يزمه يصبر دون وعي، الصبر به حلو لكن عنده الدواعي متاعه، خاصة في الحياة اليومية اللي نشوفها مع بعضنا، الخلط بين القوة والإنكار، الطاقة العاطفية ما تنفذش فيسع، ليه؟ هي تسرق جرعات صغيرة ونهار بعد نهار تفيق وتسأل أنا مش كما قبل، انا مش مصار لي، شنو الاجابه؟ انت ما تغيرتش، ليه؟ انت استنزفت، يعني انت فقدت الاحساس، انت ما عادش تفرح بصدق، انت ما عادش تحزن بعمق، انت ما عادش تحب بشغف، انت ما عادش تتغش بقوه. حاله يوصلها الانسان اللي يولي يبرر للناس، واللي يشرح للناس، واللي يدافع على برشا اختيارات، واللي ما نجمش يقول ليه، لأنه كلمة ليه راي الواضحة راي توفر برشا سنوات من الاستنزاف. حس أنك تنجم تعيش، ما تسمحش لنفسك أنك تشعر بجلد ذاتك. يعني لو الإنسان صحيح ساعات يحس روحه يلزم يجلد ذاته متاعه. يعني الحزن موش فشل، الغضب موش عيب، المشاعر ما تخليش تتعدى في ساعة في ساعة ليه، حاول كيفاش تبسطها، نكونوا أكثر هدوء، نكونوا أكثر صفاء، نكونوا أكثر مراقبة لسلوكنا، لأنه راهو فما حتى حد يلزك للشيء هذية في حياتك إلا إنسان ما يحبكش. صحيح ضرورة البقاء حاضر حي تبدأ من الصمت الواعي، من العزلة الصحيحة، من قول الحقيقة لأنفسنا، من التوقف عن التمثيل، من عدم الشعور بالذنب لأي حاجة. يعني إنسان ما هوش ضعيف، لكن هو اللي يحاول يضعف روحه. نغم غنائي ثم نعود مع قصص الأغاني.

ماضي ساعة 31 دقيقة رجعنا الشاب ريم اللي حقيقة صوت فرد روحه على الويب وغنية قديمة جديدة 2023 ما نشحت شي بمضاء المغربي نعبدو لكن نشحت بصوت الشاب ريم بو مانيش باش نقول قصر هو لكن المجازفة والتلوينات الموسيقية تنجم تصنع حدث فني والحقيقة أغنية قاعدة تبث باستمرار ونعود نقول أنه أول مرة تبثت الأغنية هذه على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تعيش معظم أغاني الزمن الجميل في وجدان الملايين كما الذهب كما الماس يزداد وتزداد القيمة بتاعها كل ما يمر عليها الزمن عليش لأنها تكتبت بمداد القلب لأنها عزفت على أوتار جميلة ولأنها أيضا عزفت على أوتار الحب وتغنى بها عمالقة الطرب أعظمهم وأصدقهم أغاني عابرة للزمن والحدود وصنعت وجدان فني عربي وعاشت تتردد بين مختلف الأجيال رغم رحيل صناعها لكن ظلت باقية شامخة تشهد على عظمتهم وأبداعهم وتفردهم وتميزهم. اختذركم اليوم زوز أغاني الأغنية الأولانية هي على هاد الشو كمال الطويل الأغنية على هاد الشو هي من أجمل الأغاني اللي غنى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في بدايته يعني تغنى بها يعني الأجيال الكل الحقيقة حتى توا وكأنها تولدت اليوم حتى حد ما يعرف عشاق العندليب وغنيه ومحبوه أيضا شنية الأغنية هذه على هاد الشو شنية الأغنية كيفاش تولدت؟ تولدت نتيجة تجربة شخصية للموسيقار كمال الطويل يعني عندها قصة أحكيها للعندليب في مقال تنشر مجلة الكواكب عام 1955 العندليب قال أن الأغنية على قد شو ولدت شوفوا علاش تولدت بسبب حب فاشل لصديقه كمال الطويل حاجة جديدة يعني نسمع مامون الشناوي حديث وأشياء كما هكا لكن كمال الطويل معني كتوم جدا ووضح أنه كمال الطويل التقى بفتاة جميلة في الإسكندرية وبدأ يحدث يا عبد الحليم على جمال هذه الفتاة وكيفش كانوا يقعدوا ساعات طويلة على الشاطئ وفي أحد المرات كان صديقه يدندن لحن حزين وفجأة تعديت قدامه الفتاة اللي حبها فدغدش بكله تعلق بها عينيه ما نجمش يهبطهم والفتاة ما اهتمتش تعديت من غير ما تتلفت له واخذها كمال الطويل يدندن على قد شو اللي في عيوني يا جميل سلم واضاف العندليب انه الجميل انه لم يلتفت لكمال الطويل اللي كان حزين بشدة يعني حتى العندليب بكى وفي اليوم التالي قالوا انه الجملة هذه واللحن هذه يصلحوا مطلع الاغنية الجميلة يعني عبد الحليم هو اللي دز شوية كمال الطويل لكتابة هذا المطلع طبعا المطلع هزوه للشاعر محمد علي أحمد حكينا عليه برشا مرات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية واستكمل الغنو تعرفوا محمد علي أحمد هو اللي كتب يعني أجمل الأغاني وتقريبا ممكن نقول شاعر خرج للشعر بالصدفة يعني على شط الغورية بين شطين ومايا من أجمل ما كتب ومن أجمل ما قدم المطرب الكبير محمد قنديل وتفوق محمد قنديل فما حكاية على محمد قنديل بينه وبين عبد الحليم حافظ أنه محمد قنديل سجل الأغنية هذه بألحان كمال الطويل نرجع على أغنية على هذا الشو يعني كملها محمد علي أحمد يعني فيسع فيسع والطويل ما نجمش لحنها صعبت عليه لكن تعديت أشهر سنوات كمال طويل ما نجمش كمل اللحن يعني قصة عاشها ومن هنا يدخل محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال وبدأوا يحكيوا في الفن والإلهام والصدف واللي تخلق أغاني وذكر وقتها كمال طويل اللحن كان عليه هزو للحن وبدأ يدندن بطبيعة عنده الوريقة فيها الشعر محمد علي أحمد كامل النص ولاني عبد الوهاب قال له يلزم تلحنها وجيت الغنية هذه بدعم محمد عبد الوهاب
والبخل شوية نوعا ما كمرة طويلة، لأنه ما حبش يخرج لأنه كتوم. وعبد الحليم اللي حس بصديق عمره كمال الطويل انه حب وانه ما نجمش يتوج هذا الحب يعني بنتيجة ايجابية، وكانت هذه الاغنية بصوت العندليب.

0: طبعا عرفنا الكل مع بعضنا انه الاغنيه هذه كتبها كمال الطويل على قصه حب ما اكتملتش، وقعدت شهور وايام مع الاغنيه، وكملها محمد علي فتحي، ومحمد عبد الوهاب هو اللي شجع كمال الطويل، وعبد الحليم حافظ هو اللي شجع كمال الطويل ايضا على انه الاغنيه هذه تتعمل ونسمعها. ما نعرفوش دونك عرفنا انه الأغنية هذه هي قصة حب فاشلة لكمال الطويل. نمشي لأغنية أخرى، الحقيقة برشا ناس يتصوروا أنه فايزة أحمد غنيت الأغنية هذه وحبت الأغنية هذه وتشهرت بالأغنية هذه على خاطر تحب ولا خاطر قصة حب، ليه بالعكس. قولوا لي شنو الأغنية قولكم غنيت أنا قلبي لك ميال، يعني
1: أنا قلبي لك ميال.
0: هذه هي الأغنية طبعا، بنت قلب فايزة أحمد الميال. يعني كنا نسمعنا الأغنية ونعرف أنه فايزة أحمد ممكن غنيتها الحبيبة، لكن ما تخيلوش أنه وراها مأساة حزينة عاشتها كروانة الشرق في بداية مشوارها الفني مع بنتها وأول فرحتها. في مقال نادر للفنانة الكبيرة فايزة أحمد كتبته في الخمسينات كشفت أنه قصة هذه المأساة تحت عنوان قصة البطل الحقيقي لأغنية أنا قلبي لك ميال. يعني قالت كروان الشرق أنها تزوجت في بداية حياتها من شاب حبته حب كبير، وفرحت وقت اللي شعرت بجنين يتحرك في أحشائها منه، وأسرعت لتزف له البشرة، ولكن كانت صدمتها كبيرة حين قابل الزوج هذا الخبر بغضب وطلب منها أن تتخلص من الجنين لأنه لا يريد أطفالا في هذه الفترة. عارضت فايزة أحمد زوجها ورفضت طلبه مؤكدة أن هذا القرار خاطئ ولن تنفذه. أكدت فايزة أحمد أنها حسمت المناقشة والقرار لصالح المولود، ووقتها لم تطق الحياة في دمشق وقررت السفر إلى القاهرة، حيث تقدمت للإذاعة المصرية وطلب قسم الموسيقى الاستماع للمطربة الشابة القادمة من دمشق فيما يشبه الاختيار الذي تقيمه الإذاعة للمبتدئين. وبالفعل غنت الفنانة الكبيرة لجنة بعض المرشحات والأغاني واجتازت الامتحان بتفوق، لذلك عهدوا إليها بأغنيات لكبار الملحنين في مصر ومنهم زكريا أحمد وأحمد صدقي وكمال الطويل ومحمد الموجي وغيرهم. أكدت فايزة أحمد أنها غنيت كل الأغاني باجتهاد، لكنها لم تحقق النجاح الكبير إلا عندما غنت أنا قلبي لك ميال التي كتب كلماتها مرسي جميل عزيز ولحنها محمد الموجي، وغنتها بإحساس مختلف حيث وجدت في كلمات الأغنية خير خبر وخير تعبير عن حالتها، وأكدت أن بطل الأغنية لم يكن رجلا في خيالها، بل كان هذا الجنين الذي يتحرك في أحشائها والذي كان وقت تسجيل الأغنية في شهره السابع.

هذا هو نغم بإمضاء فايزة أحمد. طبعا الألحان لمحمد الموجي والكلمات لمرسي جميل عزيز. تحياتنا الأخت سعاد مروة، محمد كامل البغانمي، أيضا مريم حمدي، أخونا خالد المجدوب، مدام سلوى بالهادي، أيضا وليدة السعدوني، شكرا عفاف وعواطف روين، شكرا فايزة بن مسعود، شكرا جزيلا رضا الشريف، أيضا تحياتي أخويا محمد البقلوتي، أيضا مروة العبيدي، أيضا حسين السلمي، شكرا جزيلا لحبيب ديلي هكا، أيضا صابرين المويهبي، حقيقة سعاد مروة، أيضا شكرا جزيلا أيضا سعاد مروة. ماذا بينا نحكي شوية على نجاة صغيرة؟ تفضلوا. يعني بقى نجاة صغيرة نقول أنه الحقيقة طردتها برشا شائعات كثيرة، برشا قالوا وخرجوا أنه نجاة رحلت، كتار تسرق رحلت، ليه؟ ربي يطول في عمرها، ما زالت على قيد الحياة واختارت أنه تستكين للراحة، أنه تبعد شوية، أنه نجاة صغيرة امتلكت صوت، الحقيقة نجم نقول صوت سماوي، يعني حلق بنا في آفاق من الأحساس والجمال. يعني كانت تميل إلى العزلة بعيدا عن صخب الناس، واختارت أن تغني وتطرب الملايين، صوت متفرد الحقيقة، موشي بعيد على الثلاثي أم كلثوم وفيروز وليلى مراد. يعني كانت لها قصص كثيرة مع كامل الشناوي، مع نزار قباني، حبوها برشا، وكانت ديما بجانب محمد عبد الوهاب النهر الخالد. يعني ممكن من الأشياء اللي ما تحكيتش أنه فاروق جويدة كان باش يقدم لها غني قصيدة حلوة برشا عنوانها في عينك عنواني، لكنها انسحبت من الساحة وغنيتها سمية القيصر وأجادت يعني غناء القصيدة. يعني كانت نجاة سبب في شهرة نزار قباني وقت اللي غنيت له أي أظن، وغنيت من شعر نزار أكثر من قصيد، صوتها شيء مختلف في صدق مشاعرها. يعني هي تسكن في الزمالك، وكان قريب لها برشا برشا يوسف فرانسيس. يعني هي من قبل تستعد للانسحاب، تقريبا 15 عام بعيدة على الغناء. من أجمل ما غنيت قصائد نزار قباني هي نجاة كلمة حسين السيد، يعني ساكن قصادي وغريبة منسية ونسي وتفرق كثير وعشرات الأغاني. يعني عبد الوهاب كان يطلب كثيرا لصوت نجاة، وكانت ولا تزال تتمتع بعمق الإحساس وتجيد اللغة العربية. غنيت من شعر كامل الشناوي أجمل قصائده لا تكذبي. نجد صوت من أجمل الأصوات وأكثرها إحساس، صوت فريد يصعب تكراره. يعني أحبها الكثير من الكتاب، من الشعراء، من الملحنين، وعاشت حياتها كما أحبت، وبقي الفن عشقها الأكبر. ما زال صوت نجاة صغيرة يعيش بيننا في باقة من الغناء الجميل الذي حرك مشاعرنا، لأن الفن الجميل لا يغيب.

0: استوديو المونديال
1: تحاليل فنية،
0: قراءات تكتيكية،
1: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
0: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
1: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
0: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
1: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. وزارة التربية تضع منصة جسور للدعم والمرافقة على ذمة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية، وذلك من 15 إلى 21 من جوان الجاري. بداية من اليوم الأحد انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف لحماية الشواطئ من التلوث، وستكون البداية بشاطئ المرسى وفق المدير الجهوي للبيئة في الساحل الشمالي حمودة الإمام. زيادة في عدد الوافدين والليالي المقضات بالمنطقة السياحية برقة عين دراهم مقارنة بالموسم الماضي، بينما ستستقبل الجهة اليوم أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من تشيكيا وفق المندوب الجهوي للسياحة في طبرق عين دراهم عيسى المرواني. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن فتح باب التسجيل الانتفاعي ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض من 12 إلى 30 من جوان الجاري. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن توقيع الاتفاق مع إيران من المرتقب أن يتم اليوم الأحد، ليقع بعد ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. هذا ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أنه سيتم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز. وبينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن احتمال الانتهاء من مذكرة التفاهم سيكون خلال الأيام المقبلة، قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ستنظم اليوم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. جاء ذلك بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده فشلت في تحقيق أهدافها. في لبنان، أعلن حزب الله أمس التصدي لتوغلين لجيش الاحتلال واستهداف آليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان بمسيرات وصواريخ عبر 19 هجوما نفذها أمس. في الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد ليقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة يديعوت حرونوت عن مسؤولين في كيان الاحتلال أن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا حاليا، وأن الكيان سيدرس هذا الانسحاب تدريجيا وبشروط بعد الاتفاق مع الحكومة اللبنانية. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
4: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
5: قول اللي تحس.
6: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
5: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش قلب.
7: أكل نقد نهاري لسيين. نقد رأسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
4: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.
8: ماضي ساعتين وأربع دقائق. يعني حبيت نختم بالذكريات والأصدقاء اللي شاركونا رحلة الحياة. يعني في السنوات الأخيرة الحقيقة أكيد كنا افتقدنا الكثير منهم. في بعض الأحيان فمشكون يغادرنا إلى السماء ويترك فينا فراغا لا يعوضه أحد، وهناك من هاجر إلى بلاد أخرى
9: ولم نعد نعرف عنه شيئا، وهناك من شغلته الأيام واختار الابتعاد. وفي كل هذه الحالات أصبحت الحديقة خالية من طيورها ومن الأصدقاء، وزادت وحشة الأيام. وكلما حملتني الذكريات إلى صديق رحل أو هجر أو غاب عني، تجتاحني أحاسيس شديدة من الغربة. وليس من الضروري أن تغيب الأجساد والأماكن، لأن الغربة الحقيقية أن تشعر بالغياب حتى ولم تفارق البشر والأماكن. الوحدة ليست في غياب البشر، ولكن في غياب الدفء والمشاعر. نختم هذا اللقاء بشعر الألف أغنية بمرسي جميل العزيز بألف ليلة وليلة، طبعا فارس الأغنية المصرية، رائد الأغنية الحديثة، صاحب المدرسة الرومانسية الأغنية العاطفية، مهندس الأغاني الفولكلورية، شاعر الألف أغنية الجوهرجي مرسي جميل عزيز بإمضاء بليغ حمدي 1969 الأزبكية. ألف ليلة وليلة.

يا حبيبي

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام الثالثة صباحا هنا في تونس. وزارة التربية تضع منصة جسور للدعم والمرافقة على ذمة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية، وذلك من 15 إلى 21 من جوان الجاري. بداية من اليوم الأحد، انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف لحماية الشواطئ من التلوث، وستكون البداية بشاطئ المرسى وفق المدير الجهوي للبيئة في الساحل الشمالي حمود الإمام. زيادة في عدد الوافدين والليالي المقضاة بالمنطقة السياحية برق عين الدرهم مقارنة بالموسم الماضي، بينما ستستقبل الجهة اليوم أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من تشيكيا وفق المندوب الجهوي للسياحة في برق عين الدرهم عيسى المرواني. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن توقيع الاتفاق مع إيران من المرتقب أن يتم اليوم الأحد، ليقع بعد ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. هذا ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أنه سيتم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز. وبينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن احتمال الانتهاء من مذكرة التفاهم سيكون خلال الأيام المقبلة، قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد ستنظم اليوم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. في لبنان، أعلن حزب الله أمس التصدي لتوغلين لجيش الاحتلال واستهداف آليات وتجمعات لجيش الاحتلال جنوبي لبنان بمسيرات وصواريخ عبر 19 هجوما نفذها أمس. في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بل ورطه بين واشنطن وطهران. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: هنا تونس، الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا الشيخ محمد بالحاج يوسف آيات بينات من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون

فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.

أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر

أهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا الشيخ محمد بالحاج يوسف آيات كريمة من سورة الأنبياء، ويرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز. تقديم

الصيف الفصل المشتهى وابن الزمان المدلل، إنه الضيف اللطيف الذي يقبل علينا مرة كل سنة حاملا إلينا في حقائبه هدايا الفرح والبهجة. قال شاعر: الصيف عاد يزف للدنيا بشاشته وبشرة، عادت لياليه القصار تعيد للأعمار فترة، هي فترة خسر الذي لم يحيها وأضاع عمره، قصرت وطابت رب ممدود من الأزمان يكره. الصيف إنه الضيف البهي البشوش الذي لا يلبث بيننا إلا قليلا ثم يغادرنا ونحن في شدة الشوق إلى إطالة بقائه. الصيف إنه رفة الضوء على الغصن الرطيب وبسمة الموجة في البحر الرحيب وزارع الآمال في القلب الكئيب، سماء صافية السديم وشمس ترسل الشواظ من قبة الفلك وخضرة مخضلة تمرح في الآفاق وفي العيون وسحابة شفافة بيضاء تتكئ برفق على كتف جبل شامخ جليل وأنسام ندية مضمخة بعطر البساتين وحشيش البحر تهب على الأنفس فتغمرها بالنشوة العارمة وتمنحها الراحة والاطمئنان، وحكايات أزلية أبدية من فك الموج يوشوش بها الشواطئ الفساح ويبثها سر الماء الذي جعل منه كل شيء حي. وهناك خلف الآفاق القصية وعند مهبط الصباح يولد الحب وتنمو الأشواق في مشهد شعري طافح بالدهشة والانبهار، رسمه بالكلمات الشاعر أحمد محمد المعتوق. فيما مضى كان هناك عند مهبط الصباح أريكة من سندس وطائر مهفهف الجناح، كريشة خضراء في قرارة الضياء يوزع الشموع في القرى ويعرش الكروم في السهول كل ليلة يمر بالبيوت هاتفا كمزنة ندية قراح، فتحلم الطيور والصبايا وتدفأ الفراخ، يرتقي الصغار أسطح المنازل، وعندما تحين ساعة السحر يطير نحو ركنها كما يقال صاعدا على سلالم الهواء لشرفة من العقيق مد حولها الفضاء، فتستفيق تغزل الوشاح للحبيب أو تمسد الجناح بلهفة تضمه تعال يا حبيب نعرش الضياء، وثم يهتفان زادنا الرحيل يا رفيق حان موعد السفر. وكان مثلما حكت طيور قرية قريبة من شاطئ النهار يجيء في المساء حيث مركب الحبيبة راسيا ليبحر الصباح باكرا، ينط من على سارية المساء نحو ركنه المباح، يلتقط اللؤلؤ من مائدة النجوم، يسامر البحارة النشاوى ويحتسي من ذائب الحياة في كؤوسهم ونشوة بأغنيات ليلهم، وقبل أن يطوف هاتف المسير يهب يملأ الدوارق الرحاب بالنبيذ والعطور ويملأ السلال بالبهار، يرصع الشواطئ الفساح بالمرايا وينقش الصورة فوق مخمل البحار من جديد، فتبحر المياه موجة تدف خلف موجة ويخفق الشراع حول جسمه الصغير.

الصيف تكتسي كل الأشياء بلون الفرح، وتتلون كل المرئيات بألوان زاهية تبهج العين وتسر القلب. وعلى ساحل البحر تحلق النوارس في صميم الزرقة المنسكبة في لج العباب، وتنساب الزوارق البيضاء على صفحة الفيروز المفضض بابتسام الموج. ومن الأعماق، أعماق اليم المنطوي على سر العبير، تتهادى نحو البر رائحة أعشاب البحر لتمتزج بشذى الفل والورد والياسمين، وتستقبل رمال الشط ما تلقي به الأمواج من أصداف ومحار لا يمل تنشق عبيرها ولا تكف النفس عن تشاهي تذوق طعمها. ثم إن الصيف فصل الحصاد وموسم أشهى الغلال والفواكه. يبدأ الصيف من يوم 21 من شهر جوان، وينتهي في يوم 21 من شهر سبتمبر. ويعتبر الصيف فصلا جائرا، لأنه لا يكتفي بالشهور الثلاثة، بل يقتطع عنوة بعض الأيام من الربيع ومثلها تقريبا من الخريف. والصائف في اللغة الحار، يقال صيف صائف أي شديد الحرارة. وقد وصف شاعر مجهول قرص الشمس فقال: والشمس من مغربها قد بدت مشرقة ليس لها حاجب، كأنها بوتقة أحميت يجول فيها ذهب دائب. إن جمرات الظهيرة تتساقط عند انتصاف نهار الصيف، وقد وصفها أحد الظرفاء قائلا: انتقل من كل شيء ظله، وقام قائم الهجيرة، ورمت الشمس بجمراتها. ويذكر أن أبا الطيب المتنبي قد قطع طريقا ظللته الأشجار، وحجبت الشمس عنه إلا قطعا منثورة من الضوء تسللت من بين الأغصان المتشابكة وأوراقها المكتظة الوارفة، وكان ذلك في غوطة دمشق، فقال: فسرت وقد حجبنا الشمس عني، وجئنا من الضياء بما كفاني، وجئنا من الضياء بما كفاني، وألقى الشرق منها في ثيابي دنانيرا تفر من البني.

إشراقة الصيف. مما ينسب للصيف السحابة الخفيفة العابرة التي لا تلبث في السماء إلا قليلا، يقال سحابة صيف، وتضرب مثلا لمن يقل لبثه ويخف مكثه، ويشبه بها أيضا غضب العاشق. قال الشاعر: سحابة صيف عن قريب تقشع. وقيل في الهجاء: سحائب الصيف أثبت من قولك، والخط في الماء أقوى من عهدك. ويقال: هذا الطعام يصيفني، أي يكفيني لصيفي. وشمس الصيف هي الصلاء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الشمس صلاء العرب. ولعاب الشمس عند العرب هو ما يتراءى كالخيوط عند شدة الحر، وهو ما يطلق عليه السراب. وفيه قال الراجز: وذاب للشمس لعاب فنزل، وتام ميزان النهار فاعتدل. ويشبه بالسراب الشيء الباطل الذي لا أصل له، ويقال له خيط الشمس. وقد أضاف حر الصيف وهواؤه الساخن بؤسا جديدا لشاعر البؤس عبد الحميد الديب، فقال: وصار النسيم كلفح الهجير، وأنفاس محتضر خائرة، من يلتمس بينها من ظلال فقد باء بالصفقة الخاسرة. والصيفي ما نتج في الصيف من غلال وفاكهة وكلأ وبقول، كالعنب والتين وكذلك البطيخ، وإن كان هذا يعد من الخضروات. والصيفي أيضا ما جاء في الصيف من محاصيل زراعية كالشعير والقمح. قال الشاعر عبد بدوي من قصيدة طويلة: فأرسل غنوتي البيضاء للغصن الذي أثمر، وللأرز الذي ينمو، وللقطن الذي أقمر. والقمح يحصد في الصيف، وقد وصف شاعر المصري محمود حسن إسماعيل حقل قمح فأجاد، يقول: سيان في جفنه الإغفاء والسهر، نامت سنابله واستيقظ القمر، نعسان يحلم والأضواء ساهرة، قلب النسيم لها والهان ينفطر. قال الجاحظ في كتاب الأمصار: من أكثر الدور غلة دار البطيخ، ولا يعرف لماذا نسبت هذه الدار إلى البطيخ وحده، والحال أن أغلب الفواكه والرياحين تباع في هذه الدار. وقد أحسن أحد الشعراء في توظيف هذه الظاهرة، وذلك في هجاء أبي الهندام كلاب بن حمزة، إذ قال: أنت ابن كل البرايا، لكن اقتصروا على ابن حمزة وصفا غير تشميخي، كدار بطيخ تحوي كل فاكهة، وما اسمها الدهر إلا دار بطيخ. وجيء لأعربي من بني تميم ببطيخة، ولم يكن رأى البطيخة أو تذوقه قبل ذلك، وحينما عرض عليه أكلها مسكها بيده وتأملها، ثم قال: بدلت والدهر قديما بدلا، من قيذ بيض القفر فقعا حنظلا، أخبث ما تنبت أرض مأكلا. فقيل له: هذا ليس حنظلا، ولكنه طعام هنيء مريء. فتذوقه ثم قال: هذا طعام طيب يلين، في الجوف والحلق له سكون، الشهد والزبد به معجون. وألغز المأموني بالبطيخ فقال: مخططة ملء الأكف، كأنها من الجزع كبرى لم ترع بنظامي، إذا فصلت للأكل كانت أهلة، وإن لم تفصل فهي بدر تمامي. ومن فاكهة الصيف العنب، ومن أروع ما قيل فيه هذه الأبيات لأمير الوصف الشاعر ابن الرومي، يقول في نوع من أنواع يسمى الرازق، ولعله الرزاق الذي يعرف بهذا الاسم في تونس: كأن الرازقي وقد تناها، وتاهت بالعناقيد الكروم، قوارير بماء الورد ملأ تشف، ولؤلؤ فيه يعوم، فكل مجمع منه ثريا،
وكل مفرق منه نجوم. وفي البرقوق قول لطيف لشاعر مجهول يقول: الأنف والعينان في برقوقة لون المحب وعطره المعشوق، صفراء طيبة النسيم كأنها باللورة محشوة بخلوق. والخلوق نوع من الطيب. ومن أجمل ما قيل في الرمان ويعتبر من فاكهة الصيف بيتان قالهما أبو القاسم ابن القطاع، وهو عالم لغوي وأديب ولد بصقلية سنة 33 و400 للهجرة وتوفي بمصر، يقول: رمانة مثل نهد العاتق الريم تزهى بلون غير مذموم، كأنها حقة من عسجد ملئت من اليواقيت نثرا غير منظوم. وقال ابن المعتز واصفا الخوخ: وبنت ندى مخططة الأعالي بمحمر كلون الأرجوان، كوجنة غادة خافت رقيبا فغطتها بمحمر البنان. ومن مقال لطيف نشر بإحدى المجلات الخليجية للكاتب أحمد مبدي نكتشف ولع كثير من الشعراء بالصيف وبغلاله وفواكهه، ومنهم كشاجم وهو من شعراء سيف الدولة وقد عرف بجودة شعره في وصف الطبيعة. يقول هذا الشاعر مرحبا بالتين: أهلا بتين جاءنا مشتملا على طبق، يحكي الصباح بعضه وبعضه يحكي الغسق. ويرى أحد الشعراء أن في تناول التوت دافعا للأذى والعلل، فيقول: قوموا إلى التوت سراعا وانشطوا فإنه على الأذى مسلط. ورأى شاعر البراري محمد السيد شحاتة إحدى الحسان وهي تقطف التوت بأناملها الطويلة الرشيقة، فقال: مدت أناملها فقلت لصاحبي: أرأيت كيف تقابل الثمران؟ توت بعناب الأنامل يجتنى، ما أرخص المجنية وأغلى الجاني. وتفاح الصيف له نكهة خاصة وطعم مميز، وقد قال فيه ابن دريد وهو إمام في اللغة والأدب: وتفاحة من سوسن صيغ نصفها، ومن جلنار نصفها أو شقائقي، كأن الكرى قد ضم بعد فرقة بها خد معشوق إلى خد عاشقي. هذه نماذج وألوان من فاكهة الصيف قدمناها في سياق الحديث عن فصل الصيف الذي يشتاق إليه أغلب الناس، ولعلنا في لقاءات قادمة نتناول بعض عناصر الطبيعة التي تبدو أهميتها في هذا الفصل ويشتد انتباه الناس إليها، ومن أهمها البحر والنهر والنور والظلال.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أولى الإذاعات.
3: سبأ، قف عند حدك ولا تطاول هكذا على أروى بنت أحمد.
4: على الأنام أبا وأكرم طيبة وأتم أعراقا وأصلب عودا، لكانت ذلك المعبودة أو كان في أثوابها بلقيس، ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيلة حمود، كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقية، تسجيل ومونتاج سعيد شمسان، إخراج محمد حسين بيحاني.

0: انظر هناك، ألا ترى؟
1: هذا فارس، نعم إنه فارس مقبل نحو القصر.
0: ترى من يكون هذا الفارس القادم بهذه السرعة؟
1: ها هو يقترب.
0: هيا استعد بسلاحك، ها هو يقترب.
1: سنعرف الآن ما الخبر.
2: السلام عليكم أيها الحراس.
3: وعليك السلام.
1: ماذا تريد أيها الفارس؟
2: أريد مقابلة الملكة أروى.
3: نعم، ماذا قلت؟
2: قلت أريد مقابلة الملكة أروى.
1: تريد مقابلة الملكة أروى؟ هكذا بهذه السهولة في هذا الوقت؟ يا سلام.
2: لا تضحك أيها الحارس، لا وقت للضحك والمزاح، إنني أريد مقابلة الملكة أروى لأمر هام وخطير.
4: خيرا يا صفية، ماذا تريدين؟
5: لقد كنت أنتظرك حتى تفرغين من صلاة الفجر. أسعدت صباحا سيدتي أروى.
4: صباحا سعيدا ومباركا علينا وعليك يا صفية. ما الخبر؟
5: مولاتي، أحد الحراس أخبرني أن فارسا يريد مقابلتك لأمر هام.
4: لأمر هام؟ ومن الصباح الباكر؟ ما هو الأمر؟ ومن هو الفارس؟
5: لا أدري مولاتي، لا أدري.
4: اذهبي إلى كبير الحراس ليأتي بهذا الفارس إلى هنا ليكلمني بالأمر من وراء حجاب، أعني من خلف باب الغرفة، فأنا الآن أصلي.
5: سمعا وطاعة يا مولاتي.
4: والآن وبعد أن شرحت لكم ما أبلغني الفارس به، ماذا أنتم قائلون وماذا نحن فاعلون؟
6: لتسمح لي سيدتي بالحديث قليلا.
4: تفضل بالحديث يا قاضي عمران.
6: أنتم تعرفون يا سيدتي الملكة أن حصونكم مطلة على تهامة اليمن، وهي كما أرى أقرب إلى تهامة من جميع الأعمال.
4: نعرف هذا تماما يا قاضي عمران، تحدث.
6: صبرا مولاتي. وتعرفون أيضا أن جياش سيظل كالشوكة في جسمنا ولحمنا ما لم نتصد لأفعاله وتطاولاته على زبيد.
4: وماذا من قول لديك يا شيخنا أبو السعود؟
7: قولي هو ما قاله القاضي عمران، علينا أن نضع حدا لتطاولات جياش على زبيد.
4: إذن هذا ما تشيرون به جميعا، أن نضع حدا لأفعال وتطاولات جياش.
8: لتأذن لي الملكة أروى بالحديث.
4: تفضل يا أمير سبأ، نحن لك منصتون.
8: لقد علمنا أن المصاحف تنشر وأن الناس في زبيد يبتهلون لجياش بالدعاء له في المساجد. لقد تطاول علينا وليس أمامنا غير الحرب وسيلة لإيقاف هذا الرجل عند حده، فدعيني يا سيدتي وآمرتي أدخل معه الحرب لتأديبه، والله ناصرنا.
7: الحرب؟
4: ماذا تقولون يا سادة؟
6: الحق الحق ما قال سبأ يا سيدتي أروى.
7: دمت فخرا للصليحيين يا سبأ.
6: هكذا عهدناك يا سبأ، غيورا على الدولة الصليحية ومخلصا وعاملا لرفع شأنها.
4: اسمعوا أيها السادة.
8: نعم.
4: لقد طلب سبأ الأمر بدخول حرب مع جياش، أليس كذلك يا سبأ؟
8: أجل. نعم. أجل يا مولاتي.
4: معنى ذلك أيها الأمير أنك تعبر بقولك هذا عن طاعتك وولائك للملك علي.
8: نعم، للملك علي ولك يا سيدة ملوك اليمن.
4: هكذا عهدناك يا سبأ، مخلصا محبا لهذه الدولة ولهذه الأرض ولهذا الشعب.
8: لن أحيد عن مواقفي أيتها الملكة، ولن أطلب غير رضاكم.
4: إنها لمواقف حميدة أيها الأمير، وتقديرا من قبلنا لهذه المواقف الشجاعة، فإني أوليك النيابة لتكن أيها الأمير نائبا للملك علي وحاميا لدولته من المعتدين.
6: قرار عظيم وحكيم تصدره الملكة أروى. أجل، قرار عظيم وحكيم.
7: إنني أهنئك يا أمير سبأ، إنه قرار يعبر عن ثقة سيدة ملوك اليمن في أعز رجال اليمن.
8: إنني أعتز بقرار مولاتي وسيدة الملكة أروى.
4: والآن نقول لك يا سبأ، انطلق لملاقات جياش، انطلق إلى تهامة والله معك.
8: سأنطلق. لتأذن لي السيدة الملكة بالانصراف الآن لأجهز الجيش عددا وعدة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
6: إن سبأ بطاعته يعبر عن تخليه المطالبة بما يدعيه بحقه في الملك بعد وفاة أخيه المكرم.
7: نعم نعم، وبرهن على حسن نواياه وإخلاصه للملك علي.
4: نرجو هذا، الواجب علينا من الآن أن نهتم بأمور الدولة رغم حربنا مع جياش.
6: أجل أجل، هذا هو الأهم، الاهتمام بأمور الدولة.
4: ومن أهم الأمور أن نهتم بخيرات البلاد ليعم الرخاء جميع العباد. الناس في حاجة إلى اللحوم والألبان، ومن أجل هذا علينا أن نوفر المواشي.
7: هذا صحيح صحيح، نحن في حاجة لشراء الفحول من البقر، وهذا يتطلب منا مالا لشرائها.
4: لحل مشكلة المال اللازم لذلك، أرى أن نقف أراضا في جبلة وحقل قتاب لنصرف غلاتها في شراء الفحول، وأن نخصص بعض الأراضي الخصبة لرعي المواشي.
6: إنها فكرة عظيمة يا سيدتي.
4: ومن رأيي أيضا أن
9: مولاتي،
4: ماذا تريد أيها الحارس؟
9: الأمير أبو الحسن حضر الآن و
4: قل له يتفضل بالدخول إلينا فنحن في انتظاره.
9: أمر مولاتي.

0: مرحبا، مرحبا بك يا أبا الحسن.
1: السلام عليك يا سيدة ملوك اليمن.
0: وعليك السلام أيها الأمير، تفضل بالجلوس هنا.
1: شكرا شكرا.
0: حدثنا أيها الأمير، كيف رأيت اليمن؟
1: لساني سيعجز عن الوصف يا سيدتي. كل شيء سرنا في اليمن، الطرقات، الزراعة، التعمير والبناء، العلم.
0: ذلك يا أبا الحسن لأننا نشعر بمسؤوليتنا تجاه الناس هنا في اليمن، ونشعر أيضا أن ذلك دعامة لاستقرار الحكم وقوة الدولة.
1: كل ذلك بفضل عنايتك ورعايتك أيتها السيدة الفاضلة، سواء في عهد الملك المكرم أو في عهد ابنكم علي اليوم.
0: ومن أجل أن نحقق وننجز الكثير في بلادنا، لابد أن نستعين ببعض الرجال من قبل أمير المؤمنين، نستشيرهم في بعض القضايا.
1: إن اليمن يا سيدة الملوك لا تخلو من هؤلاء الرجال، فلديكم هنا في اليمن المفكرون والزعماء.
0: إنني أعرف ذلك أيها الأمير، ولقد أتحنا الفرصة لكل هؤلاء بأن يشاركوا في بناء اليمن، فاليمن نعتبرها ملكا لنا جميعا وليس لفلان من الناس، ولكن لابد أن نستعين بمستشارين من خارج البلاد لنستفيد من خبراتهم وتجاربهم. لهذا نرجو شاكرين للخليفة الفاطمي أن يرسل إلينا أحد رجاله المشهود لهم بالكفاية والقدرة.
1: الخليفة يا سيدتي الملكة لن يرفض لكم طلبا ولن يبخل عليكم برجاله، وأنا أختار أن يأتي إليكم ابن نجيب الدولة، فهو رجل مشهور في مصر برجاحة عقله وحسن تدبيره وتفكيره، ومشهود له بالكفاية والقدرة.
0: مرحبا به في اليمن، أرجو أن يرسله الخليفة إلينا سريعا.
1: سيأتي إليكم، إننا نريد لليمن كل الخير ونريد لدولتكم الاستقرار.
0: لكن هناك من لا يريد لنا الاستقرار، إننا اليوم على أبواب حرب مع جياش بن نجاح، إنه يقاتلنا من أجل أن يمتلك تهامة.
1: إذا صح ظني لقد شعرت اليوم وأنا في طريقي إليكم بحركة استعداد بين جنودكم.
0: لقد كلفنا الأمير سبأ بملاقاة جياش وجعلناه نائبا للملك علي.
1: سياسة طيبة من قبل الملكة،
0: ذلك طلبا لاستقرار الدولة وقوتها.
1: ذلك ما نطلبه وما نرجوه للدولة الصليحية. على كل حال جئت اليوم يا سيدة أروى أستأذنك العودة إلى مصر، فالخليفة المستنصر قد حثني على العودة سريعا، إنه في لهفة لمعرفة أوضاع اليمن واستتباب الأحوال بعد موت الملك المكرم.
0: كنا نود بقاءك بيننا لأيام عديدة، لكنك تلح على العودة إلى مصر، ونحن لا نملك إلا الدعاء لك برحلة سعيدة وأن تصل إلى مصر بالسلامة إن شاء الله.
1: إنني أشكر الملك أروى والملك علي على حسن الضيافة والاستقبال، ولقد رأينا في اليمن ما يسرنا ويسر أمير المؤمنين.
0: والآن دعني أيها الأمير أقدم لك هدية اليمن لك وللخليفة أمير المؤمنين. تفضل يا أبا الحسن، هذا السيف هدية منا للخليفة أمير المؤمنين.
1: سيف مرصع بالذهب، شيء عظيم يا سيدة ملوك اليمن.
0: وهذا سيف مصنوع من الفضة، هدية لك منا يا أبا الحسن.
1: شكرا شكرا لك أيتها السيدة، إنها هدايا ثمينة.
0: إنها هدايا متواضعة كتواضع أهل اليمن،
1: بل تدل على كرم أهل اليمن. اسمحوا لنا بالانصراف استعدادا للرحيل.
0: يرعاك الله، سافر على بركة الله.

0: ايه يا قاضي عمران، اما انا لك الان ان تستعد لمرافقه جيش سبأ لملاقاه جياش بن نجاح.
1: اجل اجل يا سيدتي، ساذهب الان للاستعداد.
2: ها هو يا مولاتي، ها هو سبأ قد جاء.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: جئت ودعك يا سيدتي الملكه اروى، فالجيش على أهبة الاستعداد للتحرك إلى تهامة.
0: دمت فخرا وعزا للدولة الصليحية يا سبأ، سيذهب معك القاضي عمران إلى المعركة وهو لك خير معين.
4: هذا ما أتمناه يا سيدتي. هيا هيا معي يا قاضي عمران، فجيشنا بدأ تحركه إلى تهامة.
0: سيروا على بركة الله، فالنصر لكم.

المنام أبا وأكرم طيبة وأتم أعراقا وأصلب عودا. لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكانت ذلك المعبودا. أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيل حمود، كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقيه، تسجيل ومونتاج سعيد شمسان، إخراج محمد حسين بيحاني.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام الرابعة صباحا هنا في تونس. وزارة التربية تضع منصة جسور للدعم والمرافقة على ذمة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية، وذلك من 15 إلى 21 من شهر جوان الجاري. بداية من اليوم الأحد انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلوس سانتا التي تهدف لحماية الشواطئ من التلوث، وستكون البداية بشاطئ المرسى وفق المدير الجهوي للبيئة في الساحل الشمالي حمود الإمام. زيادة في عدد الوافدين والليالي المقضات بالمنطقة السياحية برقع ندراهم مقارنة بالموسم الماضي، بينما ستستقبل الجهة اليوم أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من تشيكيا وفق المندوب الجهوي للسياحة برقع ندراهم عيسى المرواني. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن فتح باب التسجيل الانتفاعي ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض من 12 إلى 30 من جوان الجاري. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن توقيع الاتفاق مع إيران من المرتقب أن يتم اليوم الأحد، ليقع بعد ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. هذا ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أنه سيتم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المزمع يشكل جدارا يمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي، ولا يزال الغموض يلف الموقف الإيراني بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم التي أعلنها الرئيس الأمريكي في انتظار قرار مجلس الأمن القومي الإيراني الذي سيرفع للمرشد الأعلى للتوقيع عليها، وسط الحديث عن خلافات داخلية بشأن الاتفاق خاصة داخل الأجنحة المتشددة في النظام الإيراني. التلفزيون الرسمي الأردني يعلن دوي صفارة إنذار في الأردن دون تقديم مزيد من التفاصيل. في لبنان، أعلن حزب الله أمس التصدي لتوغلين لجيش الاحتلال واستهداف آليات وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان بمسيرات وصواريخ عبر 19 هجوما نفذها الحزب أمس. في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة يديعو تحرنوت عن مسؤولين في كيان الاحتلال أن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا حاليا، وأن الكيان سيدرس هذا الانسحاب تدريجيا وبشروط بعد الاتفاق مع الحكومة اللبنانية. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
2: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
2: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
2: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
3: عند الإشارة تكون الساعة
0: ويكون اللقاء.
4: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
5: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج. تذكرني؟
6: صديقتي المستمعة،
7: صديقي المستمع،
6: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
5: تذكرني؟ حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
8: تتذكرني اليوم تكرم صوت قوي من أصل شرقي وأصول جزائرية، جت لتونس حبتها وعدت عمرها فيها، كونت رصيد فني كبير وغنياتها مازالت محفوظة بكل عناية في خزينة الإذاعة التونسية. هي الشريفة أحمد جنون، لهلوبة المسرح صفية شامية.
9: أنا اللي نشكرك ونشكر الدار هذه اللي أنا تولدت فيها فنياً،
7: ونشكر الإذاعة بدون مجاملة بكل صراحة، ونشكركم ياسر اللي الأم ما زالت الحمد لله وما زالت تصغر في العمر وتكبر في القيمة الدار هذه، وبارك الله فيك.

0: كل شيء.
1: اي نعم،
0: معلش اسمك صفية شمية؟
1: على خاطر سموني صفية الشمي.
0: اصلك شمية؟
1: لا اصلي يعني اصلي لبنانية، مولودة في لبنان.
0: مسقط راسك ولبنان.
1: اي نعم سيدي.
0: قل لي
1: نعم،
0: ولد نجاح سلام، شو تعيط ساعة ساعة يا بابا يا اخي، انت
1: على
0: مسافر ليه
1: خاطر تربينا مع بعضنا انا ونجاح سلام.
0: في لبنان؟
1: اي نعم،
0: وقت جيت لتونس؟
1: انا عام 46.
0: اي مدة بعد باتصال من انت
1: اي نعم
0: ونجاح سلام. قل لي يا
1: نعم
0: صفية، سمعنا ان انت باش تكتب كتاب عن قصة حياتك،
1: اي نعم
0: هكا
1: اي نعم
0: انت انت كتبتش قبل، عندكش تجارب في الناحية
1: والله
0: المجال
1: عندي،
0: هذا؟
1: عندي نكتب يعني كل ما حاجة تمر في حياتي، وكل ما هكاك مذكراتي كلهم نكتبهم اللي مع بعضهم، وان شاء الله اني شارعة في موضوع باش نكتب قصة ان شاء الله،
0: مش
1: قصة
0: مشكلة
1: حياتي كاملة. اما نحب نستنى في الخاتمة برك.
0: ربي ينجح،
1: يعيشك.
0: وبخل في القصة نتاع حياتك إن شاء الله تكتب لنا هكا مواضيع أخرين على الموسيقى هكا وعلى
1: ان شاء الله.
0: مع
1: ما هي
0: الفن
1: اسمع،
0: صح؟
1: هي القصة نتاع حياتي
0: أي نعم،
1: كلها
0: أي
1: فيها
0: كلها
1: متنوعة،
0: أي
1: فيها كل شيء. لو كان علاش قلت لك الخاتمة يعني ان شاء الله تكون على خير برك.
0: إن شاء الله،
1: يعيش
0: وإن شاء الله تكون هكا كما يقولوا على حسن ظن الناس كله
1: ان شاء
0: الشعب
1: ان شاء
0: يعني.
1: الله، هذاك اللي نتمناه.
2: الجمهورية التونسية تقدم.
3: تذكرني
4: إيه؟
3: انا اللي كتبت، انا اللي غنيت،
5: سلم علي،
3: انا اللي مثلت.
6: تعرفوا هذا؟
7: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
6: توا ما عادش تعرفني.
3: وانا اللي قدمت البرامج.
8: صديقي المستمع، لنا لقاء اخر بحول الله.
3: تذكرني
9: يا مبهى الزهو والافراح، وانا مرتاح بين اصحابي ناس ملاح.
3: تذكرني حصه اذاعيه، اعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينه الاذاعه التونسيه.
8: خليكم مع صوت الإعلام القدير البشير رجب، يقدم على طريقته الفنانة صفية شامية من برنامج فنجان شاي بتاريخ 20 فيفري 1997.
10: ضيفتنا هذا المساء وحول فنجان الشاي من أصل لبناني من الشام، وولدت مهوسة بالغناء، وربما تكاد تكون تعلمت الغناء قبل أن تتعلم الكلام، فهي تتحاور مع أهلها وذويها ومع أصدقائها بالغناء، وتغني في كل مكان وفي كل وقت، واكتشف جمال صوتها وهي تغني في الطريق العام، ودخلت الإذاعة وعمرها لا يتجاوز 13 سنة وغنت، فأعجب بها من استمع إليها. جاءت إلى تونس سنة 1946 زائرة، وهي في طريقها إلى الجزائر، ونزلت بتونس كمحطة للاستراحة وواحدة من محطات السفر، ولم تكن تدري يوما وأن هذه المحطة ستمتد على مساحة العمر كله. ظهرت في الوسط الفني التونسي في وقت كانت فيه المطربة فتحية خيري تعتبر أم كلثوم تونس، وفي وقت كانت فيه شافية رشدي وحسيبة رشدي وصليحة وعلى الرياحي والهدي جويني يملؤون الساحة الفنية. برزت ضيفتنا وسط هؤلاء وبين هؤلاء بصوتها المتميز وحركيتها على الركح، فأحبها الجمهور وأحبها الناس جميعا وأحبها زملاؤها وزميلاتها. ضيفتنا غنت الأغاني الشرقية، في الحقيقة هي عرفت بالكثير من الأغاني الشرقية قبل أن تصلنا بأصوات أخرى، وغنت مع وردة ونجاح سلام وتميزت عليهما في كثير من الأوقات، ثم غنت التونسي، غنت الموشحات والقصائد والأغاني فأبدعت، ألف لها العدد الكبير من المؤلفين والملحنين البارزين في بلادنا، وأحبت الجمهور وأسعدته، ولذلك أطلق عليها الجمهور التونسي لهلوبة المسرح. ضيفتنا هذا المساء السيدة صفية الشمية.
11: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
12: محلى قدك محلى قدك، تعال اخطبني،
13: تعال

0: سمعنا محلى قدك بصوت صفية شامية ومحمد الجاموسي، الأغنية من كلماته وألحانه.
1: الإذاعة التونسية تقدم.
2: يختفي طيف المبدع وتبقى رسالته حية خالدة في آثاره الغزيرة، وحتى بعد الرحيل يبقى الفنان في القلوب وفي الذاكرة بإبداعاته وتألقه في فنه.
1: ذكريات الوفاء.
2: ذكريات ثابتة في ذاكرة الإذاعة الوطنية لكل مبدع وفنان.
0: حلقة ثرية بالتسجيلات واللقاءات مع لهلوبة المسرح الفنانة صفية شامية، باش نعتمدوا أكثر في رصد مسيرتها الفنية عبر التصريحات اللي قدمتها في بعض البرامج اللي كانت ضيفة فيهم. نبدأوها مع حصة نجوم نسائية مع إيمان بحرون وتحكي فيها على مسارها الفني. الحصة تبثت بتاريخ 30 مارس 1996.

0: اتولدت في لبنان عام 1932. في عندي اختي واخويا واختي الاخرى، عندي خيريه وعندي سعاد وعندي اخويا ابراهيم. جيت انا واختي خيره واخويا ابراهيم، وقعدت اختي سعاد في لبنان في ابليس، في جبل ابليس. يعني كيف جينا لتونس، احنا كنا بحدا مقابل الاذاعه القديمه، بلاس غاري بلدي اللي يقولوا لها توا بلاس لاموني. سكننا غاديكا وكانت شبابيكه على الكياس. نخرج انا نتفرج بالشباك محلول، ونبدا نتفرج على الميكرو وعلى الموسيقيين وعلى المذيعين، نشوفهم نهار كامل وانا قاعده غاديكا فك الشباك. حتى اللي جارتنا، احنا كنا قاعدين مؤقتا في تونس، مش نستقروا بالكل، باش نكملوا نمشيو للجزائر. فشافتني جارتنا تسكن بحدنا، سمعني نهار كامل وانا نغني وانا نغني، بما انه سبقتك بالحديث، انا في بيروت، كيف كنت في بيروت كانت عندي المعلمه نتاعي اسمها ابتهاج، هي صوتها حلو تعطيني ديما الاناشيد. وقت اللي بدنا نغني الاناشيد في المكتب ما عادش نسكت، حتى تعطيني قصص تقول لي اي برا انت كما نقولوا امشي لبيت الظلام ولا امشي اخرج من القسم. نخرج من القسم نغني، نمشي تربطني في جنينه نغني. الحاصل هو تغرمت بالغناء من اللي عمري 8 سنين لربما قبل، وهك الاناشيد وهك المفردات وهك الدنيا كلهم، بما انه كان صوتي نظيف وقوي وواحد. حسيت يا اخي، قالت لي انت لازمك الاذاعه، هي قالت لازمك انت الاذاعه. اتصور وليت نمشي للدار نغسل لها الماعون ونقضي لها ونهز لها ونشد لها اولادها. يا ست ابتهاج، قل لي يا معلمتي الله يخليكي، دخيلك خديني على الاذاعه دخيلك هكاك. حتى لين قدمتني للاذاعه، قدمت لي الناس، منهم بو مجد الرومي، حليم الرومي، كان وقتها في الاذاعه كعواد كملحن. قدمتني للسي محي الدين سلام، كان وقتها مدير فني في الإذاعة اللبنانية، وعملوا لي تجارب، أما تجارب يعني صعيبة يسر. شوف، هزوني راس جبل، حطوني فوق جبل وقالوا لي قول أوف يا بالزلف. تعرف هذه مواويل لبنانية يلزمها النفس ويلزمها يعني كيف يقول أوف إنسان بالمنقالة. غنيت هك المواويل وعملت على الميجانة وعملت على اليد اليدي وعلى دلعونة ولا لا ولا لا وكده لا لا ولا لا ولا لا يا عينك عيني الغزالة. حسدوا وعملوا لي هذوما بالكرونومات وشافوني قداش نجم شد نفس، وكل يوم نتمرن وكل يوم على العود، وابو محمد سلام شدني على العود بالسوايع يلا شوف حتى اللي نهلكت. وكانت نجاح سلام معايا، كانت في دارهم نمشي انا نتمرن عند بوها في دارهم، امها وامي احباب، اعرف امها نعيط لخالتي وهما عيطوا لامي خالتي وهو عمي، يعني احنا نسخيلوا ام نجاح سلام اخت امي على ما هما يعني احباب. يعني وقت اللي قدمتني ابتهاج سي معدين سلام طلعنا ايه، قلنا هذاك خالتي امي، يا روحي هذه خالتك بدريه مرت محدين بدريه حبيبتي هذه، عرفناها. حاسلو تبناني فنيا وكل يوم يبرف لي، كل يوم وقتاش يرقدوني وقتاش يقيموني. في الصباح الخمسه نتاع الصباح نقوم نعيط في الجبل ولا في بقعه بعيده، يهزوني على الحرش بقعه فيها برشا اشجار كيما نقولوا احنا ثانية كبيرة. فتعديت غنيت في الإذاعة في لبنان، غنيت المواويل وغنيت على لا لا ولا لا، وغنيت أعز أغنية اللي غنيتها هي على العين مليتي، على العين مليتي ناش مولاي جسر الحديد انقطع من دوس رجلي. وقت اللي جيت لتونس قدمتني للسيدة هذه جارتنا، قدمتني مصطفى بوشوشة، وقتها كان مدير فني في الإذاعة التونسية، سمعوا صوتي وعجبهم صوتي، وما كانش فما برشا مطربين يعني في سني انا فكر العمر هذاك، وقت عمري 13 سنه انا، هذه عام 46. فقدموني وقدمني هو، اول ما قدمني قدمني لاحمد الصباحي وصالح المهدي. احمد الصباحي غم عليا، علاش؟ على خاطر كان ما يخرجني من الدار بالنسبه لبابا الا صالح المهدي والا احمد صباح. كان يعني فما اذاعه والا فما خاطر كانوا اذاعات مباشره كانوا على الهواء، مش كيف توا يسجلوا ويريدوا. كنا نمشي للاذاعه تحط الفرقه تغني، تغلط ما تغلطش، تنشز ما تنشزش، موسيقى بايه مش بايه عدي وامشي على روحك. سيد احمد صباح اختبرني من بابا، قعدت متعلقه به يعني هو الكل. وبعدش والله غنيت برشا لابن قاسم الشابي، المنور السمادحة، محمود بورقيبه، احمد خير الدين، حسن المحنوش، حبيب محنوش،
1: توا منظومة
0: نشوف المؤلفين الكل والملحنين الكل تعاملت معهم.
1: انت تونس توا تحسها بلادك مش
0: لبنان؟ معلوم شنو نحسها بلادك. معلوم بما اني كما جيت عمري 13 سنه وحليت عيني في تونس وتربيت في تونس وتعلمت في تونس وعشت في تونس وتزوجت من تونسي وجبت اولاد تونسي توانسه
1: يعني تونسيه ب100%.
0: لا لا
1: بيك
0: يعيشك تونسيه بروحي وبقلبي. لو كان ما نحبش تونس من قلبي يعني كنت نجم نهاجر. انا جاتني فرص عديده يعني وعندي شهود. جاتني انا ايام فريد الأطرش انا في باريس حب يهزني لمصر قلت له ما نجمش. انا التو عندي احبابي واصدقائي الروح بالروح نقول لهم اذا كان مت خارج تونس ولو طريف رماد من لحم يجيبوا ادفنوه في تونس وما نجمش نغيب. نغيب الشهر باش نمشي شهر للخارج بعد 3-4 أيام جمعة نعمل تليفون سيد أحمد قل له تعرض لي في المطار يا بنتي ما تمشي على الشر. قل له لا روح
1: روح
0: ما نقعدش ما نقعدش.
2: نسمع صفية شامية تغني من كلمات عبد الجليل وهبي وألحان فيلمون وهبي على العصفورية. Thank you.

0: بدك تكبر بيوجعني
1: قلبي
0: وبدك تكبر
1: قلبي
0: وبيوجعني
1: قلبي
0: بداخلك
1: قلبي.

0: برداي وليش عني غايد يا ضنا حالي حالي والقمر
1: عالي عالي
0: يا ضنا
1: عالي عالي
0: والقمر عالي عالي

0: تذكرني.
1: إيه؟
0: انا اللي كتبت، انا اللي غنيت،
2: سلم علي.
0: انا اللي مثلت.
3: تعرفوا هذا؟
4: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
3: توا ما عادش تعرفني.
0: وانا اللي قدمت البرامج.
5: صديقي المستمع، لنا لقاء اخر بحول الله.
0: تذكرني
6: يا مبهى الزهو والافراح، وانا مرتاح بين اصحابي ناس ملاح.
0: تذكرني حصه اذاعيه، اعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
7: 8 سنين دخلت الإذاعة، غنيت أغاني اللي جبتهم معايا، الكل اللي تعديت فيهم في الإذاعة التونسية. وبديت بحاول يغني محاول وغني لي شوي شوي، البوستاجية اشتكوا ويغزي لي أبو الهيبة وعلى يدي اليدي وعلى دلعونة ويا ظريف الطول. ثم كل سنة في شهر أبريل احنا نسميه شهر نيسان، ونيسان هذايا الربيع بطبيعة الحال، أول نيسان أول يوم في نيسان يخرجوا الشرقيين كلهم يعرضوا الربيع، يعرضوا الربيع. ما فماش واحد يقعد في داره، يقعد في داره يعني حاجة مش باهية. يبداو بالعود اللي بجرانة اللي بالناي، كل الناس قاعدين في بقعة، وأحيانا يعني يتخطبوا من غادي البنات بك المواويل، وهذا يغني الهادي وهذا يغني ارتجالي، كل واحد يشيقه. فأنا كيف كيف وعلى لا

0: الشاعر ينباعي، يما لولا الشاعر ينباعي، واشتري الحب حطاطا يما، ومشنشينا برباعي، ومشنشينا برباعي. فسمعوني وقفت كرهبة، وقفت كرهبة، قال لي تعالي تعالي يا بنتي تعالي هون. جيت انا قلت نعم يا عمو. قال لي تعالي، ما احلى صوتك ما احلى صوتك. جت امي جدتني ضربتني بكف هيك هنا، قلت هيك البنت لهون. قال لي لا يا مدام يا حرمي، هيدي بنت صوتها حلو، وشو بتفتح بدنا ناخذوها على الاذاعه وما ادري شو. لا قالت له امي لا اذاعه ولا شيء، نحن رايحين مش قاعدين تونس، مش قاعدين هون، رايحين على بلدنا على تونس. من غدوه الصبح اختي الكبيره اختي خيره طبعا حاليا تعيش معي هنا في تونس، قال لي مدموزيل اعطيني ادريسكم اعطيني، واحنا كنا بحد السبق نسكنه. سبق هذايا بقعة اسمها الحرش، كلها اشجار وكلها صنوبر، يعني السيران نتاعنا نتاع الربيع جاب حدا الدار الحمد لله. دار الادريسة من عند اختي ودشهم الغدا، جابوا لنا باكو نوار، قال شنو راه سيد انور بك الصفدي هذايا، يعني كما نقولوا شيخ بندر التجار، انسان معروف. مشى يكلم سي محي الدين سلام، وسي محي الدين سلام انا امي تعرف مرته يعني اصحاب، مشى حكى سي محي الدين قالوا لا ام ابراهيم هذه حبيبتنا صديقة ست بدريه، راهو هاوت البنت هذه انت شو سمعت؟ قالوا مشوا هزوني يعني بدون تطويل، هزوني لدار سي محي الدين سلام. وبدأ يا سيدي من غادي الكفاح وبدالي تعب تدريب الصوت وتدريب بطبيعة الحال طفلة 8 سنين اش باش تعرف تغني. وكنت انا سبق حتى كنت في المكتب ديما ناخذ المفردات نتاع الاناشيد، حتى من الدرس نتاعي نقراه بالغناء، والنهار الكل مقعي على بذر الزيتون، حطها بذر الزيتون وهز يدي وقاعده في القسم
1: بعبوك
0: حتى الف وباء كله بالغناء، ويربطوني وناكل الطرايح. انا ما قريتش، ما نجمش نقرا على خاطر نغني هكا، ما ناكل بالطرايح ونهرب، شد الدربوكه في الحومه ترفعتيه ترفعتيه ما سماش. المفيد هزني سي محي الدين سلام، دربني على الصباح الستة نتاع الصباح، يقيم لي الخمسه ويجبد العود، هزوني غنيتك لا لا لا لا هاي هات يا ابو الزلف، على يدي اليدي على دلعونه على عين مليتي، عطاو هذه هذيك اول ما غنيت زاده من كي نغنيها الغنيه هذه نغنيها حقيقه نتخمر. على عين مليتي وتناش مليا، جسر الحديد انقطع من دوس رجليا. كيف جينا احنا من بيروت؟ جينا بنزرت، حتى الباخره حطت بينا في بنزرت. فمن غديك جينا سكنت تحت الاذاعه في نهج اثينا، كانت الاذاعه شبابيكه تعطي على نهج اثينا، كانت فيلا صغيره هي، الشبابيك كانوا محلولين ديما محلولين، ونتفرج على الناس اللي تغني. مش عارفه فك الشباك الحديد هذاك، امي تبدا تعيط خاطر الشباك مقابل الزنقه لتوا مازال، ونمشي لك الشباك هذاك ونبدا نتفرج المذيع واللي يغني واللي يضرب العود واللي، وكانت الاذاعه مش كي توا مباشره. فعندنا جارتنا غديكه بطبيعه الحال نهار كامل وانا نغني، عندنا جارتنا غديك قالت لي ايجا باش نهزك الموديل الاذاعه، شعبت بك المراه هذيك ليل ونهار ونحلاها. توا عمري ما يتجاوزش 14 سنه 13 سنه، قدمتني سي مصطفى بوشوشك، يا اخي اسمع صوتي سمعوني، اسمعني احمد صباحي، اسمعني السرح المهدي، خداوني بداو يعلموني. احمد صباحي يلحن لي وكمل خطبني من عند والدي، اول اغنيه لحن لي قالوا لي اسمر، هي وقتها محمود بورقيبه الله يرحمه مؤلفنا، خداني سيد احمد عاد قاعد يقولوا له وهالسمره وهالدرشنيه وهالدرشنوه. جاء محمود قال له قالوا لي اسمر قلت انا احبه، قالوا لي يسحر شربتي من يده الى اخره،
1: قالوا لي مختر،
0: قالوا لي مختر قعدت جنبه قالوا لي يسحر شربتي من يده، الاسمر انا ليه روحي عليه.
1: اذا هذه اغنيه عندها قصه،
0: عندها قصه هي.
1: واقع ما غنيتك هذه في الحقيقه،
0: هذه غنيتي
1: اول غنيه غنيتها في تونس،
0: اول ما غنيت لحن تونسي، اول ما غنيت لحن تونسي.
1: وهذه غنيه صفيه واحمد صباح،
0: هذه غنيه صفيه واحمد صباح، هذه تولدت معايا في الاذاعه، يعني من مواليد صفيه ومواليدي انا سيدي احمد ومن مواليدي انا مباشره مع الاذاعه التونسيه.

0: عند الإشارة تكون الساعة
1: ويكون اللقاء. تذكرني
2: وكل أيامك ذكريات هنية وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك الـ 12 قبل المية. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
3: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
1: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
4: تلقيبها بلهلوبة المسرح اسمها الحقيقي شريفة أحمد جنون من عائلة جزائرية وتركية الأصل. تولدت نهار 9 جانفي 1932 في بيروت وتوفيت في تونس نهار 17 ديسمبر 2004. هي الفنانة صفية شمية.
5: الشعب التونسي طيب وقلبه طيب وإذا حب فنان ما ينساش.
4: صوتها يتميز بإيقاع البهجة وزين حفلاتنا الخاصة والعامة لسنوات. من اللي كانت صغيرة حبت الموسيقى والغناء وصداقتها بنجاح سلام اللي كان والدها محي الدين سلام عازف العود والمدير الفني لإذاعة لبنان خلتها تتردد على كورال الإذاعة وتشارك في نشاطه. أما البداية الحقيقية لها فكانت مع الملحن المصري عبد الرحمن الخطيب اللي سمعها تغني في عيد ميلاد أختها خيرية في بيروت وعطاها غناية خاصة بها وكانت بعنوان حول يا غنام اللي غنتها بعدها المغنية سهام رفقي ثم نجاح سلام فضاعت ملكيتها للغناية. وهذا بعد عام 1946 وقت قرر والدها أنه يرجع للجزائر لكن وقت وقفت السفينة على السواحل التونسية قرر أنه يبقى في تونس. وبالصدفة سكنت العائلة في ساحة العملة قريب للإذاعة اللي التحقت بها وبفضل مدير القسم الفني في الإذاعة مصطفى بوشوشة اللي حب صوتها المختلف وإتقانها للأغاني الشرقية فغير اسمها من شريفة لصفية شمية. ثم التحقت بجمعية الكوكب التمثيلي وصارت نجمة من نجمات المسرح الغنائي وشاركت في عروض مسرحية مشهورة كما مجنون ليلى وعنتر وعبلة وتعرفت على الملحن والعازف أحمد الصباحي اللي صار زوجها التحقت بفرقة الخضراء لعلي الرياحي ثم في فرقة الصباح وقدمت العديد من الحفلات في الكافي شانتا وتشهرت بأسلوبها الاستعراضي الجديد في هاك الوقت.
6: جاء بابا قال لا مستحيل هذه بالطفلة باش تمشي الإذاعة وباش تجي وحدة وندر شنوع. صرح المهدي قال له تنى أنا نهزها وأنا نجيبها. وهاو سي أحمد الصباحي هو اللي تلهي بها لخطر السي صالح وقتها لهي بالدراسة وبالحقوق وجمع الزيتونة فما ينجمش يعني ما نجمش يتلهي بيا ليل ونهار. سلمني للصباح كان الامر هكاكا ولا يهزني ويجيبني سي احمد صباحي ولا معايا نمشي. انا هزت له هك جرانه فرحانه بك جرانه سي علي رياحي قالوا للصباح وسي الصباحي وقدور الصرفي كانوا كمان جاتيه مع سي علي رياحي هذوك الاثنين دائما معاه. قالوا علاش ما تدخلهاش معايا تعمل لي غنيتين هكاكا لبنانيات في وسط العروسات وفي وسط الحفلات. قالوا على الضالين امين. كلم بابا قال له هي ما سالش اما كي تهزها انت وتجيبها. في الاثناء هذاك سي احمد الصباح اختبني من بابك وبابا معاش نجم يقدم يعني كان في المستشفى طريح الفراش مش انا ما في بالي بحتى شيء. كان الامر هكاك وليت عاد نغني مع سيد علي الرياحي. اول حفله غنيتها مع سيد علي الرياحي في باب الخضره كان مرشيم تاع حوت في النهار وفي الليل في رمضان يعملوها سهريات انا وسيد علي رياحي وصليحه وكان فما مطربه اسمها توفى بابا. اشكون يكتب صديقي سي صالح المهدي صح في صديقي نشوف مكتوب ربي كيفاش يعني تبناني هذاك الاب الروحي عندي انا. وبعد يمكن عامين 3 سنين 4 سنين يكون هكاك تقريبا عرست كان عمري تقريبا 19 سنه وليت نغني مع سيد علي. سيد علي عنده معاملات بطبيعة الحال الجزائريين سمعوا بيا وسمعوا بتاريخي وكل شيء. الأوبرا في الجزائر تحل مرة في العام تعمل افتتاح وتعمل اختتام. كنت نمشي أنا وسيد علي أنا نعمل كما نقول الافتتاح في الجزائر وهو يعمل في وهران أنا نعمل اختتام في وهران وهو يعمل اختتام في الجزائر. يعني أنا وسيد علي ديما كانت الحفلات مش كما توا حفلات كبار ومهرجانات واحد كانت صعبة ياسر وطريق شاق ياسر والحمد لله وحلو هو مر وحلو في آن واحد. كنا نمشي ونعمل حفلات لبرا في الجمهورية التونسية كلها كيفاش نمشي وين نغنيه تصور انتي وين احنا نغنيه في مخزن الفلفل مخزن البطاطا في جراجات في بطحة في الشتاء يعملوا هيك الخباء هذاك يصب علينا. يعني نظن مازال فما ناس اللي تذكر هيك اللي حضرت على الحفلات هذوما وتتفكر في الشيء هذايا. نبداو قاعدين عاملين الباش فك بطحة ولا حاجة وش تتصب وكل عواد يطيحوا علينا وكل ما يخر علينا. احنا نسمو نظرنا وكفحنا وجاهدنا تعبنا ولكن مش حاسين.
0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: تذكرني.
4: صفية شامية أثرت خزينة الإذاعة بعدد كبير من الأغاني كما محلى قدك وليلة من حبك شي ويمثيل عرف الياس اللي باش نسمعها من كلمات محمد النوري وتلحين علي شلغم.

0: صديقتي المستمعة.
1: صديقي المستمع،
0: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
2: إيه تذكرني. حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
3: إيد القدر الثابتة دلتنا من غير ميعاد في هالنهار جمعتنا. أكباش تمر سارحة على البر العريض الضاوي، وظبية الرياف زينة لوصافة تغني في عرضاوي.

0: مرجعنا من خزينة الإذاعة التونسية الخاصة بحصة الفنانة صفية شامية.
1: حكيت على كل شيء وبارك الله فيك ونشكرك ياسر على هالفرصة اللي أتحتها لي باش نكون مجموعة معاكم ومع شعبي وجمهوري في تونس الحبيب.
0: برنامج فنجان شاي، إعداد وتقديم بشير رجب، تاريخ البث 20 فيفري 1997، برنامج اسألوني العبد العزيز العبيدي، برنامج نجوم نسائية إيمان بحرون 30 مارس 1996، برنامج غني يا فنان لمراد البجاوي، وبرنامج غني عصفور لفتحي زغندة. شكر خاص للزميلة نسيمة المجري على جمع التسجيلات. احنا نتلقاو الأسبوع القادم بإذن الله، واسم من ذهب جديد من أبناء الإذاعة التونسية نتعرفوا على مسيرته المهنية في مجال من المجالات الأدبية أو الفنية أو الثقافية أو الإعلامية في مؤسسة الإذاعة التونسية. مع أجمل تحيات انتصار المنع في إعداد وتقديم تذكرني.
1: أنا بطبيعة الحال كنت مغرومة فن مش مغرومة تعليم، ولكن أخيرا ندمت وقت اللي وصلت مطربة، وصلت مثلا حتى باش نصحح حاجة ولا باش نكتب كلمة الإنسان ولا باش نقرأ غنايتي. لتصور وقت اللي أول غناية عطاها لي سيد أحمد شد نقرأ، أنا ما نعرفش نقرأ، نكتب عليه نعمل عالم تروحي نعرف نقرأ زعمة، وأنا شيء بالوذن يا أخي حتى فاق بي قال لي هيك ورقة لهنا اجلس أنت قلت لي صغيرة أنا تعرفش تقرأ؟ قلت له لا أستاذ أنا ما نعرف نقرأ. ولا كيفاش تعلمت القراية؟ أول كتاب شريته مع يوسف السباعي، خديت ظهر لي يظهر لي يقول إني راحلة، نقول له أي قل لي هذا شنو هو يقرأ لي وأنا أتبع هكاك
2: حتى باش عرفت الحروف وباش
1: عرفت الحروف، حتى الحمد لله وصلت كونت ثقافة لا بأس بها يعني من حيث المطالعة وكل شيء. عندي مكتبة ما شاء الله يعني قليل وجودها في تونس.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في منشور مشترك، وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تعلن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان سنة دراسية 26 و2027 و2000، ويكون إيداع الملفات لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعون بعطلة بيوم واحد وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، وهو يوم رأس السنة الهجرية 1448، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو يوم الأربعاء 17 من جوان الجاري حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية التونسية. وزارة التجهيز تخصص اعتمادات بأكثر من 18 مليون دينار لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمة. أشغال التنظيف والتي ستتواصل على امتداد السنة الحالية تشمل إزالة الأعشاب والجهر اليدوي والآلي لمجاري المياه ورفع فواضل البناء والعناية بالمساحات الخضراء على شبكة الطرقات المرقمة. بمشاركة واسعة من 21 دولة، تونس تحتضن أسبوع صاحبات الأعمال للكوميسا بداية من 28 من الشهر الجاري. هذا الحدث سيتوج بصيغة توصيات موجهة للمنظمة العالمية لصاحبات الأعمال لمعالجة ملفات النقل واللوجستيك وغيرها، وفق تصريح لرئيسة الغرفة الوطنية لصاحبات الأعمال ليلى بالخيرية جابر. في أخبار العالم، استشهاد طفل فجر اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، في حين يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف داخل مناطق سيطرته شرقي جباليا وشرقي مدينة غزة شمال القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران وفق ما أوردته وسائل أعلام عبرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز أمام الجميع. وختاما، وسائل أعلام أمريكية تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بإلغاء خطط عقد اجتماع حضوري للتوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران وتعويضه بالتوقيع إلكترونيا بسبب تحديات لوجستية. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: عذب الكلام.

أصدقاء الصباح، أحباء الحياة، صباح الخير، صباح الأمل. زائر تونس لا يمكنه السلوان ولا الاشتغال بغيرها على مدى الزمان. ها قد تحقق يا فؤاد رجائي، ونزلت ضيف التربة الخضراء، فلأصدحن مجددا ما كان لي بالأمس من طرب بها وغنائي، والأهبطن بأيكها متظللا بوريف ما فيه من الأفياء، والأتلون على خمائل شطها نفثات أشواقي لها وولائي. بلد الرحابة والسماحة والندى، وخميلة الأدباء والشعراء، فخر البلاد أرومة وحضارة، أم النوابغ درة العلماء. هيهات تبلى رغم أحكام البلا ذكرى هوايا لأهلها الودعاء. فارقت أحبابي بها وتعللت نفسي بعاجل أوبة ولقائي، فإذا بطول البين يجتاز المدى ويزيد فرقتنا طويل تنائي. إن كان من ذكرى لهم لا تمحي من خاطري فشمائل الكرماء. ولقد أقصر حين أطري معشرا جلت مآثرهم عن الإطراء. زائر تونس ضيف كريم يحمل في ضلوعه شوق مقيم، خطرت تجر على الزمان ذيولا، وتهيأت تتلقف الإكليلا، وتوقف الفلك المدار حيالها متطلعا يستكشف المجهولا. فكأن تونس في الأنام بصيرة تهب الرشاد مداركا وعقولا، وكأن تونس في العوالم بسمة تكسو العوالم بهجة وحجولا، وكأنها إشراقة علوية توحي الصواب وتلهم المعقولا. أنا من لقيت البشر ملء دروبها والعز والإكرام والتبجيلا، أنا من قبست النور من مشكاتها وأنرت من زيتونها القنديلا، أنا من فطمت الروح تحت ظلالها ورشفت طفلا كأسها المعلولة، ونسيت أهلي عندها وعشيرتي فوجدت أهلا عندها وقبيلا. باركت للنشء الكريم طموحه ولهيبه والساعد المفتولة، وهتفت للفلاح يشبع أرضه عملا لتشبع أهله وتعولا، ورسمت صانعها الذي يبني البقا والكادح المتطلع الشغيلا، والغاديات الرائحات لمعهد يبنين مجدا للبلاد أثيلا.

إن مهاجمة بيرم التونسي لرموز مدرسة الإحياء في مصر وفي تونس أيضاً تنبع من إحساس عميق عنده بأن أدب عصره لا يلائم المرحلة التي تعيشها البلاد العربية، وهو المشهور بشعاره من أن الفن والأدب هو الطبيعة. يقول مثلاً في إحدى مقالاته المنشورة بتونس: المؤلف الناجح هو المؤلف الذي لا يستسلم للخيال ولا يغرق فيه، هو المؤلف الذي يقتبس من الطبيعة ومن الحياة. وهذا الرأي يتناقض تماما مع مذهب الإحيائيين القائم على الصناعة. لقد اختار بيرم البساطة في الكتابة والإبلاغ لأن جمهوره من البسطاء العوام أو أشباه العوام، وهذا ما يعلل اختيار منبر الصحافة وما يفسر استخدام اللهجة العامية التي سما بها بيرم إلى درجة أن غدت تعبيرا أدبيا، وإلى درجة أن جعلت أمير الشعراء يطلق عبارته المعروفة: إني لا أخاف على الفصحى إلا من بيرم التونسي. ويتميز بيرم عن سائر كتاب العامية وزجاليها وهم في مصر كثر أنه برهن على قدرته في الكتابة بالفصحى وقارع بها كبار شعرائها وكتابها. فبيرم لا يلجأ إلى العامية عن عجز بل عن وعي كامل واختيار، وهذا الاختيار يمكن أن يناقش أو يعاب، ولكنه دال على شجاعة كبرى حكم على صاحبها بالبقاء مهمشا وبأن يمحى من الذاكرة الرسمية التي تعيب عليه الكثير من المواقف الجريئة. وبيرم في قرارة نفسه فنان، فقد اختار أن يعيش لفنه ورفض أكثر من مرة الانخراط في الهياكل الرسمية لأنها تقيد حريته، وفضل الجوع والتشرد على الوظيف القار المغري كما فعل عندما استقال من رئاسة تحرير الزمان بتونس بعد أن تفطن إلى تلاعب أصحابها به وحشره في معارك سياسية لا يرغب فيها. وشبيه بهذا الموقف إصراره على مهاجمة الملك فؤاد، مما تسبب له في 15 عاما من النفي، وإصراره على العبث بالوجهاء التونسيين رغم التحذير الكثير، مما تسبب في تشريده من جديد. لكل ما ذكرنا، فإن بيرم ليس مجرد صحفي بالنسبة إلينا أو كاتب، إنه يحمل مشروعا كاملا للتمرد على الهياكل الصادئة. ألا نراه مثلا يعارض نشيد شوق الرسمي بنص عنوانه نشيدنا نحن؟ وضمير نحن يجعل من بيرم ناطقا بلسان من لا يملكون القدرة على التعبير، ويقول في نصه ساخرا: على الرفين ماجور وصحن وطنجير وفيه الرز سخن، عليه لكم بوادي النيل سمن وصلصتها إلى طلعت شوية، تطاول قرعنا لونا وسعرا، كلوه كله حلقا وقعرا، وناموا واملأوا الثقلين شخرا، يعلم عصبة الأمم الرقية.

الممضات ومئات الأزجال التي غنيت دون نسبة أو بنسبة إلى غير أصحابها، إضافة إلى إهمال الدعاج لإنتاجه وعدم إعطائه قيمة في حياة الذهول التي كان يعيشها، تجعل من حصر إنتاجه أمرا عسيرا للغاية. بل إن ذلك أحيانا مستحيل لسببين: الأول تشابه ظروف الكتابة عند عدد من الأدباء آنذاك وتماثل أساليبهم، ونشير مثلا إلى الخلط الفظيع الواقع حتى عند المختصين بين نصوص الدعاجي ونصوص بيرم. والسبب الثاني أن ميراث الدعاجي قد تلاشى بصورة كاملة أو تكاد، وتروي الدراسات حكاية أم الدعاجي الحاملة لقفة مليئة بالمخطوطات والأوراق وهي تطوف على أصدقائه عساهم يساعدون في إنقاذ هذا التراث، ولم يفعل أحد منهم شيئاً. ما يمكن الاطمئنان إليه إذن هو المقالات أو القصص والمسرحيات الممضات والأزجال ثابتة النسبة، وما يصيبنا بالحسرة حقا هو التفاوت الكبير بين ما ذكره المترجمون من هذا التراث وما بقي منه فعلا، ونسبة الاختلاف بين الدراسات وما صح عندنا نسبته إلى الدعاج بالفعل ليست تعد بالواحد والاثنين وإنما بالعشرات. ونعطي مثلا واضحا، فقد أحصينا ما ثبت عندنا من أغاني الدعاج وأزجاله فكانت بالتحديد 31 نصاً، وأين ذلك من 1500 نص التي تزعم الدراسات المعتمدة أن الرجل نظمها؟ ونفتح هنا قوسين للإشارة إلى أن الأغاني المسجلة المعروفة تحتاج إلى إعادة ضبط لأصحابها الحقيقيين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أغنية هز الغطاء الخد يا خموري المنسوبة إلى الحاج عثمان الغربي، وهي في الحقيقة لشاعر ليبي أمضاها على عادة الشعراء الشعبيين وأهمل المقطع الأخير عند التلحين وإن بقي مثبتا في سجلات الرشيدية. ومن هذه الأغاني خلخال بورطلين فوق الحنة المنسوبة إلى أحد الشعراء الكبار فيما بين الحربين، وهي ممضاة كذلك من صاحبها الأصلي محمد الرويسي. فكيف لا تضيع نصوص الدعاجي وقد كان يفرقها على أصدقائه من الملحنين أو الزجالين دون أي احتياط أو ضبط؟ إننا على سبيل المثال نلفت النظر إلى الكثير من أغاني الخميسي الذي أشار إليه الدعاجي عندما كتب في مقال بعنوان نواح في الأفراح. قال الفنان صاد خاء، وهما الحرفان الأولان من اسم صالح الخميسي: على كل فقد آن أوان استبدال هذا بغيره، فهل فعلنا شيئا؟ قلت على كل سأسأل الشعب. وهذه النصوص تحمل روح الدعاجي بجلاء وإن لم تنسب إليه بصورة رسمية، ومنها الراديو وجميع الحروبات فات واللي نكره في الدم وبابا هتر، والقائمة تطول.

إن المقارنة بين جبران والشاب تصح، ولكنها ليست مطلقة كما نبين. فبين الرجلين تماثل لا شك فيه، أساسه الاشتراك في النزعة الرومانسية، وإن كان الشاب يقرأ لجبران والأديب المهجري لا يعرف الشاب. وبين الرجلين اختلاف كبير أيضا، أوله الاختلاف في أطوار الحياة والتعلم. ولو كان لنا هنا أن نقارن لا قربنا جبران من الدعاج أكثر من تشبيهه بصاحب أغاني الحياة، فكلاهما رسام فنان، وكلاهما ينظر إلى الحياة نظرة الاحتقار واللامبالاة. وقد كتب الدعاج وجبران القصة بينما لم يتجاوز الشاب بعض المحاولات السردية البدائية، وقد كان الدعاج كجبران ثنائي الثقافة والاستيحاء، يعمد إلى الترجمة بينما لم يكن الشاب عارفا باللغات الأجنبية. فما الذي دفع الدارسين إلى الربط بين جبران والشاب؟ هذا الربط الذي لا نظن أن أحدا يتجاهله أو يشكك فيه، إن معجم الشاب الشعرية بلغته وصوره وإيقاعه متأثر كثيرا بجبران وبالمهجريين عامة، وهذا أساس المقارنة. لكن المبالغة في هذا الجانب واضحة. لنأخذ مثلا الموقف من الطبيعة وصورة الغاب والجبل والثلج وما إليها من خصائص الطبيعة المهجرية، وهي حاضرة عند الشاب بقوة. أيعني ذلك آليا أن الشاب جبراني الأسلوب؟ الحق أننا نلاحظ وجود هذه الأنماط الطبيعية عند الرومانسيين الإنجليز أيضا. أفلا يكون التشابه إذن في قسم منه مهم عائدا إلى أخذ الرجلين عن مصدر واحد؟ لقد تتبعنا قصيدة المواكب وهي مطولة جبران الكبرى، ووجدنا فيها بعض ما يذكر بالشاب، لكننا وجدنا كذلك صورا للضياع والبساتين والريف اللبناني عامة لا أثر لها عند الشاب. ولاحظنا وجود معان مقتبسة عن المسيحية والكتاب المقدس لا تحضر عند الشاب بقوة، ومنها التطهر والتعميد والصلاة والدعاء. ولاحظنا خاصة اختلاف اللهجة عند الشاعرين، فالشاب أقرب من التشاؤم القاتم، بينما نجد عند جبران نبرات مبهجة أبيقورية قد تكون من أصداء فلسفة وحدة الوجود التي طالما بشر بها نعيمة. إن غاب الشاب ملجأ يواجه به فشله في المجموعة، بينما هو عند جبران اختيار وجودي واكتمال روحي. وإذا كان غاب الشاب تسكنه غالبا المحبوبة المقدسة، فإن غاب جبران مقفر إلا من ذات الشاعر. وفي ظننا أن دراسة تأثر شاعرنا بجبران محتاجة إلى مزيد من التعمق وتحليل النصوص. ومن من معاصري الشاب لم يتأثر بجبران قليلا أو كثيرا؟

آه الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجرادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نكون الآن مع اسم البر. البر أيها الإخوة الكرام هو المحسن، والبر المطلق هو الذي منه كل مبرة وإحسان. أما الإنسان فيكون برا بقدر ما يحققه من البر، وخاصة بوالديه وبمن كان له فضلا في تعليمه ومساعدته، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. واسم الله تعالى البر، يعني المحسن لعباده، فهو رازقهم الكثير من الخير واللطيف بهم، والمحسن والمتجاوز عن السيئات والمضاعف للحسنات. فالبر هو المنعم واللطيف وواسع العطاء ودائم الإحسان. سبحانك يا الله. من معاني البر سبحانه الصدق في الوعد، فإذا وعد لا شك ولا خلاف أن يتحقق ما وعد به. لماذا؟ لأن هذا الاسم وعديد الأسماء تتعلق بإرادة المولى سبحانه وتعالى، وهو اسم كذلك، فما أراده الله تعالى وقع. ولكن إذا ما قلنا وما وقع أراده الله تعالى أيضا، هذا المعنى الثاني، ما وقع أراده الله، بالإمكان أن يتساءل الإنسان ما وقع من الشرور أراده الله أيضا. هنا أراده ليس بمعنى أنه أراد الشرور، وإنما سمح لكل ما وقع بالوقوع. لماذا؟ لأنه لا يليق أن يقع في ملك الله تعالى ما لا يريد. سبحانك يا الله ما أعظمك. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا الخير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، صدق الله العظيم. إذن قلنا من معاني البر سبحانه وتعالى هو الصدق في الوعد، ينصر عباده ويعطيهم ويحميهم ويسندهم ما يكفيهم من الرزق والأمن والأمان والطمأنينة، فهذه نعم عظيمة. فالإنسان عندما يكون مطمئنا وإن كانت احتياجاته لم تلبى في كاملها، فلا بد أن ينظر إلى هذه النعم التي بحوزته، فقد تكفيه على مطالب أخرى، ويعيد التفكير ويقول إنما بي من النعم يغنيني عن مطالب أخرى عندما تأتي نكون مبتهجين بها، وإن لم تأتي فيكفينا ما عندنا، والرضاء بقدر الله تعالى وبقسمته كنز عظيم. فالبر أيها الإخوة الكرام هو المحسن الرحيم، يجازي بالخير إذا عبد ويجيب إذا سئل، كما يدل هذا الاسم الجليل والعظيم على معاني اللطف بعباده وتوفير كل الأسباب التي تصلح أحوالهم. وقد ورد ذكر هذا الاسم العزيز في قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، سورة الطور الآية 128. فالبر سبحانه وتعالى يضاعف الإحسان للمحسن، ويغفر للمسيء، ويتوب على من تاب وآب. والبر سبحانه كثير النعم والخيرات، ومن بره سبحانه مضاعفة الحسنات والجزاء الأوفى في الآخرة. إذن رب سبحانه وتعالى يعطي في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك إمهال المسيء للتوبة والرجوع إلى الحق مع القدرة المطلقة على العقاب عدلا متى شاء. سبحانه جليل وعظيم في أسمائه، ومن هذا الاسم يكون حظ المؤمن أن يصبح خيرا هينا بارا، خاصة بوالديه. فأن يكون المؤمن بارا فعليه أن يكون بارا بوالديه، والعجب كل العجاب أن يكون الإنسان حيا موجودا بين والديه أو إحداهما، ولا يكون بارا بهما أو بأحدهما، فالغرابة في ذلك. إذن لن يفلح ولن ينجح من لم يستغل وجوده ومعه والديه، قص على ذلك إخوانه وجيرانه وأهله والمؤمنين بصفة عامة. فأن تكون بارا أن تكون ناجحا وموفقا، والحمد لله رب العالمين.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تضع منصة جسور للدعم والمرافقة على ذمة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية، وذلك من 15 إلى 21 من جوان الجاري. انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بداية من اليوم، وتهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث، وستكون البداية بشاطئ المرسى وفق المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، على أن يتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك من 12 إلى 30 من جوان الجاري. وزارة السياحة تتجه إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحي بما يستجيب لتطلعات الأسواق ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 27 و2000، وفق ما أكده وزير السياحة سفيان طقية خلال لقاء جمعه بأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة. في أخبار العالم، استشهاد طفل فلسطيني فجر اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، وثلاثة آخرين أمس في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على تجمع للمدنيين في حي الأمل وسط مدينة خان يونس. في لبنان، حزب الله يعلن أمس استهداف آلية وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان بمسيرات وصواريخ عبر 19 هجوماً. ووسائل أعلام عبرية تفيد بأن جيش الاحتلال يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيوقع اليوم الأحد، مضيفا أن الاتفاق المزمع توقيعه مع إيران يشكل جدارا يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي. ووسائل أعلام أمريكية تفيد نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأنه سيتم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز. ختاماً، ومن جانبه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن احتمال الانتهاء من مذكرة التفاهم سيكون خلال الأيام المقبلة، في حين قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ستنظم اليوم حفلة توقيع إلكترونية عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: يوم سعيد. يوم سعيد مع ريم المدب.
1: اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا في قضائك وقدرك لطف الحبيب.

وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم

سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

يا سيدا قد زكى أصلا ومرتبة أيام الغدا. يا من غدا

يا من له شق بدر الدم حين دعا والجذع حن له والجذع حن له كالوالي الدنف يا عمدتي واعتمادي

حين أعجز عن رد الأمور التي تفضي إلى التلف، إني قصدتك فاقبلني

إني قصدتك فاقبلني وخذ بيدي وقل لي أبشر، وقل لي أبشر بما، وقل لي أبشر بما، وقل لي أبشر بما ترجو ولا تخفي.

صباح الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موعد يتجدد مع برنامجكم الصباحي يوم سعيد. هو يوم سعيد اليوم الأحد 14 جوان 2026، الموافق 28 ذو الحجة من سنة 1447، 6:26. الانطلاق كان مع الأغاني الصوفية والأغاني الدينية، وبعد نخليكم مع مجموعة من الأغاني التونسية. نحب أن الساعة الأولى من برنامجنا تكون هادئة على إيقاع بطيء جدا كما إيقاع يوم الأحد للكثير منكم، اللي هو يعتبر يوم راحة. وتحية كبيرة لكل من قام للعمل، فما شكون مروح الآن من العمل، تحية كبيرة برشا للناس اللي تخدم في أيام العطلة خاصة. نعطيكم فكرة على فريق اليوم، خاطر مش وحدي راهو في يوم سعيد. ألفة بشير في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام الحصة، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، وفي القاعة الفنية المركزية فتحي العبيدي. موعد مع الأغاني التونسية كما تعودوا كل يوم أحد، ثم نعطيكم فكرة على برمجة اليوم للإذاعة الوطنية التونسية.

حب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزن

مجموعة من الأغاني التونسية سمعتوا علي ريحي، وبعدها بعد الأغنية الأولى التونسية سمعتوا عايشة، وأخيرا سمعتوا محمد الجاموسي. لكل أحباء الأغاني التونسية القديمة واللي هي ثروة من الثروات الموجودة في خزينة الإذاعة التونسية، صباح النور. نقولها لكل من التحق بنا الآن في يوم سعيد، اليوم الأحد 14 جوان 2026، الموافق 28 من ذو الحجة من سنة 1447. يوم سعيد معكم يوم الأحد حتى 10 صباحا، ثم يتجدد موعدكم مع الحبيب جغام ومواضيعه والفريق اللي معاه وضيوفه كذلك في برنامج موعد الأحد، ثم البرنامج الموسيقي عبق الراشدية مع الماضي ساعة ودرجين تقريبا، والعشوية تكون رياضية ما بين الرياضة المحلية والرياضة الدولية. تعرفوا انه فما كأس العالم، وهذاك علاش بعد رياضة وأهداف اللي يبقى معكم عشية كاملة بداية من السادسة مساء تلت ساعة، فما مجلة المونديال، ثم برنامج يحلو المساء مع أحلام المساحلي، وفي فترة المونديال باش يكون يحلو المساء تلت ساعة فقط، هي منوعة موسيقية وكذلك ثقافية. بعد يكون موعدكم بداية من الثامنة مساء مع برنامج حدائق السرد، البرنامج الأدبي اللي رفقكم فيه محمد عيسى المؤدب، ثم سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، ومن بعد فما برنامج موسيقي طربيات بإمضاء أمين شبيل، والسهرة تكون مع مقامات الأنس مع وليد الزيدي من 10 مساء حتى منتصف الليل.

خليها على الله. كان فريد الأطرش سمعته على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 6:56. بعد شوية تسمعوا صوت فيروز. قبل هذا نعطيكم فكرة على مواضيعنا اليوم في يوم سعيد بعد النشرة الإخبارية الأولى اللي بتقاوها على موجاتنا في تمام الساعة 7 صباحا. نبدأ في استضافاتي والحديث متاعنا في فقرة مواسم اليوم يكون عن موسم الحصاد. اليوم في مواقع باش نمشيو لي بحيرة بنزرت ونكتشفوها ونكتشفوا التحديات اللي تعيشها هذه البحيرة المهمة جدا جدا. اليوم في فقرة الصحة نتحدث عن اليوم العالمي للمتبرع بالدم اللي هو اليوم 14 جوان. نتحدث اليوم كذلك في حديث الأحد عن العمارة والتغيرات المناخية ونتابع كذلك اليوم مهرجان عرائس السكر في نابل اللي يصير أيام 16 و17 جوان. هذه إجمالا مواضيعنا بالإضافة إلى موعدنا اليومي مع النشرة الجوية تكون في تمام الساعة 7:30 وأخبار الرياضة مع 8:30.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الدكتور حكيم.
4: ماكلتنا في الصيف تفقد نظامها، تقلق وتنجم تخلق برشا امراض. السهريات برشا، فطور الصباح عند الاول، اما عشاء الليل في اكثر الاحيان من 9 لفوق، وزيد على هذا الجازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا، واكثر الناس تكون مرتاحه، حقها الماكله تنقص ويتزاد فيها شربان الماء. فصل الصيف فرصه للتخفيف من الاستهلاك الغذائي والاكثار من الحركه والنشاط.
3: الدكتور حكيم.
1: لان الاذاعه أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
5: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. تونس تشارك اليوم 14 من جوان سائر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. والمركز الوطني لنقل الدم يحث بالمناسبة على مزيد الإقبال على التبرع لإنقاذ الأرواح. اليوم الأحد انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بتونس من أجل حماية الشواطئ من التلوث. وفي أخبار العالم، واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. تحتفل تونس وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من جوان من كل سنة. وقد اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، وذلك تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني، وتقديرا للمتبرعين ودورهم في ترسيخ ثقافة التضامن والعطاء لإنقاذ الأرواح. وبهذه المناسبة نظم المركز الوطني لنقل الدم بتونس أمس حملة للتبرع بالدم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
7: جاي باش تبرع ان شاء الله بالدم اليوم، هذه ثالث مره
8: بالرسمي. فما عباد بس حقها برشا ساعات واحد تحكم فيه قطره نتاع دم.
9: انت كي تبرع بالدم باش يجي نهار باش تستحق.
10: في السبيطارات اللي يبدا عمل اوبيراسيون اللي عمل اكسيدون، واحد كي يتبرع بالدم يحس بدي سنتيمون محلاهم، خاطر هو انقذ حياه غيره. انا نتبرع مرتين في العام، حاجه فرحتني على الاخر خاطر انا منعت حياه غيري، والبوش مني انا تبرع حياه ثلاث عباد.
6: وحث رئيس قسم جمع الدم والتحسيس بالمركز الوطني لنقل الدم حمادي عكاري على مزيد الإقبال على التبرع.
11: كل إنسان عمره ما بين 18-65 سنة، ما عندوش أمراض مزمنة، ما عندوش أمراض حادة قاعد يعالج عليها توا، ما عندوش اللي تعطي لجان توا اللي تاتواج وبيرسين قل من 6 شهور. الراجل ينجي يتبرع 5 مرات في العام، المرأة 3 مرات في العام، ما بين المرة والمرة على الأقل شهرين.
6: هذا ويشار إلى أن تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان له أمس أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشدداً على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. في شأن آخر، تم خلال الأسبوع المنقضي إطلاق مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. المشروع يستهدف الأطفال والشباب من 10 إلى 25 سنة وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، وفق ما صرح به للإذاعة الوطنية المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح.
12: في وزارة الصحة كوننا منصة اللي تجمع المعطيات اللي موجودة في الأقسام الطبية اللي تعالج فيها المدمنين، ومنصة زادة مفتوحة على جميع الوزارات باش تحط فيهم المعلومات اللي عندها على المخدرات وعلى الإدمان، وهذه المنصة هذه باش تكون إن شاء الله هي باب مفتوح لتكوين إن شاء الله مرصد وطني لوقاية من الإدمان والمخدرات، باش نجمو نعرفوا عدد المستهلكين والمروجين والكميات اللي تتروج، وكذلك الناس اللي داخلة في المنظومة العلاجية.
6: تنظم الإدارة العامة للشباب والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة في 24 ولاية تنظم مهرجان الشباب في دورته الثانية، لا سيما بالمناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية. عن أبرز أهداف المهرجان يتحدث مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب بأريانا بشير الكشبوري.
13: الأهداف نتاع المهرجان أولا تعزيز قدرة الشباب، ثانيا خلق ديناميكية بالجهات وخاصة على المستوى المحلي، ثالثا اكتشاف المواهب الشابة ودعمها، وأيضا التعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية وخاصة لمنتوجات شباب المؤسسات الشبابية، التشجيع على الإبداع الرقمي وتجريب التكنولوجيا، عروض فنية شبابية عن أنشطة رياضية وعن عروض تنشيطية جماهيرية، عن أنشطة تطوعية وعن معارض للإبداعات، وعن حملات تحسيسية لمكافحة ظاهرة التي العنف والمخدرات.
6: تخزين الأغذية وتجميدها بغاية حفظها باتت عادة كثيرا ما تلجأ إليها العائلات لأسباب اقتصادية أو لإدارة الوقت وحفظ الصحة ولتجنب الوجبة السريعة أو المصنعة. هذه العادة تثير الجدل من حيث جدواها، خصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على العناصر الغذائية للمأكولات وتجنب تلفها. أصحح من الخطأ حول هذه العادة جمعته كوثر العرقوبي في التقرير التالي.
14: تخزين الطعام أو ما يعرف بحفظ المواد الغذائية المجمدة نصفها مطهو أو بطرق معينة إلى حين استخدامها هو عادة تقبل عليها ربة البيوت والمرأة العاملة بهمة ونشاط.
15: تلوي شوية حوت شوية لحم مكان نعمل شوية معدنوس وكلاف وزادنا نغسلها ونحطوها في ساشي نقاوها حاضرة.
16: جمعت حط شيء كان طرف خمسة قهوة خطر حامي الصحية حتى طرف
17: شوي فول شوي جلبان شوي كلافت هذاك ومن
18: والمدة اللي تقعد فيها في الفريجيدير
17: أنا وش باش نطيب ما خليش ياسر أنا كره الجيش كيقعد لي ياسر في الفريجيديرين
19: حتى ما البصل قطعت وأنا جوي
20: الكونتيتي اللي باش نطيبها نجبدها.
14: وتنصح المختصة في سلامة وجودة الأغذية رنا الغلوفي باتباع طرق صحيحة في التخزين.
21: أطعمة الجاهزة اللي نطيبوها تبرد ما بين 30 دقيقة وساعة، نحطوها في أواني باللورية خاصة على خط البلاستيك حتى إذا كان غذائي خافوا من التسربات نتاع المواد الكيميائية اللي تنجم تكون فيه، إذا كان باش نقصوا خضرة ولا غلة ولا أي بريباراسيون. هنا عندنا قاعدة اللي إذا كان باش نحضروا حاجات لازمها درجات حرارة متاع برودة، إذا كان استعملنا حاجات نية فيها عظم وإلا فيها غلال البحر وإلا جبونات نستحفظوا على القاعدة اللي هي ما تفوتناش ساعتين، على خاطر الساعتين هذوكم هما درجات الحرارة الكافية باش الجراثيم تتكاثر. باش نجبدوا الماكلة هذه إما نجبدوها قبل بليلة في الفريجيدير وإلا إذا كان الحومات وإلا خضرة ديركت ما نطيبوهم ما يستحقوش نحيو لهم التجميد.
14: تجميد الأطعمة في شكل حصص صغيرة تناسب كل وجبة من أبرز القواعد التي ينصح بها مهندسها من الصناعة الغذائية شكري بخذير.
22: إذا كان استعملنا أكياس باش نجمدوا المواد الغذائية يلزمنا نفرغوها من الهواء بمنع حروق التجميد. نجمدوا الطعام في شكل حصص صغيرة تناسب الوجبة باش وقت نخرجها نستهلكها الكل، مادة غذائية مجمدة استهلكناش كل بعد إزالة التجميد ما عادش نجمدوها. قاعدة أخرى هي نجمدوا المواد الغذائية سائلة ما نعبيوش الحاوية اللي جمدنا فيها على الأخر حتى تتمدد المادة الغذائية، نحرصوا كونه المجمد يكون في درجة حرارة إلى 18 وما نقدسوش المواد الغذائية فوق بعضها، اللي يتجمد لول يخرج لول، المواد الغذائية المجمدة في صورة ما تم احترام كافة الممارسات الجيدة لتجميدها منزليا، نجم نصه من 4 إلى 12 شهر، الحمل مفروض من 3 إلى 4 شهور، دواجن 6 إلى 9 شهور، وجبات المطبوخة من 3 إلى 6 شهور.
14: وتؤكد الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ضبط تاريخ التجميد ووزن المواد الغذائية المجمدة بهدف تحديد الفترة المناسبة لاستهلاكها.
6: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث تنطلق بداية من اليوم الأحد وإلى غاية 31 من جويليا المقبل بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث، وستكون البداية بشاطئ المرسى وفق المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام.
0: سانتا بلو هي الحملة نعملوها في إطار التعاون مع نو بارتنر جابوني. الحملة ذي تتعمل في عديد من الشواطئ في العالم باش نحميه الشواطئ والمحيطات بتاعنا بصفة عامة وبحوراتنا من التلوث، وفيها حملة تحسيسية أكثر منها جمع نفايات، وإن شاء الله غدوة في المرسى صباح لقبة الهواء الحضور بش يكون متميز بعديد من الجمعيات على غرار الكشافة التونسية وبالتنسيق مع دور الشباب ومع دور الثقافة والمدارس، حتى المدارس اللي فيهم نوادي البيئة واللي هما على سواحل المدن الكبرى. الحملة هذه تكون متواصلة حتى يكشي 31 جويلية، كل مرة نشوفوا ساحل من سواحل الجمهورية ونعملوا فيه

0: الاتفاق المزمع يشكل جداراً يمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي، بينما أفادت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي كبير في الإدارة الأمريكية بأنه سيتم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الجانبين اتفقا على إطار عمل الاتفاق سلام، وإن إسلام أباد تستعد للتوقيع عليه إلكترونياً اليوم الأحد على أن يتبع ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأيام المقبلة. في المقابل لم تؤكد إيران توقيع الاتفاق خلال هذا اليوم، في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتفاق لن يكون اليوم لكنه قد يحدث في الأيام المقبلة. يأتي ذلك بينما أكدت مصادر سياسية إيرانية أن مواقف طهران واضحة بشأن عدم نضوج الاتفاق وعدم اكتمال صياغته النهائية، ما يجعل توقيعه في هذا التوقيت غير ممكن. على الجبهة اللبنانية أعلن حزب الله أمس استهداف آليات وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان بمسيرات وصواريخ عبر 19 هجوماً صاروخياً. في الأثناء أفادت وسائل أعلام عبرية بأن جيش الاحتلال يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تونس تشارك اليوم 14 من جوان سائر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. والمركز الوطني لنقل الدم يحث بالمناسبة على مزيد الإقبال على التبرع لإنقاذ الأرواح. اليوم الأحد انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بتونس من أجل حماية الشواطئ من التلوث. وفي العالم واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كان الهادي جويني سمعتوا بعد النشرة الإخبارية للإذاعة الوطنية التونسية 7:19 دقيقة الآن. مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد اليوم الأحد 14 جوان 2026. في الفترة هذه في عديد المناطق من الجمهورية انطلق موسم الحصاد وهو موضوعنا.
1: مواسم
0: موسم الحصاد انطلق منذ الأسبوع الأول من شهر جوان. وكيف نتحدث عن الحصاد نتحدث على فترة مهمة جدا بالنسبة للفلاحة في تونس وفي العالم الكل. هو راهو يقولوا جدود العام عامين والحصاد نهارين ويقولوا زيدة الأرض تعطيه للي يخدمها. وهي فترة باش يجني الفلاح اللي يخدموا عام كامل زراعات الكبرى من أهم القطاعات في تونس. وقت نقولوا زراعات كبرى نتحدث عن الحبوب والبقوليات والأعلاف. نتحدث عن الحصاد في منطقة معروفة برشا بالزراعات الكبرى اللي هي منطقة بيجة، ومع سي سفيان الرزقي مهندس وكاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببيجة. صباح النور.
2: صباح الخير ليك ولجميع متابعي الوطنية.
0: مبروك عليكم الافتتاح الموسم. فما مناطق وقع فيها الافتتاح ومناطق لا يا سي سفيان؟
2: والله كما نعرف نحن عادة الافتتاح ويخضع الأمور العلمية. الأمور العلمية دي هو ناخذ عينات من الحبوب مختلف أنواعها. الحبوب اللي نحضوها هو القمح الصلب والقمح اللين والشعير والتريتيكال، وهذوم ياخذوا للرطوبة. إذا كان الرطوبة معناها 14 فما تحت معناه يخول الفلاح باش ينجم يحصد. بقينا نحن تكون عملية منظمة حسب المناخ وحسب المنطقة. نحن بالنسبة للباجة تنقسم إلى جزئين، فما جنوب الولاية وفما شمال الولاية. ما همش نفس الطقس، ما همش نفس معناه المناخ بصفة عامة. وبالتالي النضج يكون في جنوب الولاية. كنقولوا جنوب الولاية هي مجاز الباب وقبلات وتستور، وفما قصت من طبرسك على حتى في نفس المعتمدية. فما مناطق توقع متأخر، المناطق المرتفعة ما تحضرش فيها حتى تو ما تحضرش. وفما مناطق تحضر بكري حسب التربة حسب نوعية الوحدة. وبقية شمال الولاية اللي هي نبزة وباجة الشمالية عمدو، معناها هذوم المناطق اللي يتأخر شوي. وهو بالمناسبة معناها أمس تم الافتتاح متاعه.
0: أيوة المنطقة الشمالية
2: شمالية
0: الجنوبية بديو
2: الجنوبية بدين نهار 7. هذا بالنسبة للقمح الصلب. بالنسبة للقمح اللين والتريتيكال بدين نهار 3 جوان في كامل الولاية.
0: خليني نفهم، وقت اللي نتحدث عن موسم الحصاد شنو يعني هذا بالضبط؟ شنية الزراعات؟
2: موسم الحصاد هو الحقيقة نحن نبدو من الزراعات مختلف. الزراعات نحن موجود في باجة، عندنا السلجم الزيتي اللي يحضر هو
0: لون الكلزة، هذه
2: الكلزة
0: الشهير
2: نبدأهم من ماي. وتدريجين ما كملنا نحن معناه نبدو نخدمه فيه إلا الفول براتيك ما يحضر. نتعدوا للفول، نحضر الفول ونستنى معناها تاريخ الإعلان على الافتتاح متاع موسم الشعير والتريتيكال على خاطر مربوط بديوال الحبوب.
0: التريتيكال شنو فسرنا الناس اللي تسمع فينا ومش فلاحة؟
2: هي هو شبه شوي للقمح وشبه شوي للفارينة.
0: أيوة.
2: بقين هو معناه سبيسيال ما يمشي للآلاف.
0: واضح بي. لكن يعتبر من الزراعات الكبرى زيد.
2: هذه الزراعات الكبرى معناها قلنا نحن هي البقوليات بصفة عامة، معناها الفول والحلبة والحمص وغيره وزراعات صناعية. ونتعدوا زاد للقب بتاعها، معناها هو الملك متاعهم هو القمح الصلب.
0: الملك
2: ثم في المرتبة الثانية هو يجي بعد القمح اللين والشعير.
0: اش معنى هيك يقولوا قمح الصلب وقمح اللين؟ وانا ولي عنا أكثر منه في تونس.
2: بيه كي نقولوا ناكلوا كسكسي وناكلوا مكرونه معناها رانا حولنا القمح الصلب للمواد دي.
0: وهو وهذا النوع الجيد هكا ولا
2: بالطبيعه؟ هو القمح الصلب حتى في السعر نتاعو ما اكثر من القمح اللين. احنا القمح الصلب حاليا مسعر ب 140 دينار.
0: ال 140 دينار شنو معناها؟
2: 140 دينار القنطار، مع الفلاح كي للقنطار كي يمشي هو يوثق المنتوج نتاعه في مركز من مراكز تجميع الحبوب اللي هم تابعين دول الحبوب، معناها مش هو هو اللي مشرف عليهم، هم خواص فهمتي، يقضي وبعد يشوف فما عاد نصلهم تعيين تاخذ حسب الجوده، معناها مش كل معناها القمح كل بنفس السعر فهمت، تبدا من 140 نهبطوا حتى ساعات بارفواز حتى ال 100 وحتى اقل من 100.
0: هذه بالنسبه للقمح الصلب وحده، وفيه فيه
2: كل واحد عنده سلم تعيير وحده،
0: فيه يعني جوده مختلفه
2: بالطبيعه، فما عليه خاصه سبيسيالمون الجوده هذه هي سني هو التفرقه. التفرقه كي تبدا عندنا ناقصين امونيت وان عندنا امطار بزايد تقول كامت القمح تتحول تولي فارينو، معناها تولي ما عادش تعطيك سميد تولي تعطيك فارينه.
0: ايوا شك علاش تخاف من المطر انتم تو
2: تلقى من داخل البيضاء فارينه وبالتالي الجوده نتاعها تنقص، ما عادش باش تعطيك مثلا مش تعطيك نسبه معينه نتاع سميد، مش تنقص النسبه هذيك، نحن نخلصوا حسب السميد. هذا سبيسيالمون معناها القمح وين يفرق على الحوايج الاخرى فهمت. بالنسبه للشعير بون الحقيقه خبره ماهوش مصيب برشا الشعير، خاطر كي نلقوا فيه كعبه قمح ولا كعبه تريتيكال ولا كعبه فارينه ما نحوهاش، عكس القمح. القمح كي نلقوا معناها قمح صلب نلقوا كعبه فارينه والا تريتيكال والا شعير والا بذور اخرى ما تتخصم من الوزن هذاك فما حسب السلم التعيير، وبالتالي الفلاح مطالب اثناء معناها الخدمه نتاعو للارض بدايه من اختيار البذور تكون ممتازه، مش ما نلقوش فيها شعير وما نلقوش فيها فارين وما نلقوش فيها كذا، هذاك علاش اكدوا نحن نقول يلزمنا بذور ممتاز خاطر تحمل جينات باهيه وفي نفس الوقت ما فيهاش اصناف معناها فيهاش نوعيه مختلفه
0: ماهيش مخلطه معناها
2: ماهيش مخلطه باش الفلاح غدوه وقت اللي هو يقوم بالمداوات ضد الاعشاب الضاره كما ينبغي وضد الامراض الفطريه تكون عنده جوده ممتازه، وبالتالي نجم ياخذ سعر ما ياخذ أكثر ما يمكن في السعر.
0: هذا القمح الصلب اللي هو نفتخر به في تونس واللي هو يعني يعتبر ثمين جدا وفي العالم الكل محبوب ويلوجوا عليه
2: بطبيعة، نحن خاصة نحن معناها القمح نتاعنا وحسب الأصناف الموجودة قمح ممتاز فيه نسبة نتاع بروتينيات طيبة، فيه السميد نوعية جيدة جدا، حتى عندنا الشمس وعندنا هم بيدهم حتى لي فاريتي فيهم ديجان باهين يخدموا. بقينا نحن نقولوا علاش والدولة عاملة تمشي في القمح الصلب وميزاته بسعر تفاضلي على بقية الزراعات أخرين على خاطر البرة ماهوش موجود برشا واسعار تكون غاليه، ونحن في الاعوام الممتازه نجم نجيبوا 80 85% حتى 90% من القمح الصلب كيجي عندنا عام ممتاز والبقيه نستوردوه، على عكس الفارينه حاليا ما ننجو كان حكايه 10% والبقيه كل نستوردوه.
0: وهذا صنف اخر اللي هو القمح اللين.
2: القمح اللين هي
0: هو اللي يعمل لنا الفارينه.
2: لا من الفارينه من الخبز.
0: واضح. إذا هذه إذا إجمالا شنو نعنيه بموسم الحصاد للزراعات الكبرى حسب ما تنجموا تتوقعوا، ولو أنه ماذا بينا في بداية الموسم ما نعطيوش لا أرقام ولا توقعات، لكن إجمالا عام ممطر عام الحمد لله، معناه هل تتوقعوا موسم جيد محترم في المستوى؟
2: إن شاء الله إن شاء الله نحن
0: على على عشرة قديش تعطيه هكا تو؟
2: إن شاء الله إن شاء الله الموسم هذا إن شاء الله نعطوه ما بين 8 و9 إن شاء الله،
0: خذي فوق المعدل.
2: الأمطار معناها كانت الحقيقة متوزعة بصفة جيدة، هذاك اللي السنة معناها الممتاز به هو الأمطار كانت موزعة معناها بصفة باهية. اللي يؤسف الحقيقه وانه ما نجمش نفوت فرصه ما نقولوش، خاطر علاش كي تبدا واحد يعمل خطا ماذا بيه يديركو، كي التلميذ اخطا في كذا ما عرفش يحضر ما عرفش يعمل كذا العام الجاي مش هو يعاود نفس الخطا.
0: اي شنو اللي صار السنة فما اشكال صار السنة
2: بالطبيعه، احنا عانينا في اول الموسم فما نقص فادح في ماده الدي بي في ماده سيبر كالون 5
0: اللي هما شنو ما سي سوفيين
2: هذوما اسمده اسمده معناها تتحط في اول في بدايه الزراعه مع البذور والقبل البذور بشوي وبعد جت ماده الامونيتر
0: يعني نقصت
2: باجة معناها تسمى نحن خير افضل شوي من بقيه الولايات، بقينا ما خديناش الكميه اللي لازمت
0: هي مواد تحمي النبته
2: هي تقويها، هي تقويها صحيح، هي تحميها وتخليها قوية باش تنجم تجبد مثلا كنقول الفوسفور اللي هي مادة الفوسفات ولا الفوسفات ولا الدي بي، هي اللي تخلي الجذور تكبر أكثر باش تنجم تمتص المواد الغذائية وتمتص الماء، من غيرها هي النبتة تولي عندها نقص. وبعد تجي مادة الأزوت اللي هي تعمل لك الحوايج الخضروية باش لك الخلايا تتكاثر وكذا وتتفاعل بالطبيعة هي معك الفوتوسنتيز هذايا باش تنجم تجيب لنا صابة باهي. وهي النبتة راهي تعمل البرنامج نتاعها حسب الاسم اللي تعطيهم لها. نحن علميا
0: وخرنا شوية سنة
2: اي علمي بطبيعة هو راك تجي لمونيتر يجي وما يجيش في وقته اثر على اثر على النبت، خاطر كل بيريود نحن عندنا طول بيريود نعملوا فيهم لمونيتر، اذا كان وخرتي بمده بطبيعة ضيعتي كومبو معناها عنصر من عناصر الانتاجية.
0: واضح. بالنسبه قلنا الموسم معناها ما نسبقوش برشا الاحداث، لكن من المفروض انه يكون موسم جيد بطبيعه.
2: نذكر ان شاء الله الخير ان
0: شاء الله سي سفيان الرزقي، نذكر ضيفي هو مهندس وكهيت مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري ببيجة، ونتحدث منذ معناها تقريبا درجين على موسم الحصاد لزراعه الكبرى اللي هو قطاع مهم جدا جدا في تونس، واللي نعاود ونقولوا ديما انه راهو الموسم هذا يتاثر بعديد العوامل اهمها الحرائق، هذا لازم نذكروا به سي سفيان هكا ولا
2: بطبيعه. هو العنصر هذا انا بيدي مش نقول لك رانا معناه ماناش ناسينه، بقينا نحن حتى في كل ولايه والحقيقه مش في ولايتنا برك، اما في كل ولايه ديما تتعمل جلسات استعداد لموسم الحصاد. شي يلقى فيه هذا هو ولا نحكو فما تزود معناها بالقطع الغيار بمادة التل باش نربطو التبن ونربطو القرط وغيره، وفي نفس الوقت هو التجهيز باش معناها نأكد عليه باش يمس أكثر ممكن من المسالك الفلاحية ومسح حواش الطرقات المرقمة والغير مرقمة، فما معبدة وما هيش مرقمة نمسحهم كل ما فما بلاصة فيها كونتاكت مع الزراعات الكبرى ماذا بينا ندخلوا فيه ونمسحوها. الحقيقة التجهيز ديما إمكانياته بعيدة برشا على الواقع اللي نعيشه، حتى المسالك كبيرة برشا وممتدة برشا ويلزمنا خطة أخرى. يلزم ياما يتدخل الخواص معناها تعود تنعمل أبيل دور في الولاية، معناها نحطوا ميزانية على ذمة كل ولاية للأمور هذه باش يعادوا المجهود نتاع التجهيز. وبالتالي خاطر كي أنت قلت الحرائق روح حماية مدنية ما تنجمش تدخل في مسلك انكسيسيبل، معناها ما نجم تعدى فيه وأنت برشا مرات خاطر ناقوا مشكلة في
0: المرور والنفاذ للحقول اللي بدات تاكل فيها النار. هي صحيح
2: بالطبيعة كما نعرفوا نحن معناها تو الصهاريج اللي موجودة في الحماية المدنية صهاريج ضخمة برشا ومعناها وكميون ما ينجمش يجري بتاس قوي وقت اللي أنت معناها عندك مسالك صعيب وفيها حفر وفيها كذا وتشي، وكل دقيقة وكل درجمة عنده تأثير كبير برشا.
0: واضح.
2: خاصة القمح معناها مادة سريعة الالتهاب، وإذا كان لا قدر الله
0: ما زلنا نسمع في سي سفيان تقصد المكالمة، نعاود نتصلوا به إذا كان ممكن. على كل حال احنا تحدثنا على موسم الحصاد اللي انطلق الأسبوع الأول من شهر جوان، وكل منطقة كيفاش انطلقت معناها المواعيد مختلفة حسب النضج الزراعات، هذه الزراعات الكبرى اللي هي من أهم القطاعات واللي هي إجمالا الحبوب يعني بما فيها القمح الصلب والقمح اللين والشعير والبقوليات وكذلك الأعلاف. سي سفيان الرزقي من عاش كان نجم نعود نتصلوا به لا ما نجمش تحصلوا عليه. على كل حال اللي نعود نذكروا به هو أنه ممكن أنه محاصيل كبرى تنجم تضيع جراء الحرائق، وهذه نعود ننبهوله خاصة الفلاحة وكذلك المواطنين العاديين. الفلاحة في صيانة الآلات الفلاحية هذه حاجة مهمة جدا، وكذلك المواطنين يتفاداو أكثر ما يمكن إشعال النار في الطريق، وكيبداو محاذين طبعا سواء غابات وإلا حقول لهذه الزراعات اللي هي تعتبر جزء من السيادة الغذائية التونسية. بعد شوية ناخذ أخبار الطقس، لكن قبل هذا ألفا ناخذ غنية ليه أخبار الطقس.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس من المعنى الوطني للرز الجوي يدخل معنا نيس الساتوري. صباح النور.
4: صباح الفل والياسمين مدام ريم، تحية ليك والأوفية إذاعة الوطنية.
0: شكرا جزيلا. طقس اليوم وبداية الأسبوع
4: وهو كذلك، العنصر الأبرز يتواصل هو عامل الحرارة اللي اليوم باش تكون في ارتفاع ملحوظ خاصة في جهات الشمال. مثال تونس يوم أمس سجلنا 30 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 35 ومن حتى 36 درجة. في بقية المناطق عموما تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة. بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات تكون بين 34 و 39 درجة. ببقية الجهات 39 درجة ممكن نسجلها في جهات بيج، جندوبة، المناطق الداخلية لولايتي بنزرت ومنوبة. فيما عدا ذلك اليوم سماء باش تكون صافية إلى قليلة السحب، ثم طقس مغيم جزئيا في فترات ما بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي بالتحديد جهة القاسرين. الريح اليوم جنوبية شرقية بالشمال والوسط، تتواصل شرقية بالجنوب عموما تكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى آخر النهار قرب السواحل، بالتالي البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح آخر النهار مضطرب خاصة بالسواحل الشرقية، بالتالي ملازمة الحذر تكون واجبة. يومي الاثنين والثلاثاء الوضع الجوي يكون ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار. الأمطار غدوة ونهار الثلاث تكون أكثر شمولية في المناطق الغربية للشمال والوسط، من المنتظر أنها حتى تشمل بعض الجهات الشرقية بما في ذلك ولايات تونس الكبرى. كنا نحكي يعني عموما على أمطار ضعيفة إلى متوسطة، تساقط البرد وارد في المرتفعات الغربية، الريح تنتقل يوم الغد من القطاع الغربي تكون ضعيفة فمعتدلة، البحر عموما قليل الاضطراب، والحرارة باش تتواصل في ارتفاع طفيف يوم الغد تقريبا على كامل المناطق ما عدا الجهات الغربية للشمال والوسط تكون في انخفاض طفيف مقارنة باليوم. ثم يوم الأربعاء يرجع الطقس عموما صافا إلى قليل السحب، الحرارة تكون في استقرار، والبحر يكون متموج بخليج جابس قليل الاضطراب ببقية السواحل. هذا طقسنا مدام ريم، شكرا على
0: يعني فما أمطار جاي
4: إن شاء الله. يومي الاثنين والثلاثاء من المنتظر، منتظر جدا معني كن نحكيه على تونس الكبرى. غدوة آخر النهار في بداية الليل ممكن توصل بعض الأمطار.
0: واضح، شكرا جزيلا أنيسة توري، كان معنا في المباشر على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. كانت هذه أخبار الطقس، تابعونا على صفحتنا الرسمية وتلقوا تحيين لكل هذه المعطيات.

0: 7:47 تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية، معكم برنامج يوم سعيد، والآن حديثنا عن البستنة والحدائق.
1: نورني
0: مع سيمونير براهم، خبير في البستنة والزراعة البيولوجية والمستدامة. حديثنا يكون عن ارتفاع درجات الحرارة والنباتات، سواء كانت داخلية أم خارجية. هذه معضلة المغرومين بالحدائق يظهر لي في الصيف. صباح النور سيمونير.
2: نهاركم فلو ياسمين أخت ريما والمستمعين والتقنيين. نعم هي كما يقولون نحن الغولة اللي يستنيه الناس الكل
0: لما حالة لما حالة. سيمونير، الفل والياسمين ما تقلقوش السخان،
2: فما بعض نباتات تقاوم، ولكن كل نبتة عندها الليميت وعندها التوليرانس.
0: صحيح،
2: وفي الأغلب يوصلوا 42، بعد 42 يبدأوا يتبهدلوا الكل.
0: كما عملنا
2: إيه ما نحسوا بهم نحن كم أولادنا.
0: صحيح،
2: نستعملوا تعابير قريبة لل
0: تقول بشر معاك ويحس بسخانة كيفك أنت، ويعطش ويتعب ويصير له ضغط وعلى كل هذا. نعم. كل أحاسيس الترجمها، قلنا حكينا قبل عن هذا الذكاء اللي تعبر عليه النبتة بمجموعة من العلامات والمؤشرات. كيف العناية بهذه النباتات وهذه الكائنات الحية خلال فصل صيف؟ نتحذروا الساعة قبل ما يشيحوا، قبل ما كما قلت أنت يتباذلوا.
2: والله هي ديجا بدات من 27 ماي، بدات التغيرات وبدات تتأثر لأنها جات شمس تحت السحاب وهي أخطر.
0: بربي كي تبدأ تحت السحاب تكون أخطر.
2: أخطر حتى ولو معناها مش تتعرض مباشرة، تولي تفما كل احتباس وفريمو يأثر ياسر، لأنه يمس الرطوبة ويمس برشا حاجات أخرين أخطر معناها الأشعة المباشرة للنبتة على الأوراق ولا على النبتة بيدها.
0: سيمونير، بالنسبة للي عندهم بعض الأصص أو معناها المحابس اللي قابلين لنقلهم إلى مكان آخر، هل تنصحهم بصفة معناها نهائية إنهم يغيروا لهم مكانهم للظل مرة واحدة في الصيف؟
2: هو برشا عوامل، فما مسألة المساحة ومسألة الضوء، على خاطر ينجم يرجعوهم في الشتاء وإلا في الربيع ينجم يرجعوهم لبلاصتهم، تونك مازالت الشمس ماهيش قوية برشا. وهو هذا العنصر، هذا النصيحة الأولانية اللي البسيطة والبدائية، إنه أقل ما تقدر إنك تحولك الأسس متاعك في بلاصة مبدئين تكون حتى ولو ظل 100% راه ما يأثرش، ثم الضوء فما كذا راه تنجم، وإلا على الأقل سويعة الصباح كم 8 ل 9 ل 10 بدات تحمى الشمس، واحد يبدلهم وهو الأحسن مرة واحدة كل يوم.
0: هذا هو يعني الناس تخدم وفي الصباحات ما يبداوش موجودين. صحيح، فهم برشا الناس تاخذ العطل متاحة في فصل الصيف، لكن مش بالضرورة باش يكون عنده الوقت انه يقوم بنقل هذه النباتات. لذا ممكن انه كيما نهار حد كيما توا كيما تخدموش يقع نقل هذه النباتات وكيكا تحميها نهائيا في فصل الصيف وبعد رجعها.
2: خاصة نحن باش نزيدوا زادة معناها كومبليمون، خاصة النباتات اللي حساسة أكثر من أختها.
0: كيما شنو؟
2: فما بعض النباتات الزهرية اللي أوراقها رهيفة بصفة عامة، هذيك هي الأكثر عرضة من غيرها، هذيك نتهناو عليها على الأقل نبعدوها. فما نصيحة ثانية وديما نحكيو عليها وهذا العام الرابع، أكل ري المنتظم وفي أوقات يا أما العشية مخر بعد 8 تكون بردت الدنيا شوية نسبيا، يا أما صباح بكري مع الفجر 5-6 معناها قبل ما تطلع الشمس وتحمى، باش على الأقل نعطيوها كفايتها ونعملوا شوية رطوبة اللي تنجم تقاوم بها هي.
0: يا إما صباح يا إما في الليل وإلا مرتين في النهار.
2: لا لا لا لا لا يا اما يا اما او او معناها يا واضح. اما الصباح يا اما في الليل ما بزاد باش ما نطيحوش في الفخ الاخر نتاع الكشين دار الراج. فما بعض اسس خاصه الكبار تاع 40 متر و 60 متر وحتى صغار نحاولوا نعملوا لهم نغطيوا التربه بمواد عضويه اكنشار ولا نسميوها نجاره نحن. فما حاجات تتباع، فما اللي يحب يصرف اكثر من يكون محبس كبير بالبورسلين وغيره ولا بالفخار يعمل لك اللي جاليليتك الحجر اللي يتحط، وفما
0: الحجر الابيض الصغير هذاك
2: مثلا اي مثلا اي
0: هذاك شنو التاثير نتاعو كيفاش ينجم يعاون النبت؟
2: نحن هذاك يعمل غطاء للتربه باش نحميو العروق ونضمنوا لها مستوى معين من الرطوبه وتنقص التبخر نتاع الماء اللي سقينا به.
0: معناها عازل واقي من الشمس طبيعي.
2: فما اللي يمشي ما اكثر يبدا عنده مربعات هكا نتاع حدائق ولا غيره يجي يعمل فما نوع من القماش يعملوهما من شيره باش ما تنبتشك النباتات التلقائيه اللي ما حشتهمش بها ولا ضاره، ومن شيره اخرى يضمن لك الرطوبه اللي هو الجيوتكستيل، ومن بعد نغطيو بك الحجر نتاعنا هذاك ولا جرافيه ولا غيره ولا حتى اسمهم النجاره هذه النجاره والا نتاع الغابات هكا يكون حطب.
0: فما قماش يتحط على التربه سيمونيره؟
2: اي توا في الحدائق مثلا العموميه والا في مداخل الادارات والا في الواحد يتعاملوا، خاصه اللي زارع الصباريات الكبار هذوكم واحد نعملوا هذه الجيوتكستيل قماش ابيض كيما نقولوا نحن. فما لبسه تتعمل لبتان من داخل كيما كيكا هو شبان يخلي الماء يتسرب كي تسقي ولكن يحمي لك التربه باش ما النباتات التلقائيه ما تنبتش، وديما ديما ديما فما رطوبه تلقى ديما فما رطوبه. اما ما يتحطش بعضه للامانه يتغطى بعض بك الجرافيه ولا الحجر ولا فما حاجات يزينوا بها باش يبدا تبرك عليها غاديكا وتبقى عاد عندك سيستم كامل ديورابل هذايا على مدى طويل. معناها اذا كان انت ما حفرتش وعاودت زرعت واحد وكذا لازم تحط في بالك تحفر البلاصه اللي باش تحط فيها النبته باش تحافظ على الغشاء ذاك اللي يشد الرطوبه.
0: واضح.
2: هذا على مستوى العروق. بالنسبه للي مربي موسع عليه جنين كبيره شويه ولا حتى بالكون راهو مش بالضروره باش يلزمني نشري شبكه ب 300 الف ولا ب 200 دينار، هاك الشبكه نتاع التظليل بالضاء مش بالضاد.
0: لا لا تظليل بحثا عن الظل مش الذل.
2: حتى اي نلزم حتى ملحفك ديما ولا حاجه انت باش تحطها مثلا من حر الشمس اللي يبدا من 11 حتى لقريب الاربعة لازم تحطها وترفعها. معناها اذا كان من بالكون ولا حاجه مش بالضروره باش يصير مصروف كبير، المهم تضمن لنباتاتك الفتره هذيك انك تحميها من الشمس مباشره.
0: يلزم يكون فما حد ادنى من الضوء اللي يدخل من خلال هالقماش هذا. نقولوا حطينا قماش ملحفه قديمه مثلا معشنا قطن والا كتان ممكن انها تدخل
2: يلزمها القطن كثير. القطن نحن قطن ولا حتى الصوف، والله حتى الصوف ينجم يحمي زاد لانه حتى نحن كنت تشوف في تقاليدنا من شمال لجنوبها يقول لك اللي يعرف الصيف يلبس له الصوف يبداو يحصدوا ولا يبداو كذا ما توصلوا اللكعه نتاع الشمس ما توصلوش يعرق اما ما توصلوش اللكعه نتاع الشمس للبدن نتاعو ولا في حمايه الانسان في الكن
0: في ارتفاع درجات الحرارة يقع الالتجاه. صحيح في بعض المناطق يلبسوا يتغطوا أكثر من العادة حماية من أشعة الشمس. إذا الحديث متاعنا مع سي منير براهم ذكر الناس اللي تحقوا بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، حديثنا عن حماية الحدائق والأسس من أشعة الشمس ومن ارتفاع درجات الحرارة. الأهم هو الري في ساعات متأخرة وإلا ساعات الصباح مثلا في الفجر بين 5 و 6، هذه حاجة مهمة جدا ديما نقول عليها سي منير براهم. كذلك نقل النباتات اللي خاصة يتخافوا عليها إلى منطقة فيها شوية ظل طيلة فصل الصيف خاصة النباتات الحساسة، وكذلك حماية الأسطح وإلا حماية التربة ببعض بقايا الأشجار أو بعض الأحجار اللي تحميها من أشعة الشمس. هكايا نعديو صيفية لباس، كيما نحميو أنفسنا من أشعة الشمس نحطو مظلة نحطو باراسول، اللي هو نفس الشيء بالنسبة إلى النباتات. مازال معنا سيمونير؟ ليه؟ مشي؟ باهي، على كل حال احنا كان نجمنا نواصلوا مع سيمونير، وما كانش هذه اجمالا اهم نصائح نجم نقدمهم لكم اليوم لحمايه حدائقكم والاسس نتاعكم من فصل الصيف وارتفاع درجات الحراره واشعه الشمس، اللي هي تعتبر بعض في بعض الاحيان من ألد اعداء بعض النباتات الحساسة جدا، خاصة بالنسبة للنباتات الداخلية. رجعنا سيمونير، وين مشيت سيمونير؟
2: معك لا والله بقيت نستنى ممكن نقطع
0: اي ميسالش على كل انا عملت تلخيص للحديث متاعك وباش نختم معك. هذه بالنسبة للنباتات الخارجية سيمونير، لكن الداخلية زادة
2: الداخلية من
0: لا خوف عليها.
2: ما عندنا نحن درجات حرارة، كل واحدة تلقى فيها حتى الورقة بتاعها تتباع، فما درجات حرارة، فما بعض حاصيل حاولوا بعدهم على التعرض المباشر للمكيف الكليماتيزور، أما تبقى
0: ما يزمهش كليماتيزور؟ ما يزمهش؟
2: فما أي تعرض مباشر، فما اللي مش عامل سنترال ولا حتى عامل سنترال ما خليهاش تحتك التراب هذيك اللي تسيب الهواء مباشرة، حاول بعدها شوية. وإلا اللي عنده سبليت معناها الكليماتيزور الصغير اللي باليونيتيز داخل ما نخليهاش متعرضة مباشرة، فما اللي ما تحملش، فما اللي تتناوش كما البوتوس كما غيرها ولا زيت زيت ولا زيت زيت على خاطر ورقتها متينة برشا برشا. دونك انت ما خليتها فك التمبيراتور متاع 18 حتى الماكسيموم 32، ما تتقلقش
0: على كل هي 27 26 درجة المنصوح بها، ما تقلقش النباتات الداخلية هكا ولا كيما ما تقلقش البشرة ما تقلقش النباتات الداخلية.
2: أنا قلت لك أنا فما اللي تبقى ديما خصوصيته في الفيش بلانت أنه مثلا أنك التعرض المباشر الحاجة للهواء هذا الاصطناعي بالمكيفات أنواعها هذه كانت جنبه. فما اللي متاع الكلوار الأغلبية متاع الكلوار ما يتقلقوش، ذو موراقهم خشينة شوية فمني ينجموا يتحملوا ذوق. شروط الأخرى تبقى كما هي معناها خاصة اللي في الكوجينة ورأي زمنا قريبة للشباك، أما مش قريبة للشباك زادة وساطعة فيها الشمس
0: بالطبيعة. احنا ذيك فهمناها الشمس معناها باهية ولكن في حدود. شكرا لك سيمونير برام على كل هالنصائح، أكيد باش نعاودوا نرجعوا للموضوع هذايا اللي هو يشغل بال أحباء الحدائق وال البساتين والزراعة في فصل الصيف. سيمونير براهم هو خبير في البستنة والزراعة البيولوجية والمستدامة، وحديثه كل تلقاوها على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية. خليكم مع الأغاني حتى موعد موجز أخبار الثامنة.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في منشور مشترك، وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تعلن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان سنة دراسية 26 و2027 و2000. ويكون إيداع الملفات لدى مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، على أن يتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض من 12 إلى 30 من الشهر الجاري. مركز الفنون الدرامية والرقحية بصفاقس ينظم الدورة الثانية لمهرجان صفاقس لمسرح الطفل وفنون العرائس من 15 إلى 24 من جوان الجاري بالمسرح البلدي بصفاقس. اضطراب وانقطاع مرتقب للماء الصالح للشراب في عدد من أحياء ولايتي تونس وبن عروس بداية من 5 من صباح الثلاثاء المقبل جراء أشغال صيانة ضمن مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وسيتم استئناف التزويد تدريجيا في الأحياء التي يشملها اضطراب وقطع الماء لمدة 24 ساعة بداية من 5 من صباح 4/17 من جوان الجاري، بينما سيتم استئناف التزويد في الأحياء التي يشملها اضطراب وقطع للماء لمدة 48 ساعة بداية من 5 من صباح يوم الخميس 18 من الشهر الجاري. مجلس أوروبا يعلن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 26 و2029 و2000، وذلك بميزانية تقدر ب 8 مليون يورو فاصل 7 وفق بلاغ للمجلس. في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقف عملياته في جنوب لبنان وفق وسائل إعلام عبرية. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة إسرائيلية اليوم عن مسؤولين في كيان الاحتلال أن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا حاليا، وأن الكيان سيدرس هذا الانسحاب تدريجيا وبشروط بعد الاتفاق مع الحكومة اللبنانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توقيع اتفاق سلام مع طهران اليوم الأحد، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز، فيما الحرس الثوري نفى أمس توقيع أي اتفاق مع الولايات المتحدة هذا اليوم، منتقدا إصرار الرئيس الأمريكي على توقيع الاتفاق في ذلك التاريخ. وختاما، مصادر إسرائيلية تكشف عن تصاعد حدة القلق والتحذيرات داخل الأوساط السياسية والأمنية تجاه الاتفاق الذي يجري إبرامه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: درجة الحرارة في الحدائق، وأعطانا بعض النصائح لحماية نباتاتنا. وتعرفوا أنه في الوقاية هذا من برنامج يوم سعيد اليوم الحد نهزكم إلى مكان، إلى مكان عادة يكون موقع طبيعي. أنا اليوم حبيت نهزكم البحيرة بنزرت. علاش؟ لأنه من أيام 11 حتى 13 جوان، يعني حتى البارح، كان فما مهرجان ألوان البحيرة ببنزرت. الدورة الأولى كان موضوعها الاحتفاء ببحيرة بنزرت. البحيرة هذية نعرفش كان تعرفوها، أكيد تعرفوها للناس اللي تتوجه نحو بنزرت، تعرفوا أنه هي بحيرة عندها بعد تاريخي مهم جدا وبعد اقتصادي مهم جدا جدا جدا. فما فيها إصلاح السفن، فيها كذلك نسيج يدور بها نسيج صناعي متطور جدا، وكذلك هي مكان للصيد وكذلك لتربية الأحياء المائية. بحيرة بنزرت من بين البحيرات المهمة جدا والاستراتيجية في تونس، ولكن بالطبيعة هي تعيش تهديدات وخاصة تلوث من جراء بالطبيعة النشاط الاقتصادي والصناعي بالأساس، وكذلك التغيرات المناخية. احنا نتحدث عن بحيرة بنزرت مع الخبراء واللي يعرفوها أكثر منا بالطبيعة، وهو سي معز إسحيق اللي هو خبير في علوم البحار. صباح النور سي معز. مازلنا ما تحصلناش عليه. باهي، على كل حال الحديث متاعنا باش يكون مع سي معز. هو خبير في علوم البحار ويشتغل بالأساس على هذه المنطقة من بين الخبراء اللي يعرفها بالتفصيل، وكذلك هو من بنزرت، كان حضر معنا قبل، هو من أعضاء جمعية الأنشطة، الجمعية المتوسطة للأنشطة البحرية، ويشتغلوا على عديد السواحل، واهتمامهم مش كان، هم موجودين في بنزرت لكن اهتمامهم مش كان في بنزرت. إذا كان موجود سي معز، صباح النور سي معز.
1: صباح الخير مدام ريم،
0: كيف الحال؟ انت كنت حاضر بحذانا قبل، تحدثنا على جالطة اللي هو من بين اللي هي من بين المناطق اللي تشتغلوا عليها في الجمعية، ولكن اليوم حديثنا حاجة أخرى. اليوم حديثنا على بحيرة بنزرت، بحيرة شاسعة جدا ومهمة جدا. أنا كنت أعطيت بعض التفاصيل ووضحت أنه البحيرة هذية فيها عديد الأنشطة الاقتصادية بينها النشاط الصناعي، الصيد البحري، السلاح السفن، وكذلك تربية الأحياء المائية والأسماك. لكن التفاصيل عندك أنت سي معز، قلت لي فيها عندها بعد تاريخي كذلك، كيفاش؟
1: هو كذلك هي بحيرة بنزرت يعني من أكبر البحيرات اللي موجودة في تونس. معناتها الأهمية متاعها مش جديدة، هي أهمية معناتها منذ القدم. الناس كل معناتها اللي تعرف باردو يمشي في باردو برميل معناتها لي موزايك المهمين، نلقاو الموزايك نتاع فانديش باسيانوس اللي او لي تيرم اللي حمل الموت باسيانوس. هي يعني موزايك كبيره معناتها وقع اكتشاف نتاعها في بدايه القرن 1902 في معناتها تو في المكان نتاعها، مكان الاكتشاف هو ابروكسيماتيف منزل بورقيبه الحاليه وسيدي عبد الله. وقع الاكتشاف اثناء اشغال الارسنال، نقولوا الارسنال يعني المكان المتواجد فيه تو النشاط تصليح السفن التجارية. دونك في الفترة هذيك يعني الفرنسيين وقت بداوا يعملوا في الأشغال في الأرسنال اكتشفوا الموزايك هذه. وشنو هي الأهمية نتاعها؟ اللي كي نشوفوا هي موزايك تجسد المظاهر الحياة في الفترة هذيك اللي هي الفترة الرومانية، وخاصة نتمعنوا في الأصناف المتواجدة، أصناف السمك، أسماء معناتها اللي كانت الرومانيين في تلك الفترة يصيدوها ويلقاوها في بحيرة بنزرت.

0: مازالت موجوده، فما اصناف ما عادش موجوده، لكن الموزايك هذيك تعطينا ايدي يعني حقيقيه شنو كان موجود، وتعطينا زادة معلومه لنشاط صيد البحري والانشطه الفلاحيه كانت موجوده من اللي فوق قديمه برشا. ما تطور باش نتبينوا الاهميه نتاع البحيره هذه، علاش انا قلت اهميه يعني قديمه برشا.
1: واضح. اذا هي هذا البعد التاريخي بالطبيعه. البحيره هات نفهموا هي وين بالضبط، هي معناها تنجم تكون سواء تمشي من الطريق الوطنيه البنزرت والا من طريق السياره تنجم تراها.
0: هي من طريق السيارة تو، ومع المشروع الجديد نتاع الجسر الثابت اللي معناتها الأشغال تاعو جارية، نجم نشوفوها، نجم نمشيو لها بزوج طرق. هي طريق الرابطة بين معناتها طريق السيارة، أو طريق الرابطة بين منزل عبد الرحمن ومنزل جميل اللي يمشي المركب الجامعي تو في الموجود في منزل عبد الرحمن، كلية العلوم التطبيقية وكلية التصرف، يجي يشوف البحيرة اللي هي يسمى الطريق الجهوية رقم 14، وإن هذا الطريق الرئيسية تونس بنزرت رقم 8. نجمو نشوفوها ويعني من على ضفاف الطريق نجمو نشوفوا بحيرة بنزرت ونشوفوا الأنشطة اللي موجودة على ضفافها.
1: هي كما قلت أنت هي من أكبر البحيرات في تونس. تقريبا قديش المساحة متاعها؟
0: تقريبا 150 كيلومتر.
1: 150 كيلومتر مربع.
0: مربع مربع مربع.
1: فيها جزء، فيها أجزاء، جزء لإصلاح سفن هو الجنوب الغربي يظهر لي، فما جزء لصيد الأسماك، فما معناها مقسمة ولا؟
0: هي كي نشوفوا هي المكان الوحيد على ما أعتقد، كان معناتها الذاكرة ما تخونيش، اللي الأنشطة الكل، الأنشطة الحياتية، الأنشطة الإنسانية موجودة على ضيفة متاحة. يعني كي نحكيه على بحيرة بنزرت نحكيه على الفلاحة، نحكيه على نشاط الصيد البحري، نحكيه على نشاط تربية القويقعات، يعني المول والويتر اللي هو المكان الوحيد في تونس اللي ربيوا فيه المول والويتر على فكرة.
1: أيوة.
0: نحكيه على أنشطة معناتها النافيغاسيون، نحكيه على تصليح السفن التجارية.
1: قلت لي أنه إصلاح السفن هذه اختصاص موجود في تونس ومهم جدا.
0: مهم جدا. هو المكان الوحيد اللي في معناتها حاليا في منزل بورقيبة شركة خاصة، كانت منذ فترة شركة معناتها عمومية، لكن منذ على ما أعتقد 2005-2004 يعني ولات شركة خاصة، ولكن النشاط مازال موجود ورجع بقوة أصلا، وتو الشركة هذه يعني تحقق في معناتها نشاط ممتد على كامل العام، وموجودة معناتها وقاعدة مم يعني تنافس في بعض معناتها المكانات الآخرين، وين فلحوا السفن في اليونان وفي تركيا وفي فرنسا.
1: يعني فما سفن من بلدان أخرى تتصلح في تونس في منزل بورقيبة، في بحيرة بنزرت اللي هي تحطوا عليها
0: بالكفاءات التونسية.
1: هذا مهم جدا. هذا جانب من جوانب بحيرة بنزرت. فما كذلك قلت لي فما صيد الأسماك يعني صيد البحري، نشاط. نعم. من بين الأنشطة الموجودة غادي زادة في بحيرة بنزرت.
0: نعم. هي معروفة أكثر معناتها بالنشاط الصيد البحري، وخاصة بعض الأصناف اللي عندها أهمية أكثر مثل صنف السوبيا أو السيبيا، معناتها بالمكان في تونس كيش نقولوا له. بعض فما الجراد البحر، هو نوع معناتها معين من جراد البحر المتوطنة، معناتها مش الجراد، مش نحكيوش على الكروفات المقلوبة اللي موجودة في خليج جابس أو الكروفات الروز. يعني فما نوع معين احنا نقولوا له الكروفات الرويال، لكن مش نقصد بكلمة رويال الحجم، نقصد بها هذه البينايوس كراتوس، يعني نوع معين، نوع متوسطي موجود في بحيرة بنزرت وعنده فترة في الموسم اللي يكثر فيه واللي البحارة يصيدوا فيه. وبعض الأصناف الأخرى معناتها كيما السبارس، كيما المنكوس، كيما القاروس، هذوما معناتها الاصناف اللي متواجده في بحيره زنجرد. وعندها معناتها العباد يقولوا عندها نقهه هكا خاصه شويه بالمقارنه مع الاصناف اللي نصيدوها في البحر.
1: اذا صيد صيد البحري، سلاح السفن، زراعه الاحياء المائيه، التقاط المحار كذلك، هكا ولي فما زيد النشاط هذا؟
0: فما النشاط هو تربية المحار،
1: تربية
0: الويتر. فما زاد المحار الكلوفيس، مي حاليا يعني النشاط هذا معناته
1: واقف،
0: مش قاعد موجود خاطر فما دي نورم سانيتير يعني ريسبكتيه
1: شروط للسلامة. اي بالضبط، اي ومش في بنزرت بركة، في كامل مناطق الجمهورية. بي احنا في الحديث متاعنا اعطينا هذه الجوانب المتعددة لبحيرة بنزرت بالاضافة الى جمالها. اذا كان شفتوا الصور اللي قاعدة تتعدى مع حديثنا مع سي معز اسحيق اللي هو خبير في علوم البحار، تعرفوا قديش جميلة هذه البحيرة. ولكن
0: هي جميلة، هي جميلة.
1: ولكن
0: قل لي
1: اي كمل لي، هي جميلة. اي
0: هي جميلة يعني ممتدة اصلا في المخيلة الشعبية والمخيلة الثقافية نتاع مستكني معناتها بنزرت
1: شي يسميوها.
0: يعني كي تحكي على فور اكزامبل على مدينة كما مثل عبد الرحمن يقولوا لها المزوقة.
1: المزوقة
0: المزوقة
1: علاش؟
0: علاش؟ على خاطر نسبة إلى الزوق، والزوق هو البوربر، هو الكولور بوربر اللي معروف به يعني نوع من الرخويات اللي موجودة في بحيرة بنزرت، وهذا مربوطة بمعناتها ميتولوجي.
1: هو لون يميل بين الأزرق والبنفسجي، حاجة هكا
0: بين الأزرق والبنفسجي والأحمر. معناتها ونوع كان معناتها نوع البوربر ونوع النوبليس في الفترة الرومانية. وصارت حتى محاولات لمعناتها برشا عباد حاولوا باش يروتروف التركيبة الروتيت البوربر، خاطر ما كنا ما عندناش فكرة كيفاش كانوا الرومانيين والقرطاجيين يصنعوا. وفما صارت حتى محاولات باش نرجعوا للتركيبه نتاع البوربر هذا. خلاصه معناتها البور الزواق فما ميثولوجي تقول اللي فما بحار حب معناتها امراه، والامراه هذيك في اخر الامر طلعت عروس بحر، وكان حب مستحيل بيناتهم. انتهى بموت العروس البحر، ولا الكولير مثل البحيرة يميل إلى
1: يعني معناها قصة حب في نهاية الأمر مستحيلة هي اللي كانت سبب التسمية هذه المتزوقة. أنا يزم ننزل بشوية في الحديث سي معز، كنت تسمح بعد شوية موعدكم الأسبوعي اللي أخبار رياضة في الوقت هذايا يوم الأحد يكون مع 8:30 وزميلتي نجوى طالبي موجودة. فقط أنا قلت لك هي جميلة برشا وفيها عدد الأنشطة، ولكن هي تعيش تهديدات، فما تلوث في هذه البحيرة.
0: نعم هو التهديدات ما يخصش كان بحيرة بنزرت، احنا كنشوفه في تونس كل معناتها جميع الأماكن اللي الحقيقة معناتها فيهم تنوع بيولوجي، جميع الأماكن اللي الخلابة تعيش نوع من التهديدات. بالنسبة لبنزرت وبحيرة بنزرت كما قلت قبل، نظرا اللي فما برشا أنشطة يعني حياتية وقديمة برشا الأنشطة هذه، كما تعرفوا يعني الإنسان يعني في غالب الأمر وقت يعمل نشاط ما يردش باله للأمور البيئية، ديما نخمو ممكن في الأمور الاقتصادية والاجتماعية أكثر من الأمور البيئية، وهذه هي المشكلة. يخص بحيرة بنزرت ويخص معناتها مغلب الأماكن في تونس. يلزمنا نردوا بالنا عن على الأمور البيئية، على خاطر كي الأمور البيئية يكون فيها تهديد، كي المناظر الطبيعية تكون فيها تهديد، راهو امتد الزمن أو قصر باش يرجع الأمور الاقتصادية والاجتماعية. وانا معناتها باش نحكي على الأمور الديمومة، على خاطر الديمومة الاقتصادية والاجتماعية مربوطة ارتباط أزلي وارتباط وثيق بالديمومة الإيكولوجية.
1: إذن بحيرة بنزرت يلزم نقولوا أنه النسيج الصناعي اللي محيط بها مأثر فيها مباشرة، هذا هو
0: مؤثر فيها مباشرة، لكن ما فما حد شيء مستحيل. اللي نحب نقوله اللي معناتها فما أمور بعض اللي فوت صاروا، بعض
1: الأخطاء
0: صاروا على خطر في كان نرجع شوية في تونس معناتها في الزاني 60-70 ما كناش يعني نراعي الجانب الاقتصادي،
1: الجانب البيئي في
0: الجانب البيئي، الجانب البيئي تو كي الأمور يعني علميا دراسات يعني أثبتت الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما مربوطين بعضهم. أنا نحكي على التنمية المستديمة اللي يعني لازمنا نرجع نصلحوا الأخطاء هذيك ونعطيه الأهمية للجانب البيئي على خاطر كما قلت من قبيلة
1: دون هذا
0: الجانب البيئي دار أموره يعني مضبوطة ما فماش اختلال بيئي راهو يرجع بالنفع على ديمومة الأمور الاقتصادية والاجتماعية.
1: هذا
0: نسموه في بحيرة بنزرت وفي الأماكن الغالب الأماكن يعني المهدة في تونس.
1: واضح. إذن حديثنا كان عن بحيرة بنزرت اللي كانت موضوع مهرجان ألوان البحيرة بنزرت في دورتها الأولى، الاحتفاء ببحيرة بنزرت، حمايتها من كل التهديدات. شكرا جزيلا معزز حقيق على كل المعطيات قدمتهمنا. باختصار نحكينا على بحيرة بنزرت، نجموا تتعرفوا عليها مباشرة انتم وحدكم، والحديث تلقوا على صفحتنا الرسمية. بعد شوية نوعدكم مع أخبار الرياضة مع نجوى الطلبي.

0: سلاشسر.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الخاص بأخبار الرياضة اللي بالتأكيد تغلب عليه أخبار المنتخب الوطني التونسي في كل المدن سواء في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا أو المكسيك. في يوم حافل جدا البارح كان خاصة بعد دخول المنتخبات العربية بتبيعة المنتخب القطري وأيضا المنتخب المغربي، وصعب جدا مجاراة النسق خاصة بالنسبة للتوقيت في المقابلات. مازلنا السبعة الناس المغرومة كي كملنا ماتش بتبيعة أستراليا وتركيا. البداية بالتأكيد ستكون بالحديث عن المنتخب الوطني التونسي استعدادا للقاء الافتتاحي اللي باش يكون غدوة فجر ما 3 متاع الصباح ضد منتخب سويد. في الندوة الصحفية المدرب صبري اللاموشي كان تحدث على استعدادات المنتخب عاود رجع بتبيعة للهزيمة ضد المنتخب البلجيكي، وقال حتى بالنسبة للملاعبية اللي حاضرين إن شاء الله بتبيعة يكونوا في أفضل استعداد في لقاء منتخب السويد. وكان أشاد أيضا بالفورمة اللي عليها وهبي اللي موجود بطبيعة في الطاقم في المنتخب الوطني التونسي، وقال أنه فور ما بتاعه تأهل وبش يكون موجود مع المنتخب ما بطبيعة كان جاي هذايا ممكن. علي العابدي أيضا كان حاضر في الندوة الصحفية ركز على العلاقة المتميزة بين اللاعبين. ممكن أهم حاجة بالنسبة للمنتخب التونسي الناس اللي تحكي عليها واللي تنتظر تشكيلة غدوة بالنسبة للمنتخب ضد السويد، الدفاع كيفاش باش يكون؟ يبدو أنه باش نلعبوا بثلاثي في المحور مع وجود آدم عروس مع الطالبي وأيضا عمر الرقيق. الجمهور التونسي حاضر بطبيعة في المكسيك لكن مش بالعدد الكبير والمنتظر بالنسبة للجماهير التونسية اللي نعرفوها ديما تكون حاضرة مع المنتخب التونسي ولا مع النوادي. نتصور أنه مع توجهنا للولايات المتحدة الأمريكية لمدينة كانساس سيتي نتصور أنه الجمهور باش يكون أكبر. إن شاء الله تكون النتائج متميزة حتى كي نمشيو الماتش هولندا يبدأ عنا أمل أنه باش نكونوا موجودين في الدور 32. عودة لنتائج البارح، وكما قلت يوم عربي ناجح بدخول قطر والمغرب، والنقطة المتميزة اللي تحصل عليها منتخب قطر تأهله للتواجد في الدور القادم مع مردود ممتاز جدا للمنتخب المغربي في اللقاء الكبير ضد البرازيل. البداية ستكون مع منتخب قطر اللي افتتح المشاركات العربية البارح بتعادل أمام سويسرا 1-1. منتخب من أفضل منتخبات المرشحة، المنتخب السويسري باش يكون هو أول المجموعة، وفي اللحظات الأخيرة المنتخب القطري سجل هدف التعادل اللي أحيا أماله بطبيعة بالنسبة للصعود للدور القادم مع وجود البوسنة وكندا. علامة امتياز لحارسو أبو ندى اللي كان هو أفضل لاعب في المباراة. المجموعة الكل بنقطة بالنسبة للمنتخبات في مجموعة قطر. نجاح المنتخب المغربي البارح ضد المنتخب البرازيلي أداء ونتيجة، رغم أن الناس كانت تتمنى أن المنتخب المغربي يسجل هدف ثاني أكد نجاحه أمام أقوى المنتخبات، ولا تاريخ المنتخبات الكل مرتبط بالبرازيل الحقيقة لأنه هو المنتخب الأفضل تاريخيا في المونديال. بتعادل بارح مع افتتاح سيباري لتسجيل وتعديل فينيسيوس جونيور بطبيعة المنتخب المغربي أكد القيمة متاعه اللي كانت حاصلة منذ دورة قطر دورة 22 بوصوله للمربع الذهبي. محمد وهبي يكسب بالتأكيد رهان أمام المشكين اللي كانوا يشوفوا أنه راجراجي أو لا أحد بالنسبة للمنتخب المغربي، جاء العكس بطبيعة محمد وهبي أثبت نفسه في المباراة الأولى. في المقابل كارلو أنشيلوتي قال وأنه المونديال لا يحسم من المباراة الأولى. أما ما نجموش نتعاديو ماتش المغرب والبرازيل من غير ما نحكيه على الجواهر والدرار اللي موجودة في المنتخب المغربي مع ظهور وبروز نجم جديد هو اللاعب أيوب بوعدي في عمر 18 سنة. فيزيون وسيطرة على الكرة وشخصية كبيرة بالنسبة للاعب هذا، أكيد مستحيل باش ينجم يكمل في فريق ليل. بنتيجة هذه المنتخب المغربي نجم يكمل الأولاني في المجموعة متاعو، بينما حاليا سكوتلندا هي اللي خطفت الصدارة من البرازيل والمغرب بعد فوز على هايتي فوز صعب بهدف لصفر. الهدف هذا هو الهدف الأول من 28 سنة. الجولة القادمة سكوتلندا والمغرب. حكيت لكم أنه اليوم الصباح أستراليا لعبت ضد تركيا ونصف مفاجأة نجم نقوله مع عودة تركيا بعد 24 سنة كاملة. كنا نتصوروا رد الفعل باش يكون أحسن، لكن المنتخب الأسترالي تمكن من تحقيق انتصار بهدفين لصفر. تركيا كانت تقعد 10 سنوات ما تنجم تسجل هدف بالطريقة اللي لعبت بها المقابلة. أستراليا هكا وراء الولايات المتحدة الأمريكية بفارق الأهداف في انتظار الحوار المباشر. اليوم دخول ألمانيا في مواجهة كوراساو، منتخب يشارك للمرة الأولى، جزر من جزر الكاريبي تابعة لهولندا. في انتظار دخول الكوت ديفوار في المجموعة يلعب ضد الإكوادور، منتظر المقابلة نص الليل. 9 متاع الليل مقابلة من المجموعة متاعنا، هولندا تلعب ضد اليابان اليوم فجر بتبيع مع 3 تونس السويد، والخمسة متاع العشية إسبانيا تلعب ضد الكاب فير. هذه صفحة المونديال، لكن ذكركم أنه بالنسبة للمونديال المواعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية على امتداد اليوم، وأيضا المجلة المنتظرة بعد أخبار الساعة 6. في شكر كبير لسبورتك اللي مكنتنا من أقمصة المنتخب الوطني التونسي. بعيدا عن المنتخب الأول والمونديال، في دورة تولون المنتخب التونسي أقل من 23 سنة كمل ثاني ووصيف الدورة بعد هزيمة ضد المنتخب البرتغالي بهدفين لصفر، وتم اختيار أنيس الخرداني كأفضل حارس في الدورة ومحمد أمين علالة كثالث أفضل لاعب. في الأندية اتفاق حاصل بين ترجي رياضي تونسي وحمزة جلاسي لتجديد العقد موسم آخر. مراسلة من ترجي للرابطة الاطلاع على ملف توغاي. في كرة القدم المصغرة اليوم نهائيات الشوبين الستة مواليد 2014-2015، الجمعية الرياضية بالحويد ضد المستقبل الرياضي ببوعرادة، ونهائي مونديال 2016-2017 الملعب الرياضي لمنزل بورقيبة أمام النادي الرياضي بخزيمة. في أجواء الصيف وأجواء البحر، كرة اليد الشاطئية وأيضا بالنسبة لكرة الطائرة الشاطئية، في كرة اليد الشاطئية دورة لكانو اليوم في فرنسا تواصل حتى اليوم نهائيات، اليوم المنتخب يلعب الدور النصف النهائي. تصفية المنطقة الإفريقية الأولى لكرة الطائرة الشاطئية في قليبيا اليوم أيضا الأدوار النصف النهائية بالنسبة للسيدات وأيضا الرجال، وتونس ممثلة في الزوز أدوار. أختم بخبر يأتينا من الأهلي المصري، ورسميا الأهلي يمضي للحسين عموتة، تجربة لن تكون سهلة بما أنه هو المدرب الأول عربيا اللي ما يكونش بطبيعة بجنسية مصرية ولا بجنسية أوروبية ولا من أمريكا الجنوبية اللي يكون موجود في تدريب الأهلي المصري. هكا وصلت معكم لختام الموعد هذايا، ما تنسيوش كل مواعيد على موجاتنا اللي تهم المونديال واخبار المنتخب الوطني التونسي اللي باش تكون تغطيه متميزه للمقابله هذايا اللي باش تكون مع 3 متاع الصباح في استوديو مع زميلي لبيبه صغير، وايضا في تعليق لي لطفي خالد. انا نتقابلوا معكم ان شاء الله في موعد قادمه. اجمل تحياتي نجوى طالبي. فلاش سبور.

0: إذا كان محمد علي شبيل هنا نموت عليك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. صباح النور لكل من التحق بنا على موجات الإذاعة الأولى في تونس، الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد 48 دقيقة. الفريق اللي بدا معاكم هو اللي باقي معاكم: ألفة بشير في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام الحصة، عمار جبيري في الإخراج الرقمي، فتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. وحديثنا الآن يكون عن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. من المفروض والعدد الأمثل باش نكونوا مرتاحين للمتبرعين يكون سنويا 290 ألف، ولكن العدد الحالي هو تقريبا 256 ألف متبرع. أكثر تفاصيل مع دكتورة منال شعبان، هي أستاذة استشفائية جامعية مكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم. صباح النور دكتورة.
1: صباح الخير وصباح الخير لجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا، شكرا لقبول الدعوة. إذن الحديث متاعنا باش يكون على اليوم اللي هو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. احنا عدد أمثل للمتبرعين باش يكونوا مرتاحين قلت لي يلزمنا سنويا 290 ألف. مازلنا بعاد شوية، توا تقريبا فما 256 ألف متبرع، ولكن المهم لازم نعرفوه انه في هالمتبرعين هذوما فما الناس اللي يمشيوا لانه عندهم حد من العائلة مستحق الدم، يعني مش متبرع طوعي.
1: صحيح، عنا عدد كبير من المتبرعين يجيوا لانه عنده قريبه ولا صديقه ولا جاره اللي هو مش يعمل عملية مستحق للدم. ولكن عندنا كذلك نوع آخر من المتبرعين اللي اسمهم المتبرعين الطوعيين والمنتظمين، خاصة متبرع متطوع ومنتظم. يعني بالنسبة للرجال ينجم يتبرع 5 مرات في السنة، بالنسبة للنساء ينجم يتبرع 3 مرات في السنة. إذا ما يجيوا بصفة طوعية وبصفة منتظمة يخليوا مخزون الدم عنا، معناها في على الصعيد الوطني مخزون الدم إذا كان يرتكز على المتبرعين الطوعيين المنتظمين يكون المخزون زادة، معناها موجود ديما بصفة منتظمة وبكميات معقولة.
0: لكن أنتم معناها الطوعيين أقل من الناس اللي يجيوا يتبرعوا لأنه عندهم حد مريض ومستحق دم بصفة استعجالية.
1: أي حاليا المتبرعين المتطوعين أقل من المتبرعين العائليين. المنظمة العالمية للصحة تقول اللي إذا كان معناها بالنسبة لأي بلد باش يكون آمن من ناحية التبرعات بالدم يلزم يعول بصفة كبيرة وبصفة توصل حتى 100% على المتبرعين الطوعيين المنتظمين.
0: بي وشنو حسب رايكم انتوما، ما نعرفش اذا كان عندك الإجابة لكن انا نطرح السؤال، حسب رايكم انتوما شنو سبب انخفاض هذه النسبة للمتبرعين الطوعيين؟
1: ما يمكن يكون سبب الانخفاض اللي هو مثلا نقص في التوعية. مثلا عندنا مثلا أمراض اللي هي أمراض فقر الدم الوراثية، هذوما ناس يستحقوا كل أسبوعين ولا 3 أسابيع يستحقوا أنهم نزيدوهم الدم. بالنسبة للناس هذوما ما ينجمش عائلته تتبرع له كل 3 أسابيع، حاجة مستحيلة معناها. ولذلك بالنسبة للناس هذوما التبرع يكون من الأحسن من عند متبرعين طوعيين منتظمين باش يمكنونا باش يبدا عندنا المخزون اللازم من الدم. يمكن نقص في التوعي، من التوعي يمكن زيادة مثلا يمكن يخافوا لا يجيوا وينتظروا ثم الانتظار باش يتبرعوا. ولكن احنا قمنا بمساعدة المركز الاعلامي لوزارة الصحة، عملنا معناها
0: منصة لاخذ الموعد
1: موجودة
0: توا، الرابط باش تلقاوه على صفحتنا الرسمية تحت مع الفيديو اللي قاعد يتعدى توا. حاولنا انه نحطوا هذا الرابط، الرابط هو www.cnts.tn وغونديفو، تمشي تلقى مطبوعة، هي مش مطبوعة انما الاستجواب الصغير باش تنجم تاخذ موعد باش تمشي تتبرع بالدم باش تسهلوا المساله.
1: هذيا الموعد هذيا ينجم ياخذوا المتبرع العائلي وينجم زادا ياخذوا المتبرع الطوعي.
0: واضح.
1: ونحب زادا نشير الحاجه اللي المتبرع الطوعي حتى كيف يجينا المركز الوطني لنقل الدم باش يتبرع حتى موعد يكون ديما هو معناها نبجلوه وما ما ينتظرش
0: ما يستنيش
1: يعني هو عنده الأولوية في التبرع.
0: بيه التبرع وين يصير؟ طيلة العام.
1: طيلة العام
0: إذا ممكن دكتورة منال شعبان كنت تسمع فيا بوضوح كان ممكن تقرب التليفون صوتك بدا يضيع علينا شوية.
1: بيه سمحني تسمعوا فيها توا.
0: أيوة.
1: بيه بالنسبة للتبرع بالدم وين يتم؟ ثم مراكز نقل الدم، مركز نقل الدم بتونس بسعدون. ثم المراكز الجهوية لنقل الدم في سوسة، صفاقس، جندوبة، قفصة، قيبس. ثم كذلك بنوك الدم في المستشفيات. ثم كذلك الفرق المتنقلة. الفرق المتنقلة اللي هي تابعة لمراكز المركز الوطني ومراكز الجهوية لنقل الدم. الفرق المتنقلة هذه يكون عندها برنامج أسبوعي. والبرنامج موجود على موقع الانترنت متاع المركز الوطني لنقل الدم، وموجود كذلك في وسائل التواصل الاجتماعي. عندنا صفحة الفيسبوك وصفحة الانستغرام تابعة المركز الوطني لنقل الدم.
0: واضح. يعني
1: أي واحد يحب يتبرع يشوف البرنامج وينجم يعرف وين موجودين الفرق المتنقلة.
0: واضح. إذن ممكن التبرع في مراكز نقل الدم، في بنوك الدم، بالمؤسسات الاستشفائية، فما الفرق المتنقلة، وكذلك فما المنصة لأخذ موعد للتبرع بالدم. هكيك نجم نوصلوا إلى العدد الأمثل من المتبرعين، خاصة الطوعيين في هذا اليوم العالمي للمتبرع بالدم. شكرا لك دكتورة أمال شعبين، أستاذة استشفائية جامعية ومكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم. 48 دقيقة باش خليكم مع الأغاني حتى موعد موجز الأخبار التاسعة، ومن بعد نتحدثوا عن التنمية العمرانية المستدامة. باش يكون بحذنا سي حاتم بودن اللي هو مهندس معماري خبير في التنمية العمرانية المستدامة وتكيف مع التغيرات المناخية، وهو كذلك مستشار لدى برامج التعاون الدولي. الحديث متاعنا باش يكون عن السكن الإيكولوجي. مرة أخرى نتحدثوا على هذايا، وما زلنا باش نزيدوا نتحدثوا عن هذا. بقوا معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: Milhões de Detalhes.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة التربية تضع منصة جسور للدعم والمرافقة على ذمة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية، وذلك بداية من يوم غد وإلى غاية 21 من جوان الجاري. في منشور مشترك، وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تعلن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، ويكون إيداع الملفات لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. البرنامج يتواصل حتى 30 من جوان الجاري، ويهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها. تونس تحتفل اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من جوان من كل عام. وبالمناسبة، حملة للتبرع بالدم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ينظمها المركز الوطني لنقل الدم. وللإشارة، فإن تونس تحتاج لحوالي 40,000 تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. الإدارة العامة للأداءات نصت على أن آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة الذي يشمل كافة أنواع المكاسب والمنقولات والأصول المالية هو يوم 30 من جوان الجاري. وفي العالم، استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل فجر اليوم، وإصابة شاب جراء إطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي وشرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. تواصل والغارات الإسرائيلية على لبنان، وجيش الاحتلال يطالب بإخلاء 42 بلدة في جنوب لبنان. مفاوضون قطريون توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب خلال الساعات المقبلة حسب مصدر مطلع لوكالة رويترز. وعلى الرغم من التفاؤل بخصوص المفاوضات الإيرانية الأمريكية وسط ترقب لتوقيع مذكرة التفاهم عن بعد، وفق ما كشفه أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسؤول رفيع في إدارة ترامب ومصادر إيرانية تكشفان عن تباينات كبيرة حول المذكرة، وبعض الملفات لا تزال عالقة أو يلفها الغموض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

يوم سعيد. يوم سعيد مع ريم المدب.

0: لا تتحير، هذا كان لطفي بوشنيق الجنبي بعد أخبار التسعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم وين ما كنتوا، يوم سعيد مازال معكم حتى العاشرة صباحا، ثم يتجدد الموعد مع موعد الأحد مع الحبيب الجغام والفريق اللي معاه وكذلك ضيوفه ومواضيعه وأغانيه اللي تحبوها. ألفة بشير مازلت معنا في العنسة صوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام، الحس عمر جبالي في الإخراج الرقمي، فتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. والآن الحديث متاعنا على موضوع يهم الناس الكل، يسمو فيها الكل كبار وصغار، نتحدثوا عن السكن الإيكولوجي أو المباني التي تعتمد الحلول البيئية والمناخية المستدامة، مع ضيفي وسعيدة أنه حاضر معايا حاتم بودن، مهندس معماري خبير في التنمية العمرانية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، وهو مستشار لدى برامج التعاون الدولي. حديثنا الآن يكون عن البناء الإيكولوجي.
1: حديث الأحد.
0: حديثنا الآن يكون معاك، أهلا وسهلا بك حاتم بودن، شكرا لقبولك الدعوة. أنا مدة احنا نحكي في الموضوع نفسه، وحبينا أنه مع بداية فصل الصيف تكون حاضر معنا. علاش في بداية فصل الصيف؟ لأنه نبدأ نحس أكثر بالسخانة، بالتغيرات المناخية، نحس كذلك بفاتورة الضوء في آخر الصيف. عاوش نعطيك العناصر الكل اللي خليتنا نختاروا استضافتك اليوم. فما كذلك ظاهرة تونسية هي أنه اللي عنده مرمى ويبني وبش يبدأ يبني عادة في فصل الصيف، ريت العناصر هذه الكل. وفما عنصر آخر مهم زيادة، الأسبوع اللي فات كان اليوم العالمي للبيئة، والحديث عن البيئة هو حديث في عديد الجوانب، من بينه العمران والعمارة والبناء الذي يحترم التغيرات المناخية كما كانوا جدودنا قبل يبنيو. بالطبيعة نمط العيش متاعنا تبدل، المواد اللي نبنيو بها تبدلت، الاحتياجات متاعنا تبدلت، والعدد متاعنا زادة كبر هكا ولا. فما عديد المتغيرات اللي تخلينا نبعدوا على الأنماط التقليدية، ولكن انت زادت أكد لي انه فما عودة لي

0: عمراني للمدن. قبل ما نبداو نحكيو في بالنسبه للبنايه، في 2024 خرج دليل عملته اتحاد البلديات والوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه لانيمو، يفسر فيه كيفاش تصير معناها في اعداد انمذجه التنميه، انمذجه التخطيط الحضري لي بلان داميناجمون اوربان، كيفاش باش لازمهم يكونوا يشملوا الموضوع نتاع ياخذوا بعين الاعتبار نتاع التغيرات المناخيه، وكيف كيف معناها المساحات الخضراء اللي لازمها ترجع القيمة متاحة في المدينة أكثر من اللي نشوفه فيه حاليا. خاطر حاليا فما توسع عمراني كبير
1: في المدن الكبرى،
0: في المدن الكبرى خاصة، والتوسع هذايا ساعات ما يكونش بطريقة
1: منظمة، يكون نقولوه هذايا
0: معناها يكون بطريقة معناها ساعات عشوائية، معناها خارج المجال ينجر عنه اللي تصير في بعض المناطق نسمي الجزر الحرارية دي زيلو دو شالور،
1: هكا تتسمى
0: في
1: المدن،
0: في وسط المدن،
1: في المناطق اللي فما كثافة
0: سكانية وغياب غياب غطاء نباتي، يخلق لسكون ابل لي فينومين دو ايلو دو شالور، هما
1: الجزيرات
0: الحراريه،
1: حراريه
0: تسخن، مناطق تسخن،
1: تسخن
0: درجه الحراره
1: بال بال بالبشر اللي عايشين فيها، بالاستعمالات نتاعهم الاقتصاديه كذلك واليوميه،
0: استعمالات الاقتصادية والطاقة الشمسية وقت ما تكونش فما غطاء نباتي معناها في الأنهج وفي الشوارع وفي دونك تصير امتصاص الحرارة في
1: معناها في الأسفلت،
0: في الأسفلت وفي الأرصفة اللي ماهيش
1: مش مغطية،
0: مش مغطية
1: بالغطاء النباتي
0: بالضبط، وتقعد هذيك الحرارة هذيك في حتى أثناء الليل تعمل ان تعمل ترجع السخانه نتاعها في الليل، تعمل لك التوهجات الحراريه وتخلق معناها مناطق ماهيش فيها الرفاهيه اللي معناها المطلوبه هذيك، علاش معناها في التوجهات اللي التوجهات العمرانيه وفي التخطيط العمراني لاينيمو
1: وكيل التحكم في الطاقة، وكيل
0: التحكم في الطاقة هذيك أنجزت الدليل هذايا باش للمكاتب الدراسات والبلديات ياخذوا الجانب هذايا في بصفة استباقية في التخطيط، في التخطيط
1: العمراني، في الأمثلة
0: الأمثلة
1: الحضارية،
0: الأمثلة الحضارية وفي
1: ينجموا ياخذوا بعين الاعتبار وفي الأحياء نتاعنا السكنية المنظمة على الأقل فما أخذ بعين الاعتبار لبعض المساحات الخضراء، لكن مع الأسف ما تلقاهاش خضراء، يعني جردي
0: هي
1: هذه حاجه اخرى
0: هذه مش معناها موضوع اخر، هي
1: كيفاش موضوع اخر
0: الصيانه اما في نقولوا في وضعيه عاديه وان تكون متوفره مناطق الخضراء هذيك تصير تلطيف للمناخ معناها حتى في المناخ المحيط، وفما حتى ديراسيو معناها نسب من المساحات اللي على كل ساكن اللي لازمها تكون متوفره
1: باش
0: عنده انجاز معناها المخططات هذوما.
1: هذايا ما وصلناش للمساكن سواء كانت الجماعيه او الفرديه، هذا معناها في الحي والا في المنطقه،
0: في المنطقه بالضبط
1: السكنيه غياب الغطاء النباتي يزيد من الحراره اللي تحسوا به تقريبا قديش الفارق؟
0: الفارق ينجم يكون حتى 10 درجات معناها تحت تحت الشجره، باش ناخذوا كيفاش يتم معناها القيس نتاعها بالمسبار الحراري عن بعد بالانفراروج، تقيس في منطقه اسفلتي معناها بالاسفلت تلقاها دراجة مرتفعة تحت الشجرة مع تبخر الماء اللي في الأوراق والظل تهبط

0: درجة الحرارة معناها بعشرة درجات،
1: عشرة درجات،
0: عشرة درجات
1: بكل بساطة،
0: بكل بساطة. يعني هذيك علاش الدور متاعها مهم ياسر في المحيط، في المحيط العمراني في داخل المدن.
1: إذن هي طريقة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية وكذلك ارتفاع درجات الحرارة اللي العلماء الكل يثبتوه، معناها ماهيش فترة وتو تتعدى، وإنما واضح إنه
0: التوجه
1: ماشي
0: نحو الاحترار والانحباس الحراري اللي ناتج عن ماهيش متسبب في تونس، أما الدول الصناعية الكبيرة اللي معناها تفرز في الغازات
1: الدفيئة
0: الدفينة. هي اللي أدت للارتفاع هذا متاع،
1: وإحنا بالطبيعة نعيشوا هذا كما باقي سكان العالم. نذكر الناس اللي تحقوا بينا توا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ضيفي حاتم بودن هو مهندس معماري وخبير في التنمية العمرانية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية. إذن هذا هو اختصاصك أنت، أنك ترى السكن في مجموعة سكنية. المجموعة السكنية هذه يلزمها تكون فيها مقومات العمارة المستدامة، أولا الغطاء النباتي، ثم
0: التخطيط المحكم. التخطيط المحكم هي وقتها تخطط البناء حي جديد ولا منطقة سكنية جديدة. الاتجاهات معناها أخذ بالاعتبار الاتجاهات متاع الأنهج والشوارع واختيار الواجهات، معناها على هذاك يؤدي زادة الى الحد من التعرض للأشعة المفرطة متاع الشمس. معناها في عندنا الواجهات الغربية، احنا توا في تونس بالعامية دونك وقت تجي
1: تبني
0: تحاول اللي الواجهة تتفادى اللي
1: تغرب فيها الشمس.
0: تغرب
1: عندنا احنا في التقاليد نتاعنا يقول لك البقعة هذيك سخونة خاطر تغرب فيها الشمس.
0: تغرب فيها الشمس بالضبط. دونك اختيار في الوقت نجيو توا في البناء، في عملية البناء انشاء المسكن، اخذ بعين الاعتبار معناها يعني وقت عند انجاز الدراسة الأولية هذه الاكسبوزيسيون، معناها التعرض للأشعة والرياح زاد اللي تكون دومينانت اللي تجيب البرودة هذيك كل ناخذه بعين الاعتبار في الدراسة بالمعطيات هذية وقت الانجاز البلان معناها التخطيط
1: هذي يعني الوجهة وكذلك الغطاء النباتي. وفما المواد، هل هي مهمة زيدا؟
0: بالطبيعة المواد
1: يعني فما إمكانية أنه يقع فرض نوعية معينة من المواد، مواد البناء فرض ليه تقول لي
0: هي ممكن هي حاليا ماهيش ما فماش فرض نتاع مواد بناء، فرض احترام الأمثلة التهيئة. أما مواد البناء هو المواطن وقت اللي باش يجي يبني على قد ما يستعمل مواد بناء تكون فيها القدرة العزل الحراري متاعها مرتفعة والقصور الطاقي اللي تعمل لينيرسي معناها اللي قبل كانوا يبنيوا السمك الجدران الغلاف الخارجي كان السمك معناها يكون مرتفع، دونك
1: العزل يكون افضل خاطر يبعد اكثر ما يمكن المنزل،
0: يبعد
1: يا اما من البرد ولا من السخانه،
0: من البرد والسخانه، ويكون يكون الغلاف الخارجي معناها الغلاف الخارجي هو عباره بطاريه معناها يمتص كالأشعة الشمس هذيك في النهار ويرجعها في الليل، يرجعها
1: بشوية.
0: دونك يقعد معناها المسكن ولا تقعد البناية معناها بارده في بارده في النهار، وتبدا معناها استعمالها يكون ساعات ما تتطلبش حتى المكيف مكيف حراري، وتمشي تشوف البنايات القديمه ما فماش كليماتيزاسيون معناها ما غير ما غير مكيفات.
1: وتصديقا لحديثك كنا في شهر التراث من 18 أفريل 18 ماي كان فما احتفاء بالعمارة التقليدية، وكنا توقفنا في برنامجنا هذا يوم سعيد عند بعض القرى وكذلك المدن اللي عندها عمارة تقليدية متفردة واستثنائية، والكلهم الكلهم استعملوا مواد بناء وطريقة بناء كذلك اللي تستحفظ على الطاقة وكذلك تحمي المساكن من يا أما من البرد مثلا كسرة كسرة المنازل المتراصة واللي مصنوعة واللي مخدومة بالحجر هي اللي تخلي المساكن تدفئ يبقى معناها لاصقين لبعضهم. مثلا في توزر يستعملوا القالب والواجهة هذيك بالقالب هي اللي تمتص الحرارة كما كنت حكيت. هل هذه العمارة التقليدية ممكنة في عصرنا الحالي؟
0: هي بيدها باش نقول لك معناها منش باش نعاود ونكرر النموذج، احنا نقتبسوا منه ام خاطر الاستعمال زاد تغير ولات ولات فما وسائل نقل وسائل نقل حديثه. باش نكونوا واقعيين احنا ناخذوا منهم ناخذوا من التجارب هذيك
1: الأفضل
0: ولي بون براتيك معناها، ونعاودوا زيد نستعملوهم في السكن الحديث
1: في السكن الحديث. توا نمشيو للسكن الفردي او السكن الجماعي اختار. هو السكن الجماعي ما يتصرفش فيه الفرد خاطر باش يكون يا اما عماره واللي هي وكالة عقاريه هي اللي قامت بالبناء، وما نعرفوش مدى احترامها للبناء الايكولوجي والمستدام. خلينا في المنزل الفردي المحبذ عند التوانسه، يحب التونسي داره وحده. ما هو الممكن
0: ساعة أولا ليش لازمه يعمل لازمه يمشي لأهل الاختصاص معناه وقتها بشي يجي
1: ما يهندسش وحده
0: صح معناها يستشير معناها
1: مختصين
0: عنده ياخذ مهندس معماري مهندسين في مهندسين مدنيين يقوم بالدراسة بدراسته واللي هي توفر له معناها القيمة المادية اللي باش يخسرها كان ما يعملها وحده، معناها اللي هو اللي قاعد يصير هو خاطر الغاية
1: هو يقول لك
0: هو
1: كل فم تاع المهندس
0: يحب يبني في وقت
1: وجيز
0: وبأقل الإمكانيات، اما كلفة عدم عزل العدم العزل والإنجاز يكون معناها غير مطابق تنجر عندهم بعد عدة
1: مصاريف
0: إضافية وتكبدوا برشا خسائر اللي كان ينجم يتفاديها من الأول كان قام بتشييد البناية متاعه، خاطر تنجم تكون سكنية كما تنجم تكون
1: تجارية
0: أما تكون تحترم القواعد متاع البناء والإنجاز
1: القواعد الذهبية لبناء يحترم البيئة وكذلك يمكن الساكن فيه ومستعمله كذلك من العزل من الحرارة أو من البرد وكذلك من التصرف في مياه الأمطار وغيره من هالمبادئ هذه اللي قاعدة ترجع على يمين.
0: هي ما فماش قاعدة واحدة معناها يعني فما
1: قواعد ذهبية كبرى
0: فما قواعد كبرى أما زادة فما خاصيات لكل جهة ولكل
1: مناخ
0: وكل
1: بيئة
0: صحيح هذاك علاش هي حالة بحالة أما بصفة عامة يكون استعمال معناها العزل الحراري الخارجي معناها في البناية تكون تحترم قواعد العزل البنائي الخارجي باش ما تدخل لهاش
1: سخانة
0: من برا
1: وإلا البرد زي.
0: كيف البرد والسخانة كيف زادة بالنسبة البيبان وشبابك معناها زادة كيف لازم يكونوا مدروسين الفتحات والاختيار معناها اختيار المساحة متاعهم تكون مدروسة طريقتهم في التركيب كيف خاطر معناها ينجم يكون باب تشوف ولا شباك الجودة متاعهم مي العوازل الحراريه اللي فيه تكون ماهيش موجوده ولا ماهيش ركبه بالجديد دونك تلقاها في الشتاء تدخل الهواء البارد وفي الصيف تدخل السخانه هذيك علاش ديما زاد حتى في طور الانجاز يكون دور المهندس معناها محبذ في الاشراف على الاشغال خاطر في الاخر بالكل هي النتيجة النهائية اذا يصير خلل
1: في جزء
0: تنعكس
1: على الكل
0: على الكل فوالا
1: إيه؟ انت وفرت لنا نذكر الناس اللي تحقوا بنا توا وقاعدين يسمعوا فينا نذكركم انه ضيفي هو حاتم بودن مهندس معماري خبير في التنمية العمرانية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية وفرت لنا في معناها الصورة اللي قاعدة تمشي توا مع الفيديو وفرت لنا صورة نموذج توضيحي لمبنى يعتمد حلول بيئية ومناخية مستدامة في الصورة هذه نشوفوا النباتات دايرة سيرة في السطح وعلى الجدران وكذلك في الشرفات وفي مقدمة البيت معناها في المدخل النباتات أينما كنا
0: هي
1: هذا مبدأ ذهبي
0: بالضبط علاش الكونستركسيون معناها البناء الإيكولوجي الأسقف النباتية هي السقف هو أكثر واجهة تضرب فيها الشمس من شروق الشمس
1: هو اللي سخن الدار
0: اسطح قبل كانوا يدهنوا السطح بالابيض يجيروه معناها في البناء التقليدي على خاطر اللون الابيض يعكس اشعه الشمس ويعاودوا عمليه دهن السطح بالابيض
1: كل عام
0: باش معناها باش يساهم في تبريد
1: هو الجير حسب ما فهمت زاده يعني هو عازل ابيض يعكس الضوء زاده فيه ينفس الدار
0: بالضبط فيها هذاك وقتها زاده يكون في يخلي البخار نتاع الماء الوميديتي تخرج من داخل البيت يعدل درجه الرطوبه داخل البيت الأسقف دونك باش نرجع أنا للأسقف النباتية هي معناها باش تكون حاجز بين الإشعاع المباشر متاع الشمس والسقف دونك
1: بكل بساطة
0: بكل بساطة اثنين وقت أشعة الشمس وقت تضرب على الغلاف النباتي باش تصير كعملية التبخر اللي باش تنقص معها السخانة وتعمل برودة دونك تنجم تنقص على الطاقة اللي نورمالمون اللي ياخذها السقف حتى بنسبة 50% من
1: تبرد
0: يعني من الطاقة من طاقة الحرارة اللي كانت تنجم تدخل المنزل وتولي الغلاف هذاك النباتي يعدل من درجة الحرارة
1: في الجدران كذلك
0: في الجدران اللي
1: وزيد مزيان
0: في الجدران النباتات كيف زاد مش في الجدران الكل في الجدران اللي تكون فيهم الإشعاع المباشر عن الواجهة الغربية والواجهة معناها الجنوبية متعرضة نسبة الوقت طويلة في النهار للإشعاع دونك وقت تكون هي بيدها محمية ضد الإشعاعات تنقص من معناها من الاكسبوزيسيون
1: بتعرضها
0: للحراره
1: بالضبط. ذي حل من حلول بيئيه والمناخيه المستدامه في البيت. الحل الثاني قلنا كل ما هو غطاء نباتي يعتبر عازل سواء في الجدران او في الاسطح. ثم
0: في
1: عطينا الافكار
0: بالنسبه زاده للتكيف مع التغيرات المناخيه. احنا ماشيين والماء يمشي يولي وينقص وتولي والاستعمال نتاعو الطلب عليه يزيد. بالنسبه في المنازل وتوا وليت حتى في عده بلديات جبريه هي اللي تخزين مياه الامطار بالماجل معناها الماجل اللي نعرفوه عنده مئات السنين يجمع مياه الأمطار ويقعد يمشي يستعملوه في الاستعمالات اليومية المنزلية سواء ولا حتى في الري متاع
1: في النباتات
0: متاع اللي تحطوا في الأسطح. فما أنواع متاع النباتات اللي ما تتطلب هي عصارية كما براتيكمون ما يستحقوش
1: عصارية يعني صباريات حتى تنساهم ساكن يقبلوا
0: خاطر هما معناها يجمعوا الماء في وسطه و دونك تخزين مياه الأمطار حتى مياه المكيفات كيف تنجم تستعملوا بعد في الري وفي الغسل
1: في بيت الراحة كذلك بالزبط. اللي هو ما كان نستعمله فيه كمية كبيرة ياسر مياه الشرب
0: من مياه
1: الصالحة للشراب وهذه مش يخسارة معناها
0: بالضبط.
1: الماجل هي بعض معناها فما جهات في تونس في الجنوب فماش دار فيهاش ماجل فما الماجل فما الفسقية. وهل ممكنة في المدن الكبرى هذه؟
0: ممكن في السكن
1: الفردي
0: وحتى في السكن الجماعي
1: إذا كان فكروا في هذا مسبقا.
0: إذا يكون التفكير فيه في السكن الفردي فما إمكانيات تقنية باش حتى كان ماهيش موجودة
1: من الأول
0: فما خزانات معناها تكون مصنعة معناها يصير لها تهيئة وتتحط ويصير تجميع. بالنسبة للسكن الجماعي من المحبذ تكون معناها منذ
1: قبل
0: التخطيط. والاستعمال متاعها زادة كيف خاطر فيها مناطق متاع المشتركة الحديقة المشتركة وزادة يطلبوا ماء للري دونك تجميع مياه الأمطار. تجميع زادة مياه الأمطار ينقص من الضغط حتى على شبكة تصريف مياه معناها مياه الصرف خاطر اللي قاعد نشوفه فيه اللي فما عدة بنايات يربطوا الأسطح متاعهم مع شبكة
1: تصريف المياه المستعملة.
0: وقت تجي
1: المطرة
0: متاع سبتمبر نشوفه اللي معناها يفيض شبكة تصريف المياه المستعملة ويولي معناها خسرنا مياه الأمطار وزاد التلوث نتاع المياه المستعملة اللي خرج في
1: كل شيء مربوط ببعضه كل شيء مربوط ببعضه في هذه المناطق السكنية. حاتم بودن، نحن مدامك بحذينا نستغل وقت ما يكون أفكارك مجانا. لا نشجعكم إنكم تستأنسوا بخدمات المهندسين المعماريين، لأنه صحيح ساعات فما كلفة منذ البداية، ولكن الكلفة هذه تراهم بعد، معناها منفعة لك أنت ويداوم معاك المبنى متاعك بأقل التكاليف الممكنة. فما توا ما فماش دار يظهر لي ما فيهش مكيف أو أكثر، وهنا فما الحل اللي برشا توينسا ولاو يعتمدوه، الطاقة الشمسية. انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية هل هو حل من الحلول المستدامة؟
0: انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية هو باش ينقص معناها الاستعمال، معناها حل مستدام، لخاطر انتاج الطاقة الكهربائية
1: بالطاقات
0: الأحفورية بالبترول تخرج غازات CO2، معناها الغازات الدفينة. دونك الانتاج الطاقة في المنزل، معناها في المنازل وتكون معمة، معناها تنقص صفة مهمة من الاستعمال من الانبعاثات الغازات هذوما الدفينة، رغم اللي الاستهلاك المنزلي ماهوش هو أكثر استهلاك.
1: هي ما يحسها المواطن في
0: يحسها
1: الفاتورة،
0: المواطن من بعد في في في الفاتورة. ودونك فما فما حتى في مع الانيمو، دونك فما فما برنامج نتاع حتى في التمويل وتقسيط معناها الخلاص الانستالاسيون نتاع الطاقه الشمسيه، واللي تحد في تكون هي بيدها مدروسه على حسب الطاقه اللي يستهلكها المواطن. دونك تكون له في الاخر بالكل الفاتوره ما يقعد فيها كان لي فري فيكس، معناها يقعد فيها كان
1: الاداءات هذيك
0: القاره
1: اللي ندفعها. اذا هذه اجمالا بعض القواعد الذهبيه لديمومه المسكن نتاعك. فماش حاجه اخرى نقولوها للمستمعين المستمعات اللي قادمين يا اما على مرمى وقال على تحسين المنزل نتاعو؟
0: دونك اللي قادمين يتصلوا، معناها يشوفوا ما يبعدوا يتجنبوا الانجاز من غير انجاز السكن، من غير ما يمروا بمختص، معناها هو باش يعاونهم في دراسه. خاطر راني قلت لك كل
1: ما تهندسش وحدك.
0: فوالا. واثنين اللي الفارق نتاع الفارق اللي باش يلقاوه باش تقوم بعمليه عزل السكن نتاعك وتستعمل المواد اللي باش توفر لك الراحه، باش ترجعوا في مده زمنيه ماهيش كبيره، وفي الاخر بالكل باش يرجع لك بالفائده ماديا اولا، وبعد حتى في الراحه
1: جوده الحياه
0: داخل المسكن.
1: هذه طبعا فكره راهو مقتضبه على مجال كبير برشا، هذه الهندسة المعمارية اللي تحترم التنمية العمرانية المستدامة. احنا تحدثنا معك حاتم، شكراً. خصصت وقتك لبرنامج يوم سعيد لهذا اليوم باش نتحدثوا عن البناء الإيكولوجي والبناء اللي يحترم البيئة. كان معنا حاتم بودن، تلقاو الحوار كامل على صفحتنا الرسمية، هو مهندس معماري خبير في التنمية العمرانية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ومستشار كذلك لدى برامج التعاون الدولي.
0: شكرا على
1: الاستضافة، من عندك بعض الأفكار.
0: شكرا على الاستضافة، يعطيك
1: الصحة وشكرا لك. 41 دقيقة نرجع بكم للغنيات، والختام في البرنامج اليوم باش يكون على مهرجان باش يصير أيام 16 و17، مهرجان عرائس السكر.
2: الدكتور حكيم.
3: مكلتنا في الصيف تفقد نظامها، تقلق وتنجم تخلق برشا أمراض. السهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما عشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا الجازوز نهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا، وأكثر الناس تكون مرتاحة، حقها الماكلة تنقص ويتزاد فيها شربان الماء. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك الغذائي والإكثار من الحركة والنشاط.
2: الدكتور

0: 49 دقيقة في العشرة دقائق الأخرين من برنامج يوم سعيد اليوم لحد 14 جوان. نتحدث على مهرجان عرائس السكر. المهرجان ديما مع رأس العام السنة الهجرية، ومعايا سي زهير بلامين اللي هو رئيس جمعية صيانة مدينة نابل. صباح النور سي زهير.
1: نهار زين أختي ريم، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية اللي واكبوا معنا هذا الصباح ما يحدث في مدينة نابل ليامات هذوما.
0: ليامات هذوما خرجت على رأس السكر، ولا هما موجودين تلت العام؟
1: لا ما مش موجودين طول العام، هو نشاط معناتها متميز يصير كان بمناسبة رأس السنة الهجرية قبل بجمع 10 أيام. الناس الحرفيين اللي حضروا العرايس هذه من السكر يعرضوها للبيع. تو كان جي تشوف في نابل تطلق
0: يعني نابل ملونة
1: وزاهية ومحضرة روحها الاحتفال اللي ديما تعمله كل عام. نابل ما يتعداش رأس سنة هجرية هكاك لا يمر مرور الكرام، بل يتسمى ديما الصيغة الاحتفالية للأعياد الدينية. اللي يميز النشاط، اللي يميز مدينة نابل كوني عندها عادة كوني تعمل عرايس من السكر ويتعرضوا في مسرد اللي هو عبارة على صحن عنده ساق
0: من فخار نيب.
1: المسرد هذايا في الأصل كان أصفر وأخضر، وفي بعض الأحيان قام زين، وكان يتعبى معناتها بالمكسرات والحلويات ويتهدى في معناتها على 1003 مستهلكين أساسيين هما اللي خاطبين منسبة خطوبة ذاك دونك يتهز في الموسم.
0: أيوة.
1: الخاطبين، وعندنا للصغار للبنات وللولاد، فما أشكال مختلفة للبنات وللولاد. أكثر الأشياء المتداولة كانت ديك معناتها سردوك وإلا حصان بالنسبة للولاد وعروسة بالنسبة للبنات.
0: هذوما الأشكال التقليدية. أما أنا في التصاور شفت برشا أشكال أخرى، شفت حتى بوكيمون.
1: فيزيتي لكن نبدأ بشوية نتزحلق، وحتى اليوم نخرج من التراث ومن العادة ونولي ونعملوا حاجات أخرى.
0: وهذاك علاش فما هذا المهرجان توا يوصل قديش عمره توا المهرجان؟
1: احنا من عام 2014 معناتها أول مرة. فما مرات احتفلنا برأسنا الهجرية، جانا مرتين في عام وفما مرة ما احتفلناش حكيلو لأسباب. أما من عام 2004 الجمعية معناها قاعدة تعمل في النشاط هذايا.
0: أيام 16 و17 باش يكون فما.
1: لا مش أيام 16 و17 هذيك هي، احنا مو رأسنا الهجرية بالرؤية.
0: أيوة.
1: قلت لي سيد المفتي احنا حطينا 1 محرم 1448
0: أيوة.
1: وكان شي واتي نهار 16 جيو بحذين نهار 16 ولا نهار 4 نهار 17
0: مش نهارين يوم. مش نهارين يا هذا يا هذا
1: أو حتى في الأفيش فما صار خلط هي.
0: عودة قصة تليفون اليوم. ليه مازال بحذين مازال معنا سي زهير؟ ليه ما عادش؟ إذا كان نجم نجدوا الاتصال سي زهير خاطر مازلنا نحبوا نفهموا هالمهرجان هذا. إذا يا يوم 16 يا يوم 17 المفيد يوم رأس السنة الهجرية يصير مهرجان لعرائس السكر بنابل. هالعرائس هذه اللي ولات معناها فيها أشكال مختلفة كما كنتوا سمعتوا سي زهير بلامين رئيس جمعية صيانة مدينة نابل، قالك فما أشكال تقليدية ولكن توا فما التطوير في هذه الأشكال اللي تلقاوها في مدينة نابل تتباع الأيامات هذه الكل وتتهدى يوم رأس السنة الهجرية. نرجع سي زهير كانوا موجود لا به. على كل حال نعتذر سي زهير، يبدو أنه فما انقطاع في الخط الهاتفي. المهم مهرجان على رأس السكر في مدينة نابل يتجدد توا عنده سنوات من سنة 2004 كما كان يقول سي زهير بلامين، وأكيد احنا باش نعاودوا نتحدثوا عن هذا المهرجان وعلى فعاليات المهرجان لأنه فما تدخلات في هذا في هذه الصناعة للحرفيين يقوموا بهذا هذه العرائس وكذلك برمزية هذه العرائس وتاريخ هذه العرائس. أنا مع عرائس السكر نوصل إلى ختام برنامج يوم سعيد. شكرا جزيلا ألفة بشير كنت معي في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام الحصة، عمر جبالي في الإخراج الرقمي، وفتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. ما تنسيوش بعد أخبار العشرة موعدكم مع لحبيب جغام في برنامج موعد الأحد. إن شاء الله نهاركم زين وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: أنت اللي تسمع فيها. أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك الرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنجري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون. نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
2: بينا بون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بداية من اليوم انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بتونس لتتواصل إلى غاية 31 من شهر جويلية المقبل. الحملة بمشاركة مؤسسات تربوية وشبابية وتهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث، حسب المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام. وزارة التجهيز تخصص اعتمادات بأكثر من 18 مليون دينار لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمة. شركة النقل بتونس تعلن الشروع في استغلال عدد من العربات التي خضعت لأشغال صيانة وتهيئة، وذلك في إطار المحافظة على جاهزية الأسطول وتحسين جودة خدمات النقل العمومي. زيادة في عدد الوافدين والليالي المقضاة بالمنطقة السياحية برق عين درهم مقارنة بالموسم الماضي، بينما ستستقبل الجهة اليوم أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من تشيكيا وفق المندوب الجهوي للسياحة ببرق عين درهم عيسى المرواني. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييراً جذرياً في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان الوطني للتجارة، وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية تنظم اليوم حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية بقسم العيادات الخارجية الحضري بالدائرة الصحية بتبرقة من ولاية جندوبة، وتنتج هذه المبادرة الصحية في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في مختلف الجهات التونسية. وإلى آخر أخبار العالم، الاحتلال الصهيوني يواصل عملياته العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية مخلفة وراءها دمارا واسعا وموجات نزوح جماعية طالت عشرات الآلاف من المواطنين. إسرائيل تواصل التصعيد في جنوب لبنان عبر الغارات وأوامر الأخلاء لسكان مدن وقرى الجنوب. نقلا عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني، طهران لم تعلن بعد عن قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة، لا تزال الجوانب السياسية والقانونية والتقنية للمقترحات قيد المراجعة. أربعة ملفات شائكة لا تزال عالقة في الاتفاق الإيراني الأمريكي، ووسائل إعلام إيرانية تؤكد أن إعادة فتح هرمز ستكون تحت إدارة إيرانية، وهو شرط رفضته واشنطن مرارا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: في الطريق إلى موعد الأحد،
7: وكن في الطريق عفيف الخطى،
6: شريف السماع، كريم النظر،
7: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
6: عندما يأتي موعد الأحد
7: يأتي ومعه صاحبه.
6: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
7: يعد ويقدمه حبيب شغام.
8: الساعة الآن في تونس 10:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين في لقاء تعودتم عليه كل أحد، موعد الأحد من الآن حتى الساعة 1 بعد منتصف النهار. تابعتم يوم سعيد مع ريم المدب اليوم من 6 صباحا حتى الساعة 10، كما نهار السبت يوم سعيد من 6 حتى للعشرة نتاع الصباح، وباقي الأيام من 6 إلى 9. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء.
9: يا روحي يا أمي يا حضن الحنان، يا طهرة يا أمي يا نبع الأمان.
8: يا روحي يا أمي إلهام بديع،

أصيلة يا أمي يا ست الديار، شلتي أنا همي وهونت المشوار. يا أصيلة يا أمي.

يا ما شلت يا ما وحملك كان تقيل ولا يوم قلت آه مش صبر الطويل ولا يوم قلت لا راضية بالقليل ولا يوم قلت آه مش صبر الطويل ولا يوم قلت لا راضية بالقليل.

0: من القيروان
1: حديث ذو شجون.
2: لطيفة، صباح الخير ومرحبا بك في هذا الموعد القار في موعد الأحد. مرحبا بك يا لطيفة.
3: صباح الخير سي الحبيب لي كل أسرة البرنامج.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: صباح الخير لكل المستمعين
2: هنا اليوم،
3: ومبروك عليكم استوديو جديد.
2: أي صحيح،
3: اللي باسم المرحوم نبيل بن زكري
2: ووالدة ليلي.
3: ليلي. نعم. الله يرحمهم.
2: وستوديو اثنين بقى باسم صالح جغام ووليدة ليلي،
3: الله يرحمهم،
2: ونجيب الخطاب عفوا.
3: نعم. هاي خلاه بصمة، الله يرحمهم الكل ويرحم
2: الله يرحمهم
3: جميع موتى المسلمين.
2: نعم. باهي لطيفة، حسب رأيك بعد التقاعد كيفاش تنظر إلى الدنيا أنت بصفة خاصة؟
3: هو أنا مثلا كل عمر عنده متعته وعنده إحساس كبير، فما عبد تفرح بالتقاعد وفما عبد لا، لكن هو راه العبد مش يتفرغ مش يرتاح.
2: نعم.
3: مش يخمم في حاجات هوايات ما كانش ينجم يعملها قبل ولا يعملها، فما متعة، فما اللي يعمل نشاط آخر يخرج يخدم في بقعة أخرى.
2: نعم.
3: فما اللي يتلهى بحفاده. المرأة بصفة عامة ما تقلقش في التقاعد متاعها، خطر عندها برشا حاجات كانوا معناها محشورين في زاوية ما تنجمش تعملهم كل يوم بحكم الخدمة وارتباطها والوقت متاعها المعبي.
2: صحيح.
3: دونك كي تخرج في تقاعد.
2: نعم.
3: هذوك الكل تولي تمارسهم، تزور الأقارب، تتلهى بالأحفاد.
2: نعم.
3: تعمل حاجات في الدار.
2: صحيح.
3: ثم أكلات تطلب وقت تعملهم باش تعطيهم لأولادها ولبناتها وتمتعهم بها.
2: طيب بالنسبة لبعض الناس كيفك أنت كنت تخدم وتقاعدت من العمل، بالطبيعة أصبح عندك أكثر وقت ممكن تتلهى بروحك أكثر، تخلصت من بعض التنقلات

0: نتاع الصباح.
1: يعني لطيفة اللي بقيت معدلة على الوقت
0: أي
1: القديم.
0: أي شبيك 36 سنة خدمة
1: أي.
0: بخلاف القراية قبلهم مربوطين ببعضهم، ما بيناتهم شي مسألة شهرين كاو بين القراية والخدمة.
1: نعم.
0: كملت القراية شهرين ودخلت نخدم. دو كان التو نقوم الخمسة متاع الصباح كما كنت قبل، نقوم الخمسة باش نحضر فطور الصباح لأمي والبنتي واللي لازم.
1: أي.
0: وساعات نبدأ فطوري نخليه شطرطة طيب ونخرج. توا كي لازم نقوم الوقت هذاك مشنو مانيش مضغوطة باش نعمل لك الحاجة، أني نقوم نمشي نعمل قهيوتي، نقعد نحل الراديو، نقرا شوية، نصلي في وقتي، نخرج مع السبعة. نحب نقضي قضيتي خاصة في الصيف، منحبش نقعد في السخانة. في الشتاء هاني نقعد شوية للتسعة باش نخرج من الدار. أنا في الصيف نخرج بكري.
1: نعم.
0: سوى مرشي سوى أي قضية نخرج بكري.
1: لطيفة، بعد التقاعد فمش أشياء ندمت أنك ما عملتهاش أثناء العمل متاعك؟ مثلا حسيتش اللي أنت مهتميتش أكثر بصحتك مثلا، أو مهتميتش أكثر بعلاقاتك الأسرية العائلية، أخواتك ناسك العائلات القريبة؟
0: لا لا.
1: لا.
0: الحاجة الوحيدة بركة اللي تغيرني في مسيرتي في العمل
1: أي.
0: هو قلة اهتمامي بصحتي.
1: بالرغم
0: ما
1: اللي أنت تخدم في مجال صحي.
0: أي ومع هذاك مهما تكون الوجع اللي نحس فيها ملتزمة ونمشي باش نخدم.
1: نعم.
0: نحكي لك حاجة، أنا في 85 طلعتني كل فرفاتة في عيني.
1: أي.
0: بعثني وقتها الطبيب البروفيسور التريكي في باب سعدون، عملت عملية على عيني.
1: نعم.
0: كي مشيت على أساس باش نرقد غادي، وقت كملت قلت له لي راني مروحة. الله يذكره بالخير كانوا مازال موجود ويتذكره، قال لي كيفاه وانت توا أنستيزي في راسك والكل كيفاه. قلت له ما يسالش حاجة برك تعملوها معايا، حد ياخذ لي التاكسي والتاكسي توصلني المحطة ونروح. روحت عطيني 7 جور.
1: لوين تروح وقتها؟
0: روحت للقروان.
1: للقروان. نعم.
0: للقروان بعد الخمسة متاع العشية وصلت لمحطة تونس.
1: نعم.
0: باش نروح.
1: أي.
0: فهمتني؟ وصلت عطيني 7 أيام بالفاصمة والدواء ونرجع له باش يعمل كونترول. أقسم بالله لحد اليوم رجعت لها البلاص وحدي، نحيت الفاصمة 7 أيام ومشيت نخدم. أصحابي لفت وجوههم يقولوا لي لطيفة البس مراية شمس ما نحملوش الراوعينك كيفاش حمرة هكاك، وتلقاني متبصة بها واللوج على عرق صغير يوزن 700 جرام.
1: نعم.
0: فهمتني؟ بالحق ما اهتميتش، عمري ما اهتميت بصحتي.
1: وكان هذا عنده لطيفة، كان هذا أي. عنده انعكاسات على عينك فيما بعد؟
0: أي هاني علاش توا هاني عملت مزوز عيناي توا، مرة نعم. اللي ما تكلمتش معك في الحصة، والمرة الأخرى كي عملت العملية في أول الأسبوع تكلمت معك، عيناي زوز توا عملت عليها.
1: إن شاء الله لباس على كل.
0: نعم.
1: باهي لطيفة، تشعرش في بعض الأحيان بنوع من الوحدة والكآبة؟
0: أي طبيعي طبيعي، واحد كان تحياته كلها يتحرك ويمشي ويراع عباد ويتكلم، من عنده وجود فارض وجوده معروف، فلانة تخدم في البقعة هذه كانت كل تعرفها. ساعات انا نقعد بالجمعه كامله بدار ما نحلوش.
1: اي توا عند هو برشا
0: موجوعه ما نخرجش.
1: يا لطيفه توا برشا يعرفوك عاد
0: من
1: خلال الاذاعه،
0: احبابي المقربين الكل.
1: أي.
0: ما ينقطعوش عليا حتى بالتليفون
1: لا لا لا، انا نحكي عن المستمعين برشا يسالوني عليك.
0: ربي يفضلهم وعيلتي الكبيرة هذوك المستمعين، هذيك الفميم تاعي الكبيرة، هذوك أولادي وحفادي وإخواتي والكل كما يحبوا يعتبروا رواحهم يعتبروا مكانتهم في قلبي كبيرة وربي عالم.
1: نعم. لطيفة، شنية أكثر الأشياء اللي تحسك بالسعادة؟
0: كلها البلاد الكل بخير.
1: نعم. وعلى المستوى على المستوى العائلي،
0: المستوى العائلي كي نبدأ أنا لباس والراب أنت ناجحة
1: إن شاء الله ديما ناجحة.
0: واو.
1: نعم.
0: هذه أنا نفرح الفرحة العباد.
1: نعم.
0: حتى كي نسمع خبير باهي في الإذاعة، فما مشروع تعمل ولا ثم مثلا مجموعة متاع شباب حقوا حاجة باهية البر.

0: وهم الأولين في حاجات علمية، صدقني نحسهم ولادي وكبدة وقطعة من قلبي. ونبدأ فرحانة وزاهية.
1: يعطيك الصحة.
0: كي راح وجهة نزاهة في القروان ومشروع بدأ العمل فيه، لكن نهار خرجت ماشي كنترول للطبيب، تعديت على الفسقية والراف الخدمة كيفاش، قلت يا ربي لك الحمد، إن شاء الله القروان من حسن إلى أحسن وتونس كاملة
1: إن شاء الله يا ربي،
0: من شمالها لجنوبها إن شاء الله تونس ديما خضراء وديما منورة وديما الناس الكل بخير
1: إن شاء الله يا رب،
0: خير للعباد الكل
1: من فمك ربي كما يقول.
0: فرحة العباد وقتها تبدأ النتائج ونسمع الزغريت نبدأ في داري رغم من بعيد نسمعهم، قسما بالله نبدأ حاسة بفرحة قلبي هكا فرفة الداخل و... يا رب الحمد لله محلاه فرحة النجاح.
1: صحيح
0: كذلك متأدية من قدام الكلية متاع العلوم السياسية والحقوق أو ليمس، وفم عباد عاملين ستونوف وخارجين فرحانين ويصوروا نضحك معاهم ونبارك لهم وأنا متأدية. والله يعملوا فك الشماريخ قدام الفاك ما شاء الله، ربي إن شاء الله يفرح كل إنسان بوليداته وبنجاحهم، وإن شاء الله شبابنا الكل ديما متألق وناجح ويحقق ما يتمنى
1: إن شاء الله.
0: أنا
1: يا رب
0: فرحتي ما تتوصلش،
1: وإن شاء وإن شاء الله وإن شاء الله يا لطيفة اللي يكون مريض يبرأ
0: إن شاء الله، ربي يشفي كل مريض،
1: اللي يكون بعيد يولي قريب
0: ربي يقربهم
1: أي اللي يكون متغشش على حاجة ربطه. يتسامح اللي
0: ربي يهدي
1: أي
0: يا حبيب رو ما عنده فين يوصل الغش والبغض ما عندهم فين يوصلوا صفوا قلوبكم الدنيا ثانية حبوا بعضكم محليه العبد كي يبدأ متسامح يحب الناس الكل حب الغيرك ما تحب روحك
1: صحيح
0: علش تحب روحك انت الفوق وتحقد على غيرك وتحزو على أبسط حاجة تحزو حتى على حمورية وجهه ليش؟ أنا ما نحبش نحب الناس كل في خير، في الراحة بدي أعمل في حويجة نفرح له طول عمري، نتمنى الخير للناس الكل إن شاء الله الناس الكل بخير
1: إن شاء الله يا رب. شكرا لطيفة يعطيك الصحة،
0: وربي ينصر وخيالنا في غزة وفي لبنان
1: وربي
0: وفي إيران
1: وربي يمتعك بالصحة يا لطيفة.
0: أنا وانتي وجميع المستمعين الكل إن شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل ربي يمتعهم بالصحة ويفرحهم بما عندهم وبوليداتهم، وإن شاء الله تونس بخير
1: إن شاء الله تونس ديما بخير بحول الله. شكرا إلى اللقاء يا لطيفة.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: الغناية اللي كنا نسمع فيها لأحمد حمزة وسلاف سجلها أحمد حمزة مع سلاف طبعا كما قلت في الفترة اللي بقى فيها بضع سنوات في سوريا، ولحن وأنتج مجموعة من الأغاني لشعراء من سوريا.
5: موعد الأحد، موعد الأحد.
6: أخلاق التوانسة،
5: أخلاق التوانسة.
1: قيم وعبر
5: مع أسامة المدني،
1: مع أسامة المدني.
4: أسامة صباح الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
7: صباحكم بالخير سي حبيب، ونهاركم طيب مبارك ليك ولكل الفريق العامل معك، ونتمنى إن شاء الله عيد هجرة مبارك على الجميع وكل السادة المستمعين والمستمعات
4: إن شاء الله
7: في الأيام المباركة هذه.
4: إن شاء الله إن شاء الله. نعم
7: سي حبيب، اليوم باش نتحدث مع بعضنا على حادثة تاريخية كان عندها التأثير في الإسلام وفي الإنسانية الكل. الحادثة هذه هي الهجرة المحمدية.
4: نعم.
7: مانيش باش نتحدث على الهجرة وتفاصيلها وشنو صار فيها من مكة إلى المدينة، ولكن باش ناخذ خاصة البعد الإنساني في الهجرة هذه، وكيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تصرف في قلوب المهاجرين وقلوب الأنصار من الصحابة.
4: نعم.
7: في الواقع ربي في القرآن في سورة النساء في الآية 100 يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا.
4: نعم.
7: وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. الصحابة وقت اللي امتثلوا إلى الأمر الإلهي باش يخرجوا من مكة إلى المدينة هو لغايتين سي الحبيب. الغاية الأولى هي نشر الإسلام، الغاية الثانية هي اتقاء شر كفار قريش في ذلك الزمان.
4: نعم.
7: وبطبيعة انطلقت في الرحلة الطيبة، وبدأوا الصحابة يخرجوا فرادى وأفواج، وخرج الرسول في ختام الرحلة هذيك بطبيعة هو سيدنا أبي بكر، وصلوا بعد 3 أيام إلى المدينة اللي كان اسمها يثرب، وبطبيعة استنارت بنور الإسلام بنور سيد الأعظم صلى الله عليه وسلم.
4: نعم.
7: وأصبحت تسمى المدينة المنورة.
4: المدينة المنورة صحيح.
7: نعم.
4: نعم.
7: في واقع الأمر سي الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخلش.
4: شنية الظروف اللي مهدت للهجرة النبوية؟
7: الظروف اللي مهدت أو الظروف التي أجبر عليها الصحابة هو التنكيل بالمسلمين من قبل كفار قريش أنذاك، وعدم القبول للتوحيد، وقال لك لازم ولابد هذو من نقلوا بهم ونقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام.
4: نعم.
7: وتجتمع عليه القبائل أنذاك وخطوا باش يقتلوه ويقتلوا كل الصحابة، وهكا ينتهي هذا الدين الجديد وينتهي الرسول صلى الله عليه وسلم. وبطبيعة الرسول كان عنده أمر إلهي بالخروج وينقذ الصحابة وينقذ روحه وينقذ الإسلام، ولازم ولابد المغادرة. المغادرة هذه كانت تسمى الهجرة. ولين هاجر؟ هاجر الرسول إلى مسافة 420 كيلومتر توا السادة الحجاج،
4: هي المسافة الفاصلة بين مكة والمدينة.
7: بالضبط.
4: والسادة
7: الحجاج اللي نسلموا عليهم وروحوا لباس يعرفوا. نعم. المسافة هذه مسافة 420 كيلومتر تقريبا.
4: توا أسمع أسامة. نعم. توا أوتوروت عاد
7: توا ثم القطار وثم
8: ما هي كانت مشقرة
4: حسام ايش قلت؟
8: صباح النور ساسي وسام، قبل كل شيء
7: صباح الخير سيدي حسام، واهلا وسهلا بك.
8: مرحبا بك. حبيت فقط ناكد انه كانت مشقه كبيره ياسر في الوقت هذاك.
4: بالطبيعه
8: هي تو 420 كيلومتر كما قلت، وتظهر لنا بعيده بالترانسبور وبوسائل النقل الحديثه وكليماتيزور وكل شيء، وتظهر لك بعيده. خلي هما 420 كيلومتر وفي السخانه ذيك وفي الوقت هذاك، وماشي البلاد اللي تقريبا ما يعرف فيها حتى حد.
4: أيه.
8: تقريبا نسبيا، لانه يعني معناتها عنده خويل وغادي نسبيا ما يعرف حد.
7: صحيح كلامك سيدي حسام والسادة المستمعين. الرسول وقت اللي انتقل بطبيعة سبقوا الصحابة ونسائهم وسبقوا حتى بعض شباب الصحابة، وبطبيعة هو شكون يعرف؟ ما يعرف حد، ولكن عنده خواله غديكة في المدينة، والده منتقل في المدينة المنورة، سيدنا عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم منتقل في المدينة المنورة، وبالتالي هو لا يعتبر غريب، ولكن هو كان بامتثال لأمر الله باش يخرج ويحافظ على روحه ويحافظ على الصحابة، وصارك الاستقبال العظيم، ودامت كما قلت انت الرحلة ثلاثة أيام بلياليها.
4: من كان معه؟ من كان معه؟
7: سيدنا أبي بكر، وكان معهم دليل آخر وريقة اسمه. الدليل هذا لم يؤمن، غريب أنه شاف المعجزات مع الرسول وشاف الأخلاق المحمدية وشافك اللقاء الأول في خيمة أم معبد وشاف كل شيء، ولكن سبحان الله لم يدخل الإسلام قلبه ولم يؤمن، كان مأجور باش يوريهم ثنية مختلفة على الثنية العادية باش ربي ينجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر. وكانت صحبة مباركة وكان استقبال عظيم من الأنصار، وربي بطبيعة والرسول سمى الناس اللي استقبلوا المهاجرين سماهم بالأنصار، ووحد الرسول صلى الله عليه وسلم قلوبهم على المحبة وعلى التآلف، وكانت هجرة مادية، وكانت بداية التأريخ الإسلامي، ولكن كانت خاصة هجرة النفس وهجرة الرغبات وهجرة الأنانية وهجر بعد عن الذات إلى الآخر، اللي هو انطلاق الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. ومن هناك سي الحبيب والسادة المستمعين انطلق البناء الفعلي في المعمار، البناء الفعلي في قلوب الناس، أن توحدت الأوس والخزرج بعد ما كانوا 120 سنة يتقاتلوا على حتى شيء، وكان أيضا انفتاح للقلوب بالسلم وبنبي السلام وبالإسلام المبارك وقتها. وكانت الناس قبلت الرسول صلى الله عليه وسلم وحبته، وبداوا ببناء مسجد قباء ثم المسجد النبوي، وبدات العمارة الإسلامية في البناء، بناء طبعا كما قلت لسيادتك الفكر الجديد والدين الجديد، وخاصة يعني المحبة بين الناس في ذلك الوقت. وبدات بطبيعة الشريعة بدات تنزل بشوية بشوية، وبدات العبادات والمعاملات في مدينة تسمى المدينة المنورة.
4: نعم، قداش كان عمره الرسول
7: عليه الصلاة والسلام وقتها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيعة وقت اللي الهجرة عمره
8: يفوق الأربعينات بشوي،
7: أي تقريبا 46 سنة.
4: نعم
8: هيك
7: 46 سنة، وقعد غديك وأسس 10 سنوات، وبعدين رجع فاتح إلى مكة، وكل الفتح الأكبر اللي بكله سلام من رسول السلام مع صحابة السلام، وما صارش فيها حتى نكتة دم في ذلك الوقت. بطبيعة هالمقاربة هذه سي الحبيب ما بين الهجرة اللي يعرفوها الناس الكل من خلال فيلم الرسالة ولا من خلال مطالعة للسيرة النبوية، هذيك تبقى في قلوبنا لأنها مفصلية في الإسلام، لكن الإنسان لازم ولابد يأخذها عبرة باش يثمن مجهود الصحابة ومجهود الرسول عليه الصلاة والسلام وقت اللي أسس لدولة اسمها دولة الإسلام، ولكن أسس للقلب المحب، أسس للدين الإسلامي،
8: للمجتمع الإسلامي زادة كيف
7: مجتمع إسلامي طبعا فيه اختلاط ما بين الأوس والهجرة،
8: الخزرج فيه المؤاخاة زادة ما بين المهاجرين والأنصار، وفي برشا حاجات
7: كل إخاء وكل مبدأ متاع الإخاء، وقت اللي الصحابة تآخاو أنصاري مع مهاجر، وتآخاو مرأة منا ومرأة منا، وتآخاو الشباب الصحابة في ذلك الوقت، يعني ما كانش من السهل، لكن كانت القلوب حاضرة والأنوار الإلهية دخلت في قلوب الصحابة وقبلت هالنظام الجديد متاع المحبة وهالإسلام اللي هو إسلام مجمع وليس إسلام مفرق. وفعلا صارت حادثة أنه جاء واحد من الصحابة أخاه الرسول ما بينه وما بين الأنصاري، وقال له إيجا هو عندي برشا رزق وعندي يعني زوز انسي، اختار واحدة منهم طلقها وخذها انت. قالوا رزقك لك ومالك لك وزوجتك لك ودلني على السوق. وراه السوق ومشي، والصحابي هذا كان عنده صنعة متاع الريجوتا، يعني نقولوها احنا الريجوتا والبن والرايب ومشتقات الحليب. وانطلق في ذلك الزمان بقلب محب للعمل واشتغل وأصبح من أثرياء المدينة. ثم حادثة أخرى أخويا حسام وسي الحبيب، هي في الواقع يعني أصبحت نادرة، تسمى في التاريخ متاع الهجرة. ثم واحد حب امرأة في المدينة، حبها برشا وكانت هي جميلة، وقالها لازم نعرف بيك. قالت له ما تنجم تعرف بيها إلا ما تدخل الإسلام. قالها الله يبارك، هذا ندخل الإسلام. بعد مديدة قالت له ما تنجم تعرف بيها إلا ما تمتثل إلى أمر الرسول وباش نهاجروا إلى المدينة. قالها الله يبارك، هذا ونهاجر معاك إلى المدينة. وفعلا هاجر معها إلى المدينة، أصبح الصحابة يسميوه مهاجر أم قيس. علاش؟ لأنه هجرته والنية متاعه ما كانتش لله ورسوله. ومن هنا انطلق أول حديث في 40 حديث نووية، يسمعوني توا السادة المستمعين يعرفوه، لكن الحديث هذاك متاع النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وأصبح يسمى بمهاجر أم قيس. هذه من النوادر اللي صارت في الهجرة المحمدية.
4: وكما تشوف طبعا وتعرف ما شاء الله تول الإسلام منتشر في أصقاع العالم، يعني في الدنيا الكل،
8: في كل الأصقاع. وتبقى فما ملاحظة صغيرة سي الحبيب، اعتماد التقويم الهجري رغم كان في وقت متأخر نسبيا في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
7: أي بداية التقويم هذاك، وأصبح هو يعتمد. ولكن شوف النقلة هذيك في التقويم الهجري ما عندها ما تضيف شيء، لكن هي تمشي بالتوازي مع التقويم الميلادي. وإحنا تاريخنا والحمد لله كما قال سي الحبيب توا، الحمد لله الإسلام منتشر، وكان الانطلاق هو الهجرة المحمدية، وقت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم خلى الصحابة تهجر المادة إلى الروح، وتهجر يعني الظاهر إلى البواطن، وهجرت الأنفس متاعها وكثرت نفوسها باش نشرت الإسلام. والحمد لله الإسلام توا منتشر في العالم الكل.
4: شكرا أسامة المدني، تحياتي ليك وسلامي إلى الشيخ منور كالعادة.
7: ربي يحفظكم سيدي، وربي يحفظ بلادنا وأولادنا ويبلغ إسلامكم جميعا سيدي. شكرا. وكل عام وأنتم بخير.
4: يعني شكيل اللقاء.

0: تونسي أعرف بلادك.
1: يا تونسي أعرف بلادك
2: مع المنجي بورغو.
1: مع المنجي بورغو.
3: منجي بورغو صباح الخير وأهلا بك
4: الحبيب.
3: أهلا وسهلا.
4: أشرقت الأنوار بيك وبسي حسام
5: الله يخليك
4: وبالفريق التقني والمستمعين الأوفياء. عاد فرحين في الحبيب، جيت البارح للإذاعة شفت كيفاش استوديو خمسة وشفت كيفاش تزويق هك الأروقة وهك البعد الجمالي والمسح.
5: استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي.
3: صحيح، استوديو خمسة.
4: نبيل بن زكري صديقي وطالب بتاعي وتليلي صديقي وصاحبي
3: الله يرحمهم.
5: الله يرحمهم.
3: هذا التجديد لم يشمل هذا الأستوديو فقط، وإنما شمل استوديوات أخرى هنا في الإذاعة التونسية. عندك استوديو واحد بطبيعة للإذاعة الدولية، وكذلك استوديو اثنين
5: أيضا
3: استوديوات أخرى في
5: الإذاعات
3: الجهوية.
4: وقالت أنا قابلت السيدة المديرة العامة، قالت لي وإن شاء الله العقبة الثقافية.
3: هو مرة أخرى نحييه السيدة الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية السيدة هندة بن علي الغريبي، اللي قامت بهذا التجديد وبطبيعة يخلينا نخدمه بأكثر راحة.
4: هذا هو الجمالية واضحة وظاهرة في الحبيب،
3: والحمد لله. المهم المحتوى يكون يعني ملتصق بواقع الناس وبحياة الناس، هذا هو المهم. نعم.
4: انت اليوم عملت رحلة في الزمان مع لالا لطيفة، وعملت رحلة في الهجرة مع أساء تويك. هذا خلينا نعمل رحلة في تاريخ الطيران بتونس.
3: اي معناها باش تطير بنا.
5: اي خلينا نمشيو للغزيره تو
4: حسام الاسبوع الماضي والحافلات. خلينا نمشيو للطيران سي الحبيب. قبل الطيران راهو في تونس كانت ثم المناطيده.
3: اي معناها الواحد يركب في المنطاده.
5: هي قبل ما تولي حاجه نتاع سياحه كهو تويك وليت.
4: واول منطاد خرج نزيد نقول لك من قصر سعيد، ومع الاسف سقط بالقرب من السجومي.
5: مسيرش تجارب
3: هذيك. هذا وقتاش تقريبا؟
4: هذا قبل 1912.
3: قبل 1912.
4: علاش 1912 يا الحبيب؟ على خاطر مطار العوينه هو اول مطار بتونس العاصمه، اللي يتسمى تو مطار تونس قرطاج، وقتها كان يتسمى مطار العوينه.
3: نعم.
4: وظهور الطائرات في سماء الاياله التونسيه، خاطر وقتها كانت تسمى الاياله كما قلت لك، كان عام 1912.
3: نعم.
4: وتعرفش المطار وين كان في الحبيب اول مره؟
3: ما نعرفش.
4: كان في مركز الخيل في قصر السعيد.
3: اي
4: وكان اسمه شنو؟ اسمه كو دو غاروس.
5: غاروس هذاك ما نتاع رولان غاروس.
4: صحيت نسبه، هو طيار. راهي طيار
5: اي مو طيارته تحت في بنزرت يظهر لي.
4: اي وبرشا ناس توا سماك الدوره نتاع التنس نتاع باريس اللي اسمها دوره رولان غاروس يتصوروه انه لعب بالتنس. هو عمل كل شيء في الرياضه وعمل كطيار، ولكن عمره ما لعب بالتنس.
5: ايما تخليدا لاسمه كوا سميو الدوره.
4: علاش تخليدا لاسمه؟ باش نقول لك سيدي حسام.
5: أيوه.
4: على خاطر هو قام لاول مره بربط افريقيا باوروبا، يعني من تونس لايطاليا. جا لتونس وراه.
5: اي قلت لك هو اصلا طيارته تحت في بنزرت.
4: وهو اللي قطع لاول مره المتوسط عام 1916 في الحديد.
3: نعم.
4: هذايا المطار نتاع المركز قصر السعيد كانت به في نفس الوقت حظائر للطائرات وورشات صيانه وما المسارات، مسارات احنا نقولوا لي بيست في الحبيب، كانت رمليه وقتها.
5: وكيفاش نجم تطير طياره في ال...
4: اي كانت رمليه تجري شويه فيك الرمل ما شنو هب فيما بعد باش نقولوا كيفاش اصبحت مبلطه.
3: هذه امور
5: تقنيه.
3: امور تقنيه
5: نتسائل انا كانسان ما عنديش فكره كبيره على الافياسيون.
3: هو اليوم برك عرفت اللي قلت اليوم تو منذ ايام قريتها انه الصندوق الاسود ما هوش اسود.
5: اي برتقالي اللي نتاعو تقريبا حاجه.
4: هو برتقالي. لا برتقالي تبقي له بون اسود لانه يحمل عده اشياء مغلقه.
3: صحيح.
5: ما معنى كلمه اسم الكاس نوار هي مشيت فيها كصندوق اسود.
3: نعم.
4: بعد الحرب العالميه الاولى في الحبيب.
3: نعم.
4: ظهرت الطائرات ببدن معدني ومجهز بمحرك. اش معناتها بدن معدني؟ تعرف الطائرات شنو كانت قبل الحرب العالميه الاولى في الحبيب؟
3: اي
4: متكونه من خشب مبطن بالقماش. هاو نزيد نقول لك الشيء ربما اللي باهت شويه، المهبط الرئيسي نتاع الطائرات شنو سي الحبيب؟ تتصور في الارض مثلا؟ لا
5: في بالي البحر. كان وقت البحر لانه هي علاش هي الطيارات تطورت في فتره الحرب العالميه الثانيه، الاولى ما بين الاولى والثانيه، وقت التصنيع قوية برشا، والناس اللي تحب تصنع أسلحة وتصنع طيارات، وقت وصلنا للذروة نتاع الإنتاج نتاعو اللي يستحقوا الطيارات بما أنها أراضي نتاع حروب وكذا، أضمن مكان ينجم يهبطوا فيه هو البحر. هذاك ليش تعملت أساسا للبحر؟
4: مش عليك شيخ حسام، وتحديدا بالمرسى، هي ما هي اسمها على جسمها، هي كانت مرسى للقوارب منذ العهد البوني والروماني، وكانت مرسى أيضا حتى للطائرات في الحبيب شد عندك.
3: أي
4: أما بعد الفترة هذيك عاد بعد الحرب العالمية الأولى ظهرت ضرورة بناء مطار جديد. هو هنا يقول لك شيخ حسام بمسارات هبوط وصعود معبدة،
5: أكيد
4: وقتها أحدث مطار العوينة
5: تحديدا
4: السحر. الأشغال بدأت في أوت 23 وانتهت في 22 جوان 24، لكن سي الحبيب المطار تضرر. علاش؟ على خاطر نحن نعرف خلال الحرب العالمية الثانية اللي سيطرت عليها، ما يسيطر عليه المحور ولا ألمانيا والجماعة الأخرين،
5: أي أيوة وبعدك عودت افتكوه للتحالف،
4: تم تدميره من قبل الحلفاء.
3: نعم
4: البناء متاعه الجديدة تمت بعد 45 سنة 62 سي الحبيب، دشن الرئيس الحبيب بورقيبة هك المعدات والمسارات الجديدة متاع هبوط الطائرات، وتمت هك العملية التجميل اللي عشنا معها نحن الكل، خاصة من 1972. في 1979 تم بناء محطة مختصة للشحن، هك الفرات حنا نقولوا تاع الحبيب،
5: ايوه.
4: وفي 94 تم لأول مرة بناء الجناح الرئاسي، وفي 97 حتى 2009 تمت هك التوسعة نتاع المطار كما نشوفوه نشوفوه اليوم.
3: باهي قدش عنا قدش عنا من مطار توا في تونس؟
4: عنا خيرات، عنا توا 8 الهامين، مطار تونس قرطاج الدولي، مطار نصيبة، مطار الحبيب بورقيبة المستير، مطار جربة جرجيس الدولي، مطار الساق سطينة الدولي،
3: مطار تبرقة،
4: مطار توزر، ونجم نضيفوا لهم ايضا جابس. لكن سي الحبيب
3: نعم،
4: ما نجموش نتكلموا توا على على المطارات وما نتكلموش على الطيارة، فهمتني؟ تونس الجوية لأول مرة جاءت وقتاش تم المصادقة على القرار الأساسي لتكوينها في 29 أكتوبر 48. تعرف أول اجتماع المجلس الإدارة متاع تونس الجوية وين تم بدار البي، دار البي بطبيعة اللي هي قصر الحكومة سي الحبيب توا.
3: ماشي في بالي نفيضة.
5: لا بعيد ومش حامل مزد.
4: أول عامل بالخطوط التونسية هنقول لك اسمه زادي، هو مسعود الشابي من توزر.
3: هذا أكيد قريب بالقاسم الشابي.
4: أيوة هو كذلك، أول من خرج للتقاعد خدم من عام 79 حتى 48.
3: نعم.
4: زيد نقول لك سي الحبيب، أول عائلة تونسية ركبت طائرة الخطوط الجوية هي عائلة من باجة.
3: شوف سيدي،
5: هذوما المعلومات معناتها فين متوفرين سي الونش؟ مش معناتها باش نثبت وراك، ما فقط حبيت نعرفهم.
4: لا هذوما متوفرين في في تاريخ
3: هنا عندك
5: تاريخ التونسي راهي الغزال
3: في في الانستغرام نتاعك وفي التيك توك
5: وفي الانترنت. لا عاد انس المنجي خير من
4: التيك توك ما يلقاش يا حبيبي.
5: ليه قاش معلوماتك؟
4: الشركه هو عباره ما عن غزال مجنح، لكن من عام 92 الغزاله قصورها جناحها.
3: اها
4: لاول مره في الحبيب.
3: اسمع العائله الباجيه هذه ركبوا منين الى اين؟
4: من تونس اتجاه الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
5: فرنسا ايطاليا المانيا. والله ممكن ياسر فما شكون يسمع فينا من العائلة هذه، كان فما مسيرش يتواصلوا معنا على شكل
4: لأول مرة سي الحبيب ربحت الخطوط الجوية لأول مرة، كانت تقبلها خاسرة، ربحت حوالي 8 مليون فرنك وعماش عام 54.
5: ومن وقتها واحنا ربحين ما شاء الله.
4: حسام علاش خاسرة؟ أولا لعدم توفر المسافرين بما يكفي، وثانيا وقتها لصغر الطائرات.
3: قداش الطائرة تحمل من راكب وقتها تقريبا؟
4: الطائرة وقتها تحمل لما تعديش 50 تعديش 60.
3: متوى
4: ما نعرف متوى الطائرات متاعنا الأرباس الأخيرة هذه تحمل 236 مقعد.
3: نعم.
4: أول طائرة سي الحبيب الصغيرة اللي نحكي لك عليها هي بوينغ 737 اسمها القيروان.
3: القيروان
5: كانت فما باخر زاد اسمها القيروان، أنا تفرجت في وثيق عليها
4: وبعد جات الأسماء الأخرى. حبيت نقول الأشياء هذه في الحبيب اللي ربما أكثر الناس منا ربما ما نعرفوهاش أو ما ندقوش فيها إلى غير ذلك.
3: يعطيك صحة، شكرا على هذه الرحلة. هاو باش نسمعك غناية ما تعلقش ونرجع لك. تفضل.
0: ويا ماما من باب الطيارة حكان المحبوب بالإشارة ولما
3: مونجي بورغو، الغناية هذه تعرفها بالطبيعة.
4: تربينا بها
3: يا ماما محلها. من باب الطيارة
4: اي محلاها محلاها محلاها.
3: شكرا، الى اللقاء.
4: الى اللقاء.

0: كانت هذه هي ماما من باب الطيارة لنجاح سلام، فكرتني في غناية سعاد هاشم اللي تقول والطيارة تدور تدور ويد تلم زهور زهور.
1: اي عديناها قبل، عديناها
0: صحيح.
1: الغنية بتاع الطيارات لانه كانت فيها قبل يظلي تلوع في الطيارات، كان الناس مغربة بها ما تعود سوا ولا
0: صحيح. نعم باه بعد شوية عنا موجز الحداش تقترح غناية.
1: اي نغم هو جديد لنورشيبة وكلينت ليج ومحمد جويني غنيوها بعضهم، كلمات لجديد العويني، معناتها الأغنية تستاهل.
0: اي باهي
1: الأغنية جميلة، تحكي على أهل الجنوب والحان شعير زادة كيف كيف، معناتها غنية من كل ما نلقى إنتاج تونسي شيخا باهي خايب، إنتاج تونسي وذي أغنية مزيانة وتستحق.
0: إذا مع نورشيبة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة التربية تضع منصة جسور للدعم والمرافقة على ذمة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية، وذلك بداية من يوم غد وإلى غاية 21 من جوان الجاري. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلستها الدورية، ومن المنتظر أن تركز اللجنة في هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من المشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تحدد يوم غد الاثنين الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين. تونس تحتفل اليوم مع سائر الدول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من جوان من كل سنة. وبهذه المناسبة، المركز الوطني لنقل الدم ينظم اليوم حملة للتبرع بالدم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. اليوم انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بتونس المتعلقة بحماية الشواطئ من التلوث لتتواصل إلى 31 من شهر جويلية، وستكون الحملة بداية بشاطئ المرسى وبمشاركة مؤسسات تربوية وشبابية. سفارة تونس باليابان تصدر أول كتاب للأطفال باللغة اليابانية للتعريف بتونس، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي العالم، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير سيشارك بشكل أكبر في قيادة الذراع التنفيذية لمجلس السلام، مع تركيز خاص في مهامه على تنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة حسب مصادر مطلعة. غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان. وحزب الله يرد بتدمير آليات عدة للاحتلال الإسرائيلي بعد التوغل في بلدة مجد الزون جنوبي لبنان. وختاما، اليوم اجتماع افتراضي مرتقب بين وفدي الولايات المتحدة وإيران بحضور وسطاء من باكستان وقطر لتوقيع مذكرة تفاهم تمهد لاتفاق سلام بين الجانبين، في خطوة قد تمثل تحولا جوهريا في مسار الأزمة الإقليمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال،
0: تحاليل فنية،
1: قراءة تكتيكية،
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب جغام.
2: هو الوقت 11:06 في موعد الأحد. عليا افهمني وخوذ اللي تحب، ما نحبش فضة وذهب،
3: ما نحبش فضة وذهب، افهمني وخوذ اللي تحب، ما نحبش فضة.

0: حسين افهمني
1: خذ اللي تحب
0: ما نحبش انت تحب الفضه والذهب
1: هو رو بيناتنا
0: والماس والدنيا الكل
1: هو بيناتنا حتى الفضه والذهب ما عندك ما تقول فيها بالاخص مع التغيرات معناتها الاقتصاديه الاخيره سوم الذهب ولا توا حاجه معناتها ديما طالع
0: صحيح
1: ومن نعم. قبل الذهب ديما معناتها حاجه نتاع جارونتي يعملوا الناس الكل
0: صحيح
1: اما مهم زاد حتى الفضه والذهب يستاهلوا
0: نعم حسام الجمعية التونسية المتقاعدين نشوفهم باستمرار يجتمعوا مع بعضهم خاصة يوم الأحد أكيد عندهم أنشطة خلال الأسبوع نتعرفوا على نشاط هذه الجمعية وكيفاش يتلموا ويجتمعوا
1: تبادل الخبرات وكيفاش
0: حكاية بعد التقاعد معنا سي عز الدين تخيلي من الجمعية التونسية للمتقاعدين سي عز الدين مرحبا بك
2: مرحبا أهلا وسهلا مشكور جدا على الاستضافة تحية ليك سي الحبيب وتحية سي حسام وتحية للفريق العامل في الإذاعة الوطنية
0: وقتش الجمعية بدأت تنشط
2: بعد إذنك هو تصحيح هي الجمعية العامة للمتقاعدين وليس الجمعية التونسية للمتقاعدين
0: الجمعية العامة نعم
2: نعم وهو كذلك باعتبار أنه فما زادة تسمية فما جمعية توصية إذن المتقاعدين فالجمعية متاعنا اسمها الجمعية العامة المتقاعدين وتأسست في 2021
0: نعم
2: طبعا وفي إطار الأهداف اللي رسمتها واللي رسمها الفريق نجم نقول للمؤسس
0: هو قبل كل شيء شنو الفرق ما بين الجمعية التونسية والجمعية العامة
2: هو كلها تنظوي طبعا جمعية تحت معناها لواء تحت قانون الجمعيات لكن الجمعية التونسية للمتقاعدين مستقلة على معناها جمعية ذات صبغة اجتماعية عامة ليست قطاعية طبعا معناها تضم جميع شرائح المتقاعدين أما جميع معناها الأنشطة وجميع المتقاعدين من مختلف القطاعات سواء قطاع عام ولا قطاع خاص
0: نعم أي شنو الهدف من وراء ذلك؟
2: هو في الحقيقة وإذا كان مطرش مانا بعد إذنك نحب نهني الشعب التونسي والأمة الإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة إن شاء الله مبروك على تونس وعلى الأمة الإسلامية
1: جميل.
2: بالنسبة للجمعية العامة المتقاعدين كما ذكرت لسيادتك هي تأسست في 2021 طبعا من الأهداف الأساسية متاعها هي ترسيخ ثقافة التقاعد في تونس
0: نعم.
2: طبعا كي نقولوا التقاعد في تونس وترسيخ ثقافة التقاعد باعتبار أنه لدينا قناعة أنه التقاعد ولا ثقافة التقاعد ما تبدأش يوم يحال الشخص على شرف المهنة بل يجب أن يتم التحضير لها مسبقا
0: قبيل الإحالة على التقاعد قداش عندكم من ناشط معاكم تجتمعوا
2: طبعا نشطاء كثر طبعا إذا كان على المستوى الافتراضي أمس سجلنا معناها انضمام أو مشترك عدد 94,000
0: 94

0: المتقاعدين.
1: هو كما نسميها ديما للجمعية العامة المتقاعدين، نحن نسميها دارنا الكبيرة، باعتبار أنه نتلموا، وهي الهدف من تأسيس الجمعية بخلاف ترسيخ ثقافة التقاعد هي السعي إلى لم شمل المتقاعدين، اللي كما تعرف سيادتك ويعرفوا ربما السادة المستمعين، اللي عدد المتقاعدين في تونس حوالي 1.3 مليون متقاعد من مختلف معناها
2: اليوم. مش شوية، هو تقريبا
1: طبعا
2: نسبة 8% إذا كان مش أكثر. 8% عفوا.
1: نعم،
2: النسبة متاعهم من الشعب التونسي ككل مش شوية، تقريبا 8% إذا كان مش أكثر.
1: طبعا
0: هذا حكيناه في يوم سعيد منذ يومين مع المعهد الإحصاء، أنه نسبة التهرم قاعدة تكبر في بلادنا.
2: اي ما راهو التقاعد نقولوا، سمحني السيد قاعدك نقصت عليك، هو راهو ماهوش فقط معناتها انه نقصوا، معناتها وصلنا لعمر التقاعد كهو، ليه فما حياه اخرى تبدا بعد التقاعد، فما اسره اخرى، وفما فما فما ناس تكتشف في روحها حاجات ما كانتش تعرفها قبل.
0: صحيح،
1: وهو كذلك سي حسام، هو في الحقيقه فتره التقاعد هي فتره جديده، او ربما انطلاقه جديده،
2: انطلاقه جديده
1: ذيك، انطلاقة جديدة نحو حياة نسعى باش تكون أفضل، لأننا إذا قارنا معناها وضعية المتقاعدين أو معناها الأنشطة بتاع المتقاعدين بدول أخرى المجال، فنلاحظوا اللي ثم تقريبا معناها فارق نجم نقولوا شاسع، باعتبار أنه المتقاعدين في دول أخرى يتمتعوا بعدة امتيازات. وفي هالإطار هذايا في الحقيقة الجمعية العامة المتقاعدين سعت منذ تأسيسها، وخاصة خلال الفترة التأسيسية السنوات الأولى لتأسيسها، سعت أنه تنشر ثقافة التقاعد وتنشر معناها اهتمامات ومشاغل ومشاكل متقاعدين لدى السلطات المعنية، سواء كانت مركزية أو جهوية أو محلية. ولا أدل على ذلك
0: سي عزدين أعطيني إيش يعملوا في اللقاءات هذه؟ إيش يعملوا؟
2: إيش الفرق ما بين الأميكال ولا الميتويل؟ معناتها أنتم كجمعية إيش هي الحاجات اللي نجموا تضيفوها للمتقاعدين؟ هذه الأول. والثاني، المتقاعدين اللي معاكم هل هم من الوظيفة العمومية ولا من الوظيفة الخاصة، ولا فما زادة حتى شكون من مبادرات فردية معناتها يصب على روحه وحب يكون موجود معاكم؟ وثالث، إيش هي البرامج اللي عندكم، معناتها البرامج الأخرانية الموجودة؟
1: الثلاثة هما صحاح المنضوين تحت معناها الجمعية العامة المتقاعدين، هو القطاع العام والقطاع الخاص، معناها مختلف هذاك عن شو اسمه الجمعية العامة المتقاعدين. الهدف نتاعنا هو معناها كما قلت لك نلموا المشاغل نتاع والمشاكل والاهتمامات نتاع المتقاعدين، نحاولوا نبوبوها ونوصلوها الى السلطات المعنيه.
0: سي عزدين خليني نفهم اكثر، المتقاعد متقاعد بطبيعته حتى ما ينضويش تحت لواء الجمعيه،
2: شنو تضيف له الجمعيه؟
0: شنو تضيف له الجمعيه؟ اش تعملوا في الجمعيه؟
1: فما انشطه ثقافيه، انشطه اجتماعيه، انشطه معناها في علاقه بمشاغله الاداريه، نجموا بعد نتوفروا له لدى الصناديق الاجتماعيه مثلا في بعض المشاغل ولا بعض الملفات. الانشطه الاجتماعيه طبعا نحن ساهمنا ونساهموا في عديد الأنشطة ذات الصبغة الوطنية، مثلا في الكوفيد مثلا الجمعية العامة المتقاعدين كانت لها مساهمة في المراكز متاع التلقيح، في تنظيم، في التحفيز. الأنشطة الأخرى الثقافية والترفيهية هي كونوا عنا بصفة منتظمة عديد الرحلات إلى داخل الجمهورية، إلى معناها المواقع الأثرية والترفيه، كيف في فصل الصيف واحنا قادمين عليه نتعاو باش تكون عندنا انشطه في دور معناها المتقاعدين او مراكز الضيافه، نتصلوا بالسلطات وناخذوا معناها كيما نقولوا احنا كوتا خاص بينا باش يتمتعوا. كيف عندنا في مستوى على مستوى الجمهوريه عملنا اتفاقيات شراكه مع عديد الاطباء وعديد مراكز العلاج الطبيعي و الخدمات معناها مراكز الخدمات كما بيع النظارات إلى آخره.
0: نعم،
1: عملنا معهم اتفاقيات باعتبار أنه المنخرط ينجم يتمتع بتخفيض معناها، وحقيقة في
0: البيت دعونا نرجع بعد لبعض الأنشطة الأخرى. أنتم خلال الأيام الأخيرة الأسبوع الماضي أعتقد تكرموا يعني من حين إلى آخر منخرط أو منخرطة الأم المكرمة نعيمة أبو حميدة هكا.
1: نعم، وهو كذلك، وكان لنا شرف في الحبيب انت سيادتك كنت حاضر معناها مر بالمكان ولقيتك اللمه لهذيك العاديه
0: صحيح. اللي كل اسبوع نعملوها. هاي معانا الام نعيمه.

0: نعيمة مرحبا بيك.
1: هلو عسلامة سي الحبيب، مرحبا بكم.
0: أهلا أهلا وسهلا، مرحبا بيك
1: يا أخويا. شكرا للإذاعة التونسية على اللفتة الكريمة للأمهات،
0: ومن خلالك احنا حبينا نحييو كل الأمهات اللي يسمعوا فينا، خاصة من خلالك أنت الأم نعيمة أبو حميدة. مرحبا بيك أنت. تقدم لنا
1: نعيمة أبو حميدة.
0: أي
1: مولودة بالفحص،
0: أي
1: من عائلة فلاحية في الفحص.
0: أي
1: قريت في الفحص، ومن بعد قريت في تونس، ومن بعد تخرجت برشدة اجتماعية.
0: أي
1: وكنت منشئة.
0: استنى نعيمة، أنت قلت لي من بيئة فلاحية، يعني أبوك كان فلاح.
1: فلاح في الفحص، بابا معروف قاسم أبو حميدة في الفحص.
0: أي وأنت كنت تحب الجو الفلاحي بالتأكيد؟
1: والله كنت صغيرة نحب الفلاحة. أنا كنت صغيرة مانيش عندي شيء، كنا فك السويني وفي الواحد كنا متفردين وواحد.
0: كنتش تعاون بوك شوية أنك تسقي وأنك
1: هو الله يرحمه كي توفى قال لي 7 سنين وصغيرة.
0: صغيرة عندي. صغيرة برشا، الله يرحمه الله
1: يرحمه. مازلت صغيرة وقتها.
0: إذا كبرت وتخرجت كما قلت لي مرشدة اجتماعية.
2: واللي كان عندهم دور كبير في السنوات هذيك.
1: مرشدة اجتماعية كنا ياسر عندنا دور في الأرياف، شقتوه في الأرياف
0: خاصة.
1: نزوروا العائلات المعوزة وكنا نعاونوا الناس. كنا
0: شنية المناطق يا نعيمة اللي تمشي لها في العمل متاعك؟
1: والله المناطق اللي المكسر خدمت في جندوبة أول مرة، خدمت في قروان، بعد في جندوبة، بعد في زغوان. نتصلوا في الأرياف الكل، الأرياف الكل متاع الولايات الكل نتصلوا بيهم، وكل واحدة عندها برنامج.
0: نعم.
1: وعندها واحد كل شيء، هذاك نتصلوا بهم نخيات الكل.
0: نعم. تمشي تتصل ببعض العائلات والأمهات والنساء وتشوف ظروفهم وتعمل تقرير،
1: ظروفهم تقاريرهم وكل في كل شيء ندخلوا فيهم
0: باش تعاونوهم.
1: أنا كانت خدمة باهية برشا، كنا خدمنا برشا برشا.
0: نعم.
1: والحمد لله والله نحمدوه ونشكروه، خدمنا بثقة تامة في الأرياف الكل خدمنا.
0: نعم.
1: فيهم الحق.
0: ثم تزوجت.
1: ثم تزوجت، زوجي ما كان من بنزارك، من منزل جميل.
0: أي.
1: محمد رجب كان مدير جهوي، هو بيدو زادة في الشؤون الاجتماعية، كان مدير جهوي في الشؤون الاجتماعية.
0: نعم.
1: وش
0: عندك أبناء يا نعيمة؟
1: عندي زوز أولاد وعندي بناية.
0: أي.
1: وعندي أحفادي طوت بارك الله 3 أولاد وبناية.
0: الكبير
1: فيهم في الجامعة والصغير في الرابعة ابتدائي.
0: ربي يفضلهم
1: وربي يعيشهم وربي يفضلهم وربي يبارك لهم ان شاء الله.
0: اسمع تميز، تحب اولادك اكثر ولا احفادك اكثر منهم؟
1: والله تو احفادي اكثر.
2: نقول لك معزب الولد كان ولد الولد.
1: والله ولد الولد الحق لا بريتي.
0: تو يا نعيمه تو اولادك يتغشوا راهم.
1: لا ما يصيرش، هم يعرفوني نحب اولادهم اكثر، هم يعرفوني تو يعرفوني وربي يفضلهم الكل.
0: سبحان الله، معناها هذه عاطفة
1: ربي يفضلكم ما عندكم إن شاء الله.
0: يعيشك ربي يفضلك، هذه عاطفة من عند ربي هكا.
2: من عند ربي هي المحبة هذيك هي ديما تتجدد.
1: من عند ربي
0: هي.
1: الحمد لله كي كبرنا وريناهم وربي إن شاء الله راوهم فيما خير وربي
0: إن شاء الله
1: في حياتهم
0: إن شاء الله. نعيمة باش نسألك سؤال، عادة النساء ما يحبوش، قداش عمرك؟
1: هو انا عندي 80.
0: تبارك الله.
1: عندي 80 سنه وداخله في 81.
2: ما شاء الله
0: ربي يطول عمرك
1: يعيشك انا وانت وام سيدنا محمد الكل ان شاء الله.
2: سنوات الانتريت تحكي لنا عليهم.
1: سنوات التقاعد. والله خرجت في الانتريت خويا، خرجت خدمت عملت 40 سنه خدمه.
0: أي.
2: بالاخص صعيب للناس اللي عملوا برشا سنين خدمه، ما نعرف برشا معناتها، عرفتك اللي صار لهم عدم التوازن.
0: اي
2: ضيعوا برشا معناتها من
1: نعرفش كيفاش عشت انت.
0: يعني
1: كيما الروتريت كيما الدار،
0: واحد يحس روحه في الخدمه نتاعو قضى وقت اكثر من داره مثلا.
1: اي هذا شنو هو. اي من بعد ولينا عايشين كان في حيشه اخرى وشيء اخر وجديد وواحد جديد.
0: نعم.
1: ما تاقلمناش معاها للدار وواحد وكله، قلنا ولينا ما عادش نخرجوا ولينا في الدار وواحد وكل شيء. من بعد كيف سمعت بالجمعيه واختي كانت هي اول وحده هي في الجمعيه، ومن بعد انا بعد عام الحق اتصلت بتي العبيدي وجماعه الغديكه، عجبني الجو وكنا الحق وخيين كل الناس، كل أخوة النساء ورجال وكل وخيين كلنا مع بعضنا.
0: يعني بعضنا. أنا عيمة عرفت ناس أخرين اللي ما جاتكش الفرصة
1: هذا هو حياة أخرى، حياة أخرى. على حياة أخرى.
0: نعم.
1: على حياة أخرى ونشاط آخر وشيء آخر.
0: تقوموا برحلات؟
1: لا نقوموا برحلات ونعملوا سبور في البلفيدير كل نهار أحد، ونعملوا مارش.
0: ما لا قل لي مدام تعمل في السبور ما لا تتفرج في مقابلات كأس العالم.
1: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح الليله يا
2: خويا. ان شاء الله غدو ما ثلاثه تقوم لهم زعما الصباح.
1: ما نعطيكش كلمه. ان شاء الله انا نتمنى لهم النجاح هذاك.
0: ان شاء الله عزتين تخيلي عزتين.
3: نعم.
0: معنا.
3: نعم.
0: شفت.
3: نعم.
0: تبارك الله عليها نعيمة.
3: انا في الحقيقه من خلالكم وبارك الله فيكم حقيقه الاستضافه هذه تعمل شحنة وتعمل دفع للسيدات والسادة المتقاعدين اللي يسمعوا ويتبعوا فيكم بمعنى بانتظام، وكيف كيف بصفة خاصة السيدة نعيمة اللي هي بين ظفرين بنت بلادي، وانا اكتشفتها على طريق الجمعية في الحقيقة، ومعناها امرأة معناها فاضلة طيبة ومعناها كما يقولوا وفية للجمعية، وهذا يدل على شيء، يدل على انه نبحثوا من خلال لم شمل المتقاعدين انه الناس تقابل بعضها والناس معناها
2: تشوف بعضها تعرف على بعضها. ممكن يسر فما شكون قرا مع بعضهم يقراوا بعضهم صغار، ولا يمكن تعرف على بعضهم في خدمه وهم شباب، ولا وتيت فرص قصص الانسانيه ذيك اللي نحبوها.
3: باش نحكي لك استاذ حسام معناها لقطه صغيره قعدت لي في الذاكره في الفتره الاولى عام 23 يظهر لي، فما زوز اساتذه متقاعدين التحقوا بالجمعيه وجاء وشافوا الانشطه وعجبتهم، وقمنا بنشاط عتف بالفيدير معناها نتاع كما ذكرت الاخت نعيمه معناها، فكانوا عملوا مفاجأة للاستاذه اللي قرات، مشاو فركسوا عليها وجابوها وانضمت للجمعيه، وكانت حقيقه لقطه، وهذه لقطه من اللقطات نتاع التلاقي ومعناها ولم شمل
2: تواصل اجيب.
3: نعم. وكيف كيف زاد كانت لينا فرصه، عملنا الندوه الاولى لعلاقه المتقاعد بالصناديق الاجتماعيه اللي كانت حقيقه ندوه معناها ناجحة جدا، وكان تغطية الحق إعلامية باهية، اللي أول مرة تصير أنه الصناديق الاجتماعية ممثلة في رؤساء المديرين العامين نتاعها حضروا مع بعضهم في ندوة تعملت في أحد النزل بالعاصمة، وكان لقاء بالمتقاعدين من مختلف نقاط الجمهورية ممثلين عن ممثلين عن الجمعية العامة.
0: نعم.
3: للمتقاعدين، وكان لقاء حقيقة وندوة معناها أعطت إضافات في الحقيقة، وكانت المرحلة التعريفية أو التأسيسية اللي تواصلنا مع عديد الوزارات ذات الشأن معنا كيما وزارة الشؤون الاجتماعية في عدة
0: مجالات. سي عزدين. نعم. المنخرطين يدفعوا معلوم للانخراط؟
3: نعم، ومعلوم رمزي هو
2: رمزي مو لتغطية بعض الأنشطة،
0: ما هو يلزمكم معناها
2: تمويلات، هي رأي ياخذوا تمويلات معناتها من الدولة، تمويلات
3: والله
2: من
3: شكرا
2: جزيلا، أو زاد تمويلات من الأعضاء نتاعهم المنخرطين باش نجموا يعملوا ليزاكتيفيتي هذوكم.
3: والله شكرا جزيلا لهذا النقطة اللي حقيقة معناها ما تعرف المال قوام الأعمال، وإحنا بكل أمانة نقول لك الكلام ويسمعوا فيها السادة والسيدات معناها المنخرطين الجمعية أو غيرهم، عندنا المورد الدعم ولا المورد الوحيد تقريبا القار بالنسبه للجمعيه الانخراط، واللي ما نخبيش هو 25 دينار في العام، خاطر احنا ماناش تعاونيه ولا باش ناخذوا كل شهر، انا في العام عندنا معناها رمزيه
0: هذه
3: رمزيه جدا، ونطلبوا من خلال معناها المنبر المتميز نتاعكم انه الجمعيه العامه معناها تحاول ولا المؤسسات ذات شأن معناها وإلا حتى المؤسسات المركزية تحاول تدعم الجمعيات بما فيها الجمعية.
2: صحيح.
0: نعم. نرجع لنعيمة. نعيمة كيفاش تقضي أوقاتك؟ وقتاش تقوم الصباح مثلا في حياتك اليومية؟
1: حياتي اليومية نقوم الصباح بكري نصلي نقرأ شوية قرآن.
0: أي.
1: نقعد شوية نقعد نشرب قهوتي. أي. ندور شوية في الدار نعمل حركة اللي عندي حركة في الدار بعد
0: ومازلت
1: شوية نعمل مارش شوية. أي. نعمل عشية
0: أكيد مازلت مغرومة بالكوجينة كما قبل؟
1: والله مش برشا شوية معنى هو ما يحبون ماكلتي أنا برشا أولادي هذاك علاش ما يزمني باش نتلهى بالدار ونتلهى بالكوجينة
0: معناها تطيبك أنت نعيمة خير من تطيب مرت ولدك.
2: لا لا باش
1: لا
2: تدخلهم في
1: لا
2: مشاكل
1: لا
2: صاحبي.
1: لا
2: كل واحدة
1: كله
2: وعندها
1: طيب وبالكدا.
2: الجو نتاعها.
1: لا الكل طيب وبالكدا، وبنتي زاد طيب بالكدا، كلهم يطيبوا بالكدا.
2: شفت كيف هكا هي اجابتها دبلوماسية.
0: لا لا لا اسمع، تطيب الأم وحده.
1: لا والله حتى
0: والله بحق.
1: ولاو تعلموا
2: فيها فيها اسمعني، تطيب الأم فيها حاجة يسميوها ناس بكري، فيها
0: اسمع
2: مفس.
0: فما
2: يقولوا مفس مفس.
0: لا لا فما حاجة حاجة سحرية.
2: اي جسم هذيك حاجه محبه معناتها، حتى كي باش تطيب معناتها نجم تكون البنيه تعرف تطيب، تكون
0: اكيد
2: معناتها كبيره ياسر تعرف
0: صحيح.
2: تطيب تطيب الام
0: تولي طيب كيف امها او
2: يعطيك الصحه تتعلم فما حاجه معناتها، وحاجه كتيب محبه لتوصل للزيت.
0: نعيمه انت قلت لي ما تسالنيش اسئله كبيره وراني نرتبك، تبارك الله عليك يا نعيمه.
1: يعيشك يا
0: والله.
1: حبيبي يعيشك، ربي طول عمرك في الخير اخويا.
0: والله مرحبا بك
1: وانت وجماعه الاذاعه الكل.
0: شكرا، ربي فضلك. عندك تحيه تحب تبلغها لشكون تحب، لاولادك لناسك لاهلك؟
1: والله ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله العام الهجري يكون مبروك علينا وعلى ام سيدنا محمد الكل
0: ان شاء الله. عندك
1: ونذكر الاخوين الكل نتاع الجمعيه الكل، اخوات واخوان والكل هذوك كلهم اخواتي وكلها عائلتي، هذيك الجمعيه كلها عائلتي.
0: صحيح
1: الكل.
0: نعم.
1: وعلى راسهم سي العبيدي وربي يفضله.
0: فما شكون اكبر منك؟ ها
1: لا لا انا الكبير، انا
2: انت العميده كما يقولوا.
3: سي الحبيب
1: انا واحد عندنا نهار 20 باش نعملوا له عيد الاباء.
0: اه نعم
1: نداد انا وياه.
0: هاي باهي هاي باهي توا نكلموه ان شاء الله.
1: والله والله سي الحبيب عائله عايشين عائله، تعرف نبداو نستناو في النهار الاحد وقتاش نتقابلوا، وقتاش ناخذوا قهوه مع بعضنا، وقتاش نمشي وقتاش نعملوا مارش الحق. وعانى سيلا العبيد الحق اللي يطول في عمره ويربي ويعيشه الحق، اللي هو ملم بالعائله الكل وكلنا وخيات وكلنا فرد واحد كلنا ولا
0: نعم
1: كلنا الحق.
0: اسمع يا نعيمه، فما غنيه انا تعجبني لفنانه توفيت تقريب عام 2014 15 حاجه كيما هكا، اسمها نبيله تركي.
1: ايه
0: ما نعرفش تتذكرهاش انت.
1: ايه نتفكرها.
0: عندها غنية تقول توحشتك عيني وخيالي شغل بالك. هاو نسمعوك شوية ونرجع لك وبعد نعديو كامل الأغنية.
1: يعيشك بارك الله فيك يا حبيبي يعيشك.

0: إذا نعيمة نعيمة ذكرتهاش الغناية؟
1: ذكرتها
0: توحشتك عيني وخيالك شاغل بالي وانت بعيدة علي ما تسألش على حالي.
1: هو الحمد لله
0: احنا هنا نسألوا على حالك
1: أخويا. بارك الله فيكم وربي يطول عمركم في الخير ونجيما ديما لاباس. هذيك الفايدة عايشكم.
0: يعيشك. شكرا لك الأم نعيمة أبو حميدة وشكرا كذلك سي عز الدين. شكرا سي عز الدين الجمعية العامة للمتقاعدين. إذا نبيلة تركي توحشتك عينيا. حسام
2: نبيلة توفيت 16 جوان 2017 تقريبا.
0: صحيح.
2: نهارين أخرين ذكر التاسع لوفاتها.
0: نعم. يرحمه. وهي من مواليد نوفمبر 1931.
2: والأغنية محليها. نعم. جميلة الأغنية سمباتيك.
0: توحشتك عينيا.
2: أي كثر شي لها نحكي عن الريتم أكثر من الكلمات.
3: ليش ما

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.

0: كانت هذه تعرفها جيل جلالة
1: الأخيرة. أنا منيش من الجيل اللي تربى وكبر على جيل جلالة. يقولوا قبل كنت فما فرق تحضر حتى في السيف ولا في العروسات، يقول لك والله يجيب جيل جلالة.
0: لا عملوا
1: مش معناتها رو
0: يعني نجاح كبير ساحق.
1: أي نتصور
0: في المغرب بطبيعة الحال وكذلك في برشا بلدان عربية، وجاءوا لتونس وعملوا سهرات وعروض.
1: تفرش في وثائق، تفرش وثائق عليهم معناتها على وخذوا سهرة كارتاج كسهرة مرجع
0: صحيح.
1: في الوثائق اللي تخدم.
0: أنا قدمت لهم مرة حفلة في مسرح سيدي ظهر في سوسة.
1: في سوسة
0: نعم،
1: وكانت تحضر الفرق قديم. هو ما عادش موجود برشا هذه معناتها النموذج نتاع الفرق الشبابيه، واللي هي ما كمان مازال فما ناس تخدم معناتها في الجو هذا. لان الموسيقى البديله سي الحبيب ما تموتش، عندها ناس تسمعها وفما ناس تحبها. وجيل جلاله ظهروا في ظرفيه معينه، ممكن ظرفيه تو ما عادش متوفره كما كانت قبل، ما عندهم جمهور ومازالت تسمع اليوم كما هما كما الناس الغيوين. نعم. لانهم مربوطين برشا.
0: شنو تشعر لما تشوف توامه خاصه يكونوا صغار؟
1: والله انا اختي عندها زوج توام.
0: اي
1: وكبرت والتو فرقش بيناتهم.
0: قداش اعمارهم تقريبا؟
1: تو بريسك في المدرسه مازالوا يقراوا 9 10 سنين. 9 10 هكا
0: يا حليلتهم.
1: واش
0: اسمهم؟
1: لا متعب، متعب. هارون وياسين.
0: هارون وياسين
1: متعب العيشه مع التوام. بون هي راهي متعه بالاخص كي يبدا واحد براني يقول واو ما احلاها شو كيفاش صغار
0: توام. اي فاش متعبه؟
1: متعبه بينهم ساعه اول حاجه بدو نفس الكاركتر.
0: ان شاء الله ربي يعطيك توامه.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. هي باهي، هي كتجربه باهي ان يكون عندك تويما. ما راهو في حد ذاتهم بالخاص يكونوا زوز نفس الطبيعه، هما باش يكونوا زوز نفس الطبيعه،
0: ولكن فما اختلافات تلقى بيناتهم.
1: فما اختلافات طفيفه، ما يكونوا يقربوا برشا لبعض في الطبيعه.
0: هاو معنا مثال الام ريم هكا ولا مريم
1: بوبكر.
0: مريم بوبكر من صلامبو عندها حفيدتين يعني يعتبروا بناتها
1: بالطبيعه.
0: سيلين وإيلين. سيدة مريم بوبكر صباح الخير.
2: صباح الخير يا حبيبي.
0: مرحبا بك.
2: أهلا وبيك عايشك.
0: مرحبا بك
2: وبيك عايشك يخليك يا رب.
0: اسمع سيلين وإيلين قدش اعمارهم؟
2: توا 8 سنين.
0: 8 سنين والاخرى زايده
2: 33.
0: اي شنو الفارق بيناتهم في الوقت؟
2: لا ما فهمش في جودة. لا فهمش وقت.
0: وتميز الأخت على أختها لما تحس اللي هي قبل أختها، تعتبرش نفسها هي أكبر منها
2: شوية مش بطشة.
0: نعم. هما قداش عمارهم توا قلت لي؟
2: توا والله يا سنة ثالثة عم زي كان عشر سنة ثالثة.
0: يعني قداش بالسنوات؟
2: سبع سنين ونص.
0: نعم.
2: ايه
0: وشنية أي. الاسماء متاعهم سيلين وإيلين علاش اخترتوا الاسماء هذية؟
2: والله امهم امهم تحب تسمي من الاول سيلين وقاعدة تلوش في الاسم الثاني.
0: اي
2: يا سيلين القات إيلين اللي واتي اختها.
0: اي سيلين وإيلين يواتي على مستوى التركيبة اللغوية.
2: أي
0: صحيح. أي. نعم. احكي لي عليهم كيفاش
1: الطبيعة. اعطينا فكره على الطبيعة كيك.
2: والله طبيعتهم كما شو نقول لك من الاول صغار معناتها كيف توا تحس وحده تعمل على الاخرى شويه.
1: لازم هذيك قال لك كل ما يتعاشروا زوز لازم يتيح درك على واحد. لازم واحده منهم تكون هي القائده
2: صحيح.
1: والاخرى هي اللي تتبع معناتها تعمل
0: يعني شكون يحب يسيطر على الآخر سيلين ولا إيلين؟
2: إيلين شوي. إيلين ما شاء الله معناتها كي تحكي معها وتكلمها وتقول لها هذه ما نعملوش كل تفهمك.
0: أي
2: وسيلين هكا تتبعها ما تفهمش أما تتبع أختها ديما تتبع أختها.
0: وعلى مستوى العلاقات معك أنت باعتبارك الجدة متاعهم يتعاملوا معك باختلاف ما همش كيف في تصرفاتهم معك؟ يعني فما واحدة تسمع كلامك خير من الأخرى مثلا؟
2: إيلين ما شاء الله تكون صبية معايا معناتها فهمت؟ إيلين كي نكلمها تفهمني بالقدا وسيلين كيف ديما تبع أختها.
0: نعم وشكون شكون ناشطة أكثر في الدار؟
2: سيلين.
0: سيلين نعم، يلبسوا مع بعضهم، يتبادلوا اللبسة متاعهم، ولا كل بنت ولبستها؟
2: لا مكثرين ديما مع بعضهم، ديما تلقى تحسهم فرد الصيام.
0: اي، باعتبار انه أي. يلبسوا نفس المقاس.
2: اي نعم، كل شيء كيف كيف،
1: وعندهم نفس الاصحاب، وعندهم نفس الهوايات، ويتفرجوا في نفس الافلام، ويقراوا نفس الكتب، ويتابعوا نفس الحكايات. معناتها تقريبا باش يكونوا الاختلافات تكون بسيطه شويه في امور،
0: في جزئيات
1: معينه. معناتها فما حاجه مهمه في التوأم، ما نعرفش كانت تنجم تاكد لي المدام الكلام هذا، انه ما يحبوش حد يتدخل بيناتهم. مثلا عندهم جميل. حكايه ولا موضوع ولا متعاركين مع حد ولا في بعضهم،
2: تعرفوا في بعضهم، ما ندخل كله، مش كل شيء ما عملنا شيء.
1: اي فوالا، عندهم اسرار وعندهم حياتهم الخاصه وعندهم كل شيء.
2: صح، ديما مع بعضهم، وتحس كتكش على الاخرى، الاخرى تتغسل.
0: هذا هو يعني يحاميوا على بعضهم
2: برشا حتى في اللعب.
1: على مستوى الهوايات، حكينا شويه على الهوايات، باش ني مغرومين.
2: والله إلين مغرومة بالضبط. جيمناستيك، يقولوا لي ليه جيمناستيك.
1: جيمناستيك، رد بالك، اي دونس حاجة وجيمناستيك.
2: فوالا، لا جيمناستيك مغرومة برشا بالجيمناستيك. تو والله تبهرنا، معناتها تعمل في حاجات، ولو انا مش معناتها في كلوب ولا في حاجة.
1: لا، لازم تمشي الكلوب تسيس روحها، خاطر فما فما فما حركات اختيرة شوية.
2: فوالا، اي
0: سيدة مريم،
2: أتفضل.
0: في خصوص تصرفاتهم ونشاطهم في الدار، مثلا عندهم عادات خاصة، مثلا يفطروا مع بعضهم، فماش واحدة تفطر قبل أختها من غير ما تستدعيها باش تاكل حاجة، وإلا لما تقوم الصباح تقيم أختها، ولا يقوموا فرد وقت، ولا يسهروا مع بعضهم، وإلا واحدة تسهر أكثر من الأخرى؟
2: والله واحدة تسهر أكثر من الأخرى، وواحدة تبارك الله تحب ما تاكل وقت الفطور الجوع تاكل، والاخرى شويه خلقتنا في الماكله.
0: يتعركوش على بعض الاكلات، مثلا تقول لها اعطيني، ايش بك انت خذيت اكثر مني، ولا
1: وش بك مدلتها هي اكثر مني، وش بك كذا. عندهم كل صاروا
2: ديما يخبيوا حاجه ويقسموا حاجه، ومن بعد يرجعوا لها. انت ليه فهمت؟
0: اي
2: يشريوا، معناتها كي يشريوا حاجه يقسموها ياكلوها مع بعضهم، وبعد تصير عركه زي تقول لها تاعي انا.
0: وعندهم صديقات واصدقاء
2: برشا
0: مع بعضهم؟
2: برشا، هذاك شفنا احنا على البحر.
0: أي.
2: ديما نهبطهم للبحر، وكل ما شاء الله معناتها برشا اصدقاء، وكلهم يحبوهم ونجيو اللي معناتها جابوا صغارهم ويلعبوا معاهم وكل.
0: صحيح، نعم. سيده مريم،
2: تفضلي.
0: ديما من بعضهم هما، ولا يفترقوا في بعض المرات؟
2: لا ديما، حتى كي يمشيو مال مماتهم في سوسة عاونتني زاد الحق في معناتها تربيتهم، وكل مع رغم البعد ما نجموش معناتها نخليه واحدة ونجيبوا واحدة، ديما مع بعضهم.
0: نعم،
2: شخصوا في الليل ما يرقدوش بعض على بعض.
0: نعم، هما بحذاك
2: بحذايا اي بحذايا كان هنيو في خالتهم جات من الحل.
0: اي
2: شو الباي صلى، قولوا لنا دام مريم بوزره صلى في البركه.
0: نعم،
2: اي وتواصي غاب هنا
0: تواصلين وإلين يسمعوا فيها،
2: يسمعوا فيك. اي
0: يا سيلين، وينك يا سيلين؟
2: كلها
3: سليمه.
0: وين هي اختك يا سيلين؟
2: كلها سليمه.
0: حشمين
2: حشي قادوا بيتين شنو ال
0: نعم.
2: اي خاطر ديما ساعات عرضوني في الشارع، بداو قبل ما يقولوا لي تبارك الله تويمه ولا حاجه، يقولوا لي ماما ما نعرفش، يقولوا لك تبارك الله ما عندك تويمه.
0: هون الصوره اللي خرجت على صفحه البرنامج، انتوما والصديق الرسام طاهر عويده.
2: اي جارنا وحبيبنا.
0: نعم، شكرا. إذن الجدة مريم بوبكر، وربي خليهم سيرين وإيلين.
1: هي راك تكبر فيها الجدة مريم بوبكر، هي تبارك الله تظهر معناتها الوالدة نتاعهم، مش بعيد عليهم برشا. أما محليها معناتها عايشت تكون عندك تويمة، معناتها بالحق معناتها إحساس مزيان، وبالأخص كي تبدا هي مش أمهم، حتى كما قلت مماتهم، اللي تحاول تعيش معاهم نفس الظروف اللي عاشتها مع الصغار، وتعاود تحي معاهم مره اخرى، وتجربهم بالباهي نتاعهم بالخايب نتاعهم. هذا كله راه يتعدى، لانه الصغر من احسن الحاجات اللي
0: صحيح. عندهم خوهم ولا اختهم؟
1: يظهر لي ماشي معنا. مريم،
0: شكرا على كل. شكرا الجدة مريم بوبكر من صلامبو.

0: ديه وقت اللي عمرو ديه وقت عمل الاغنيه هذه وقت مازال كي جاب عنده زوج تويمه اولاد تويمه
1: نعم
0: عبد الله وكنزي هكا على ما نذكر عمل الاغنيه هذه خصيصا للصغار وهي تظهر اغنيه نتاع غزل وعينين وكذا اما عملها خصيصا للتويمه نتاعو
1: هو عنده تويمه
0: اي عنده تويمه عنده تويمه
1: كبار
0: مرته الثانيه كبار تو تو كبار
1: يعني مش
0: كبار في العشرينات
1: عمرو ذياب مش صغير
0: الجمعيه العامه المتقاعدين علاش

0: إذن بعد عمرو ذياب حسام.
1: اي بعد عمرو ذياب نسمع حويجه شبابيه اخرى نقعدوا في نفس
0: مش الجامعه العامه المتقاعده. اي
1: مش الجامعه العامه المتقاعده صديقنا عشان ما تغشش علينا. هذاك هو العمر معناتها كل واحد يعيش عمره. عاش الاجيال الكل ما شاء الله عليه. اما اللغه اللي باش نسمعوها تويك تعرف شي نور دو
0: نسمع بيه.
1: تسمع بيه شنو هي معناتها شنو هي الفكره اللي عندك عليها؟
0: ما عندي حتى فكره الحقيقه.
1: ميساج هو تو والله راهو ماهوش رافض انه فكره انه يكون موجود ان شاء الله معناتها.
0: مرحبا
1: جي ضيف معاك.
0: مرحبا.
1: بيتو نسقوا الحكايه. هو قاعد يخدم كوبي ما عنده جمهوره. الاغنيه هذه عمل هي اغنيه نتاع فيلم مصري في معناتها بالاشتراك مع فنانه مصريه اسمها رحمه محسن. اغنيه هذه بسر الوقع باش نسمعوها والاغنيه ناجحه على الاخر حاليا.
0: نعم اذا بعد قليل مع الموجز ثم نواصل اللقاء حتى الواحده.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة في ردها على سؤال كتابي بمجلس نواب الشعب حول إحداث ديار خدمات رقمية بمعتمديات منزل المهيري بالقيروان والمساعدين بسوسة ومنزل الحبيب بجابس، أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الإحداثات الجديدة للفترة 2027-2030. وأوضحت الإدارة أن هذا التوجه سيتم إثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالي المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات. الوكالة العقارية للسكنة تعلن عن خطة استراتيجية مرتقبة تشمل إنجاز 8 مشاريع تقسيمات اجتماعية مخصصة لفائدة الفئات محدودة الدخل، تنطلق في مرحلة أولى عبر تشييد 3 مشاريع نموذجية بكل من سيدي ثابت وبن عروس والمهدية، وذلك بهدف تعزيز العرض السكني الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مدروسة، وفق الرئيس المدير العام للوكالة رجب عرعود. منشور مشترك بين وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تعلن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، ويكون إيداع الملفات لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. اليوم حملة للتبرع بالدم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، ينظمها المركز الوطني لنقل الدم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين. اليوم حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية بقسم العيادات الخارجية الحضري بالدائرة الصحية بيت برقة من ولاية جندوبة، تنظمها الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تحدد يوم غد الاثنين الأجال القانونية الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين. وفي العالم، قتيلان وثلاثة جرحى بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان وغارات على بنى تحتية في الضاحية الجنوبية لبيروت، زعم جيش الاحتلال أنها تابعة لحزب الله. محطات تحلية المياه في قطاع غزة تواجه خطر التوقف الكامل بسبب اشتداد الحصار الإسرائيلي ونفاذ قطع الغيار والزيوت اللازمة للصيانة. وختاماً، وفيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية وسط تباينات كبيرة من الطرفين حول المذكرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: في الطريق إلى موعد الأحد،
5: وكن في الطريق عفيف الخطى
4: شريف السماع. كريم النظر.
0: وكن رجلا، إن أتوا بعده يقولون مرة. وهذا الأثر
4: عندما يأتي موعد الأحد
0: يأتي ومعه صاحبه.
4: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
0: يعد ويقدمه حبيب جغام.

بتسألني عن الحزن اللي ساكنني وتتصرخ وتسألني عن الحزن اللي ساكنني وعن أحلام مع الأيام ضاعت منك ومني ضاعت منك ومني ضاعت منك.

0: موعد الأحد.
1: ضيفنا في الموعد
2: ضيفنا في الموعد وصل حتى قبل الموعد هو وكامل يعني العناصر اللي حضروا معاه، الفرقة الموسيقية أو الزمن الجميل، منير الزرقاني. صباح الخير ومرحبا بك وأهلا وسهلا. نعم منير، سمعناك توا في غناية لو كان
3: تفهم.
2: شنو تقصد؟
3: لو كان تفهم مساج، لو كان تفهم قديش وعيتك الساعة والعاجة قديش عندي باش بنيتك.
2: مرحبا بك منير الزرقاني، عازف الكمان وطبعا ناشط في الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية وفي فرق عديدة. عندك المجموعة هذه وقتش تلمت؟
3: المجموعة هذه هي مجموعة الزمن الجميل، هي جمعية فتية.
2: نعم.
3: عندها تنشط تقريبا منذ سنتين بصفة رسمية.

0: موسيقي اختلط.
1: نعرف اكثر واحد نعرف نعرف
0: اي
1: نعرف نعرف ما بيني انا اكتشوف في وسط مع ما بين
0: والذائقه تلاشت
1: على الاخر على الاخر
0: صحيح.
1: وجد معناتها هل هل التطور هذا التكنولوجيا والتطور الاعلامي والتطور اللي زاد يمكن عنده عنده دوبل سونس معناتها اتجاه باهي والاتجاه اللي ماهوش باهي
0: وبالذوق السليم وبالاختيار الجيد بالامكان ان واحد يسمع او يخدم حاجه
1: باهيه. احنا قالينا على انفسنا نحافظ على الذوق السليم.
0: تقدم لي المجموعه منير الزرقاني اذا
1: معايا سي هو احنا برشا عازفين مش سي سامي سي سامي تليلي هو معناتها عازف كمان معايا خويا وعشرة عمر وعمل العازفين البارزين في المجموعه هو احد العازفين اللي برشا عناصر نتاع
0: العازف. سي سامي شكون المثال عندك في العزف على الكمان شكون تحب مثلا يعني
2: احمد الحفناوي
0: اي في فرقه ام كلثوم
2: ام كلثوم نسمع احمد الحفناوي ونبقى نتبع ونبقى مركز برشا
0: ثم كذلك في الشرق عبود عبد العال
2: اي سامي شوى
0: خلط عليه
2: اي
0: سامي شوى
2: سامي شوى اما في تونس عندنا رضا القلعي وعندنا نحب برشا سي عبد المجيد كسكاس
0: اي
2: حبوا برشا
0: كان كذلك سي بالقاسم عمار
2: بالقاسم عمار زاد كذلك عزفت
0: اللي خدم حتى مع صديح
2: اي عندي معناها شرف كبير عزفت جنبي لجنب
0: بالقاسم والبشير السالمي وبرشا فنانين
2: والنصر زغند الله يرحمه زاد كذلك عزفت معاه
0: صحيح
2: اي نعم. سي شادلي انور عزفت معاه
0: مرحبا بك سي سامي سامي تليلي
2: سامي تليلي من قفصه
0: يقرب لك المرحوم وليد
2: لا
0: تليلي
2: لا انا من قفصه
0: من قفصه مرحبا بك
2: عايشي.
0: اهلا وسهلا
2: شكرا.
0: كذلك سي جلجلي
3: عزيز عايشك
0: مرحبا بك
3: صباح النور مرحبا
0: اهلا وسهلا
3: عايشك.
0: عزيز انت من المجموعه شنو هو تحب توصل من خلال صوتك او من خلال حضورك؟
3: والله شوف انا خبير في علم الطاقه ونشط معكم في الشباب كل جمعه مع وصال ومع سي عربي
0: وصال سنوسي
3: وسي عرباطيني لا وصال زواوي
0: زواوي زواوي
3: ولا. نعم نشط معاهم في الابراج والطاقه دونك انا بالنسبه لي سي ساكري نمشي نجدد طاقتي كل جمعه
0: الله
3: ميزا بار انه ثم امبيونس تحفونا ثم شكون يوريك ويوجهك كيف سيموني كيف المجموعه الكل كيف شايمه لكن الاوبجيكتيف برينسيبال بالنسبه لي انا اني نمشي نجدد طاقتي اني انا نمشي نبدل الجو
0: تعطيك طاقه
3: تعطيني
0: ايجابيه
3: اكيد اكيد اكيد
0: اي ولكن فما اصوات وفما اغاني تعطيك طاقه سلبيه
3: شوف نحاولوا احنا كيما كي عطينا ان شوا نتاع غنيات حتى كان تعطي طاقه سلبيه نحاولوا احنا نغنيوها بطريقه ايجابيه
0: خارقه به وفاء بالحاج خليفه
4: اي نعم
0: مرحبا بك
4: وبيك عايشك سي حبيب نشكرك على الاستضافه
0: مرحبا بك
4: يعيشك يعيشك انا استاذه جامعيه في المعهد العالي لفنون الملتي ميديا في منوبة
0: نعم.
4: بالمناسبة نحب نحيي الطلبة متاعي وزملائي إن شاء الله يكونوا يسمعوا فيا فوالا
0: الطلبة متاعك يحبوا الموسيقى والغناء بالتأكيد
4: أي احنا عنا فولي ارتستيك معناتها مهم برشا فما الاوديو فيزوال يعملوا الجيمينج يعملوا فما برشا متخرجين من المخرجين سينمائيين متخرجين من الليزام كيما سوسن الجمني كيما برشا معناتها تخرجوا من الليزام
0: صحيح نعم أي. ثم شيمة
5: نهارك زين بونجور
0: اهلا وسهلا بونجور
5: نهارك زين استاذه اني جايتك استاذه لغه فرنسيه خرجت مانيش بالعاني كي ندخل للكلاس نقول بونجور نهارك زين
0: شيماء الحكيمي
5: اي نعم استاذه لغه فرنسيه
0: اي اي ولكن ما يلزمكش تغلب في تعاملك اليومي
5: في قلب سرحه ما يسالش
0: اي نعم مرحبا بك
5: عايشك
0: مرحبا لا تتعدى هذه
5: اي تتعدى
0: اما ساعات بعض الشباب يبالغ في استعمال اللغه دون موجب في بعض الاحيان خاصه في الاذاعات وفي التلفاز فهمت
5: نهارك زين صباح الخير نهارنا سعيد مبروك بهيك
0: انت شيء شنو تغني
5: يعني شنو سيموني الزمن الجميل الموسيقى المجموعه كلنا هذه راهو اتجاهه هو وتعليمه هو وتهذيبه هو يوجهنا يصلحنا عرفت بالحرف ساعات
0: يعني انت من قبل ملي صغيره تغني

0: غنياي ملي صغيره غنياي
1: نعم
0: ملي صغيره
1: غنياي. وانت كذلك وفاء؟
2: والله انا نغني وحدي في الدار معناتها ملي صغيره وحدي في الدار. بابا يلا رحمه كان مغروم برشا ويحفظ ويغني
1: مثلا يعني اشتغني.
2: انا نحب برشا عزيزه جلال، نحب ورده، نحب
1: في التونسي مثلا
2: في التونسي اشتغني. نحب نعمه، نحب عليا.
1: اعطيني نعمه.
2: باش نعطيك عليا
1: ولا عليا مثلا اي مثلا
2: ما نحبش فضه وذهب.
1: عديناها بكري راه فهمني. وخذ اللي تحب.
2: خذ اللي تحب.
1: لا نسمعوا منها شوي.

0: زعما
1: لا مش سيارة
0: نقول نرجع لشيمة. انت شيمة اش تغني وحدك في الدار؟
1: وردة فيدا الزمن الجميل
0: مثلا.
1: غادي عايشة
0: مثلا.
1: دندنة
0: دندنة
1: دندنة
0: شو بالصدفة صورتي مع وردة؟
1: بحليها ما شاء الله.
2: عدين عدين شوفها.

0: شكرا شكرا شيماء الحكيمي. يسر العياري، مرحبا بك يسر.
1: مرحبا بك سي الحبيب،
0: اهلا وسهلا. انت وين خدمتك؟ شنو
1: هي؟ انا مديره نتاع سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل.
0: مركز تكوين،
1: مركز تكوين مهني تبع وزاره التكوين المهني والتشغيل. نعم. في دومين الاوديو فيزويل والمولتي ميديا والديكوراسيون. برشا حاجات.
0: مرحبا بك.
1: يعيشك.
0: انت شنو تغني؟
1: انا عندي برشا حاجات نحبهم. عندها غاني ونغني نجات عطيه، نغني اصاله، نغني ذكرى.
0: تو نجيوها نجات عطيه. ذكرى مثلا.
2: زي زمان عملنا مره اخرى. اسامي

0: شكرا شكرا يسر العياري، مرحبا بكم ومحلاكم الكل.
1: عايشك عايشك.
0: حان الآن سيداتي وسادتي وقت أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موعد الأحد،
2: موعد الأحد،
3: ضيفنا في الموعد،
1: ضيفنا في الموعد.
4: نعم، منير الزرقاني، الفنان منير الزرقاني معنا، وكامل مش كامل المجموعة قدش فيها منير؟
5: المجموعة فيها تقريبا أكثر من 30 ولا
4: نعم.
5: أكثر 35 برد هذه المجموعة. رو نحكي لك على المجموعة الصوتية برك، رو أخلاف العازفين تقريبا أكثر من 15 20 عازف.
4: نعم،
5: ينقصوا ويزيدوا، ينقصوا ويزيدوا،
4: ومواظبين على ال،
5: وإحنا زاد نجيبوا حتى الصغار مثلا، معناتها الأجيال كل معناتها مهمة الجمعية إنها تحافظ على الموسيقى الجميلة والراقية عن طريق أجيال. عندي حتى من أجيال ولدي، حتى من أعمار ولدي من 18 و20 سنة يجيو.
4: نعم، وطبعا هم هواد ما همش محترفين، يعني ما عندهم خدمتهم.
5: فهم اللي فيهم محترفين،
4: فيهم اللي فيهم،
5: فهم اللي فيهم محترفين.
4: نعم،
5: شايمة مثلا محترف.
4: نعم،
5: يعني محترف في مجال الموسيقى. هاي سامي محترف.
4: عزيز
6: وي
4: جلجلي هكا
6: جلجلي
4: ايه، مرحبا بك.
6: اهلا.
4: انت عزيز، قلت لي الموسيقى تعطيك طاقه، اعطينا طاقه.
5: هو
4: بيت
5: كيجينا يعطينا طاقه، هو والله
6: اللي تعدى وفات فيه
5: عزيزك،
4: اللي تعدى وفات زعمه يرجع،
6: زعمه يرجع.

0: شكرا.
1: عايشك عايشك يعطيكم العافية. ميرسي.
0: هاك فنان محترف.
2: هاك ولا هاك ولا
0: والله
2: والله كما قلت لك والله يجي يعطينا طاقة ضحكته بحضوره وبروحه الخفيفة والله العظيم.
0: تعرف علاش بدنا نأكد على هذا؟ لأنه فما في الفترة الأخيرة كما تتبعوا وتشوفوا برشا نوادي نتاع طرب وغناء وموسيقى ودي كلوب كما يقولوا فيهم أصوات دون المستوى الحقيقة.
2: احنا يجيون الأصوات هذه لكن ما يقعدوش خاطر يمشي يروح لأنه يلقى
0: يعني تنتقي
2: ايه يلقى مستوى راقي ويلقى ما هاك تسمع ثم برشا أصوات زاد ما جاش معايا اليوم ثم أصوات راقية جدا. احنا رانا مانيش كلوب احنا ما نعملوش معناتها بمنطقة هاي مجموعة جي تغني لون. احنا عندنا توجه
0: نعم
2: موسيقي واضح نعملوا في
0: اختيارات
2: معينة واضحة نعملوا في حفلات كبيرة وانت ديجا سي حبيب ظل مرة حضرت ولا مرتين حضرت حفلات كبيرة في المسرح البلدي في المسبح البلدي في بعض الأماكن
0: في
2: المهرجانات في بعض المهرجانات معناتها توجه جدي مش توجه نتاع ترفيهي فقط لا هو جانب ثم فين في الموسيقى جانب
0: ترفيهي
2: لكن هو لكن جانب خدمة الفن والحفاظ على الذوق من خلال قيقم هذيك اللي معناتها كل مره نعملوا معناتها تام كالشوا كل مره نخدموا على تام يمكن يكون تام مقام
0: نعم.
2: يمكن يكون شخصيه يمكن تكون ايبوك نتاع موسيقى مثلا في الثمانينات او في السبعينات او ممكن شخصيه موسيقيه كما مثلا ام كلثوم ولا عبد الوهاب ولا غيره وكذا. الامر هي التوجه تاع الجماهير توجه جدي توجه واضح. فن
0: نعم.
2: مثلا ماشي هذا جي ار تسمع فيهم الاصوات
0: نعم
2: ماشي اخلالت بكل
0: وفاء بتخصمني حبه
3: اي نعم
0: عزيزه جلال
3: عزيزه جلال
0: تحبها
3: تحبها برشا
0: برشا

0: عزيزة عزيزة جلال رائعة الحقيقة في أغانيها،
1: أكيد
0: عندها رصيد باهي.
1: أي
0: نعم. أي أنت حبيت الأغنية كذلك لمضمونها؟
1: وي بوركو أي حلوة، هو الموضوع حلو وما تغنيش برشا، معناتها هكا مرة يخاصم مرة يصالح مش فيهم روحه دونك سي، معناتها موضوع مش متداول برشا وما تغنيش برشا، حلو معناتها
0: تحس
1: وألحان الموجي.
0: أي وفاء في بعض الأحيان أنه الغنية اللي تسمعها أو اللي تغني منها مقاطع تعبر علي على شخصيتك على على إحساسك على
1: اي، كي تحسها تغنيها اوترومون، تغنيها بطريقه اخرى، تخرج كيما نقولوا من الاعماق معناها.
0: نعم.
1: كل واحد يعطي من احساسه في الغناء.
0: نعم. شيماء من الايام،
2: انا من الايام،
0: انا من الايام، امينه فاخت وهي من الحان عبد الحكيم،
3: عبد الحكيم
0: بالقايد الله يرحمه،
3: عبد الحكيم عشره العمر.
0: نعم.
3: عشره عمري وصديقي واخويا، انا بيدي لحن لي اللي عتبات الجنوب.
0: هاي
3: تعرف عتبات الجنوب؟
0: طبعا طبعا.
3: الحين عبد الحكيم عشرة سنين، عشرة فرقة الإذاعة، وجي طراز رفيع ولحن كبير زاد برشا، الله يرحمه
0: الله يرحمه
3: إن شاء الله. أنا خمم جدا إن شاء الله باش نعمل حتى تكريم معناتها اللي هو شخصية.
0: نعم. إذا شيماء في أنا من الأيام.

0: وعلاش؟ شيماء الحكيمي غنت مقطع من هذه الأغنية التي لحنها عبد الحكيم بالكيت.
1: الله يرحمه وينعمه سي عبد الحكيم.
0: الله يرحمه.

0: نواصل إذن مستمعين الأعزاء اللقاء في موعد الأحد مع الزمن الجميل ومنير الزرقاني مع بعض الأصوات والعازفين هنا في الأستوديو. أنتم جيتوا بمعنها روح وطاقة عندها قيمتها خاصة لما يكون الأستوديو كما هكا جميل.
1: لا يعني أنا محسوبة دواء فرحان على الاخر بو الانجازات هذوما احنا
2: دشناهم
1: انا المراحل كل مره نبيهم السيود
0: صحيح نعم
1: المراحل كل من
0: هذاك علاش لي ذاعت تتجدد
1: لا ولدت صحيح
0: تتجدد لي ذاع
1: نعم يشرف ويفرح حقيقه خلوا فيه
0: نعم باهي نمشيو لصوت اخر من الاصوات الجميله في الزمن الجميل مش معناها الزمن الجميل القديم انا ما انتم تبارك الله شباب وجميلات
1: والفن الجميل أصلا
0: أي.
1: الفن الجميل
0: صحيح. يسر العياري شنو تقترح؟
2: والله نقترح عليكم أنا أغنية نحبها على خاطر كنت نسمعها وأنا صغيرة
0: نعم
2: ونسمعها في التلفزة معناها في الوطنية وماما كنت ما تظنها هنا الله يرحمها معناها
0: نعم نعم
2: هذا اللي خليني
0: شيماء راهو على الصفحة تلقى كل شيء الصفحة
3: اي ما هو شوي فيديوهات
2: باش ما تفقدش بلاصتك فارغة
0: اي باش ما تقعدش باش ما يبقاش الكرسي فارغ نعم
2: باش نغني نفس المكان
0: نفس المكان لنجاة عطية
2: نعم

0: إذن نواصل مستمعينا الأعزاء في موعد الأحد. منير الزرقاني وهذه الأصوات الجميلة اللي تبعوا فيها من خلال هذه الاختيارات الغنائية. نسمعكم توا في مع بعضكم أنتم الأربعة.
1: هذه احنا باش نسمعوك توا سي حبيب كوكتيل.
0: أي.
1: عملناه في العرض الأخراني اللي اسمه سميناه كافي شانتا.
0: نعم
1: كافي شانتا ما تلقى في شانتون معناتها المقاهي تغني. ما كانت هذه الحفلة دي تتعمل في رمضان قبل في الخمسينات والستينات والسبعينات.
0: نعم
1: حبينا احنا نحيو مش معناتها نمش بالضبط الاغنيات زادة اللي تاع الستينات والسبعينات زدنا اغاني
0: اللي جات بعد
1: مثلا
0: يعني.
1: هذه احنا في العرض هذا عملنا دي كوكتيل واغاني فردية من ضمنهم الكوكتيل هذا الكوكتيل هذا نهاوند.
0: تفضل نسمعوا مع بعضكم. إذن عزيز ووفاء وشيمة ويسر.

0: شكرا شكرا سامي تليلي على الكمان.
1: صح
0: على الكمان.
1: شكرا
0: منير كذلك على العود، وعزيز الشجلي وفاء وشيماء ويسر يعطيكم الصحة. نجم نقترح أنا حاجة؟
2: ياسر
0: قل لي حاجة، أي حاجة
3: قل
2: قلن
0: قل لي حاجة، أي حاجة، قل بحبك قل كرهتك قول وما يهمكش حاجة.

0: الله الله الله
1: الحمد لله. سيمون يغني عبد الحليم ما يغنيش عبد الحليم اول مره غني عبد الحليم.
0: شكرا منير الزرقاني شكرا. اش قولكم نختم بصليحه؟
2: صليحه
0: اختيار من اغاني صليحه
2: مثلا
0: هاي اللي تحبوا.
2: خموري
0: ولا يا خيل سالم؟
3: يا خمول
0: يا خمول.

شكرا شكرا، يعطيكم الصحة. وفاء بالحاجة خليفة، شيماء الحكيمي، يسر العياري، سامي تليلي، عزيز الجلجلي، وطبعا منير الزرقان، يعطيكم الصحة. نورتوا الأستوديو اليوم، استوديو نبيل بن سكري وليد تليلي بالإذاعة الوطنية التونسية وتحديدا في هذا البرنامج. شكرا زملائي ألفة بشير، أنيس لوريمي، سيف الدين الطرابلسي، عمار جبالي، فاطمة عبار، حسام الدين الهمامي وبقية الزملاء المشاركين في هذا اللقاء. شكرا منيرة، شكرا، يعطيك الصحة، شكرا، إلى اللقاء.

0: الدكتور حكيم.
1: مكلتنا في الصيف تفقد نظامها، تقلق وتنجم تخلق برشا أمراض. السهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما عشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا الجازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا، وأكثر الناس تكون مرتاحة، حقها الماكلة تنقص ويتزاد فيها شربان الماء. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك الغذائي والإكثار من الحركة والنشاط.
0: الدكتور حكيم.
2: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
3: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
3: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
2: وترافقكم أينما كنتم.
3: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: تراجع عدد المتبرعين بالدم المنتظمين، ووزارة الصحة تضع منصة رقمية للغرض. الديوانة تؤكد الاستعداد الجيد لاستقبال التونسيين المقيمين بالخارج هذه الصيفة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف ضحية الجنوبية لبيروت، وتحركات دبلوماسية مكثفة لإبرام اتفاق إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. وفي تفاصيل هذه النشرة، تحتفل تونس مع سائر دول العالم اليوم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من جوان، وقد اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ الأرواح، تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني، وتقديرا للمتبرعين ودورهم في ترسيخ ثقافة التضامن والعطاء لإنقاذ الأرواح. المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم منال شعبان أكدت تراجع عدد المتبرعين المنتظمين.
6: عنا عدد كبير من المتبرعين يجيوا لأنه عنده قريبه وإلا صديقه وإلا جاره اللي هو مش يعمل عملية مستحق للدم، ولكن عنا كذلك نوع آخر من المتبرعين اللي اسمهم المتبرعين الطوعيين والمنتظمين. بالنسبة للرجال نجم يتبرع 5 مرات في السنة، بالنسبة للنساء نجم يتبرع 3 مرات في السنة. إذا ما يجيوا بصفة طوعية وبصفة منتظمة يخليوا مخزون الدم عنا على الصعيد الوطني موجود ديما بصفة منتظمة وبكميات معقولة. حاليا المتبرعين المتطوعين أقل من المتبرعين العائليين. ما يمكن يكون سبب الانخفاض مثلا نقص في التوعية، يمكن يخافوا لا يجيوا ينتظروا ثم الانتظار باش يتبرعوا، ولكن احنا قمنا بمساعدة المركز الإعلامي لوزارة الصحة، عملنا منصة رقمية لأخذ الموعد. نجم ياخذوا المتبرع العائلي، نجم زادا ياخذوا المتبرع الطوعي.
5: تنظم الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية اليوم حملة وطنية مفتوحة لتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية بقسم العيادات الخارجية الحضري بالدائرة الصحية بتبرقة من ولاية جندوبة. رئيسة الجمعية التونسية لأمراض الغدد والسكري نبيلة مجدوب أرقيق أكدت أن فريقا من أطباء الاختصاص يؤمن عيادات وفحوصات طبية سريرية مجانية لفائدة مواطني الجهة لتقصي اضطرابات الغدة الدرقية.
7: في حملة هذه فما أطباء اختصاص اللي مش يستقبلوا المواطنين باش يقوموا بفحص سريري طبي مجاني وتحليل الغدة الدرقية TSH على عين المكان. هي حملة وطنية تهدف لتقصي عن اضطرابات الغدة الدرقية وتوعية المواطنين بأهمية ولمعرفة العلامات اللي نجم تدل على اضطرابات الغدة الدرقية. الهدف هو زيادة تقريب الخدمات الصحية للمواطن لجودة حياة أفضل وللحد من المضاعفات متاعها إذا كان هي موجودة.
5: أكد العميد بالديوانة التونسية إلياس بالخير أن الديوانة التونسية على أتم الاستعداد لعودة التونسيين بالخارج على جميع المستويات، وأشار في تصريح على موجات الإذاعة الوطنية إلى أن الديوانة تواصل التركيز على الرقمنة بهدف ضمان أفضل ظروف الاستقبال وتسهيل عبور المسافرين وتقليص من فترة الانتظار.
8: تم التركيز على الرقمنة، عن التطبيقات الإعلامية اللي موضوع على ذمة التونسيين بالخارج، على غرار تطبيقة رخصتي ذي يتحصلوا على رخصة الجوالين عن بعد، كي يطلعوا الباخرة يسكنوا الكود كيير متاعهم يتحصلوا على رخصة الجوالين حينيا. السنة عملنا حملة إعلامية حول تطبيقة امتعتي، هي تخص الأدباش والأغراض الشخصية للتونسيين المقيمين بالخارج اللي جايين باش عديوا الصيف العودة المؤقتة. التطبيقة هذه زادة كيف نطمحوا أنه باش يقبلوا عليها السنة باش تسهل لنا الخدمة وتسهل لهم هما المرور السريع عند الوصول للميناء. عندنا أيضا تطبيقة التصريح بالعملة عن بعد، هذه زادة عندنا فيها إشكال كبير، ماذا بينا كيف يوصلوا يقوموا بالتصريح متاع العملة متاعهم عن بعد، يتقدم بالكود كير متاعهم ما يقعدش واقف برشا في الصف تاع التصريح بالعملة، ويقوم بأيضا تقديم قائمة متاع الأمتعة متاعه اللي يخدمها في الدار على تطبيقة أمتعتي، فحينيا يتم إسناده الإذن بالمرور.
5: وأضاف العميد بالديوانة التونسية إلياس بالخير أن الديوانة تولت أيضا تعزيز العنصر البشري خاصة في المعابر ذات الأهمية وتأطير الأعوان لترفيع من جاهزيتهم.
8: قمنا بتعزيز بالعنصر البشري في المعابر ذات الأهمية، وقمنا أيضا بتكوينهم وتحيين المعلومات عندهم القوانين، هذه الكل من شأنه باش رفعوا من الاستعداد متاع الأعوان متاعنا بخصوص حسن الإحاطة والعناية بالتونسيين المقيمين بالخارج، خاصة من ذوي الاحتياجات الخصوصية والعائلات الكبيرة العدد والنساء الحوامل، كذلكم الكل وجب علينا تدخل ومساعدتهم وحسن استقبالهم لتسريع مرورهم بالمعابر.
5: نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ سنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، والتي ستنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 17 من جوان الجاري. وينطلق التلاميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام أيام 18 والتاسع عشر والعشرين من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 من جويليا المقبل وفق رزنامة ضبطتها وزارة التربية. كما نشرت وزارة التربية برنامج حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. الحصص تنطلق غدا لتتواصل إلى غاية 21 من شهر جوان الجاري. زيادة في عدد الوافدين والليالي المقضاة سجلتها جهة تبرق عين دراهم منذ بداية السنة وإلى غاية 10 من جوان الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مع تسجيل مؤشرات واعدة في علاقة بعدد الحجوزات من تونس ومن الخارج، خاصة مع مطلع شهر جويليا المقبل، حسب ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بتبرق عين دراهم عيسى المرواني.
9: تشهد المحطة السياحية تبارك عين دراهم حراك مهم من الزوار من تونس ومن الدول الأجنبية أخرى، لتشهد معظم المؤسسات الإيواء السياحي في الجهة نسبة امتلاء محترمة، وهناك العديد الطلبات والحجوزات في الفترة القادمة لتبلغ أقصاها مع بداية الأسبوع الأول من شهر جويلي. مؤشرات المسجلة إلى غاية 10 جوان توافد على الجهة أكثر من 85 ألف وافد على مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، هناك زيادة 3.5% بتحقيق أكثر من 153 ألف ليلة مقضاة، أي زيادة 7.2%. وهذه المؤشرات تؤشر أن سنة 2026 ستكون سنة استثنائية على مستوى تحطيم الأرقام القياسية. وبطبيعة الحال المؤسسات الإيواء السياحي على جاهزية تامة واستعداد كامل لتقديم أجود الخدمات.
5: وفي شأن وطني آخر، تختتم اليوم بمدينة سوسة أشغل الملتقى الوطني السابع لشبكة تونسية للوداديات، موعد التقى فيه ممثلو الوداديات من مختلف الجهات للنقاش حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودورهما في تطوير الخدمة وتحسين منظومة التصرف. رئيس الشبكة التونسية للوداديات منير الغربي.
10: ثم وداديات قاعدة تلتمس في الخطوات الأولى وقاعدة تتغير وقاعدة تستعمل في الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي حاجة لازمة، قاعدين احنا ان شاء الله نعملوا في اتفاقيات مع الستارتاب مع الشركات هذه المعنية باش يقدموا لهم ليزابليكاسيون اللي يلزمهم يكونوا لي بلاتفورم موجودين، وان شاء الله قاعدين معناها يتطوروا بحول الله.
5: الملتقى شهد إمضاء اتفاقية تعاون بين الشبكة التونسية للوداديات والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. عن أهمية هذه الاتفاقية يتحدث رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة محمد علي التومي.
11: اتفاقية إطارية مع شبكة تونسية للوداديات جت في وقتها مناسبة عيد ميلاد الودادية عملت 10 سنين ومناسبة كذلك المؤتمر 7 متاعهم. احنا في الجامعة تقاربنا معهم لأنه نعتبروا لليوم وقيت باش نحاولوا نحاربوا الاقتصاد الموازي اللي قاعد تخل حتى في خدمة وكالات الأسفار. اليوم شبكة تونسية للوداديات للأسف البعض من الإخوان اللي يخدموا فيها يمكن يختلط عليهم الأمور، ما يعرفوش اللي راهو العمل مع بعض الدخلاء من شركات خدمات من ما يسمى باللي رباتور في حكاية العمرة، هذوما راهم يقلقوا ياسر وما نفرحوش وقت نمشيو نتعاقدوا من الأول وبعد ليك تصير مشاكل وما نلقاوش كيفاش نحلوها. احنا هنا كجامعة باش نتوجهوا لهم باش نفسروا لهم شنو ما وكيل الأسفار، شنو ما الضمانات خاصة اللي قدموا لك وكيل الأسفار.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في لبنان قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الضاحية الجنوبية لبيروت، قصف زعم أنه استهدف بنية تحتية تابعة لحزب الله بشكل دقيق، فيما قالت مصادر إعلامية إسرائيلية أن المستهدف بالغارة ضابط اتصال تابع لحزب الله. كما استهدفت غارة إسرائيلية عدة محافظات جنوبية لبنان أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح بالتزامن مع توجيه إنذارات جديدة بإخلاء 29 قرية وبلدة في جنوب البلاد. في الأثناء أعلنت الخارجية اللبنانية اليوم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهدافها آلية عسكرية للجيش أسفرت عن سقوط قتلى ولرشها مبيدات الجليفوسات فوق قرى جنوبية البلاد. وفي الملف الإيراني تتكثف تحركات الدبلوماسية الرامية إلى إبرام اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، وفي هذا الإطار توجه اليوم مفاوضون قطريون إلى العاصمة الإيرانية طهران، بينما أعلن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني أن طهران لم تفصح بعد عن قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة. وفيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه من المرجح الانتهاء من مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة. من جهته قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ستنظم اليوم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: تراجع عدد المتبرعين بالدم المنتظمين ووزارة الصحة تضع منصة رقمية للغرض. الديوانة تؤكد الاستعداد الجيد لاستقبال التونسيين المقيمين بالخارج هذه الصيفة. وفي العالم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت وتحركات دبلوماسية مكثفة لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
12: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
12: رياضة.
2: ثقافة.
12: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24.
12: مش من عام.
2: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
13: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: على الجذور العربية للموسيقى التونسية في العهد ما قبل الإسلام وفي صدر الإسلام، ودخلنا في العصر الأموي. في العصر الأموي هذايا تأكد مقولة شهيرة أن الخلفاء الراشدون جعلوا من الإسلام دينا، وخلق الأمويون منه إمبراطورية شاسعة. كانت إمبراطورية من الأندلس حتى حدود الهند.
1: الهند
0: هي الدولة الأموية، مكثت قرابة قرن وامتدت حدودها من الأندلس غربا إلى حدود الهند شرقا. وكان من الطبيعي أن يبدأ منذ تلك الحقب تأثر المجتمع الإسلامي الجديد بالتراث الفكري والثقافي لكبرى الحضارات التي استولى على بلدانها جنود الفتح الإسلامي، خاصة منها الإمبراطورية الفارسية والبيزنطية. بالطبع طغت مظاهر الترف على الحياة العامة بعد حالة الشظف اللي كانت في العهد صدر الإسلام والعهد الدعوة النبوية الشريفة، ومنها مظاهر الترف هي الغناء والموسيقى التي وجدت مساندة فعلا من عدد من الخلفاء. من أبرز المغنين في الحكم الأموي هو سائب خائر، الذي قيل أنه أضفى الروح العربية على الغناء الفارسي واستخدم العود بدلا من القضيب. هذه القضيب سيعلي ذر لي نوع من العود، ذر لي آلة العود كما البربط مثلا. وصار على نهجه ابن سريج ومعبد، هذما اثنين من كبار الموسيقيين في العهد الأموي. سريج هذا اشتهر بأنه، أو قيل أنه هو أبو الموسيقى العربية. لماذا؟ لأنه وضع أول من وضع قواعد العزف والأداء والتلحين في الموسيقى العربية في العهد هذاك. واللي ساعده على ما تعلمه من هو تحول إلى الشام اللي كانت تحت النفوذ أو على الأقل المناخ البيزنطي، ثم تحول إلى العراق وفارس وأخذ منهم تقاليد الموسيقية الفارسية. كانت عنده مقولة سي علي اللي قعدت إلى اليوم، يقول ما يوصف في خصال مغني الجيد مطرب كما نقوله إحنا اليوم، يقول المصيب المحسن من المغنين هو الذي يشبع الألحان ويملأ الأنفاس ويعدل الأوزان ويفخم الألفاظ ويعرف الصواب ويقيم الإعراب ويستوفي النغم الطوال ويحسن مقاطع النغم القصار ويصيب أجناس الإيقاع ويختلس مواقع النبرات ويستوفي مشاكلها في الضرب على النقرات. هذا التعريف هذايا مازال صالح لليوم.
1: أي هو ما شد انتباهي أنه في هذا التعريف تجاوز من الوصف إلى ضبط قواعد وشروط الأداء الموسيقي،
0: أداء المغني يعني.
1: أداء المغني
0: المطرب
1: يعني. المتعلقة بالصوت وبالأداء والمتعلقة بمخارج الحروف وبتقطيع الكلمات وبحسن التوقيع والميزان وتفخيم الأفخاذ ويعرف الصواب، وبذلك يضع مدونة شروط
0: لازلت
1: صالحة إلى يومنا هذا،
0: رغم ما نفهمهاش باللغة العربية القديمة يعني الفصحى واللي كانت متداولة وقتها. يقول مثلا إشباع الألحان،
1: أي قد يكون مراد إشباع الألحان بالترانيم بالأصوات الطويلة بمختلف التعابير الموسيقية حسب الممارسة اللي كانت متداولة في ذلك الوقت،
0: ولا يستوفي النغم الطويل معناك يعمل مثلا كما العروبي عندنا ولا الموال يكملوا على الأخر، معناه يبدأ عنده نفس طويل يزم يتمرن على النفس كما قلت أنت على مخارج الحروف
1: حتى لا يتقطع الأداء.
0: على المستوى النظري في الدولة الأموية صدر أول كتاب عربي عن الموسيقى عن الأصوات والغناء، كتبوا أديب اسمه يونس الكاتب، وكان بذلك سبق أبو الفرج الأصفهاني عمل الكتاب الشهير متاعه الأغاني ولولا نسبة ولا مناسبة في القيمة بين كتابين. يقول العميد الأدب العربي تحسين أنه الموسيقيين في العصر الأموي كانوا يبتكرون الوزن الذي يلائمهم فيصنعوا لهم الشعراء القصائد الغنائية على هذا الوزن، ثم يتولوا تلحين القصيد هذاك. من عرش دي معناه يوريك اللي كانت الغناء والشعر كانوا متلازمين كما معروف.
1: طبعا سي المختار فما توجد علاقة وطيدة ما بين موازين الشعر العربي
0: البحور هذيك
1: البحور الخليلية وبين ضروب الإيقاعات التي كانت متداولة.
0: أي
1: على سبيل الذكر مثلا
0: بحر
1: الرمل تفعيلته سباعية وتناسب مثلا ما نسميه اليوم النوخت.
0: أيوة
1: مثلا وكل تفعيلة لها ما يناسبها من ضروب الإيقاعات التي كانت مستعملة. فكان هنا فما طلب نصوص شعرية في موازين بعينها تتماشى وإيقاعات ذلك الزمن.
0: وإيقاع القطعة اللي بشي غنيها نذكر سي علي تحسين جال تونس

0: في أول الاستقلال عام 57 وألقى محاضرة في البالماريوم، أما مهيش أدبية، سماها رحلة فنية للموسيقى العربية، معروفة. عموما يمكن القول أن الموسيقى العربية خرجت نهائيا شكلا ومضمونا خلال الدولة الأموية من وضعها العتيق الذي يعود إلى قرون الجاهلية، مما هيأ لها الارتقاء إلى أوج زهارها خلال العصر العباسي ثم في الفردوس المفقود الأندلس، وهو ما حمل الباحث الموسيقي البريطاني الشهير وتحدثنا عليه في الحصة الماضية هنري فارمر على القول في كتابه التأثير العربي في الموسيقى النظرية. هذا كتابه صدر عام 1925، هو شارك في مؤتمر الموسيقى العربية عام 32، أنه كان لتلك النهضة الفكرية العربية أثرها فيما بعد على الثقافة الأوروبية عامة، لأن العرب صاروا رواد ذلك الازدهار الثقافي الذي أدى إلى عصر النهضة الحديثة في أوروبا. معنى يعترف أنه كان عندهم تأثير كبير الحضارة العربية منذ العهد الأموي وخاصة في العهد العباسي والعهد الأندلسي. الآن نمر إلى أول فقرة موسيقية سيعلي.
1: أي بطبيعة الحال الفقرة الموسيقية الأولى عندها علاقة بالنصوص الشعرية العربية القديمة، واخترنا للسادة المستمعين ومستمعات الإذاعة في هذا البرنامج قصيدة للشاعر بهاء الدين زهير، والقصيدة هي نوعا من التقاليد التي كانت راسخة في مجال الملوف، وعادة ما تسبق أداء القصيد تسبق الموشحات أو الأسجال
0: أيوة الأشغال والبريول.
1: طبعا تقول كلمات القصيدة: لعلك تصغي ساعة وأقول لقد غاب واش بيننا وعذول، وفي النفس حاجات إليك كثيرة أرى الشرح فيها والحديث يطول. والقصيدة هذه في طبع الحسين، مش أديها الشيخ طاهر غرسة أسوة بأستاذه الشيخ ميس ترنان، قلنا في طبع الحسين، ويستبقها أو يستهلها باستخبار في نفس النغمة على آلة العود التونسي التي تسمى كذلك بالعود العربي.

0: كنا في الاستماع لقصيدة في طبع الحسين أدا الشيخ طاهر غرسة.
1: نتحدث الآن على الموسيقى العربية في العصر العباسي. هي دولة العباسيين دامت 5 قرون، وهي أطول مدة حكم في نظام الخلافة الإسلامية. نقاد الموسيقى يعتبروا أنه مرت، وحتى المؤرخين، بثلاث مراحل كبرى. هي العصر الذهبي من تأسيس الدولة الأموية سنة 750 ميلادي على يد السفاح ذاك أبو العباس الملقب السفاح، وانهارت بعد 5 قرون سنة 1285 على يد المغول، ولما أحرقوا بغداد
0: وعاثوا فيها فسادا.
1: العصر الذهبي هذا امتد على مدة قرن، من 750 ميلادي إلى 847. شهد ميدان الموسيقى والغناء في هذا العصر تطورا قل نذير، حتى قال عنه ابن خلدون في المقدمة متاعه، قال: ما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن أكملت أيام بني العباس. وازدحم البلاط العباسي خلال هذا العصر بالموسيقيين والقيان والمغنيين والمغنيات من كل ربوع الإمبراطورية العباسية، وخاصة من الأقاليم القريبة، من فارس، من مصر، من الشام، ومن إفريقيا، والذين أغدق الخلفاء العباسيون عليهم بسخاء كبير العطايا، مما أثار حفيظة طائفة كبيرة من الشعراء والفقهاء، وحتى من بين الفقهاء من أخذ موقف متشدد من الموسيقى ودعا إلى تحريمها. العصر العباسي الذهبي هذا نتحدث فيه على 6 خلفاء، هما أبو العباس السفاح، ثم أخوه المنصور هذا اللي أسس مدينة بغداد، ثم المهدي اللي كان مغرم بالموسيقى، ثم هارون الرشيد، ثم ابن المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق. والواثق هو بوفاته سنة 847 انتهى هذا العصر العباسي الأول، المعروف عادة بالعصر الذهبي للإسلام، والذي تعتبر حضارة أوروبا في ذلك العصر إلى جانبه مجرد همجية كما قال فارمر، وقفزت إلى الوجود عندها الأندلس. نرجع إذن إذا
0: العصر الذهبي
1: هذا الموسيقى العربية. بالنسبة لأبو العباس السفاح، رغم أنه كان طاغي لكن كان يحب الموسيقى، وهو خرج من دمشق واتخذ بالكوفة عاصمة ليه، وبنيها فيها قصور لامعات صارت حديث الناس وقتها. ثم جاء أخوه المنصور، هذا المنصور عاش في تونس واخذ أروى القيروانية قبل ما ينتصبوا العباسيين وقت عهد الأمويين، يعتبر من أعظم الخلفاء العباسيين. هو من 754 إلى 775 قعد خليفة يعني حوالي 20 سنة. لا يتذوق الجمال، ولكنه سمح لمن؟ للبرامكة، كان خالد البرمكي هذا وابنه يحيى وحفيديه جعفر والفضل لعبوا دور هام في نشر الموسيقى الفارسية، لأنهم أصلهم فارسيين. وسنة 762 بناء بغداد. في المهدي كان أيضا مغروم بالموسيقى، وفي عهده هو خرج الموسيقي الكبير إبراهيم الموصلي، هذا في عهد سي مهدي اللي هو من 775-785. بعد عهد هارون الرشيد الذي بلغ ازدهار الغناء فيه أوجه، وبرزت خلاله مدرستين نحب نعطيني رأيك فيهم سيدي. الأولى طريقة شيخ الصناعة إبراهيم الموصلي اللي كنا نتحدث عليه، وكانت تقليدية، كان سي إبراهيم رئيس المدرسة التقليدية، يعني تسعى للمحافظة على أصوات القدماء، أصوات يعني أغاني ولا أبيات الغناء كما رويت في القديم، يعني في العصر الجاهلي والعهد الإسلامي الأول وفي العهد الأموي، والالتزام بالأداء دون زيادة أو نقصان. بينما الطريقة الثانية هذا ابن جامع ترأسها، موسيقي كبير زاد هو، على النقيض المدرسة الأولى يبيح لنفسه التصرف في الأداء والانطلاق مع صوته إلى أقصى المدى حسب تسمح له النفس متاعه والصوت والحنجرة متاعه، بحيث أنه يطوع النغم ويخضع للموهبة متاعه لصوته حتى ليجلب استحسان المستمعين. وهالطريقة هذه طبعا كما تعرف سعليم لا يمكن أن يتوخاها ويمارسها ويقدمها إلا اللي عنده موهبة كبيرة وتعلم مقومات التنغيم والقدرة على التصرف في مقامات الموسيقى العربية. تفضل كان عندك تعليق سعليم.
0: طبعا هذه جدلية قديمة جديدة متجددة
1: بالضبط.
0: يعيشها كل الفنانين في كل العصور،
1: كل جيل
0: وكل جين يعيش هذا الصراع وهذا الجدل بين ما بين القديم والمحدث، ويحتد الصراع بين المحافظين والمجددين حول الأسبقية والأولوية في اتخاذ تقاليد موسيقية
1: صحيح.
0: بعينها
1: صحيح.
0: فابراهيم الموصلي كان هو رمز المحافظين ورمز
1: ذلك العهد
0: في ذلك العهد.
1: وابن جامع هو
0: ابن جامع هو من المجددين.
1: كما عبد الوهاب لما هو جاب الغنام تاعو صارت ضجة كبيرة في المحافظين، معناها قالوا هذا خذا من الغرب وخذا من موسيقات أخرى. ولهذا كما قلت أنت سي علي، معناها هذا قديم جديد. عهد المأمون زاد كذلك، اللي هو ابن هارون الرشيد، من 813 إلى 833، يعني حوالي حتى هو 20 سنة. شجع المأمون العلوم الإغريقية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للثقافة الموسيقية الإغريق، وعنده حاجة اختص بها، أدى ميله للمذهب العقلي الفلسفي، وهذاك علاش انتشر في عهده هو المعتزلة. أصبح المعتزلة مذهب الدولة العباسية، مما وهب الفكر المستقل حرية واسعة. وعنده ميزة أخرى، أسس في بغداد مدرسة بيت الحكمة، وعين فيها ثلة من كبار العلماء الذين كرسوا حياتهم لترجمة ودراسة العلوم الإغريقية ومنها العلوم الموسيقية. وهذك هي خذات الحضارة الأوروبية، خذات من العملية هذه أساسية، انتقل الثقافة وعلوم الإغريق إلى أوروبا عن طريق الترجمة العربية والفلاسفة العرب. المعتصم كان يقول أنه عادل المأمون في حب الفنون والعلوم، وشجع المترجمين من الإغريقية والسريانية في عهده هو هذا المعتصم 833-842، يعني حوالي 10 سنوات. برز إسحاق الموصلي وعمه إبراهيم المهدي يدي عم المعتصم، وكان في عهده هو زاد صديق الفيلسوف الكبير العربي والعالم الموسيقي الشهير الكندي. ونخلط الآن إلى عهد الواثق، قالوا عنه حماد ابن إسحاق الموصلي، لعائلة الموصلي كلها عائلة أب على جد موسيقية، بأنه أعلم الخلفاء بهذا الفن، كان بارعا وعازفا ماهرا على العود، ومن الموسيقيين الكبار في السن الذين أدركوا عهده إسحاق الموصلي ومخارق وعلوية، ومن المحدثين عبد الله بن العباس الربيعي وابن فيلاء الطنبوري وإبراهيم بن سهل. حد نفس الواثق معناها اتصف أنه عنده أفكار المذهب العقلي الذي بدأه المأمون وشجعه ورفعه إلى مدى طويل في الأداب خاصة. هذه بالنسبة للوضع بالنسبة للموسيقى، ما نستطيع قوله. نحب نبرك نتحدث على إسحاق الموصلي، هذا الموسيقي ولد سنة 742 وعاش منذ صغره في الموصل، وتوفي في بغداد سنة 804، عاش حوالي 62 سنة، وهو من قبيلة التميم العربية العريقة، ولكن يقول البعض أنه مصل فارسي. وكان والده إبراهيم الموصلي الموسيقي الشهير، وهو ينتمي مع والده إلى عائلة عرفت واشتهرت بالموسيقى وتخصصت بالعزف على العود واختراع الألحان، يعني كانوا ملحنين. معناها لم يكن مقلدا لغيره من المغنين، بل كان أصيلا في غنائه، وكان معظم ما يغنيه من القصائد المشهورة لكبار شعراء العرب، حتى كان يسمى إسحاق المغني أكثر من إسحاق الشعر. يعتبر إذن إسحاق الموصلي نجم العصر العباسي، ووصف بأنه عبقري زمانه موسيقيا، وكان متواضعا، هذا يعرف أنه كان متواضع، يعظم من سبقه من أعلام الغناء العربي. ويقال بعض معناها عاشور يقولوا لم يستحوي إسحاق ثروته الغنائية من التراث التقليدي، بل من الألحان المنهجية اللي خلقها هو، بل كان مثال الفنان العبقري يلتقط الجوهرة أين عثر عليها ويتلقف الأغنية من أي حنجرة ومن أي لون. وقد أشار أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني إلى أن الغناء كان إسحاق أصغر علوم إسحاق وأدنى ما يوسم به، وإن كان الغالب عليه وعلى ما يحسنه. ربما يقول راه مش متشهر كان بالغناء، بالعكس، فهو الذي صحح أجناس الغناء أي ضروب وأنواع الغناء المعروفة في عصره. ومن المناسب القول أن الخليفة المأمون قال لولا قد اشتهر بالغناء، يعني على إسحاق، لوليته القضاء، ما كان مضلع في القضاء، لعلمه وسعة أفقه وعدالته ونزاهته وعفته وأمانته. هو يورد الحسن بن أحمد الكاتب يقول على لسان إسحاق الموصلي، يقول إذا أكمل المغني ثلاث خصال لم يحتاج إلى رابعة: الرواية والحكاية والدراية. إذن كان إسحاق الموصلي يمتلك مكتبة غنية، وكان قارئا نهما، حتى أنه أصيب بالعماء في أواخر عمره وتوفي في السنة اللي قلت لك عليها. ونتعدوا الآن إلى فقرة موسيقية أخرى سعلي،
0: مروحة موسيقية أخرى مع قطعة موسيقية بعنوان حرمت بيك نعاسي. قطعة دي سي مختار عند حكاية برشة تونس يظنوا اللي هي قطعة تونسية، اليوم أصبحت تونسية، تونسية الهواء والأداء، لكن أصل القطعة دي هي جزائرية قسنطينية.
1: أي مقسمتين.
0: شيخ ميسر نان عام 27 وقت مشى بل حتى 27 هو خيله صغير كمشيوا الجزائر للاشتغال والإزارة للأصدقاء، جاب بعض القطايع من الجزائر كما هز بعض القطايع من تونس.
1: أي.
0: في طار التثاقف وتبادل المعرفة والموسيقي والفني
1: كنا بلاد واحدة في الحقيقة. أي. هي
0: فمن بين القطاع اللي جابها هي القطعة هذه حوزي حرمت بك نعاسي، كانت تتبع العراق. وأول ما سجلها الشيخ ميسترنان عام 27 مع بيلافون سجلها بصيغة قريبة للصيغة القسنطينية.
1: أيوة.
0: أو سأقل للصيغة المألوف القسنطيني، ولكن مع بداية الرشيدية تم تهذيبها وإكساؤها في طابع المحير عراق القريب من العراق القسنطيني.
1: أيوة.
0: وحفظت بروايتها الثانية التونسية واليوم مش نسمعها في بأداء المطربة الفنانة نعمة. وملاحظة ثانية ومن القلائل اللي نسمع أصوات نسائية تؤدي المألوف.
1: صحيح.
0: عرف هذا هذه التقاليد ب يعني التقاليد الذكورية رجالية بالأساس، لكن هنا باش نسمعوا القطعة هذه بصوت الفنانة المرحومة.

0: نتحدثوا الآن قبل ما نمضوا للعهد الأندلسي إلى ثلاثة أو أربعة معناها كتاب يعني اشتهرت في العصر العباسي ظاهرة أخرى هي الكتابة النظريات
1: ومنظرون
0: ونظرون. نتحدثوا على ثلاثة هما الكندي والفارابي وابن سينا بعجالة. الكندي اللي توفى سنة 874 كان في طليعة منظرين مجددين العرب في الموسيقى، وقد برز نبوغه العلمي في دراسته ومؤلفاته التي تناول فيها السلم الموسيقي في ضوء المامه بالمصادر اليونانية الأغريقية، مع أن عرضه الموسيقي يعتمد على المصطلحات المستعملة في دساتين العود العربي. شنو الدستن هو بتاع العود؟
1: دساتين جمع دستان.
0: دستان أيوة. كما خصص الكندي جانبا كبيرا من كتاباته لآلة العود من خلال التدقيق في وصفها وذكر مقاييسها وخصوصياتها النغمية في رسالته المشهورة رسالة في اللحون والنغم. هذا بالنسبة للكندي. بالنسبة للفارابي هو صاحب العمل الموسوعي الضخم كتاب الموسيقى الكبير المكون من جزئين رئيسين، يقول أن الجزء الثاني المخصص لتحليل تاريخ ونظرية الموسيقى بقي مفقودا، وهذا الكتاب هو اللي ترجمه ودرسه البارون ديرلونجي في تونس في الثلاثينات. تناول الفارابي في الجزء الأول تعريف اللحن وأصل الموسيقى واختلاف هيئاتها العملية والنظرية في الإنسان وتعدد أصناف الألحان وغاياتها ونشأة الآلات الموسيقية ومبادئ المعرفة بصناعة النغم ومناسبات النغم واتفاقاتها وعدد النغم المتجانسة في الألحان وطبقات الأصوات الطبيعية. من مزايا هذا المؤلف هو أن صاحبه تناول بإسهاب مفصل الآلات الموسيقية البغدادية في عصرها، وأشهرها العود ذو الأوتار الأربعة، البم والمثلث
1: والمثلث والمثنى والزير.
0: وأضاف إلى العود وترا خامسا. هنا يقولوا أنه زرياب هو الأثر
1: في الواقع. هذه الإضافة كانت إضافة نظرية ولم يعني تمس الحياة العملية صناعة
0: في عند نحكي على الفارابي.
1: الفارابي
0: أيوة.
1: حتى الإضافة نتاع زرياب هي بين الحقيقة والأسطورة.
0: أيوة.
1: على كل حال العود الذي وصلنا أو ما بغي من عود الأندلسي هو لأنه عود رباعي.
0: رباعي. كذلك تحدث الفارابي على آلة الطنبور اللي هي نوع من العود بأنواعها وأشهرها البغدادي، والمزامير بأنواعها، وآلة الرباب. وقد أضحى العود الآلة الرئيسية في تفصيل العلاقة بين الموسيقى والعلوم الأخرى. الثالث مؤلف كبير هو ابن سينا الذي خصص فصلا عظيم توفي هذا سنة 1037 يعني بعد بكثير من الكندي والفارابي، خصص فصلا مهما عظيما المنفع في كتابه الشفاء عن أثر الموسيقى في العلاج، ويرجع الفضل لإخوان الصفاء في تفسير الموسيقى بأسس رياضية يعني حساب. فهم من بث قواعد الأنغام على الرياضيات وتحدثوا عن النغمات الصوتية يعني الذبذبات المنبعثة من الأجرام، ووضعوا قوانين الغناء على ثلاثة أصول: السبب والوتد والفاصلة. وبمرور الدولة العباسية بعصر الانحطاط والوهن والتفتت أفل العصر الذهبي للحركة الموسيقية هناك، كما هو الحال لمختلف العلوم الحضارية التي ميزت العصر العباسي.
1: الفقرة الثالثة هي مع أغنية تصنف ضمن الفوندوات بعنوان يا خيل سالم باش روح تودي وبين وجوه تقابلوا وجودي. الطريف في هذا التسجيل أنا استمع إليه فوندو بصوت الفنان والدكتور صالح المهدي.
0: أيوة.
1: في التسجيل من مهرجان كارتاج سنة 1987 بمرافقة فرقة رشيدية.

0: نمر الآن إلى العهد الأندلسي اللي يهمنا احنا تراثنا المتقن، ذاك علاش ركزنا عليه، هو الأندلس، الموسيقى الأندلسية. بدأت على يد زرياب. زرياب هذا كان معناها موسيقي شاب، تلميذ إسحاق الموصلي اللي حكينا عليه، وعلمه إسحاق الموصلي كان نابغة في الموسيقى، والدرجة أنه هارون الرشيد طلب من إسحاق الموصلي، قالوا يا سي إسحاق بلغتنا الدارجة ماذا بيا تجيب لي معناها فنان باهي وتعرفوا أنت بالداء وجديد صوت جديد. جاب له سي زرياب، علي بن نافع اسمه، وسمي بزرياب لأنه كان أسمر اللون وعلى شكلة غراب، اللون غراب معروف يغني مليح في الوقت هذاك. وقت تخلى على هارون الرشيد وسلم عليه أمير المؤمنين، قالوا سمعني، قالوا نحب العود متاعي. قالوا ما علاش ما تغنيش بالعود متاع أستاذك سي إسحاق الموصلي؟ قالوا كان أمير المؤمنين يحب ما فماش مشكلة، أما أنا تحب نعدي لك نسمعك معناها شيء من عندي أنا وكل شيء، ماذا بي العود متاعي؟ قالوا وين العود متاعي؟ قالوا واقف في الباب. كلم الحاج جابوا له العود متاعه وخليه البرة. سمعوا يا أخي بيت سي هارون رشيد، وترى يحكيوا في الأسطورة يقولوا معناها على الأخر أطربوا، وشكر وعطاه الجائزة متاعه بالطبيعة، وشكر إسحاق الموصلي. كي خرج إسحاق الموصلي تبدلت، غار منه وخاف لا يفك له المكانة اللي كانت عنده عند هارون رشيد. عيط له قال له شوف يا ولدي، هاني وصلتك للمستوى هذايا، توا برا أقصد ربي وما عادش تدور بالبغداد والحكم الأموي هنا. ذاك اش عمل؟ خرج من غادي ويمشي يمشي يمشي يمشي، قصد ربي يسمع بالقرطبة والأمويين غاديك يحبوا الموسيقى وكل شيء. وجاء لتونس، جاء الإفريقية وقتها اسمها للقيروان في عهد زيادة الله الأغلب يظهر لي.
1: وبعض المصادر تقول أنه قا حتى 10-11 سنة في
0: أيوه، وبعض المصادر تقول شوية قاد عامين ولا ثلاثة.
1: وأسس حي العوادين،
0: حي زرياب يسموه،
1: حي الزريابي أو
0: حي العوادين أي. وكان مقابله حي المدينين المحافظين كالعادة، معناها نفس الذيق حكى عليه حسن حسني عبد الوهاب وحكى عليه ابن خلدون. المهم أنه بعد
1: انتقل
0: الأندلس وقلت وصل لغد عبد الرحمن، لقاه توفى أمير المؤمنين الأموي اللي كان استدعاه، لكن ولده فرح به برشا ومكنه وأعطاها معناها
1: أحسن إفادته،
0: أحسن إفادته، لكن أعطاه زادة الإمكانية يخرج للموسيقى، ومش حتى الموسيقى، حتى الموضة، حتى الشعر، حتى كله. نقرأ شوية عليه من أشهر المغنيين الذين تتلمذوا على إسحاق الموصلي، وذاع صيته بين أعظم المغنيين والموسيقيين في عصره، حتى عد بأن له من النبوغ والموهبة في صناعة الموسيقى والغناء ورخامة الصوت ما تفوق به على أستاذه إسحاق الموصلي. يقول كان يحفظ 10,000 مقطوعة من الأغاني بألحانها، وبزغ نجمه كما قلنا في الأندلس. في الأندلس قام زرياب بإدخال العديد من التعديلات على الفنون الموسيقية. هو من جعل مضارب الآلة العود من ريش النسور بعد ما كانت من الخشب، ابتكر مقامات موسيقية جديدة لم تكن معروفة في السابق، كما ابتكر طريقة افتتاح الغناء بالأصوات بدلا من الأغام الموسيقية. سعلي ذولي أنا الأوان باش نسمعوا الفقرة الأخيرة الغنائية الأخيرة في حصتنا اليوم.
1: الفقرة الموسيقية الأخيرة هي زجل من المألوف التونسي، والأزجال هي التي تلحق بالنوبات مثل الموشحات والأشغال والقصائد وغيرها. زجل هذا آهن على ما فات، ناري لها وقود، هيهات هيهات زمن مضى يعود، أداء فرقة رشيدية.

0: هكذا نصل إلى ختام حصتنا اليوم، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية عبق الرشيدية، شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال،
0: تحاليل فنية،
1: قراءات تكتيكية،
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإسرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. 3669 مليون دينار قيمة تحويلات التونسيين بالخارج مع موافى شهر مايو الماضي، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. بداية من اليوم وإلى غاية 17 من جوان الجاري، حصص مراجعة ودعم ومرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي على أن تنطلق غدا، ولتتواصل إلى غاية 21 من شهر جوان الجاري حصص مراجعة لفائدة تلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية أسيزياما. حملة وطنية لتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية تنتظم اليوم بقسم العيادات الخارجية بمستشفى طبرقة ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدة الصماء والسكري والأمراض الاستقلالية بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات الدورة 39 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل التي ستقام بنابل من 21 إلى 28 من ديسمبر القادم. في العالم، استشهاد 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، زعم جيش الاحتلال أنها استهدفت مركز قيادة لحزب الله. وموقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن تل أبيب أبلغت القيادة المركزية الأمريكية قبيل تنفيذ الضربة في بيروت. ومساعد قائد مقر خاتم الأنبياء يحذر من أن جرائم الاحتلال الصهيوني في الضاحية لن تبقى دون رد. مسؤول إيراني كبير يكشف عن أن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تغطي مجموعة من القضايا، من بينها برنامج طهران النووي وإعادة فتح مضيق هرمز وإعفاءات أمريكية من العقوبات النفطية، على أن تتم مناقشة الاتفاق النهائي خلال 60 يوما التالية لتوصل الطرفين إلى اتفاق. وختاما، الرئيس الأوكراني يؤكد اليوم قصف بلاده منشأة نفطية ومصنعا للكيماويات في روسيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
2: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
5: بكرة وهدف التعادل،
2: تحاليل،
6: تبدل الرسم التكتيكي للملعب 4-2-3-1،
2: تصريحات،
7: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
2: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.
8: مرحبا بكم الليناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في رياضة وهدف من ساعتين هو 4 دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من توا حتى للستة متاع العشية. الموعد سيكون مع رياضة وهدف، الموعد الرياضي كل يوم أحد. اليوم مش يكون سبيسيال شوية نوعا ما، كما نقولوا نحن مش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، مش نحكيه على المونديال في الجزء الأول. من توا حتى للأربعة متاع العشية، من الأربعة حتى للستة سيكون الموعد مع الرياضات الفردية مع زميلنا شاكر بالحاج وعديد الضيوف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ستكون أيضا مداخلات مع زميلنا لبيب الصغير في متابعة للأدوار النهائية للشبان لبطولة الشبان في كرة القدم المصغرة. الجزء الأول سيكون مخصص للمونديال والحديث على المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله ليلة الفجر من ثلاثة ستكون المباراة الأولى بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي. كذلك سيكون الموعد الليلة إن شاء الله مع بلاتو سبيسيال مع زميلنا لبيب الصغير انطلاقا من ساعتين متاع الليل حتى للستة متاع الصباح إن شاء الله، مع عديد الضيوف نزار خنفير كذلك أيضا رضا الجدي كذلك أيضا. مش نكون أنا على الوصف والتعليق مع لبيب الصغير في نقل مباراة تونس والسويد، يعني إن شاء الله كل كبيرة وصغيرة توصلكم على مدى هذه الليلة ويوم كامل خاص بالمنتخب الوطني التونسي. مش يكون حاضر معنا بعد شوية وليد النالوتي الصحفي زميلنا، مش يكون في التحليل أيضا المنجم إبراهيم، أيضا أمين الباجي الحديث على المونديال وكذلك على المنتخب الوطني التونسي في الجزء الأول من رياضة وأهداف. ونشكر سبورتاك اللي وفرت لنا مراول المنتخب الوطني التونسي، مراول إن شاء الله زينة اليوم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي كما قلنا المريول هذا، وكذلك المراول اللي قاعدين نشوف فيهم مع زملائنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نشكر سبورتاك اللي وفرت لنا مراول المنتخب الوطني التونسي، وإن شاء الله زينة بالنسبة للمنتخب التونسي إن شاء الله الليلة ضد المنتخب السويدي أو الفجر من ثلاثة متاع الصباح. إن شاء الله قلوبنا الكل مع أولادنا في أول مباراة في هذا الموعد الرياضي العالمي. راجعين بعد شوي.
9: شاكيرا، we are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We

0: إشهار.
1: أنت اللي تسمع فيها. أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك الرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون. نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
2: بينابون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار.
3: رياضة وأهداف.

0: مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم في رياضة وهداف. مرحبا بك سلمون جيم إبراهيم.
1: مرحبا بك خويا لطفي وبارك الله فيك على الاستضافة.
0: تحية لك وليد النالوتي زميلنا العزيز من صحافة لابريس، مرحبا بك.
2: تحية لك لطفي، تحية للمستمعين ومشاهدي الإذاعة الوطنية ومبروك عليكم الاستوديوهات الجدد، حلوين برشا.
0: حلوين برشا، يعطيهم الصحة اللي قاعدين ووفرونا الاستوديو الرقمي هذا بصراحة. أول رياضة وهداف وليد وكذلك سلمونجي، ونرحب ساعة بأمين الباجي. مرحبا أمين.
3: مرحبا لطفي، ومرحبا بجميع الأولاد سي مونجي وسي وليد وجميع المستمعين ومشاهدين الإذاعة الوطنية.
0: كما قلنا يعطيك الصحة وليد، لوك جديد، استوديو جديد، استوديو رقمي، فرحانين برشا بالاستوديو هذا. إن شاء الله نكونوا عند ثقة اللي منحونا المكان هذا، ونشكر الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية السيدة هند بن عليا اللي وفرت لنا المناخ هذا واستوديو الرقمي هذا، كذلك استوديوهات الموجودة في إذاعة الشباب وكذلك إذاعة المنستير وإذاعة صفاقس، كلها رقمية يعني وأجزاء حديثة. سلمونش
1: إذا كان أجدي ما نقوله، وأنا شكرت طبعا مع أختي نجوى وأخويا مهدي على الشيء اللي شفته داير وقتها، قالوا كملنا الحصة، قلت لهم أنا مانيش مروح حتى الموجة كنت موجود معنا في ظروف ما شاء الله، ورأي تونس والليدة وتونس رأي فريمون توصل تعمل ان ديكور كيف هكا، أقسم بالله أنا مشيت حتى للتلفزيون السويسرية وكل شيء، ما الديكور هذي ما شفتوش في حتى بلاصة.
0: إن شاء الله بالعمل والجهد نزيد ونواصله ونقدمه. هذا هو يعني الـ الـ الـ الـ الـ الهدف متاعنا، هدف مؤسسة الإذاعة التونسية أنها تعطي مادة إعلامية ترضي الشارع الرياضي التونسي سواء في الرياضة أو في مختلف المجالات.
1: عندي أمنية،
0: فضل
1: نتمنى ما نكتبش هذه وجهة نظري، رجوع التلفزة التونسية لشارع الحرية.
0: هذا رأيك نظر. يعني وجهة نظر متاعك نحترموها سلمونجي إبراهيم. أكيد أمين الباجي، اليوم المونديال كذلك وليد وسلمونجي، بدينا مع الحدث العالمي الأكبر اللي قاعدة نستناو فيه اليوم بتنظيم ثلاثي، نحكيه على التنظيم هذا ممكن لأول مرة بالنسبة لهذا المونديال. كيف شفتوه مع مرور

0: يكون أفضل. ملي بوان زاد كيف كيف اللي قاعدة تأثر على المونديال اللي هي التحذيرات تقريبا معناها 15 يوم ولا 20 يوم المنتخبات قاعد تحذر واللي هي مدة غير كافية ممكن بالنظر لذلك ممكن قاعدين نشوفوا في المقابلات الأولانيين المستوى ما ارتفعش برشا مش فماش معناها جيست كيلكو ماتش معناها اللي النيفو فيهم كان طيب لكن البقية عموما مقابلات عادية متاع بداية دورة خاصة أنه التحذيرات اليوم قاعد تتأثر برشا بالمدة الصغيرة وبعدد المقابلات الكبيرة اللي قاعدين معناها الملاعبية ينشطوا فيه معناها خاصة على مستوى البطولات الأوروبية واللي شامبيونز ليغ وحتى على المستوى الإفريقي لكن هذا الكل ممكن يخلي النيفو في التور الأول ماهوش مستوى عالي ممكن نستناو انه في التور الثاني باش يكون المستوى افضل على عموما على مستوى كاس العالم.
1: مازلنا ما شاهدناش يعني الدور الاول كما ينبغي لانه لحد الان وصلنا لثمانيه مقابلات لحد الان في ثمانيه مقابلات وليد شاهدنا 19 هدف ثنائيه واحده ضربه جزاء واحده وثلاثه ورقات حمراء الى حد الان كانت في المباراه الافتتاحيه ممكن لاول مره في التاريخ مباراه افتتاحيه ثلاثه ورقات حمراء في مباراه المكسيك جنوب افريقيا.
2: يقول لي كان قاسي شويه الحكم في مباراه افتتاحيه
1: حكم برازيل
2: حكم برازيلي كان قاسي برشا معناتها في مباراه افتتاحيه تفرق هكاك لي كارتون روج مازال الجولات بداو يلعبوا كل اون بلوس معناها ما شفناش
1: مباراه غالا مباراه غالا افتتاحيه
2: مباراه غالا معنا شفنا المكسيك تلعب
1: مرتاحه
2: دونك ما فماش علاش جو كان باهي في الستاد فماش علاش تقعد تفرق معناتها في الكوارت الاحمر وقت اللي التورنوا مازال فهمت معناها توجي الادفيرسير معناها سواء المكسيك ولا الادفيرسير كلهم معناها في شقار واحد بيلعبوا الماتش الثاني محرومين من الملعبيه نتاعهم
1: صحيح
2: كان ينجم يكون اكثر معناتها متسامح اكثر
1: سيتو
2: معناها ما خرجش المقابله ما خرجتش على معناها الفير بلاي ولا بالعكس معناها كانت لعبه مرتاحه برشا برشا
1: اليوم المقابلات شفنا المنتخب المكسيكي فاز على جنوب افريقيا هدفين مقابل صفر كوريا الجنوبيه هذا بالنسبه للمجموعه الاولى نحكيه بالمجموعه المجموعه الاولى كوريا الجنوبيه فاز على تشيك هدفين مقابل هدف رغم انه جمهوريه تشيك كانت سابقه في التسجيل عن طريق لاديسلاف كريتشي في دقيقه 59 ثم كوريا الجنوبيه عادت في المباراه اليوم زوز انتصارات للمكسيك كوريا الجنوبية يعني اللي توقعناه حصل في هذه المجموعة المكسيك 3 نقاط جنوب أفريقيا 3 نقاط
2: كوريا الجنوبية شوف اللي عملته كوريا الجنوبية تأكد الديفوليشن دي فوتبول الأسياتيك دونك عندك فما زوز قرارات اللي تقدمت فيهم الكورة الناس خدمت على الواحد العوام الأخرى 15 سنة تقريب دخلانين أكثر شوية 20 سنة الأخرانين الكرة الأفريقية والكرة الأسيوية اليوم معناها تتفرج في الكرة الأسيوية أول حاجة الكرة تفرج فما تكنيك في اللعب تاعهم فما الناس قاعدة تخدم على رواحها تشوف مثلا البطولة العراقية كيفاش ولات البطولة اليوم السعودية معناتها البطولة الوحيدة في الخليج اللي بالحق محترفة وعندها جمهور بتاعها وعندها معناتها
1: واستقطاب النجوم العالم
2: خاصة فيريتاب شامبيونا بروفيسيونيل معناتها الناس معناتها في برشا فلوس وزاد خلطوا النيفو نتاع الشامبيونا اللي يحترم نفسه انا شامبيون يحترم نفسه دون لو سونس النجم يكون كونكورونسيال دونك سوني با لو كا نتاع البلدان الاخرى نتاع الخليج اللي ربما خاطر بلدان صغيره ما عندهاش فرق كبيره ما عندهاش بوبيلاسيون كبيره انت تعرف في الكوره العامل الجمهور وعامل الفلوس مهمين برشا معناها
1: مهم جدا
2: مهم فريق ما عندوش جمهور
1: قوام الاعمال والجمهور ايضا
2: ولا تشوف بيراميدز في في, في في في في مصر بقوة الفلوس وكل ما تقعد ديما ما عندهاش في الجمهور ما عندهاش
1: الماس
2: ما هيش الزمالك وما هيش
1: الأهلي
2: دونك اللي عملته كوريا الجنوبية يأكد اللي توا معناها في العوام هذوما والقل القدام ينزم معناتها الأوروبيين واللي ناسيون معناتها تقدرش ما كونو معناها بور إتر دي ناسيون فوتبوليستيك معناها يتعاملوا مع الكرة الآسيوية والمنتخبات الآسيوية وحتى الفرق الآسيوية اللي معناها دي كونكورون اللي نجموا يقلقوهم حتى نجم يكونوا حتى دي كونكورون ديريكت.
1: سلمونجي عندكش كلمة على المجموعة الأولى كما قلنا المكسيك فاز على جنوب أفريقيا هدفين مقابل صفر وكوريا الجنوبية على تشيك هدفين مقابل هدف
3: هو راهو المباراه الاولى كانت مفاجاه معناها

0: المكسيك تقبل الهدف يغير لك الطريقة، وتبارك الله خويا أمين الباجي هنا يغير لك التحضيرات الكل اللي عملتها، كي تجيك هفوة دفاعية كيف هكاك وتقبل الهدف الأول دونك كنت من بعد يلزمك تعمل تحاول باش تعدل اوتوماتيكمون باش تخلي دي زيسباس. كان شفنا الفريق المكسيكي واخر وبشوية اللي يلعب خاطر يعرف باش يصير رياكسيون من الفريق جنوب أفريقيا وعرف كيفاش يتعامل وسجل الهدف الثاني، هذا اللي خلى دونك المباراة الأخرى راهو كانت هدف الأول ومن بعد صارت رياكسيون. راهو تشوف اليوم راهو ما نجمناش نستناو مباريات كبيرة في الناس تخمم بلوس على الكاليفيكاسيون كما قال خويا أمين قبيلة، كو على وقتاش باش نشوفوا مباريات كبيرة وقت لي لا كونفرونتاسيون إيليميناسيون ديريكت، معناها يلزمك تربح تو بري ولا راك باش تخرج من الدور هذاك. هذاك اللي خلى اليوم 48 فريق، تشوف فرق كيما هايتي وكان ما جاوش 48 فريق. انا نقول تو سامبلومون ما نحكيوش على التنظيم اللي انا كارثه من الكوارث كره القدم باش تصير في شوف الفريق الانجليزي ايش عملوا معاه وقت البارح، سرقوا الملابس الكل
1: فضيحه شيء
0: فضيحه كبيره صراحة. برشا في نفس الوقت اليوم تشوف انت مسيو انفنتينو كان هو البريسك البرادروان نتاع بلاتيني باش يحطوا في بلاصه مسيو بلاتر ومن بعد جبد بيه وتخلى مسيو انفنتينو اللي هو كان صديق نتاع سيفيرين اللي هو نتاع اليو اف ا اللي هما موجودين في نيون، توا سيفيرين وبلاتيني ولاو مع بعضهم ضد انفنتينو خاطر كل شيء كل واحد يلوج على مصالح نتاعو. لكن اليوم كتنظيم مسيو انفنتينو لازم الناس تعرف، انا نعرفه شخصيا اللي انا عشت في سويسرا غاديكا ويجي يتفرج في المباريات وقتها، هو راهو اصيل لبناني لبناني ايطالي سويسري. اليوم ما دافعش على الشيء اللي قاعد صاير اليوم كفيفا، تشوف ايش عاملين مع ايران، شوف مع عاملين مع اخواتنا الكل مع السنغال، معناها هذه شيء
2: مع الحكم الصومالي
0: الكل مع الناس كل الحكم الصومالي هاو كسيفيرين اعطاهم درس اليوم، اعطاه الماتش سوبر كوب باريس سان جيرمان استون فيلا وتشوفك كيفاش ما نستقبلوه السيد هذايا
1: استقبلك لابتال
2: استقبلك حتى رئيس نتاع الصومالي
0: يعطيك الصحة وبركة
1: ورجل اعمال اعطاه شيك 50 مليون
2: دولار
1: 50 مليون دولار
0: انت اليوم
1: 50 مليون دولار
2: اه فوالا
1: مش اكثر 150
2: اكثر شوي.
0: هذه هوميلياسيون كبيره برشا، لان اليوم اذا كان الحكم هذا باش ترفضوا باش ما تعطيش التاشيره ديجا في الصومال مش يجي الامريكي من بعد ومن بعد يصير طردوا، معناها هذه حاجه فريمون شيء اسف. اليوم نتمنى اليوم راهو يلزم الناس تعرف زيادة الغلاء نتاع كل شيء، يحكي لي
1: غلاء التذاكر، غلاء التنقل بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، كذلك غلاء التذاكر في الملعب ماما. شفنا تصريح لرئيسة المكسيك قالت بجلت الجمهور،
2: أعطتها الشابة
1: تذكر
0: صحافي سويسري أندري بوسكيتي طلبني، استغرب هو موجود في امريكا توا، استغرب حاجه قال لك انكرهاب مش اسال على التذاكر في ملعب نيويورك هذيك، ثم ملعب يمشي له بالمترو 10 دولارات ابيتويلمون، اليوم باش تمشي من نيويورك للملعب تاع اللي في نيويورك 120 دولار.
2: انا اكثر من 10 مرات
1: فوالا. أمين نحكيه على المجموعة الثانية ونربط بزاوية المنتخب الكندي تعادل مع البوسنة والهرسك هدف مقابل هدف تحت أنظار جماهيره، وشفنا البوسنة والهرسك هي اللي بادرت بالتسجيل عن طريق يوفو لوكيتش في دقيقة 21، وتعادل 1-1 بين المنتخب القطري والمنتخب السويسري، رغم أنه المنتخب السويسري هو اللي كان مسيطر على المباراة، لكن المنتخب القطري يحدث نتيجة مفاجئة ويحصد النقطة الأهم المهمة في المونديال هذا، أول نقطة بالنسبة للمنتخب القطري في المونديال.
2: في المونديال 2022 لطفي ما خذوا حتى نقطة.
1: صحيح. أول نقطة
2: للمنتخب
1: القطري. اليوم ومع مباراة التشيك لأنه هي كانت سباقة أيضا ما هيش فافوري في المباراة. اليوم هذا تندخلوا بعد شوية للمنتخب التونسي أنه ما هوش فافوري في المباراة، لكن ثم منتخبات ما هيش على الورق هي موجودة لكن تحاول أنها تسعى في المونديال هذا.
3: هو كي نشوفوا الريزلتان تاع المجموعة الثانية الحقيقة أنا تفرجت فيهم الزوز مقابلات من كل الأسبقية اللي كانت على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى الفرص كي تشوفها الكندا ولا تشوف السويسرا ما كانوش معناها نقولوا اليوم ما عادش الاستحواذ هو اللي باش يضمن لك النتيجة بتاع المقابلة. تشوف مقابلة خاصة سويسرا وقطر معناها جاء الهدف في الشوط الثاني بعد ما ضيعت سويسرا خاصة في الشوط الأول عدة فرص كانت محققة باش تنجم معناها تزيد في سكور، لكن الحاجة اللي تحسب المنتخب القطري أمن بروحه. شوط ثاني ممتاز الحقيقة، تحسن فيه التعويضات عاونوه برشا، الشيء اللي خليها
1: صامد دفاعين وقاعد يستنى
3: تنظيم دفاعي متاعه طيب جدا في اللي شفته على مستوى تنظيم الدفاعي، زاد كيف كيف خدم على البوان اللي هم معناها يخليوه ينجم يكون موجود على التحولات الهجومية، على زادة كيف كيف الملاعبية اللي هما عندهم أسيد إكسبيريونس اللي دخلهم وعاونوا في الشوط الثاني، يذوم الكل دي بوان خلاوها خلط معناها للنقطة التعادل في الوقت الإضافي في دقيقة تقريبا 93 ولا 94، دونك معناها هذه من البوان الإيجابية خاصة أني أول نقطة بالنسبة للمنتخب القطري. في المقابلة الأخرى مقابلة كندا وبوسنة والهرسك كيف كيف سيطرة كبيرة للمنتخب الكندي، لكن
1: الواقعية للبوسنة
3: صراحة ضبط الواقعية، وخاصة أنه زاد فريق أوروبي عندهم لاعبية موجودين في بطولات كبيرة ومعناها ويأكد اللي الترشح متاعه والتواجد متاعه ما هوش صدفة في المونديال هذا الكل خلاه اليوم معناها الحاجة الباهية اللي قاعدين نشوفه في دي ريزلتا معناها يناتوندي، كي تشوف انت المغرب تشوف قطر تشوف زادة كيف كيف البوسنة، هذا الكل يخلي اليوم خاصة على مستوى المقابلات الأولى ديما فما عديد المفاجآت.
1: واضح حمين وفرحاني برشا للمنتخبات العربية، البداية كانت متاحة موليد محترمة خلينا نقوله مش ممتازة لكن محترمة للغاية
2: جدا
1: اليوم
2: جدا.
1: قطر نقطة، المغرب البارح ضد المنتخب البرازيلي ودخلنا مع المنتخب المغربي للمجموعة الثالثة، البارح تعادل مع المنتخب البرازيلي ربع ساعة أول كان ممتاز وممتاز جدا بالنسبة للمنتخب المغربي بصراحة، قعدت نثبت هنا في المراول شكون البرازيل شكون المغرب.
2: هو الحقيقة المغرب البارح عمل اون تري بون انتام دو ماتش،
1: صحيح
2: عرفت كيفاش يبدا الماتش نتاعو، اكد الدوميناسيون نتاعو في ربع ساعه الاولى بالبونتو، لو كان زادوا درجين ربع ساعه اخرى
1: زيد الثاني
2: زي كان نجمو يزيدوا الثاني،
1: وجاتها الفرص
2: وجاتها الفرص بعد الخبره نتاع البرازيل البرازيل اللي بدات تترجع بشويه بشويه وعرفت كيفاش لين عدلوا، تحس عن مومون دوني المغرب ولا يخمم يقول لك ما دام رجعت عليا هكاك واحد وكل من معناها نقول لكم تعادل خير من اللي نخسر، قالت عن مومون دوني الواقعيه نتاع البرازيليين صنعت الفارق ومومون دوني ولو هما اللي فرضوا اللعب نتاعهم، في حين انه في المغرب في الاخر الحقيقه في اخر مباراة جاتها على الاقل فرصه ولا زوز كانوا نجموا ياكدوا المردود الطيب نتاعهم في الربع ساعه الاولى، كانوا نجموا جاتهم فرصه على الاقل ولا زوز في اخر مباراة كانوا نجموا يستغلوها.
1: بعد شويه سلمونجي مش نسالك على المنتخب المغربي والنجوم اللي قاعدين تلعب في المنتخب المغربي، لكن قبل هذا فاصل اشهاري ثم نعود.
4: إشهار بينا بونك المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم. إشهار
1: المنتخب المغربي البارح ضد المنتخب البرازيلي، رغم أنه البرازيل لعبنا معاه عملنا معاها مباراة كبيرة ودية، لعبت ضد المنتخب المصري نحكي مع العرب كذلك المنتخب المصري كان محترم جدا رغم الهزيمة هدفين مقابل هدف، والبارح المنتخب المغربي يعمل مباراة عمره ضد المنتخب البرازيلي، البارح شاهدت منتخب تكتيكيا كان ممتاز جدا، ملاعبيا النضج التكتيكي كذلك ممتازين على مستوى الفكر الدفاعي الفكر الهجومي وسط ميدان أيضا مع محمد وهبي مدرب جديد.
0: عندي أنا ما هيش مفاجأة راو اليوم كي تشوف ديما راو يقولوا الفريقي ديما يشبه للمدرب نتاعه معناها يقول لك قل لي شكون اللي يسير تنقول لك شكون انت كفريق. انا عندي انا ماهيش مفاجئ الفريق المغربي البارح اللي انا نحبه ولا نكره راهي تراجع كبير برشا للكره البرازيليه من اللي خرج لاري بوسمان من وقتها ما عادش انا لامبريسيون ما عادش يكونوا في نفس الوقت ثم توا برشا ملاعبيه برازيليين يلعبوا في اوروبا معناها من ولات عقليه ما عادش العقليه نتاع الجورات اللي كنا نلقاهم في البرازيل. هذا اللي خلى اللي عندي انا ماهيش مفاجئ ومازلنا راهو باش نشوفوا برشا مفاجات تنجم حتى الاجواء حتى كي تشوف انت الفريق الفرنسي زاد الاجواء في وسط الفريق ماهيش ما بين مبابي وديمبيلي وغيره ماهيش اجواء طيبه. لكن اليوم راهو المغرب كي تشوف العمل اللي يخدموا فيه حاليا والتحضيرات انت المدرب رقراقي معناها تصير إقالة متاعه النجم نقوله لأن العلاقة ما بين الجمهور ووليد رقراقي ما كانتش علاقة طيبة خلات اللي تاخذ الريسك هذاك مع فريق
1: دومي
0: فيناليست كوب دي موند. شوف انت البارح الفريق المغربي وانا ماهيش عندي انا ماهيش مفاجئ لان كان ينجم حتى يفوز لكن اليوم راهو الكره في المغرب يوريك التكوين اللي قاعدين يعملوا فيه تشوف الملاعبيه وين تلعب في اي فرق وناهي هذاك الملاعب هذاك كان الناس كل معناها شاكين فيه كلاعب وكل شيء. اليوم القيمه التسويقيه نتاعو 80 مليون اورو
1: عز الدين وناهي
0: دونك يوريك اللي مازالوا برشا ملاعبيه
1: يلعب في جيرونا الاسبان
0: اي ملاعب يودي اقسم بالله عظيم هذاك جيل تونس ممكن فما برشا فرق يمكن يعملوا له
1: الأمار إبراهيم دياز في ريال مدريد الوليد البارح كذلك بوادي
0: 16 سنة ولا 17 سنة عمره
1: 18 سنة. الوليد يلعب في ليلة الفرنسي قيمة تسويقية متاعه 50 مليون يورو
0: بيسير طبعا. هذه علاش احنا ديما نقولوا راهو في تونس عندنا اليوم انت كي تحط مدرب المدرب باش يحط لي طرف فني معاه باش يحط مركز تكوين وباش يعمل على الملاعبيه هذوما ويكونهم. اليوم كي تحط ناس فاشلين باش يكون لك ويربي لك كرويا وليداتنا عندنا برشا راهو اقسم بالله علي العظيم مره انا متعدي وقتها باش نتعدى في RTCI وتفرج في المباراه نتاع الملعب التونسي شفت ملاعبي ثلاثة دقائق جبدوا على المباراة يا أخي أنا عطيت وجهة نظري قلت له مرة راهو ما تفرش في المباراة كل أما ثم اسم قيدوه قال لي شكون قلت له خليل العيري شوف اليوم باريس سان جيرمان ماش عملت لأن هي موناكو كانت باش تاخذه باريس سان جيرمان أخذته وافيك اون معناها غراتويتمون لان الملاعب في مخه هو ماشي لباريس سان جيرمان سي فيني ما عادش تنجم ترجعوا خاطر ما قبلتش الصفقه. شوف اليوم خليل العيري انا نقول له تو سامبلومون اليوم راهو يلزم حتى اصحابه يعاونوه باش يكون فريمون يعطي الكره وقت اللي يلزمه يعطيها يعمل الدريبل اتيتر انديفيديوال باش يفسخ المنافس وقت اللي يلزمه يعملها هذايا اللي باش يتقدم. راهو اليوم يلزمنا مراكز التكوين نعملوهم باش نكونوا الجيل اللي عندنا وليدات من طراز عالي راهو اقسم بالله العظيم ناقص كان الناس لي زيدوكاتور
1: اللي بعد شويه سلمونجي ندخلوا للمنتخب الوطني التونسي جوست حبينا نحكيوا على المنتخبات العربيه كما حكينا على المنتخب القطري المنتخب المغربي في كلمه كذلك امين عندك مضيف
3: بون بالنسبه للمنتخب المغربي الحقيقه حاجه ريماركابل برشا تبدل مدرب يجي صحيح. مدرب معناه اللي هو معروف بتكوين الشبان في على مستوى ستاندرد ليج في اللي جون خدم
1: فاز على البرازيل في كاس العالم للشبان
3: هو اللي كان هو معناها جاي خذا فرصته في المنتخب المغربي في الشبان اكد استغل الفرصة بتواجده في المنتخب الأول جدد تقريبا المنتخب تجدد.
1: ما الذي تغير بين المونديال الفارط والمباراة اللي ريتها البارح
3: اللي تبدل خاصة وقت اللي نشوفه نبدأه على مستوى ستركتور متاع المنتخب المغربي تشوف انت منتخب المغربي تقريبا 4 لاعبين فقط من معنا من الأساسيين من الكوادر متاع المنتخب متاع 2022 اللي موجودين كأساسيين استقدام لاعبين شبان اللي هما ناجحين على مستوى النوادي متاعهم كي تشوف انت دياز واللي كانت معناها كو كبيرة بالنسبة للمنتخب الإسباني حبوا زادة كيف كيف على يمين اليمان لكن ما خلتوش من كل سلدوسي اللي ما نجحوش فيه اللي في استقطاب الملاعبية اللي هما المغاربة بوعادي كي تشوف كاليتي كبيرة برشا أكدها البارح معناها وكان مؤثر برشا مع العيناوي على مستوى وسط الميدان وخاصة وناحي الثلاثية ذي معناها ربحوا تقريبا وسط ميدان المنتخب البرازيلي. السابيري زاد كيف كيف المهاجم اللي قدم إضافة كبيرة
5: هدف رائع جدا
3: هدف صراحة. معناها بصنعة كبيرة معناها كاليتي دفينيسيون محترمة جدا. زاد كيف كيف على مستوى التغييرات وقت نشوفوا المنتخب المغربي في آخر المقابلة تقريبا يلعب في الموتي التيران تاع المنتخب البرازيل اللي ولا تلعب براتيكمون على لي كونتر معناها تستنى في لي ترانزيسيون باش تنجم تخلط تشوف انت اميموني ولا مرابط ولا صلاح الدين انس صلاح الدين ولا شمس الدين الطالبي هذوم الكل يؤكد اللي المنتخب المغربي عنده استراتيجيه واضحه في العمل وهذا الكل معناها اللي يؤكد اليوم وقت اللي تخدم على دو فولي تخدم فولي الاولانيه اللي هي تكوين على المستوى المحلي وقت اللي نشوفوا احنا الاكاديمي بتاع محمد السادس اللي تخدمت وقاعدين يستقبلوا في مواهب ومواهب هذه كان بعد قاعدة تخرج منهم كي تشوف اوناحي ولا بنون ولا عدة لاعبين معناها اللي نجحوا في الاكاديمية هذه ومن بعد خرجوا وزادي كيف كيف ناجحين على مستوى استقطاب اللاعبين اللي هم ليبي ناسيونو المغاربة اللي موجودين في اوروبا هذا الكل يخلي يمشي بيك النتيجة واحدة اللي هي النجاح اليوم المنتخب المغربي موش صدفة ممكن أكثر بوان شفتها على مستوى الفني الناجحة اللي هو تغير بارابور معناها النسخة متاع الرقراقي الرقراقي كان تقريبا يلعب على ترانزيسيون فقط معناها تكتل دفاعي محافظة على الصلابة الدفاعية ويلعب على هجمات المعاكسة اليوم اللي انضاف في النسخة متاع وهبي اللي هي المنتخب المغربي في بعض الأوقات ولا يضغط عالي على المنتخبات الأخرى ولا يستحوذ على الكرة ولا زاد كيف كيف عنده جرأة ما فماش كومبلكسيتي معناها ما عاش معناها كومبلكس معناها متاع الخوف إفكتيفمون اليوم المنتخب المغربي الحقيقة نسخة ممتازة إن شاء الله يكمل نعرفوا برشا عقبات تنجم تصير في المونديال لكن اللي أهم بوان مبدئيا تو اللي نجمو نحكيو عليه هو نجح في المقابله نتاع البرازيل بعلامه امتياز.
5: نرجع معك وليد الناس كل تستنى في البرازيل مع كارلو انشيلوتي في هذا المونديال رغم انه كارلو انشيلوتي رجع نيمار كذلك عمل برشا دعوات انه الملاعبيه اللي قدم ومنهم اللي دربهم بداوا قراب برشا من الافكتيف من الملاعبيه حتى من شاهدناهم البارح في المدارج حاضرين في المباراه وين نجم يمشي المنتخب البرازيلي رغم انه شاهدناه مش ولا بد تكتيكيا رغم انه صحيح عنده ترسانة من النجوم على مستوى الفردي لكن في كل مره هو اللي يقبل الاهداف
2: هو الكره سورتو توا معناتها قبل معناتها باش تبدا عندك فكره على فريق منافس لازمك تدبر كاسات فيديو لو
5: بسم الله
2: لو معناتها تخرج بالمباراه مدرب عنده لا على كلي يو اس بي وعلى حتى على عفوا سبب
5: ان نعطي نفس السؤال للسلمونجي يعني المنتخب البرازيلي بالهاله الموجوده بمدرب القاب مدرب خبره محنك يعني ناس كل تقول البرازيل مش ترجع للواجهه عندها سنوات تجري ورا العوده للبوديوم على مستوى كاس العالم
0: انا نستغرب للناس تخمم هكا لان راهو كي تشوف انت حتى في كاس العالم 2014 استغربت اللي الناس كل فافوري البرازيل وبرازيل قلت لهم من المستحيل سبع البرازيل باش تهز كاس العالم ولو في البرازيل
5: لا هما نحكي على هما الهدف نتاعهم انه جابوا مدرب كبير مدرب القاب
0: مدرب نادي هو اليوم ولا سيليكسيونور راهو تبارك الله اخويا مين يعرف راهو مدرب في نادي تخدم مع الفريق اسبوع كامل يومين تعرف كل شيء تعرف وقتاش تحكي مع الملاعبيه التيتر انديفيديوال التيتر كوليكتيف تعرف وقتاش اليوم راو انشيلوتي خذا الفريق البرازيلي ويلزمه تحب ولا تكره ماهوش اوبليجي باش يجيب نيمار اوبليجي خاطر بريسيون كبيره برشا غاديكا واحد وكل شيء وفي الاخر شفت لانونس نتاعو خاطر كان جا نيمار معناها بريفيو وكل شيء راه من الاول حط نيمار والاخرين ونعرفوا احنا الجستيون تاع نيمار ماهيش سهله في الفريق البرازيلي لان الغالب اللي ان كونترولابل في كل مكان
5: كلهم صراحه حتى جونيور فينيسيوس
0: الى حد فينيسيوس او موان فينيسيوس او موا ماهوش من معناها اتيتر معناها بريباراسيون بيرسونيل جو بونس لي سيريو. علاش اليوم يلزم الناس تعرف راهو نيمار لاعب 40% من المباريات نتاعو الكل كسوا في باريس سان جيرمان ولا وين مشى. علاش من لي بليسور من لي جين دو في اللي عنده خلات اللي هذا نجم تكون معناها ان بروبليم. انت في الفريق البورتو في مانشستر يونايتد وقت اللي رجع رونالدو الملاعبيه الكل كانوا ضد رجوع رونالدو من بعد هما كانوا السبب منهم هرنانديز اللي لعب في البرتغال معناها يوريك اللي الاجواء في الفريق مهمه ومهمه جدا. خويا امين هنا بحذاك ثم ملاعبيه ما يحكيش معاهم قدام الملاعبيه الكل يشدوا تيتر انديفيديوال ويقول له اللي يحب خاطر يعرف. وانا ديما نقول لهم مدرب يحكي معاك ويكش عليك ويعيط وكل شيء احمد ربي. علاش خاطر يعرف عندك الكفاءات
1: يحب نهار كي
0: المدرب ما يكلمكش وما يحكيش معاك يعرفك راهو ليميتي ما عندك وين توصل. انت اليوم هذه فرصه تشوف غريزمان وين كان وين ولا
1: صحيح.
0: تشوف اسمه امبابي وين كان في وين ولا
1: مرموش.
0: راهو الاجواء الله يخليك راهو الاجواء مهمه برشا. انا وقت اللي مشى للريال مدريد قلت له ان شاء الله ما تكونش معناها فاشله الصفقه مش كلاعب راهو كاجواء في وسط ريال مدريد. ولا بروف تو اليوم صارت عركه كبيره برشا مع ديمبلي قال له ملي مشيت انت من باريس سان جيرمان اون تو غاني. وهو ديمبلي ما يعرفش ملي غادر هو برشلونه برشلونه تو غاني. رافينا كان ماشي كانت تفكر على الاجواء نتاع رافينا كان مشي غادر على خاطر ديمبلي كي غادر ديمبلي رافينا ولا كابيتان ديكيب نتاع اف سي برشلونه. معناها يوريك اللي اليوم راهو الكوره اجواء وانت لكن اليوم تنجم تبني التاريخ في كل مباراه في كل بلاد اللي انت. اما راهي الكوره البرازيليه انساها منذ سنوات اخرى باش ترجع كما كانت الكوره البرازيليه قبل.
1: نرجع معك وليد في النقطه هذه.
2: العفو على الشرق
1: تفضل.
2: عاشك. فما نقطة جبد عليها مهمة ياسر منجي اللي كي تكون مدرب فرق وناجح مش معناها تنجح مع المنتخبات.
1: واضح
2: كما قال لك الفرق واليوم تصبح معه تعيش معه كل وقت تبدأ في المنتخبات معناتها تراه مرة في 3 شهور تقريبا انت و 3 شهور
1: حتى أكثر في
2: حتى أكثر. وإذا عندك جمعة 10 أيام تسمى باهي برشا. البرازيل كانوا يحبوا على أنشيلوتي من 2023 من اللي هو مع الإيراني في الريال وقتها وخلط معها الكوب دي موند دي كلوب وهز حبوا ياخذوه من وقتها. معناها يمكن في الاعتقاد لهم أنهم كي يجيبوا أنشيلوتي باش نجموا يرجعوا الفريق الكرة البرازيلية ولكن هذا ما يكفيش. حتى أنشيلوتي حسيناه مع البرازيل حتى وقت يلعب ضد تونس
1: صحيح
2: يعني اول مره راه على اعصابه يتعارك مع البيت
1: مصر كيف كيف
2: يعني الماتش نتاع
1: باكو شوينغوم فر
2: اكزاكتو الماتش الاخراني
0: كان شغل شوينغوم
2: يتعارك مع الكاميرامان
1: ولا يصب فيه صبار
2: ماشي خليني يتعارك مع الكاميرامان صحيح. الكاميرامان يخدم في خدمه واحد هو يتعارك معاه يحب يبعده
1: تريني في البرازيل
2: تريني في البرازيل. بون بالنسبه لنيمار نيمار جابوه على خاطر يعرفوا اللي باش تكون اخر كاس عالم نيمار داير مش نوسال ميسي زاد كيف كيف باش تكون اخر كاس عالم
1: كريستيانو
2: كذلك كريستيانو زاد رونالدو كما قال مونجي نيمار ادي انكونترولابل تشوفوا حتى البارح معناه يتحرك وكاسكيت نتاعو كل هذاك يقلق المدرب حتى الوسول لازمو يتحرك هو المدرب الاول وكان باش يمشي المدرب الثاني لازمو باذن المدرب الاول ما نجمش يكون زوج يتحرك
1: يوصي في في في صحابه البارح
2: دونك هذاك يمشي يقلق انشيلوتي في في الخدمه
1: نتاعو مازال مش شوف
2: ديجا هو معناه ملي شد البرازيل توا شفناه ملي لعب ضدنا وشفناه تو مازال ما لقاش دي روبير نتاعو
1: ما لقاش وانا قلت لك
2: فما واقعيه صحيح تلعب بواقعيه فما لوميتي صحيح مي ماهيش البرازيل اللي نعرفوه احنا ماهوش كل لو كاشي دو جو
1: تاع البرازيل مش موجه منتخبات عتيده نقولوا نحن هكا ولا امير
3: هو عمل مع المغرب اللي ممكن نشوف من منظار اخر مشاكل المنتخب البرازيلي اعمق من اني مشاكل القائمه اللي الاخرانيه ذي ولا المقابلات اللي قاعدين يسيروا كلك سوا وديه ولا حتى رسمية. المنتخب البرازيلي في اخر ريشيرش عملوه وما عندهم معناها قاعدين معناها يخدموا برشا على السوجي هذا عندهم مشاكل كبيره ملي الملاعبيه نتاع البرازيل ولاو ديريكت يمشيوا للي جرون كلوب ولات عندهم برشا مشاكل كبيره على مستوى الفورماسيون. كي تشوف انت مثلا ليبوك اخر جينيراسيون اللي نجح فيها رونالدو داليما ولا روماريو ولا غيرهم اللي كانوا هزوا تيتروات نتاع المونديال كانوا ديما الملاعبين البرازيليين يعملوا دي باساج افيك دي كلوب فورماتور كيما بي اس في اندوفن، ولا يمشيو في فرق اقل في اشبيليا ومن بعد يصير انتقالهم للنوادي كبيره. اليوم هما البرودوي معناها نتاع الفورماسيون يبقى ناقص على مستوى البرازيل، وبالتحول نتاعهم النوادي كبيره كيما ريال دو مدريد ولا الانتر دو ميلان ولا برشلونه ديما يلقاو برشا مشاكل، وهذا اثر حتى على نوعيه الملاعب البرازيلي اللي اليوم ما عادش هو التوب، ولا تفهم ملاعبيه من جنسيه اخرين خذاو الريليف وموجودين. كنشوفوا التطور الكبير على مستوى التكوين اللي صاير خاصه في فرنسا ولا في اسبانيا، خلى ممكن نقولوا احنا الكوتا نتاع الكره البرازيليه تيح شويه، مع ممكن زاد حتى التوجهات واللهفه نتاع النوادي الكبيره على برودوي برازيليان، واللي هو ماهوش قاعد معناها عاتي اكله خاصه على مستوى المنتخب البرازيلي.
1: هذا بالنسبة للبرازيل. حكينا على المنتخبات العربية لحد الآن، تعادل المنتخب المغربي مع البرازيل 1-1. إسماعيل صبيري سيباري كان سجل الهدف المغربي، هدف جميل جدا بصراحة في دقيقة 21. والمنتخب القطري كان تعادل مع سويسرا 1-1. المجموعة الرابعة وليد في طريق مفتوح كان الولايات المتحدة الأمريكية أمام باراغواي 4-0، ولا انتصار كان لأستراليا اليوم الصباح على تركيا 2-0. مفاجأة المنتخب الأسترالي، مفاجأة كبيرة بصراحة.
2: وحقيقة
1: رغم أن المنتخب التركي في الوديات كان ممتاز جدا، يربح بالأربعة بالاثنين، عمل كذلك نتذكر 2-2 في التصفيات مع إسبانيا.
2: اللي فاجئ في الأقل فاجئني أنا على المستوى الشخصي، أنا خير ما كنتش أتوقع أنه مش تكون حتى لو كانت تنتصر الولايات المتحدة مش بسكور لارج، مش
1: أمام باراغواي.
2: أمام باراغواي اللي مدرسة كمان عندها معناها ستريناسيون فوتبول
1: مدرسة
2: وعندها تاديشن، فهمت؟ زيد كيف كيف أستراليا مش سبيناسيون فوتبول نون بلو،
1: صحيح
2: تربح ديجا معناها اليوم زوز الفرق اللي كنا نستناوهم باش يلقاو صعوبات هما اللي ربحوا في المجموعة هذه.
1: المنتخب التركي سلمونجي اللي شاهدناه قاعد يحذر في الوديات، فاز على فنزويلا 2-0، فاز على مقدونيا 4-0، ربح رومانيا 1-0، تعادل 2-2 في التصفيات مع المنتخب الاسباني. اليوم في اول اختبار جدي في المونديال يلقى روحه منهزم 2-0 امام المنتخب الاسترالي، هذا معطى تو بعد نحكيه عليه في دوسي المنتخب التونسي. اليوم المنتخب الاسترالي امن بحظوظه فاز في المباراة.
0: شوف الامكانيات اللي محطوطة توا اللي قاعدين في الدوري التركي شيء مهول،
1: صحيح يوريك اللي نفس الشيء اللي صاير في السعودية.
0: ولا وداية ممكن اللي غلط الفريق التركي هم المباريات الودية اللي عملوهم وكل هذا خلى اللي اليوم راو زاد برشة تغييرات متاع مدربين، وفي نفس الوقت راو ديما الفرق كما الفرق التركي ديما ضد الفرق اللي مهمش سواديزان مهمش فوتباليستيك مون بارلون، فرق معناها أمريكا كندا أستراليا. ما أستراليا يظهرني عندهم لاعب يظهرني من أحسن الهدفين في الدوري الإنجليزي، يظهرني معناها يوريك اللي اليوم مفاجأة ذي للفريق التركي، مفاجأة كبيرة برشا حتى الفريق الأمريكي من بعد طبعا نحكي عليها مي، لكن اليوم الفريق التركي باش يعدي أسبوع صعب وصعب جدا،
1: صحيح.
0: لأنه تعرف بعد هزيمة معناها كيما هذية ضد فريق ما كانوش معناها عندهم في مخاخهم امبوسيبل باش يفوز عليه الفريق هذايا، وهذا اللي خلى راهو انت كي تلعب على نقطة القوة متاع المنافس راهو ما عندك وين تمشي، يلزمك تلعب على نقطة القوة متاعك وعلى نقطة الضعف تاع المنافس. إذا كان أتليتيك مون بارلون تركيا تشبه لنا برشا في نيفو فيزيك ونيفو دي جو وكل شيء، أما لكن ما عندهمش لو نيفو أتليتيك اللي نجم باش ضد سيرتو كي تسجل لك الفريق الأسترالي الهدف هدف الأولاني معناها الرياكسيون باش تكون صعبة وصعبة جدا. هذا اللي خلى اللي اليوم راهو لا جيستيون دان جروب ماهوش سهل، وسيرتو توا اللي انت يلزمك النتيجة تكون إيجابية باش تترشح ومن بعد تولي حسابات ونيفو دو لا كونفرونتاسيون ديريكت اي ليميناسيون ديريكت، وراهو باش تصير برشا مفاجآت. وتتفكرني حتى على الفريق البرازيلي راهو، خاطر الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه في الفريق البرازيلي، انا كي نشوف الفريق المغربي وكنت متوقع بالنتيجه هذه نفرح، لان كي تشوف فريق عربي اللي كان امنيته ياخذ اكزامبل على الكره التونسيه 2004 واليوم شوف الكرة المغربية وين، شوف الكرة الجزائرية وين، شوف الكرة متاعنا احنا.
5: وسيلمونجي اليوم استراليا صعبتها شوية على تركيا لانه ما زالوا الباراغواي اللي انهزم مع الولايات المتحدة الامريكية وما زالوا الولايات المتحدة الامريكية في هذه المجموعة.
0: باش تعمل رياكسيون الباراغواي تشوف باش تشوف الباراغواي ماهيش نفس الفريق اللي لعب ضد الفريق الامريكاني فريق امريكي معناها هذا باش يخلي الفريق التركي نجم يخرج من الدوري العربي.
5: علاش قلت لك صعبتها شوية اليوم؟
2: صعبة روح المهمة
5: صعبة روح المهمة اليوم ميم يلعب في المباراة وخاسر 2 بلاش مش فاهم شيء الملاعبية يعني مش فاهمين شنو صار شاهدنا المباراة قاعدين ميم يلعبوا وتفيش ويخزر في التابلو ويخزر في التوقيت.
2: الغريب كما قال منجي معناها البطولة التركية من أحسن البطولات ما هيش بان معناتها تنجم تقارنها بالبطولات الأوروبية سي با بطولة دو برومي ران كما البطولة متاع الليغا ولا الليغ 1 وإلا الكالتشيو متاع سيري أ مي بطولة محترمة فيها برشا إمكانيات بطولة حية بطولة حية سي تري بروفيسيونيل فيها برشا فلوس من جمعيات محترفة وعندها إمكانيات كبيرة ويلعبوا في الأوروب معناها السيليكسيون تاع تركيا تلعب في الأوروب
3: واستقبلوا عديد اللاعبين معناها لاعبين كبار كيما كونتي تاع فرنسا كيما
0: لافونسونتر تاع نابولي
3: بالضبط أوسيمان دونك معناها عندهم
2: غريبة
3: لي جرون كلوب في تركيا معناها عندهم الفلوس عندهم زادك
2: لا وينافسوا على المستوى
3: حتى المنتخب حتى المنتخب التركي الحقيقة راه منتخب محترم جدا حتى نمشيو في نفس مقولة المنتخب منتخبات اللي حكينا عليهم بكري
5: المنتخب هذه هي اللي زونك
3: القطري المنتخب التونسي القطري منتخب زاد كيف كيف
5: دبرها المنتخب الاسترالي اليوم
3: بالضبط نسبه امتلاك كره تقريبا ما وصلتش 30% بالنسبه للمنتخب الاسترالي 70% من المنتخب التركي ديما نعاودوا نرجعوا نفس المقوله اللي كنا نحكيوا عليها وحكينا عليها بارابور ماتش سويسرا
5: مؤشرات تساعدنا هذينا
3: بالضبط
5: نجم تخدم مصلحتنا
3: هذا بالنسبه نفس الاشكال وين هو معناها كملنا في نفس الموضوع انه اليوم الاستحواذ معاش هو الديتيرمينو نتاع الفوز وزيد ينطبق معناها تقريبا على نفس معطى مقابله استراليا ومنتخب كيف كيف التركي اللي كان ملي فافورين وباش يكون هو في الدور الثاني. بالنسبه للمنتخب الامريكي الحقيقه وباراغواي تفرجت في المقابله هذه منتخب امريكي محترم ومحترم جدا استراتيجي كبيره خدم عليها خذوا ملاعبيه اللي هما اسيو من دي سنتر دو فورماسيون كبار واللي ما عندهمش منتخبات معناها في الاصناف الشابة كي نشوفوا ولد جورج ويا وعدت لاعبين اخرين تشوف الفورماسيون نتاعهم تلقاهم في البريمير ليغ ولا في فرق فرنسيه كبيره من بعد يستقطبوه من المنتخب الامريكي ونجحوا خذوا تقريبا عدد محترم من اللاعبين هذوما واليوم المنتخب الامريكي ماهوش مفاجأة انه باش يكون في الدور الثاني وينجم حتى يعمل مفاجأة في الباركور نتاع الكوب دي موند. الحقيقة علاش منتخب محترم ومحترم جدا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي بالنسبة للمنتخب هذا.
0: خويا لطفي اذا كان الفريق الاسترالي خير باش يخلي يمتلك الكره للفريق التركي راهو سي با بارازار خاطر با فورسيمون يمتلك الكره هو اللي باش يعطيك ان افونتاج. كان نتفكروا احنا مانشستر سيتي وصلت بعد ساعات يمتلك الكره 78% وتخسر المباراه ولا تتعادل في المباراه. معناها انت اليوم كي تعرف تعمل تكتيكيا الاشياء هذيا تعرف علاش تبني على نقطه القوه نتاعك انت تعرف اللي انت كيمتلك الكره معناها
5: ارسنال السنه رغم انها توجت بالبريمير ليج مع بورموث 2-1 فازت عليها وكانت تهدي أن
0: برافو عليك انت
5: بورموث هي اللي حكمت في البطوله كذلك فازت على السيتي
0: انت معناها يوريك اللي اليوم
5: ربحتها مزوز
0: الكره اليوم الكره راه ما فيهاش علم لدني اليوم اذا لازمك تعرف كيفاش تسير الفريق نتاعك اون فونكسيون دو لادفيرسير. انت كنت تفكر مره الاتليتيكو مدريد وقتها زيدان قال باش نلعبوا ضد دو ميني بيس في
5: الجيم المعطى هذه الاولاد
0: جوست
5: باش نمشوا في نفس
0: لا جوست باش نقول لك لعب باش يفاجئ الاتليتيكو مدريد لعب 4-6-0 لعب غير افون سونتر وقت اللي هي نقطه القوه نتاع الاتليتيكو مدريد هو لاكس سنترال نتاعو نيفو دي ماركاج انديفيديوال ما عملهاش وربح ريال مدريد المباراه هذيك.
5: المعطى هذا وليد وكذلك سلمونشي وسيامين نجمو نخدموا عليه المنتخب التونسي
2: اذا نعرفوا
5: اليوم شاهدوا في المقابلات شاهدناهم الان بالنسبه لمباريات المجموعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ثم مقابلات اللي سيطر مش هو اللي ماسك بزي الأمور في إثر نهاية المباراة اليوم أمامنا السويد. أكيد فريق تعرفه تبعد شوية نحكيه على المنتخب السويدي اليوم، هذا معطى أنه نحطوه في عين الاعتبار سواء الإطار الفني أو اللاعبين.
2: فما زوز معطيات نجم نحظوهم ديجا مخلافة اللي شفناه في البطولة اللي كنت تحكي عليها تو. أول حاجة للسويد تو سي با لو غران سويد سي با لو غران سيليكسيون تاع العالم، دونك هذه حاجة. النقطة الثانية يجب نفهم نركزوا على أهمية النتيجة نتاع المقابلة الأولى. إذا ما تربحش ما يلزمكش تخسر،
5: هذا هو
2: قال لك باش تخسر صعب عليك ال
5: المهم.
2: المهم اليوم كنت تشوف قطر كيفاش أمنت إمكانياتها معناها الغارديان دو بيوت غارديان دو بيوت نتاعها هذايا محمود أبو وندا
3: عمل مقابلة ممتازة جدا
2: معناها عمل دي باراد حلوين ياسر، وما هو اللي منع القطر ساعة باش تاكل مربخة وخليها باش تنجم من بعد في الاخر ترجع حتى مو مودوني باش تقول هذه بشكل مربخة قطر. معناها كان متوقع انه سويسرا بعد
3: سكور معناها
2: كانت تسجل
3: قبل والفرص توفرت
5: برشا عملت مباراة كبيرة.
2: انا كنت اتوقع من الاول وقت شفت سويسرا خذت معناتها فيس على فونتاج قلت هذه باش تاكل معناتها 4-5 قطر.
3: لكن مهم برشا التعامل حسن التعامل اللي حكي عليه سيمونجي، انت في مقابله تعرف تحسن التعامل معاه مهم برشا خاصه من البدايه ولا من بعد في لي شانجمون ولا حتى في قراءتك اللعب من بارابور المنتخب المنافس ولا الفريق المنافس. هذا الكل خدم المنتخب القطري في المقابله
5: كما قال لك وليد جراس بوندا يعني الحارس الحارس مميز صراحه
2: ما يحب يقول لك اذا شفنا احنا المردود نتاعنا ولو هو سيتي ماتش اميكال كونتر برازيل خرجنا ماتش خشين ياسر تكتيك ما احنا نسمى حتى غانا عملنا ماتش نيول وقتها احنا ربحنا البرازيل حتى احنا فرضنا اللعبة نتاعنا. اذا تشوف انت في رقم قطر اش عملت استراليا اش عملت الولايات المتحدة اش عملت اللي يكونوا انت كتشوف انت الاسامي بتاع الجمعيات انه هما سولو بابي اللي عنده خبرة وعنده دي تراديسيون فوتباليستيك والاخر اللي مستقطب حتى تقول انت مرات بالعكس هو من الولايات المتحده اللي عملوه مثلا استقطاب بجم لاعبيه وكل واحد من شيره يجيبوه من البلاد ومن بعد يعملوا لك الخلطه هذيك واللي اوتوماتيزم يمشيوا معناها حاجه اصعب.
3: فما بالنسبه للاستثناء بالنسبه لي للمنتخب الامريكي هو فما استراتيجي وفما فيلوزوفي دو ترافاي الحقيقه
2: إيه على
3: استقطاب على اي استقطاب على حتى بوكيتينو كمدرب معناها ماهوش من فراغ هذا الكل معناها ما نجمش نحطه في مقارنه بخان قطر وإلا غيره برغم حتى قطر كي تشوف أنت لوبيغيتي معناه كمدرب اسم كبير على المستوى العالمي
2: يعني يعني نشوف نفس البرنسيب الاستقطاب تاع جنسيات أخرى
3: أكيد هذا اليوم المهم
5: العالم الكل
3: احنا كان باش نربطه بالمنتخب الوطني التونسي. احنا أهم ثلاث حاجات ممكن بالنسبة لي بالنسبة للمنتخب اللي نجم نحكيه عليها بريمو عنا بعض المشاكل الفنية من اختيارات في القائمة منذ البداية. أيوة. عنا مشاكل إدارية على مستوى المنتخب، عنا ضغط إعلامي كبير زاد على المنتخب الوطني التونسي. هذوما اللي تروى بارامتر اللي معناها ينجم يكونوا حائل مع
2: المنتخبات كلها.
3: بون نحكي على المستوى المحلي تو معناها كي باش نحكيو نحكيو على المنتخب الوطني التونسي معناها على بوان هذوما عندنا معناها
5: لي بوان هذوما يلزمنا بعد شويه امين بعد شويه موجز الثالثه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه امين الباجي يعطيك الصحه سلمون جيم ابراهيم كذلك يعطيك الصحه وكذلك وليد ال نالوتي ايضا يعطيك الصحه. الساعه الثانيه باش نحكيو فيها اكثر تفاصيل على المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي ونذكر يوم الفجر من 3 أول مواعيدنا في أول مباراة بالنسبة للمنتخب التونسي في هذا المونديال. راجعين بعد شوي
6: الإذاعة الوطنية التونسية
7: أخبار على رأس الساعة
6: رياضة
7: ثقافة
6: موسيقى
7: 24 ساعة على 24
6: مش من عام
7: ولا حتى من 20 معاكم من 38
6: يحدث في تونس
7: يحدث في تونس
6: يحدث في تونس 120 دقيقة من الاثنين للخميس
8: مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
6: يحدث في تونس الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية مساحة للرأي والرأي الآخر
7: لأن الإذاعة أكثر من خبر
6: هي نبض المجتمع
7: صوت للثقافة
6: مساحة للترفيه
7: صدى للخبر.
6: الإذاعة الوطنية
9: ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية.
10: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
9: إشهار.
11: بينا بونك، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
9: إشهار.
12: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
13: تحية طيبة من قسم الأخبار. حصص مراجعة ودعم ومرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ سنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 17 جوان الحالي. انطلاق وعملية إيذاع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، ويكون إيذاع الملفات لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. الإدارة العامة للأداءات تحدد 15 جوان الجاري الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. الوكالة العقارية للسكنة تخطط لإنجاز 8 مشاريع اجتماعية لفائدة محدودي الدخل والانطلاق بثلاثة منها خلال السنة الحالية. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تفتح باب الترشح لانتداب 80 عاملا موسميا من 1 جويلية إلى 31 من ديسمبر القادمين، وقد تم تحديد آخر أجل لقبول المطالب يوم 19 جوان الحالي. في العالم، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية اليوم استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية وفق أعلام لبنانية. استهداف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وصفارة إنذار تدوى في مصغاف عام بالجليل الأعلى إثر رصد مسيرة أطلقت من لبنان. تحركات دبلوماسية مكثفة لإبرام اتفاق إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. واجتماع مرتقب غدا لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تفويض البعثة في أفغانستان. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
12: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
14: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
15: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
16: بكرة وهدف التعادل الثاني.
17: تحاليل تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعبه 4-2-3-1.
15: تصريحات.
18: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
15: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.

0: رياضة وأهداف. عودة من جديد لرياضة وأهداف والحديث على المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله اليوم مع الفجر مع ثلاثة أولى مقابلات المنتخب التونسي ضد المنتخب السويدي في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا. إن شاء الله المتابعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بلاتو سبيسيال ينطلق من ساعتين متاع الفجر. صحبة زميلنا لبيب الصغير مع رضا الجدي وكذلك نزار خنفير ومعلق المباراة هو لطفي خالد مش يكون في التعليق على هذه المباراة. إن شاء الله الليلة كما قلنا الناس كل موجودين
1: غدا عاد مش الليلة
0: الليلة الفجر نقولوا ويفهمون الناس
2: بالنسبة لي الليلة مدام الليل ما ناس كل يوم
0: باش نبسطوا للناس راهو نجموا تسهروا ما ترقدوش تبعوا المباراة هذا هو هكا ولا نرحب بك من جديد من الباجي
1: مرحبا
0: برافو يعطيك الصحة كذلك على الموسم المتميز اللي عديته مع شبيبة العمران
1: الحمد لله شكرا
0: قبيلة أنت برافو
1: هذه معناها حاجة إيجابية اليوم جات الفرصة انه باش يكون موجود في الرابطة الاولى والحمد لله انا كونفيرمي مع الناس مع خدمة مع الانتوراج الكل
0: ولدنا وفرحانين بك
1: الحمد لله
3: الحاجة يعني
0: سلمون جي نرحب بك من جديد ولدنا تبقى وفرحانين بك
3: عايشك وبارك الله فيك والله يا اخويا امين معناها كي تشوفه يتكلم تكلم وفعل كلام وفعل سي با لو كاد بعض الخيان معناها اللي يندعي بروحهم معناها باش يهز كاس العالم ولا درا شنو
0: خلات
3: اللي لا مهم برشا مهم برشا راهو اليوم هذاك علاش نجح هذاك علاش نجح هذاك علاش عنده اكل هو الكلام مش الكلام راهو ولا كيفاش تتكلم يلزم كيفاش تعدي الرساله
0: ان شاء الله يوصلك هذا
3: وشفناه شفنا
0: العلاقة مش في وجهه
3: قلت له الكلام هذا قلت له نتمنى لك نهار معناها تبارك الله تاخذ كيب يا اخي ما شاء الله وجات
0: ومن الصحفيين المتألقين كذلك زميلنا العزيز صديقي وليد النالوتي في لابريس بارك الله فيك كذلك
4: العفو
0: وتبقى ابن المؤسسة العمومية الصحافة الملتزمة نوعا ما نقولوا نحن خليها نقولوا ملتزمة بالمصداقية والحرافية والأمانة هذا هو
4: كون حدا ما وانت ما خلطتي ولاد
0: الاعلام العمومي
4: وعليك زكت هو الاعلام العمومي دونك الاعلام العمومي عنده التوجه نتاعو
0: هذا هو هذا هو
3: سي دي جيني ان شاء الله نعرفوا قيمتهم تو سامبلومون
0: هذا هو اليوم ان شاء الله او نقولوا كما قلتوا انتم غدوه الصباح مثل ثلاثه المنتخب التونسي ضد المنتخب السويدي لا ما رجعتش ما نسيتش هاونا بين فهمتني اليوم المنتخب التونسي نبداو بالمقابلات الوديه مع صبري اللاموشي مدرب جديد عملنا قبل المحطة الأخيرة للمونديال زوز مقابلات ودية أمام المنتخب النمسا هدف مقابل صفر هزيمة بتشكيلة مغايرة ضد المنتخب البلجيكي شنو فكر شنو عمل صبري اللاموشي شنو خمم
4: شنو تفلسف شنو
0: مثلا خمسة هدف مقابل صفر ضد المنتخب البلجيكي وليد
4: وليد شوف بالنسبة لزوز مباريات الأولانيين في الليستة الأولانية ساعة اللي عملها وقت جاء وزوز مقابلات الأولانيين لعبوا منهم ضد كندا
1: وهايتي
4: وهايتي على الأقل شفنا فكر تاع مدر ما مناش نحكيو على الليستة هذه مش وقت توقيو في المونديال نحكيو على الليستة هذه
0: يكون تقييم
4: في سير تقييم
0: فيها في حصة خاصة
4: فيها ما يتقيم ماشي خايبة فيها ما يتقيم مش معناه اللي موجودين توا ما يستاهلوش بالعكس فهمت اللي موجودين يستاهلوا اللي ما عيطلهمش زاد يستاهلوا هذيك هي سيليكسيون هذيك ديما موجودة هكاك اللي شفناهم في الزوز ماتشات هذوما معناها تونس موجودة في وضعية تاع المنتخبات الكل فهمت الوقت ضيق كي عملت زوز مباريات ودية هذيك هي اللي باش تحضر فيها ما عندكش حل لها لأنه الكالندري تو تاع الفيفا والكالندري يخلى أحسن برشا المنتخبات وحتى الفرق احنا شفنا حتى الفرق اللي لعبت كاس العالم الأندية في
1: تقريبا 12 شهر مرتاحوش
4: بعد شفنا النتائج نتاعهم السنة كلهم تقريبا تراجعوا اللي شفناه ضد الأوتريش هو صرح قبل المقابلة قال تقريبا هذه اللي باش نهبطها 11 دو ديبار هذاك اللي تقريبا باش يكون بنسبة كبيرة على الأقل 90% اللي باش نلعب ضد السويد وشفناه حتى في الكونتر مول السليكسيونير تاع لوتريش عمل خمسة تغييرات برك معناها حط روحه في وضعية نتاع
0: مباراة
4: رسمية الحاجة اللي يمكن تتلام عليها ضد لوتريش انه وقت تلعب بسوبيريوريتي نوميريك كان من المفروض عليك على الأقل تخرج بالتعادل مش انت ترجع ليك لوتريش وتربحك. انا دوزيام ميتون سيتي ما نقولش كاتاستروفيك، مي تونس كانت خايبه برشا، ضيعت لي ريبورت تاعها ضد البلجيكا الحقيقه ما فهمتوش شنو يحب يعمل.
0: وغيرنا التشكيله بتشكيله مغاير، هذا هو
4: هذا السؤال. انت كي تلعب ضد لوتريش تقول هذيك لو 11 دو ديبار
0: تقريبا، وتمنينا انه التشكيله
4: على الاقل خليه هو ابدا به، هو ابدا به هو على الاقل ميتون
0: مثلا،
4: فهمت؟ ابدا ميتون وما باش تقيمه بعدها، وابدا بدل بشويه بشويه قاد حتى لي شونجمون باش يصيروا في اللي ماتش اميكو ديما لوساتور ما لازمش تتمس. معناها انت تو شوازي ان لوساتور، تو شوازي ان 11 دو ديبار، فهمت؟ لازمك تو اسيوم لي ريسبونسابيليتي نتاعك وتخدم بهم. اما مش من بعد جي ضد بعد ما تقول هذاك اللي باش نلعب بيه تجي تبدل وتبدل حتى استراتيجيه
0: قدام شكون تبدل
4: وضد بلجيكا
0: فوالا تاخذ كارت بلجيكا
4: اللي احنا في 2018 في الكوب دي موند خسرنا معها 5-2 معناها عندنا سابقه معها معناها لينا معناها تريحه من عندها في الكوب دي موند.
0: سي المنجي، شفنا المنتخب الجزائري في محطه ضد منافسنا في المجموعه ضد المنتخب الهولندي الحاج موسى، واحد بلاش بالركائز بالعناصر الأساسية، لعب الند للند وفاز في المباراة. اليوم هل أنه توظيف بالنسبة للإطار الفني سابر اللاموشي بتاع التشكيلة بتاع زوز مقابلات ما كان جيد اليوم ضد النمسا، كان ممكن يهبط تشكيلة بلجيكا ضد النمسا والتشكيلة الأساسية ضد المنتخب البلجيكي
3: مثلاً؟ سابر اللاموشي كان مظهر برشا، يمكن من المدربين القلائل اللي يلقى روحه مترشح كأس العالم ويأخذ فريق الوطني التونسي، يوريك لانغراتيتود اللي عندنا احنا بارابور على سامي ترابيسي والعمل اللي عمله اخونا لطفي القادري، خليت جلال القادري
0: جلال
3: القادري خليت اللي تحية لأخونا لطفي خدم خدمة كبيرة برشا في كل مرة وين يتعدى. لكن اليوم رو انت حكيت على زوز مباراة الأولانيين متاع صبري الموشي، رو هذيك رو حتى الملاعبية فيها مخاخهم، كل واحد يحب يعرف بنفسه هذاك علاش تعدي زوز مباراة النجم نقوله
4: لكن
3: محترمة. لكن ضد لوتريش شفنا اللي فريمان الناس مش متفائلين، وبعد مباراة بلجيكا اللي جات والله أقسم بالله العظيم مشيت سألني واحد قلت له إن شاء الله نتمنى، لأن التململ هذايا مش في صالح فماش استقرار. أنت شوف سي فوزي بن زرتي نقطة القوة متاعه يستابيليز اون ديفونس ساعة ومن بعد نتائج تجي وبقدرة ربي. احنا لي شونجمون اللي تعاملوا بوتيتر لو مونك ديكسبيريونس دو صبري لاموشي نجم تكون كمدرب اول معناه في فريق ولو في الكوت ديفوار عام 2013، وخلينا كما قال خويا وليد تو بعد كاس العالم نحكيه على الاختيارات على برشا اشياء اللي صارت فيها برشا ظلم، ان شاء الله هذه ما تاثرش على الفريق الوطني التونسي. اليوم الفريق الوطني التونسي عنده فرصه باش يلعب ضد الفريق السويدي، دونك تخلي سيفريك نشاط الراي خويا وليد اللي ما عادش السويد نتاع ابراهيموفيتش قبل وواحد وكل شيء فونكسيون دون انديفيدواليتي، عنده اسمه عنده كاريزما عنده كل شيء، اون بليس سانتير نوار يلبس 48 خداش في ساقه، وانا واحد جوار ملاعبي
0: زلاتان عالمي
3: زلاتان عالمي هذا اللي خلى اللي اليوم هذه فرصه، هذه فرصه باش تعمل اسم، هذه فرصه باش تشوفك الناس اللي عاملين دي ساكريفيس انكرويابل جمهورنا من احسن الجماهير في العالم في الديبلاسمون اللي يعملوا، تشوف الفرحه اللي قاعدين يعملوا فيها، تشوف الصحفيين اللي يمشيوا غاديك يعلم بهم ربي الظروف الزاد اللي يخدموا فيها كيفاش، باش يوريك اللي اليوم باش تفرحوا الناس هذوما باش تدخل البهجه باش تدخل الفرحه وفي نفس الوقت باش تاخذ اسم باسم الفريق.

0: اللي تنجم تكون مباراة صعيبة على جابون. علاش؟ خاطر جابون مع كيروش عامين ما خسروش مباراة، جاو لتونس هنا وتفوزنا عليهم في تونس. معناها يوريك اللي اليوم راهو عندنا ليزانديفيدواليتي ونجموا ونيفو كولكتيف. حنا بعد المجبرك اللي عنده الجرينتا وكل شيء، وقت اللي كانت تفكر في البلاتو قلنا امنيتي حنا بعد المجبري غاري مانشستر يغادر مانشستر يونايتد باش يلعب المباريات. تشوفوا الوليد هذاك عنده الكاريزما، عنده فريمون الحاجه اللي تفرح باش تلقى جوارات دي ليدر في ليكيب ناسيونال. اليوم ستابيليتي باش تلعب ان 3 5 2 ضد ايكيب باش تلعب ان 3 4 1 2 دونك يوريك اللي حتى هما متخوفين منها، لان اليوم راهو عندهم جوار يلعب في ارسنال
1: فيكتور جوكريس.
0: جوكريس ملاعبي ممتاز وممتاز جدا، هذاك علاش بوتيتر باش يلعب افيك 5
1: مليون دو تيران. 67 مليون
0: هذاك علاش باش يلعب افيك 5 مليون دو تيران، باش ما يخليش المليون دو تيران دي ليكيب ادفيرس كيما صار ضد البرازيل، ما خليناش الكره توصل فينيسيوس بالسهوله هذيك، لان الكفاءات الموجوده راهو اتونسيون سور لي بالاريتي. اما بقدره ربي، قدره ربي الملاعبيه باش يفرحونا وباش يدخلوا التاريخ بقدره ربي.
1: نربط معاك سي المنجي، نمشي لسي امين الباجي برسم تكتيكي ثلاثه في المحور اليوم. التشكيله المحتمله نذكر بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي: مهيب الشامخ في حراسه المرمى، ثلاثه في المحور: منصره طالبي، عمر رقيق، وادم عروس، يان فاليري، علي العابدي، راني قدير، الياس سخيري، حنبل المجبري، الياس العاشوري، وفراس شوات. هذه التشكيله بنسبه 80% او اكثر شويه ممكن اسم
2: بون. بالنسبه للتشكيله ياكد الاخ نتاع الاطار الفني، خاصه وقت اللي تجي تشوف انت تقريبا في المقابلات الوديه الاخرانيه الكل كنا 4-4-2 بلا، ولا تقريبا في 4-3-3، لكن اليوم تجي في لا ديرنيير سومين وتبدل. معناها
1: كمدرب هل يستقيم الحال امين؟
2: بون لكل فما ساعات ضروريات معناها تفرض عليك ممكن بارابور للمنافس، لكن كان من الافضل انه يكون معناها نكون جربنا الخطط هذه في المقابلات الوديه باش من بعد تلقى اكثر اريحيه على مستوى التطبيق في المقابلات الرسميه. بالنسبه للمنتخب نتاعنا، منتخب الحقيقه كما حكيت عندنا بعض المشاكل على المستوى الفني في بعض المراكز، عندنا ملاعبيه مشيت المنتخب لا تستحق الوجود الحقيقة في القائمة بتاع المنتخب. هذا ممكن اللي يخلي المدرب تنقص الهامش بتاع الاختيار بتاعه، وعلى مستوى الجاهزية أفضل للمدرب أنه يبدأ عندك ثلاثة ولا ثلاثة ملاعبية اللي هما جاهزين خير من زوز فقط. دونك هذا الكل مش يمشي ما يخدمش صالح المدرب. الحاجة الأخرى اللي بالنسبة للمقابلة الأولانية اللي هي أمام السويد، الحقيقة اللي يعتبر ممكن اقل منتخب بارابور هولندا واليابان اللي مع الورق نقولوا احنا عندنا حظوظ باش نجموا انه اموا على الاقل بالتعادل ولا بالفيكتوار، لكن مش باش تكون مقابله
1: نشاهد فيه محترم المنافس.
2: اي بالضبط، مش باش تكون مقابله
1: في المقابلات
2: ماهيش باش تكون مقابله سهله، خاصه انه منتخب الحقيقه كمدرب جراهام بوتر اللي جاء بالضبط من الدوري الانجليزي، مدرب معناها نجح في فتره ما في الدوري الانجليزي، زاد كيف كيف عندهم لاعبيه اللي هم عندهم كاليتي كبيره خاصه على مستوى الهجوم، ايزاك ولا جيكيريس اللي هذوما اللي زوز ملاعبيه، واحد في ارسنال واحد في ليفربول. هذا الكل ممكن ينجم يخلي ممكن المدرب خمم انه باش يكون خاصه مع زوز هذوما باش توقف الزوز مهاجمين هذوما اللي عندهم كاليتي كبيره. ممكن المدرب خمم انه اكثر يمشي في 3-4-3 ولا 3-5-2، دونك معناه ويعبي وسط الملعب باش ينجم نلعبوا اكثر على ترانزيسيون. مع ممكن الملاحظه على مستوى الخطه التكتيكيه هذه وين لعبنا بها المنتخب الوطني التونسي، خاصه في الفتره نتاع جلال القادري نجحنا بها الحقيقه في كل لعبنا بثلاثه في المحور امام منتخب الفرنسي، امام منتخبات
1: البرازيلي،
2: اليابان في اليابان في دوره كيرين. دونك معناها هذا الكل يخلي ممكن بستاتيستيك ممكن بالداتا ينجم المدرب رجع عاود
1: مقابلات
2: بالضبط عاود
1: مع التشاور مع بعض الخيان ممكن
2: احيا الذاكره نتاعه ممكن وخير في
1: مدير
2: اخر وقت
1: ممكن
2: بالضبط ممكن خير في اخر وقت انه

0: يرجع يلعب بالثلاثة على مستوى المحور، وهذا ممكن عادي نشوفه عادي بالنظر ممكن للإمكانيات الهجومية متاع المنتخب السويدي، لكن في المقابل المنتخب السويدي عنده بعض الهانات خاصة على مستوى الدفاعي. قبل تقريبا في المقابلات الأخرانية الكل سواء أميكال ولا حتى أوفيسيال قبل الأهداف عنده بعض الغيابات، زاد مدافعين مؤثرين غايبين في المنتخب هذا، هذا الكل ممكن ينجم يخلي منتخب متاعنا لكن نلعب على بوان فور ونكون واقعيين.
1: أنا مش نرجعك فنين، مش نرجع معك فنين أنت وسلمونجي بإبراهيم، مش نسأل سؤال الوليد النالوتي. اليوم ضد النمسا اخترنا النمسا لعبها مشابه للسويد، لعبنا بتشكيل ما فيهاش ثلاثة في المحور، نهزمنا واحدة بلاش وعملنا مباراة شوط أول محترم جدا،
2: كنا
1: نفوزوا في الشوط الأول هكا ولي
2: أكيد
1: أكيد.
2: سوتو أنت من 37 مينوت إذا مانيش غلط،
1: اليوم تلعب ضد بلجيكيا بتشكيلة مغايرة، تاخذ خمسة بلاش، تبدل الرسم التكتيك، هل يعقل هذا وليد؟ نسألك.
2: لا يعقل. لا يعقل، خاطر أنت من الفنيين كل اجتمعوا أو على الأقل نسبة كبيرة منهم يقول لك وقت بتلعب ضد فريق كيما السويد ولا واحد فوميو تلعب أباك أن 3-5-2.
1: أنت علاش اخترت النمسا وبلجيكا؟ النمسا السويد بلجيكا هولندا.
2: خلاص.
1: فوالا.
2: معناها هو خلاص. من المفروض 3-5-2 إذا ما تجربوا كما قال لك في
1: ضد بلجيكا.
2: لا حتى
1: مثلا
2: حتى ضد النمسا
1: ولا حتى النمسا
2: مش لازم تجربوا ماتش كاميرا.
1: لا انت جرب حتى
0: بالضبط، هذا مثلا ممكن النقطه الوحيده اللي نحكيوا عليها على مستوى الخيارات الفنيه، راهو مش بشرط هي تنجم انت عندك رؤيه فنيه المقابلة ما نجم نبدا بطريقه معينه
2: ماتش بيكون نجم تقسمهم معناتها ليميتون تعمل حاجه معناتها ليميتون تولي لك عباره لعبت
1: يا اخو في خمسه بلاش، هي اللي بدلت فكر صبري لاموش.
2: ليه هو
1: الخوف
2: بلاش نقول لك حاجه، انا ما انا نتصور صبري لموشي ما فهم المباراه، كانت بعد ما وفات المباراه
1: وتفرج فيها
2: وعاود تفرج في الاخطاء نتاعو على خاطر في وسط المباراه ما ليناش مدرب، ما حتى لي شونجمون اللي عملهم
0: رياكسيون. الحقيقه حتى على مستوى شخصي نرفض مقابلات بالحجم الكبير قبل بدايه الدوره، خاصه منتخب بلجيكي
1: تقريبا جاهز
2: اختار دي بروفيل نتاع قرار السويد
0: احنا حتى على مستوى
1: الجزائر ضد هولندا لعبت
0: ما لا, لا لا يستقيم سيلو
1: الحاج موسى سجل هدف عالم
0: المقارنه لا تستقيم خاصه بالنسبه للمنتخب نتاعنا، فما كما حكيت لك منذ البدايه
1: خلي روحك سقيق على القاعده تختارك،
0: فما ضغط كبير ضغط اعلامي كبير، فما ضغط زاد كيف كيف في لي زالونتور نتاع المنتخب برابور للقائمه، فما برشا حاجات هذه ممكن زاد كيف كيف.
1: انت كمدرب تجيك بلجيكي تقولهم ليه
0: لا ما نلعبش اخر مقابله ضد بلجيكا قبل ما نبدا الدور، ما نكذبش عليك نحكي شخصيا من ما رايي الشخصي.
2: انا مانيش في ظروفهم تاع كاس عالم عاديه، راه لما انا كيشوفوا كاس
1: ميكرو وليد
2: عفوا كاس العالم الانديه عم ناول اللي صارت والكاس العالم هذية راهو اكوز تو اخذ الاشكال مع الفيفا توا عشان ما شفناها في الكاس العالم الانديه زادت الفرق عم ناول وسنة زادت فرق 48 فريق في كاس العالم هذيك راهو 5 سيمين مش يلعبوا كلهم ياثر على مردود لعبيه. انا تفكر امبابي اول سيزون تعدى في انترفيو في ام 6 كي حكيت معاه قالت قال سالته لجورنيس قال سي فري الكاس العالم كي لعبناها في السيف قلقتنا، مي قالك بون احنا دي بروفيسيونيل لازمنا نلعبوا لازمنا نعطيو الروندمون اون دو بريزونتي ان سبيكتاكل، هو اللي لا بور دوني معناها بور فير دو سبيكتاكل باش يفرج لعبه. انت الاشكال نتاع الفيفا اللي الفوتبول ولا ترو معناها الكوتي بزنس
0: هي اللي مؤثر
2: اثر وهذاك اللي قاعد يضر في ال على طويل باش يضر في الكاليتي
0: في الواحد بالستيك.
2: هانا نشوفوا توا معناتها انت تجي جمعيات يلقى روحه وميور دي كا ما ينجم يبلص 15 ماتشوات، قال لك انا بون ناخذ واحده تشبه البروفيل نتاعها اللي باش نلعب ضدها الاولى والاخرى الثانيه واليابان نعرفها لعبت لها.
0: لكن هي الاشكال وين؟ انا حكيت هذاك من منظار شخصي.
2: انت تحكي بصفه انا بالمبدا
0: بالضبط انا حكيت من منظار شخصي، لكن يبقى بالنسبه لي وقت اللي تجي تشوف انت مثلا منتخب النمسا هو شبيه منتخب السويد، منتخب بلجيكا الاشكال وين بالنسبه لنا انه حتى التشكيل الاساسيه ما لعبناش
1: به. هذا
0: وقت اللي انت عندك زوز مباريات وديه فقط كان من المفروض انك تلعب بالاساسيين
3: واقل بريز دو ريسك.
0: بالضبط. ونزيدك حاجه اخرى، احنا تو اليوم نحكيو تقريبا اقل من ممكن من 20 ساعه على المقابله بتاعنا بتاع المقابله القادمه. اهم معطى اللي كان ممكن في الاسبوع الاخراني بالنسبه للمدرب الوطني اللي هو يكون التحضير الذهني باش انه نتنساو خاصه الخيبه ذيك مع منتخب بلجيكا، ونكون التحضير نفساني على المستوى ذاك وتتلافى الاخطاء اللي كانت موجوده. وعادي جدا تنجم تقبل في مقابله وديه لكن تكون عندك انه رياكسيون بوزيتيف من بعد وني كابابل. لو انه نلعبوا بالنجاعة المطلوبة بالتركيز المطلوب عنا حظوظنا في المقابلة، خاصة مقابلة السيادة دي عنا فيها حظوظ متاعنا. يبقى من بعد مقابلات متاع اليابان ومتاع هولندا كل مقابلة تتخذ على حدة ونجمه نحضر التحذير التحذير النفسي والذهني اللازم معها. فنيا الملاعبية مطالبين باش يعملوا مقابلة بأقل الأخطاء الممكنة، مع أنه زاد كيف كيف نلعبوا على البوان فور متاعنا على المستوى الهجومي. اليوم عنا ملاعبية اللي هم عندهم دي كاركتير، عندهم زاد كيف كيف كاباسيتي على مستوى السرعة وعلى مستوى التصويب النجم نستغلهم لبوان ذوما، مع زاد كيف كيف يلزمنا نكونوا احنا دفاعيا منضبطين ونقراو الادفيرسير كما يلزم. ولما لا اليوم المنتخب متاعنا علاش لا ما يكونش معناه ما تكونش فما نتيجة إيجابية أمام السويد.
1: وانت سلمونجي تعرف الكرة السويدية والكرة النمساوية، اليوم المنتخب السويدي راو ديما نقولوا هو اقل المنتخبات، لكن بصراحه شاهدته في بعض المقابلات خاصه في التصفيات الاوروبيه يعني منتخب يعني جدير بالاحترام. اليوم الملاعبيه الكل يلعبوا في التشكيله الاساسيه محترفين محترفين من الصنف العالي، يلعبوا في البريمير ليج ستوك سيتي حارس المرمى فيكتور، كذلك لاعب توتنهام لوكاس في وسط الميدان رقم 7، برايتون ياسين العياري هو تونسي لكن من العمود الفقري في وسط الميدان بالنسبة للاعب برايتون، ونحكيه على القيمة التسويقية الملعبية ذوما، بروسيا دورتموند دانيال سفينسون، كذلك ألكسندر إيزاك يلعب في ليفربول قيمة تسويقية 84 مليون يورو أغلى ملاعب في المنتخب السويدي، وفيكتور جيكوريس لاعب ومهاجم أرسنال الإنجليزي 67 مليون يورو القيمة التسويقية. اليوم نحكيه على ملاعبية كاليفي، اليوم
0: محترمين
1: بكاليتي كاليبر كبير. ما نساوش زميل لاعب سلتيك الاسكوتلندي بنجاما يلعب مع تونيكتي
3: إقدال رو يلعب مع في برلين
1: صحيح مع احنا بعد إقدال صحيح
3: رو ميزمكش تقارن رو اليوم ملاعب يلعب في فريق وملاعب يلعب في الفريق القومي متاعه، لأن رو ثم فريمون أونوسموز مع بعضهم كي يبدأ يلعب في في في فريق خارج الميدان
1: ويلعب مع القيمة الفنية. البارح فينيسيوس هو رجع المنتخب البرازيلي
3: رجع من بعد
1: القيمة متاعه فولا،
3: ومن بعد سمحني من بعد ما شفنا فينيسيوس في المباراة ككل والتغييرات نتاع
1: رغم انه
3: كل كانوا فاشلين. راهو اليوم باش تلعب 3-5-2 راهو كي تبدا عندك انت لك الكره، اما لكن كي تخسر الكره باش يولي
0: 5-4-1
3: يعطيك الصحه. هذه حاجه مهمه برشا. حاجه اخرى راهو 3-5-2 كان تتفكروا برشلونه مع لويس فان جال ما مشيتش العمليه هذه وصار تغييره لان ما حبش يغير الطريقه نتاعو، لانك تبدا عندك ترو ديفونسور التالي راهو يلزم يكونوا معناها في الماركاج انديديوال في كل شيء
0: كومبليمونتاريتي كبيره
3: برشا. لكن اليوم عندك لكوفرتور وقت اللي تخسر الكره مهمه ومهمه جدا، لكن اليوم الملاعبيه اليوم والكره في ساقيهم ينساو لونتوراج تاع ليكيب ناسيونال، يتفكروا على الشعب التونسي وعلى الجمهور التونسي وكل واحد يعطي كل ما عنده. خاطر سي نيكسكوز اليوم تلقى روحك في ظروف كيما الظروف هذيه كاس العالم اليوم والعالم الكل يتفرج فيك وتتعدى اكوتي دا ماتش في اللي جران رانديفو تلقى ان جران جوار. اليوم ثم مدربين وتبارك الله وما شاء الله يعرف كيفاش يعدي الرساله نتاعو. كان تفكروا راك قال له ما انا حد شيء اما جوار الجوارات باش يردوني شخص معين معناها معروف وكل شيء وشفنا غير الطريقة متاعه ذيك من بعد هذيك حاجة أخرى. أما لكن اليوم راهو ما تتصورش في البال متاعك ممكن الفريق الوطني التونسي باش يكون أقرب فرصة باش ينجم يتعدى الدور الأول بقدرة ربي ويفرح الشعب هذايا والناس اللي عملوا ديبلاسمون الكل وعملوا لدي ساكريفيس ما همش يشلموا لأن اليوم راهو مش ديما عندك كاس العالم. كاس العالم هذية توا إن شاء الله الطقس يكون مع الفرق الكل هو الطقس اللي أنا هذوما الناس كل متخوفة توا من الطقس الموجود
1: من المنتظر أمطار في مباراتنا الليلة ضد المنتخب السويدي هذا اللي اللي اللي ممكن توقعات جوية
3: فهمت هذا اللي باش يخلي
2: إن
3: شاء الله إن شاء الله فيكتور الحارس المرمى تاع السويدي يرجح لنا فيكتور لتونس
1: إن شاء الله إن شاء الله
3: ونتمنى وكان الخير لتونس أما أقسم بالله العظيم هذية راهو يلزم الملاعب يسمعوها انسى كل شيء كتابة الميدان ثم ملاعبية
1: وهذا اللي يلزم سلمونجي وليد
3: راو محلاها انت المدرب راو يعاني راو في ظروف يعلم ربي
1: صحيح.
3: المدرب راو ديما يبدأ منعكيش على صبر اللي مش
1: اما بحظوظك
3: يعطيك الصحة يبدأ يعلم
1: شوف المنتخب القطري البارح
3: يخدم 14 ساعة في النهار حتى في داره يبدأ حضر أو اخويا كوتشو يعرف شو يعمل وش ما يعملش يبدأ حضر وكل شيء لكن ديما تريبيتير من جوارات والتحضيرات النفسانية والفردية متاع جوارات يعطيك الصحة اليوم راهي ماهيش اكسكيوز اليوم باش تلقى اكسكيوز باش تتعدى اكوتي فرحة تجب تدخلها في حياتك وفريمون بقدرة ربي الناس كل بشترى لك به وفي نفس الوقت في مصلحتك انت وفي مصلحة تونس.
1: وانت ذكرت المدرب صبري اللاموشي نسمه مدرب المنتخب الوطني التونسي صبري اللاموشي شنو حكاية على مباراة ليلة ضد المنتخب السويدي.
4: Il est évident que les deux matchs amicaux que nous avons joués en incidence, que ce soit l'Autriche ou la Belgique, une incidence qui semble être un peu plus importante pour nous que pour la Suède, qui elle aussi a pris des buts sur les deux matchs, que ce soit contre la Norvège ou contre la Grèce. Il y avait des choix à faire. J'ai préféré penser à l'équipe nationale et à la compétition qui commence à jouer demain. Le résultat est fort, le résultat est un résultat qui nous a très embêtés et une performance à oublier quand on joue contre une grande équipe de Belgique. Heureusement, différent, il y en a qui veulent voir le verre à moitié vide, moi je veux le voir à moitié plein. On a beaucoup avancé, on a beaucoup progressé, on a beaucoup de réponses aux questions qu'on s'est posées. Certains oublient, mais je suis à la tête de l'équipe nationale que depuis 4 matchs. J'ai cette grande fierté et honneur de représenter la Tunisie à la Coupe du Monde. C'est pas un groupe pas simple, c'est pas facile, mais c'est très. C'est une grande fierté pour moi et je l'espère qu'on commencera la compétition de la meilleure des manières.
1: كان هذا صبري اللاموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي قال فخور جدا أني أقود المنتخب الوطني التونسي في هذه المحطة العالمية في هذا المونديال. تحدث كذلك على المباراة الأولى ضد المنتخب السويدي قال هام جدا أن ننساو المباراة الودية والهزيمة العريضة ضد المنتخب البلجيكي 5-0. وليد
2: الكلام هذا معناه مفروغ منه مش تنسى معناتها الواحد هو تركز وتاخذ لي زونسينيمون نيسيسير من الاغلاط
1: واسعى لتحقيق اول انتصار لتونس في المونديال.
2: اكزاكتومون قال بون على حسب ما سمعت معناتها شفنا الحاجات باش صلحنا معناتها يصلحوا ما يلزم ويصلح معناتها شاف معناتها على حسب ما يحكي هو فهم الاخطاء اللي صارت معناتها المعلومات اللي جات معناتها من مونتيري اللي في الماتش دابليكاسيون عملوا لعبوا 3-5-2 جربوا 3-5-2 رجع شو اسمه
0: هي براتيكمون 3-4-3 هي في التشكيله اللي موجوده الان اللي هي براتيكمون 3-4-3 معناها هوني ثلاثه مدافعين الطالبي والرقيق وادم عروس يان فاليري وعلي العابدي وراني خذيرة وسخيري على مستوى وسط الميدان وثلاثة في الهجوم اللي تقريبا في الرواق اليمين أنيس
1: هذا هذا لما تكون الكرة عندك
0: بالضبط
1: دفاعيا يرجع فاليري وعلي العابدي
0: تتبدل تولي 5-4-1 تقريبا
1: هكا لازم نعرف دفاعيا تولي 5
0: ممكن الفكرة أكثر أنه باش يسكر أكثر الأروقة وباش يضاعف خاصة يضاعف خاصة المراقبة على اللاعبين خاصة على مستوى المحور باش يخلي أكثر ممكن زاد كيف كيف بالشوات وحنا بعل وونيس مع العابدي ويان فاليري باش يحاول انه
1: هذا هو ننتظر التوجهات برشا من فاليري وعلي
0: اكيد خاصة اللي تكون بتكون بالطريقة هذه
1: وذاك علاش ممكن مرتاحهم في مباراة بلجيكا ممكن ممكن كل شيء وارد راه ونجم
0: انا توا بالنسبة لنا لطفي توا احنا اليوم مقابلة بلجيكا صايم من الماضي معنا من الماضي تاخو منها النقاط اللي
1: بالرسم هذا معناتها يلزم عندك مجهود كبير برشا
2: بالنسبة لعلي العابدي ريزمو في الترانزيشن
0: هي الاشكال الوحيد في في الرسم التكتيكي هذا ممكن على مستوى وسط الميدان ممكن تنجم تخسر وسط الميدان لكن على مستوى الدفاعي عندك تنجم تكون عندك صلابة دفاعية تنجم زادة كيف كيف على المستوى الهجومي تكون تنجم تكون عندك فاعلية خاصة على مستوى الأطراف ولا حتى مستوى العمق خاصة بالصعود نتاع يان فاليري وعلي وخاصة علي العابدي ان شاء الله علي العابدي يكون في الفورمة اللي نعرفوه عليها في لكن يكون هو علي العابدي في التوب فورمة نتاعو النجم نستناو المنتخب نتاعنا النجم يعمل مقابلة طيبة خاصة وقت اللي نتذكروا المقابلات الاخرانية الكل اللي بالتروا سانجدي ولا التروا كاتروا نجحنا فيهم كان ديما علي العابدي هو ملاعب مؤثر في المقابلة هذه حنا بعد زاد كيف كيف باش يكون عنده دور مضاعف ما بين هجومي وما بين دفاعي هذا الكل المطالبين به في المقابله هذه مع لو بوين لو بليز امبورطونت على المستوى الهجومي يلزم شوات يكون هو الملاعب الستاسيون اللي يستحفظ بالكره اكثر ما يكون باش يعطينا بوسيبيليتي معناها للمونتي نتاع الملاعبيه نتاع الميليو تيران ولا نتاع لي زيكسونتري نتاعنا مع زاد كيف كيف بالنسبه للحنا بعل وبالنسبه لنيس بن سليمان يحاول نستغلوا لي بوين نتاع لي تير دو لوان اللي نجم يكونوا متوفرين هذا الكل في إطار منظومة دفاعية زادة تكون بالصلابة المطلوبة مع زادة كيف كيف حارس المرمى يعاونك ويخليك في المقابلة بعض التصديات هذا الكل ينجم ينجح المنتخب متاعنا بغض النظر من غير ما نغزروا للي بوان فور متاع منتخب السويدي نتمناو المنتخب متاعنا يكون حاضر في المقابلة هذه ولما لا 90 دقيقة نمنوا برواحنا في بعض الأوقات ما كناش احنا معناها المرشحين ديما للفوز نذكركم 96 المنتخب الوطني متاعنا قام بمباريات ودية الحقيقة كارثية ما كانتش النتائج طيبة لكن من بعد في الرسميات كان نجحنا وصلنا للنهائي دونك معنا ديما نقولوا
2: وصلنا ضد البلد منظم جنوب افريقيا
0: بالضبط ديما نقول انا ديما يبقاو المقابلات الودية انت والهدف وين باش توجههم تنجم انت تاخذ منهم اكثر دي بوان بوزيتيف وتعاود توظفهم ليلك لصالحك انت في الرسميات وهذا هو المطلوب بالنسبة لصبري اللاموشي واحنا كجماهير اليوم متاع المنتخب المطالبين باش نكونوا بورا المنتخب متاعني ونتمناو انه المنتخب متاعنا ينجح ولما لا اليوم عندك 90 دقيقة امام السويد علاش لا باش تفتح لنا ابواب خاصة متاع التور الثاني تنجم حتى بثلاث نقاط تنجم تلقى روحك في الدوزيام تور ولما لا اليوم على الورق هي أكثر مقابلة النجم ونجنيه منها نقاط إن شاء الله المنتخب متاعنا يكون في التوب فورم متاعه ولما لا زاد كيف كيف نستغلوا أهم لبوان اللي هي لبوان متاع لبالاريتي نستغلوهم لماكس معاه زاد كيف كيف المنتخب السويدي به في على مستوى الكرات الثابتة يلزمنا نكونوا ناجعين في المواقف هذه ونكونوا معناها قارين كل كبيرة وصغيرة على مستوى الليتيرير متاعهم على مستوى زادة كيف كيف الملاعبية اللي جوار سيبل اللي يضربوا عليهم هذا الكل ان شاء الله نقولوا احنا منتخب متاعنا يكون مركز وبوان زادة مهمة برشا نأكد عليها اللي هي الملاعبية متاع بنك الاحتياط اللي باش يدخلون بعد يلزم يكون زادة الدخول نتاعهم بيان يتدي مش دخول لمجرد انهم باش يسجلوا حضورهم والا معناها اهم اعتبار بالنسبه لي هو المنافس والفريق نتاعنا شنو يطلع.
1: وديما مش نرجع لك سلمونجي وكذلك وليد وديما نحطوا في بالنا احسن الثوالث الماموريه بدات تصعب شويه لانه بالنتائج الموجوده حاليا التعادلات كندا والبوسنه والهرس قطر وسويسرا 1-1 فوز استراليا على تركيا 2-0 راهو احسن الثوالث بالنتائج هذه يلزم تاخو بايك زاد كذا
2: كاكا ولا باش تاخو بايك شنو ولا شتو انا كما قال
1: تربح ثلاثه
2: البابي اكثر معناها شنو البابي الفريق اللي لزمنا نعملوا معاه
1: ميكرو
2: الفريق اللي لزمنا نعملوا معاه نتيجه طيبه وشتو انه البرمي ماتش ما لازمكش تخسر هو فريق شويه يلزمهم شوف
1: يتعمل كيفهم هي افضل هذا هو الشيء
2: هو من الافضل من الافضل معناتها
1: هي تتعادل هي تربح
2: فوسو سيغ باسي في الماتش هذا اذا نحبوا بالحق نوصلوا لبعيد فوسو سيغ باسي في الماتش هذا
1: لوجيك
2: الكلام اعتبروا اعتبروا اللي هو استا ماتش اليمناسيون ديريكت
1: صحيتك
2: وادخل ولعب العب كوش عليه فينا
1: العب العب ما تخسرش
2: العب فينا
3: عندنا الامكانيه راهو اما يلزمنا نلعب على نقطه القوه الملاعبيه نتاعنا
1: صحيح
3: الشوات نقطه القوه نتاعو اللي هو الروا يلزم يكون الروا دي 18 متر لان اليوم في رشوات ما يلزمش هو سيان جوار ديزال يلزمه شوية وقتك الدريجين وكل شيء لكن اليوم إذا كان في رشوات باش يرجع يدافع دونك ومن بعد يلزم تلقاه في الهجوم ماهيش هذه الخطة التكتيكية اللي باش تعملها حاجة أخرى أنا نتمنى اللي حنا بعد المجبري نستغلوه أكثر في اللي 30 ديرني متر نتاعنا كو سور لو روبلي ديفونسيف
1: وأنت ذكرت حنا بال تفرج حنا بال في بعض القنوات الأجنبية قاعد يحكي ثم اهتمام كبير بالإعلام
3: عنده قلب كبير ومهم برشا للملاعبيه لان فريمون سي ان غارسون اكسيبسيونيل وما شاء الله عليه فريمون سا مفي بليزير اللي نشوفوا جوريت كيف هكا وفي نفس الوقت الجرينتا بيتيتر ترو
1: ان شاء الله المونديال يكون نتاعو
3: بيتيتر ترو باش يكون
1: نتاعو النقله النوعيه
3: يكون نتاعو دون لي غرون رونديفو تلقى لي غرون جوار وراو اليوم راو اللي انت يقول لك ديما كي تو فريكونش تو ديري كي تو معناها يقول لي شكون دخلت نقول لك شكون انت انت اليوم حنا بعد المجبري يعني قلت لك لازم نستغلوه في لي ديرني خاطر حنا بعد المجبري عنده تكنيك تبارك الله مي او نيفو بيتور مازال علاش خاطر ثم باش تماركي لازمك تلقى لا سيرينيتي في لي 30 ديرني متر اذا كان ترجع الدافع ترجع الدافع ترجع
0: ما هو به على مستوى لي زاسيست ولا لي كي باس
3: عنده فراب دو بال غول راهو عنده يلزمه يستغلها لكن انا نقطه القوه نتاع الفريق الوطني التونسي تنجم تكون في رشوات لان علاش باش ما تعطيش الفرصه للدفاع نتاع الفريق السويدي باش يعاون نحاولوا نتفاداو لي بالاريتين للفريق السويد كسوا لي كوفرون ولا لي كورنير هذيك خاطر احنا او نيفو ديفونسيف ماهيش نقطه القوه نتاعنا ولو عندنا حارس مرمى ممتاز لكن اليوم واحسن اصحاب للحارس المرمى مهيب الشامخ هما صبري بن حسن و
1: تو بعد شويه صحيتك ودحمان
3: ودحمان اعز اصدقاء في المباراه في الفريق هما يعني الناس هذوما الملاعبيه هذوما خاطر يعرفوا كل واحد يعرف شنو هو تفضل
1: ويعطيه الصحه ايمن التنفوري حذر لي صبري بن حسن شنو هو حكايه على المباراه وعلى شكون مش يشد حارس مرمى تفضل
5: غادي نحضر في ماتشونا معناتها اللي ان شاء الله ربي يوفقنا فيه جديات معناتها موجوده في ليزونتريمي في مونتيري وان شاء الله نفرحوا العباد ورانا ان شاء الله احنا قلت ربي سوى ايمن سوى مهيب سوى انا اي انسان معناتها باش يكون في الكاج راح مش نكون وراه نطلب معناتها من الشعب الكل انه البوست هذه معناتها كثر عليها برشا الكلام تويك اخوي دخلنا في الجديات اللي باش يكون موجود ان شاء الله الناس الكل باش نعرفوا معاه وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله
1: نيا صافية وكعطيتك الريبونس من صبري بن حسن
3: في بالنا بالشيء اللي باش يصير هذا
1: انت ما بالك
3: انا ما في باليش اما باش نوريك اللي الكره ما فيهاش علم اليدني ثم حقيقة الميدان اليوم انت كي تعمل يونتام وعندنا الكاباسيتي باش نعملوا كلونتام ديبي دو ماتش وكل نجموا فريمون فاشو حتى الفريق السويدي واذا كان تسجل معناها باش تصعب الماموري على الفريق السويدي وانا نقول وعندي الثقة الكبيرة برشا باش نعديو مباراة ممتازة جدا وكي تعدي مباراة ممتازة بقدرة ربي النتيجة تكون ايجابية ان شاء الله
1: علاش ليه وليد ناخذوا الاكزامبل نتاع المنتخب التشيكي اللي هو اللي بادر بالتسجيل في مرمى المنتخب الكوري علاش ليه ناخذوا الاكزامبل نتاع البوسنة والهرسك هي اللي بادرت في التسجيل ضد المنتخب الكندي علاش ليه المنتخب المغربي هو اللي بدا في 10 دقائق وسجل علاش ليه اليوم المنتخب الاسترالي اللي بدا وفاز هذا هو
2: عندناش ما احنا يلزمنا نعمل هكا.
1: هذا يلزمنا نعملوه.
2: يلزمنا نعملوه هكا ولو انه فضل كما قلت لك هو في الايديال. الايديال يلزمنا نعملوه. ايه. في العاده يقول لك ما نربحش
1: ما نخسرش.
2: اما ما نخسرش.
1: خليني كيفهم.
2: اما كي نشوف لي ريزولتا الاخرين خاطر كان باش نعرفوا.
0: والمنافسين.
2: المنافسين. ايه. ونشوفوا احنا شنو اللي ورانا خاطر احنا باش اذا باش نعملوا.
1: تقلقنا اليابان
2: حتى التعادل.
1: والحاجه الباهي هولندا الثالث الماتش راهو. ممكن تكون مترشحه.
2: اكزاكتوم التعادل باش يقلقنا فينا المو مش سهل لنا.
1: كيما فرنسا.
2: اكزاكتوم التعادل مش سهل لنا ريال مول. المهم ما سيصير با كاتاستروفيك لو تخسر.
1: ماشي.
2: الفو ميو او موا. حتى كان ما ربحتش يا سيدي كما قلت انت خذ لافونتاج انت من لو واعمل بريسينغ سو ريبورتور دي بالون قال لهم يعني يدوروا الكره واحسن
1: ما تخسرش راهو
2: حاول حاول
1: هو
2: حاول
1: راهو محترم هو جدا المنتخب السويدي حتى خلينا نخليه نحكيه بكل واقعيه باش الناس تفهمنا والناس تتبع كره راهو هذا اليوم راهو كما قلت وليد راهو محترم المنتخب السويدي راهو مش بنما السويد اليوم ما تربحش
2: تقديم السويد حتى ماش في احسن حالات بس السويد بلاش ما نقعدوش
0: لكن هما عندهم منتخب محترم الحقيقه هما نتائج الاخير نتائج الاخير معناها طيبه صحيح قاعد يقبل على مستوى الدفاعي لكن منتخب محترم باش نقراو لحسابه ما نعطيهوش اكثر من حجمه نتعاملوا مع طريقه اللعب نتاعو ونحاولوا ونكونوا احنا اوبورتونيست لو ماكس معناها في المقابلات كيما هذيا مع على المستوى الذهني يلزم فما معناها اون سيرتين اونديرونس معناها مونتال باش تنجم انت تخلط حتى نهايه المقابله نتاعك ومركز على لي ديتاي الكل هذوما
1: كمدرب امين ندخل معاك في المباراه كيفاش تقسمها المباراه هذه في تظاهره كبيره في مباراه الشارع الشعب التونسي يستنى فيها
0: هو
1: كيفاش
0: هو
1: يتم تقسيمها هو في مثل هذه المقابلات
0: هو لطفي كي نمشيو للمقابله هذيا اي مقابله منتخب معناها في الحجم هذايا كاس عالم لومبلور نتاعها ولومبروتونس نتاعها كبير برشا على المستوى الذهني الملاعبي باش يكون محضر خاصة بعد الضغط اللي صار بعد النتيجة نتاع بلجيكا دونك راهو الملاعبية باش يكونوا معناها باش يحسوا بك اللي يلزمهم يعملوا اون رياكسيون وهذا هو المطلوب نحكيو على المستوى الذهني على المستوى تحضير المقابلة نحكيو لي سيناريو الكل أنا نشوف في مقابلة كيما هذه كل كرة هي مهمة خاصة على مستوى الدفاعي ولا على مستوى الهجومي على مستوى كما قلت لك بكري للمهاجمين نتاع الفريق السويدي يلزم نكونوا احنا قارين لنا برشا حساب خاصة دي بون فينيسور معناها ملاعبية في الثلاث الاخراني وفي في السرفاس في 16 و50 قوى وبرشا يلزمنا نكونوا على مستوى الماركاج قوى وما نعطيوهمش لي زوبورتونيتي باش ياخذوا علينا زاد كيف كيف نحكي في المونتي دبال في الخروج بالكوره معناها باش نكونوا احنا الاغلب على مستوى معناها الزون اللي نتاع الريكوبيراسيون نتاعنا باش تكون على مستوى وسط الميدان معناها باش تعبي انت الوسط وباش تبدا باش تحاول انك تضغط على المنطقه ذيك باش تقصر باش تلقى على مستوى الهجومي اكثر مساحات باش تحاول انت تكون نقولوا احنا اللي كونتر نتاعك واللي زاتاك رابيد تكون افيكاس لو ماكس ان شاء الله في هذوم الكل كيما حكينا الملاعبيه نتاعنا تكون بالفاعليه القصوى نتاعها مع زاده على مستوى الكره الثابته كيما قلت لك خاصه الدفاعيه لازمنا نكونوا واثقين بالقدا وفايقين على مستوى الاطوار نتاع المقابله ان شاء الله الريزلتات تخدمنا نكونوا حاضرين للي سيناريو الكل ما نقبلوش في بدايه المقابله باش ما نقعدوش نجري ورا سكور علاش لا ما نلقاوش رواحنا احنا نبادروا وتنجم تكون معناها تزيد لكن بدرنا باش نزيدوا نلقاو اكثر مساحات معناها اللي نجموا نستغلوهم في الشوط الثاني مع المعطى نتاع الملاعبيه اللي موجودين على بنك الاحتياط كي تشوف كون تونكتي تشوف زاد خليل العياري اسماعيل الغربي برغم الجاهزيه غياب الجاهزيه فما ملاعبيه اللي تنجم تكون مؤثره حاج محمود اللي نجم يعاون خاصه في وسط الملعب عالم لاعبيه هذوما اللي يدخلوا من بعد ينجموا يعاونونا وينجموا يعطيونا فريشور على مستوى الهجومي ان شاء الله المنتخب نتاعنا ينجح في البلان دو ماتش نتاعو ويلزم زادا كيف كيف نقولوا احنا بعض الحظ ان شاء الله زادا الحظ يكون حليفنا في بعض الكرات مع النجاعه نتاع حارس المرمى نجموا نخرجوا بالمقابله نتاعنا ان شاء الله
1: تفضل
3: سمعني هذه مباراه راي سهله للمدرب باش يعدي الرساله نتاعو علاش باش يعدي رساله لجوارات موتيفي على كوب دي موند
1: سويد صغار البنات وين المدرب منهم اول اول مونديال بالنسبه ليهم
3: وين يعطيك صحه وفيترينا راهو العالم باش يتفرج فيك والجماهير التونسيه نون بارلون با ديك الجماهير العربيه اللي ناس جماهير التونسيه ثم ناس مش بترقد ثم قاول تحل هذه ساعتين تاع الصباح ولا مش باش يسكروا بالكل لكن لكن اليوم المدرب منين يخاف يخاف منك باش يلعب ضد لانكوني وجوريت ماهمش موتيفي انت ضد البرازيل هذاك سي ان اكزومبل راهو المباراه ضد البرازيل انشيلوتي نفسه تفاجأ بفريق اسمه الفريق الوطني التونسي لان جوريت حتى تيوريه صارت مره ما يسموش المدرب راه والمدرب سهل ليه لان يعرف الموتيفاسيون اللي حاجه عاديه للملاعب اليوم يلوج على لي غران رانديفو لي غران رانديفو شكون تلقى فيهم لي غران جوار هذه في مصلحتك انت مصلحه البلاد مصلحه الكره التونسيه باش نجموا نبنيوا حاجه ان شاء الله خاطر ديما كي تبني حاجه وانت عندك معناها عامل فوز وعامل نتائج ايجابيه خير ما تبني حاجه على فشل هذه خلى اللي الفريق الوطني التونسي قدره ربي قدره ربي باش تشوفوا صوره جميله كما قال اون دو با اون كي سي ان بوت باش نقعدوش نجري وراء الهدف يلزمنا احنا نماركيو باش نحطوا الشك ندخلوا الشك في الفريق السويدي
1: معطى اخر هام جدا وليد النالوتي يلزم نردوا بالنا من الاخطاء في ظل مباراة على مستوى كاس عالم في اكثر من 30 كاميرا والحكم ايضا ونعرف صعوبة الامريك لاتين الارجنتيني يايل فالكون بيريز شوف البرازيلي في المباراة التي ثلاثة ورقات حمراء اليوم ارجنتيني حكم المباراة 38 سنة المعروف عليه كذلك ايضا بتصفيره للضربات الجزاء ويفرق في الورقات الصفراء والحمراء يلزم ردوا بين اي تدخل
2: ثم فار بين سوتو لي ديرني ديفونسور
1: صحيح
2: معناها
1: نعملوش اخطاء
0: اهم بوان بالنسبه لي في المقابله هذوما يلزمك تنحي الخوف تمن بروحك تكون عندك ثقه كبيره في نفسك ما تخافش من الاخطاء وبالطريقة هذه كتنجم تعدي ماتش وي كوريكت الخوف راهو يؤدي ديما لنتائج عكسية معناها وقت اللي تقرا حساب تخاف انت من الغلطة راك باش تغلط وهي قدم فيها الاغلاط
2: متفقين اما الاخطاء راهو نجم تنجم تعمل فوت تكنيك اما مش مسموح انك تعمل وقت انت تكون ديرني ديفونسور
0: اكيد هذوما لي جيستيون دي مومون
2: معناها هوني الرول نتاع البرومي ريدو ديفونسيف اكيد باش يسهل عليك تبعد على روحك لو ماكسيموم باش تبعد معناها اذا تحب تبعد على الاخطاء يلزم برومي ريدو ديفونسيف نتاعك يخدم ليها باش تحاول توقف الكوره في المليو
0: وزاد يلزم زاد المحاصره الوقائيه تبدا انت من الاول لا المحاصره الوقائيه يعني وقت اللي انت عندك الكوره تبدا قاري حساب لادفيرسير في لي ترانزيسيون في باش ما تخليلوش مساحه كما الهدف البارح نتاع المنتخب المغربي جاي على ترانزيسيون دياز مد كره حتى في لي سباس
1: تمريره كبيره برشا
0: وقت اللي تغيب المحاصره ما تتفتح المساحه للاعب دونك احنا باش نجمو ان نكونوا فايقين اكثر على الاغلاط هذه تكون انت عندك من الاول فما ماركاج بريفونتيف معناها نقولوا احنا المحاصره الوقائيه تقرا حساب لادفيرسير نتاعك وتكون متوقي من الاول باش باش تنقص في الهامش نتاع يعني الخطا
2: انت تقول معناها ما يكفيش انك تعمل بريسينغ شو ريبورتور البالون حتى
0: للاعبيه كدراج نقولوا احنا اكيد معناها
1: ضربه جزاء واحده شفناها لحد الان في ستاتستيك
0: هذه مهم
1: انا نضيفه مباراه
0: هذه مهم اما انا خويا
1: لينا ما يسالش
0: ضربه
2: جزاء لينا ما
0: هذايا مهم انا اهم بوان خويا وليد وسيمونجي ولطفي انا ناكد على النواحي الذهنيه انك تخاف من الخطا راهو يصير لكن يلزم المنتخب يدخل بالشجاعه المطلوبه بالثقه المطلوبه في النفس دونك وقتها نجمو نجريو المقابله بكل الاطوار نتاعها هذا هو المطلوب منا مع بنك احتياط يكون الناس مركزه وحاضره وواضحين معناها الاخطاء اللي باش تصير واللي بوان اللي نجموا نخدموا عليهم في الدوزيام ميتون بالنسبه للمنافس هذا الكل النجم يخلينا نعملوا مقابله به ونجموا نكونوا في التوب فورم نتاعنا
3: علاش البريس دو ريسك ديفنسيفمون ما يلزمناش ناخذوها في نفس الوقت راهو الفريق السويدي نجم في اللونتام نتاع المباراه
1: يضغط عليك
3: يدور لا ينجم زاد يدور الكره باش يعرف يشوف الخطه اللي باش تلعب بها والنجم الفريق الوطني التونسي زاد من الاول يعطي امبرسيون اوفنسيف باش يدخل الشك في الفريق السويدي تخلي هذيك حاجات تنجم لانها ماك تعرف كي تلعب ضد لانكوني ما عندناش برشا حاجات على الفريق السويدي هما نفس الشيء شيء، لكن اليوم راو الكرة كما نقولوها ونعودوها في ثقيل الملعبية وبقدرة ربي في جران رانديفو كيف هكا إن شاء الله باش تقول تكون حاجة إيجابية إن شاء الله.
1: مش نختم معك سلمون جيبان إبراهيم، توقعاتك لهذه المباراة، المباراة الأولى بالنسبة للمنتخب التونسي
3: 2-0 الفريق الوطني التونسي
1: إن شاء الله. شكون مش سجل؟
3: شوات والوليد تونيكتي،
1: سيباستيان تونيك مهاجم سلتيك اسكتلندي، عمل الموسم ممتاز للعنا.
3: والعياري خليل العياري اليوم فرصة العالم يتفرج فيك، عندك ان تالون اكسبسيونيل جو لو دي بيان، لكن رد بالك راه حقيقة الميدان هذيك اليوم كان الفرصة نتاعك هذية ما تستغلهاش، رد حذري. لكن اليوم انا باش تشوفوا ملاعبي عنده امكانيات كبيرة برشا وينجم هو يكون فريمون لا سوربريز في الكاس العالم هذه.
1: وليد
2: والله نتمنى 1-0 الحقيقة، أمنية 1-0 المنتخب التونسي، ميل أكثر 0-0 ولا 1-1.
1: أمين البيشي،
0: ما أنا نتمنى الفوز المنتخب
1: هذا هذا مفروض
0: المهم، أما برونوستيك ما الحقيقة ما نجمش، ما إن شاء الله نفوز وكاو، هذا هو المطلوب بالنسبة لي.
1: هذا هو يعطيك الصحة، نورتنا اليوم أمين الباجي المدرب المتألق هذا الموسم في البطولة التونسية مع شبيبة العمران، موصل السنين إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله، ربي معاك أمين الباجي. وأنت يعطيك الصحة سلمونجي إبراهيم، نورتنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، والمونديال مازال طويل أمين، وكذلك سلمونجي وليد أنت كذلك يعطيك الصحة، وليد النانوتي زميلنا الصحفي في لابريس.
2: شكرا لك لطفي وشكرا للاستضافة.
1: راجعين بعد شوية في رياضة وأهداف باش نحكيو مع زميلنا شاكر الحاج، وجولة على مستوى آخر أخبار ألعاب الفردية.
6: كيف صعب من هذه المباراة؟ والله لو ضاع الصوت، والله لو بحت الأصوات، لا صوت يعلو فوق صوت النسور، جماهيرنا

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية.
2: اسمع
0: جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الخبر عنا مسؤولية
0: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
0: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. نشوب وحريق بأحد مصانع الأدوية بجبل الوسط ظهر اليوم، والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه. مزيد من التفاصيل مع الزميلة حنان العباسي.
6: جد ظهر اليوم حريق بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط. وفق ما فادنا به مصدر مطلع، فقد نشبت النيران في كميات هامة من الأدوية التي تم تصنيعها وسيتم توجيهها للبيع، وكميات من المواد الأولية كانت داخل المغازة. وقد تحولت وحدات الحماية المدنية بزغوان على عين المكان، كما تم طلب تعزيزات من ولايات منوبة وبن عروس، وجري الآن عمليات السيطرة على الحريق والإطفاء. حنان العباسي، جبل الوسط.
5: اليوم ترحيل 51 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية. رصدوا 15 مليون دينار للقسط الثاني من مشروع قصر مالية بجابس، وأعداد طلب العروض في مراحله النهائية وفق رد كتابي لوزارة المالية على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب عصام البحري جابري. في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها، لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة عمل جديدة. في العالم، إسرائيل تعلن استعدادها لقصف محتمل يأتي رداً على غاراتها التي شنتها على ضاحية بيروت الجنوبية. حركة حماس تسلم رد الفصائل على خارطة تطبيق خطة غزة. طهران ترسل بنودها المطلوبة إلى واشنطن عبر فريق قطري في إيران وفق ما أوردته وكالة فارس. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
8: بكرة وهدف الثاني.
4: تحاليل،
9: تبدل الرسم التكتيكي للنلعب 4-2-3-1.
4: تصريحات،
10: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
4: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.

0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف.

0: مرحبا بكم اللينيس الكل وين ما كنتم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معاكم في رياضة وهداف. جزء أول كان مخصص لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. حكينا إجمالا على النتائج الموجودة حاليا إلى حد الآن في 8 مقابلات مع سلمون جيب إبراهيم وكذلك وليد النلوتي زميلنا صحف في لابريس وكذلك أمين الباجي في التحليل الفني، وكذلك حكينا على مباراة الليلة من 3 متاع الفجر، المباراة الأولى بالنسبة للمنتخب التونسي ضد المنتخب السويدي. مش يكون بلاتو سبيسيال ايضا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه مع زميلنا لبيبه صغير انطلاقا من ما 9 نتاع الليل حتى ل 6 نتاع الصباح، النقل المباشر للمباراه، وانا موجود كذلك مع لبيب في نقل المباراه ان شاء الله زينه وان شاء الله مربوحه. الان موجود معنا سي شاكر بالحاز زميلنا والمختص نمبر 1 قلنا في الالعاب الفرديه والالعاب الاولمبيه. سي شاكر مرحبا بك.
1: مرحبا بك لوتي ومرحبا بجميع مستمعي الاذاعه الوطنيه. مبروك هالستوديو هذا يركب 66 كيف، مبروك للإذاعة الوطنية ولل

0: عام 2009 نزيها حمزة المصارعة. وفي خاصة تو تحكينا كيفاش الوزن متاحها صعيب 48 كيلو, مش سهل باش واحد يجم يقعد فيك 48 ويعمل كنتاج, وعاملة ميدالية برونزية بطولة عالم أواسط مع مروة العامري ومع هادية ترابلسي. ولا هذه اليوم ضيفتنا,
1: مرحبا بك نزيها حمزة بطلتنا, رحبوا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تبارك الله الميداليات موجودين, نجم نجبدوهم نجم نشوفوهم مثالش إجبد تبعان أكا خلي بحذيك هات
2: مرحبا عايشك
1: سيف, سيف الترابلسي بارك الله فيه.
2: شكرا.
1: هذه ميدالية في تركيا, دورة تركيا
2: هذيك دورة تركيا, وهذه ميدالية بتاع بيسكارا
1: هذه ذهبية بيسكارا 2009 الألعاب المتوسطية لهنا. سيف ترابلسي في الديجيتال يعطيك الصحة, تنجموا تشوف الميدالية البرونزية, فرحانين برشا بمجموعة من الميداليات
2: تاع بطولة العالم
0: 2009
1: في
2: تروزيام بلاس
1: بوديوم ما شاء الله.
2: وهذه الميدالية متاع الألعاب الإفريقية زادة ميداي دور,
1: ميدالية ذهبية للألعاب الإفريقية,
2: هذه ميدالية متاع شامبيون دافريك 2009 في المغرب
1: ذهبية كذلك في كازا بلانكا.
2: وهذه الميدالية الذهبية اللي في الأفريق اللي صارت في تونس 2008, هذيك الميدالية اللي ترشحت بها للجوز أولمبيك 2008
1: عندها طابع سبيسيال هذه المؤهلة
2: هذه المؤهلة. ومع الأسف شديد وقتها ما شاركتش أنا في شاكر
1: على الإصابة صحيح.
2: تعرضت لإصابة على مستوى الظهر في البارتي لومبير, ما نجمتش نكون موجودة,
1: وكنت أبرز متغيبة نتذكر في الألعاب هذه بسبب الإصابة, ما شاركتش
2: اي بسبب الإصابة وقتها في ستاج في بولونيا, وقتها تعرضت الإصابة على نجا في وانا في بولونيا رقدت 3 أيام في السبيطار, معناها ما نجمتش نكمل, معناها نواصل باش وانا كان عندي ميزان, معناها يلزمني مربوطة بميزان معين, معناها 48 كيلو لازمها تكون موجودة.
1: والتروفي هذه قدامك الناس اللي تشوف فيها
2: التروفي هذه جران بري في فرنسا وقتها, عبارة شامبيون دي موند هذيك سينيور, عملت تروازيام بلاس وقت
1: بوديوم كالعادة
2: بوديوم
1: زي حمزة
2: البوديوم
1: كل بوديوم برافو برافو سي شكر. ايوه نبداو بالريبريك متاعنا بعد نتلهاو باختنا حمزه نزيها حمزه, نحكيو معها الذكريات والتتويجات والبوديوم, وكذلك ايضا شنو قاعده تعمل الان
0: اكزاكتومون شنو قاعده تعمل تو هذاك المهم بعدك المسيره الكبيره هذيك, كيفاش وبناتنا وولادنا وينهم تو مهم برشا. احنا ان شاء الله السيفية هذه باش نترقلوا الموضوع هذا ونستاذنوهم باش نعرفوا هالابطال هذه ايش قاعدين يعملوا توا, يفيدوا في الرياضه نتاعهم, يفيدوا في الرياضه التونسيه من اي معناها منصب كان, ولا معناها قاعدين كما يقولوا اليكار وقاعدين سور لو كارو معناها
1: تو بعد تحكي لنا كل شيء.
0: ايش حبيت اليوم؟
1: ايوه
0: اليوم الدخله نتاعنا
1: الدخله
0: سي لطفي نفرح, واحنا تبعنا في الإذاعة الوطنية كيفاش البنك الإسكان ولا سبونسور متاع
1: في راس القطوسي,
0: في راس القطوسي
1: فرحانين برشا بصراحة إن شاء الله المؤسسات الأخرى وعليش ليه بولادنا ديما رغم المنبر هذا من الإذاعة الوطنية معك أنت سي شاكر تحركت شوية نوعا ما, ديما نقولوا وينهم المستشارين
0: هذا هو يعطيهم الصحة اليوم. معناها صار هذا العقد استشهار مع فراس القطوسي وهذا باش يعطيه دافع اكثر باش يحضر الالعاب, تعرف وقت توفى الالعاب الاولمبيه نتاع 24 اي رياضي في العالم معناها تقعك الفتره نتاع واحد يهبط في المستوى
1: ديك لعن قلوا نحن
0: هكا يتيح شوية, شوية في المستوى عادي خاطر هي راي ميدالية ذهبية ذيك راي مونتالمو باش جاريها من الساهر راك بطل أولمبي من الساهر, أنا معناش برشا بطل أولمبي نحن في تونس معناها هزوا الذهب على ذاك جات في الوقت المناسب, أما حبينا زادة كذلك فتياتنا زادة كما تعرف توا شفنا مروش عملت
1: صحيح صحيح
0: في الالعاب قوة, شفنا في التيكواندو في مزغوني شيماء التومي ايش عملوا,
1: وانت يعطيك الصحة تو تقابلنا على التصريح نتاع مروة بوزاني كي بعثته لك التصريح وبسرعة يعني بعث لي التصريح ومرناه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية برافو اللي عملته مش سهل مروة بوزاني حتى دخلنا كلام في كلام
0: صحيح صحيح

0: كيما زاد توا باش نعلموا على معناها نتيجة باهرة في الكاراتيه وفاء محجوب وفاء محجوب مازالت كي عملت ميدالية برونزية اليوم في البريمير ليج متاع الرباط مازالت كي فازت على اليابانية على الميدالية البرونزية 11-4 معناها عنا بنيات بارك الله جميلة بولكباش خديجة الكريمي هذوما البنيات اللي يجموا المستشارين معناها راهو إنجازاتهم كبيرة من عمناول وولت عمناول وسنا ان شاء الله معناها يلتفوا معناها حولهم ومعناها يكونوا زاد فتياتنا عندهم دي كونترا دو سبونسورينغ مع المؤسسات الوطنيه والخاصه
1: ايضا تحرك شويه علاش لا
0: هذا
1: كله يخدم خانه الرياضه كله يساهم في تطوير المؤهلات نتاع اولادنا اللي قاعدين يحققوا في نتائج ايجابيه وقت راهو المال قوام الاعمال
0: صحيح
1: بي كيما نقولوا نحن المنح نتاع الوزاره ومتاع الدوله ومتاع الجامعات راهو زاد عند الكوتا نتاع المستشارين هذوما راهو يعاونهم شوي راهو انت وقت تلقى بطل يمشي البوديوم سي شاكر ويعمل الشهار متاع الشركة متاعك ولا المؤسسة متاعك سواء كانت بنكية أو تجارية أو صناعية راهو هام جد
0: صحيح توب. أنا توب كما قلت نحكي لك وفاء محجوب مازالت كي فازت تو عندها 4 ساعة 4 دراجة فازت بالميدالية برونزية بعد روما بعد البريمير ليج بتاع روما تحت 61 كيلو هي المرتبة الرابعة عالميا فازت على المصرية اللي كانت باقي تفوز عليها في افريقيا فازت عليها وفاة في الجروب 6-8-4
2: في النصف النهائي
0: نحكي على التصفيات 8-4 فازت على الليتوانية زادة كذلك وفازت على من بيلاروسيا وفي الربع النهائي فازت على على الألمانية لكن في نصف النهائي انهزمت مع مغربية جديدة هذه طلعت يلزم تقرا لها ألف حساب ومن بعد لعبت كما تقول انت التدارك مع سوا كي من اليابان ربحت كما قلت لك 11-7 وهذه الميدالية البرونزية الثانية متاحها كما تعرف هي عاملة ميدالية برونزية بطولة العالم كذلك في التوب عندنا حاجة أخرى هي لرجوع أون جابر رجعت للتمارين نهار 9 جوان 2026 بعد المولود متاعها ربي يطول في عمره هي وزوجها والمولود نهار 20 أفريل أون جابر كما تعرفوا اللي وقفت كل نشاط رياضي نهار 30 جوان 2025 باش تعمل عام وقتها في ويمبلودون رجعت للتمارين وان شاء الله عندنا عده لاعبين في التنس رجعوا من بعد الولاد نتاعهم وبرزوا نذكروا برشا معناها احنا في تونس ما نساوش اللي عندنا منى الباجي اللي متزوجه وعندها
1: التزامات عائليه
0: وعندها ولدت وبعد الولاده ربحت البطوله العالم في الكره الحديديه مش سهل عندنا في بلجيكا معناها هذه كيم كليسترز رجعت بعد عامين وفازت بالترواتيتر نتاع جراند شلام عندنا مارغريت كورت زاد كيف الاستراليه عندنا برشا ديكا كيف هناك توا مثلا الينا زفيتولينا هذه من الاوكران زاد كيف رجعت بعد ما ولدت ورجعت معناها مستوى عالي بليندا بنسيكش زادت كيف عنا عدة ذيكا وإن شاء الله تكون منهم أون جابر هذه آخر واحدة اللي لعبت معها وقتها نتفكر أون جابر كارولينا وزنياك هذه من الدنمارك شو لطفي جابت الفتاة متاحها الأولى في جوان 2021 ومن بعد جابت ولد في أكتوبر 22 ورجعت في أوت 23 معناها من بعد عامين ومن بعد ما أنجبت فتاة وفتاة رجعت معناها
1: تضحية هذا
0: تضحية كبيرة تضحية كبيرة سيرينا ويليام زاد كيف
1: سيرينا كنت تقولك سيرين
0: معناها هذو ما إن شاء الله أنس معناها
1: علاش ليه
0: تنسج على المنوال هذا
1: أيقونة
0: ومعناها مدام الصف نتاعها واقف وهي موتيفي إن شاء الله معناها تكون ترجع بقودة ربي في آخر الموسم أكتوبر نوفمبر خاطر ما تعرف توا بدأت التحضيرات يحب لها 5-6 شهور التحضيرات باش تنجم ترجع معناها تشارك في لي تورنوا
1: الكبار
0: إن شاء الله عندنا
1: الفلوب
0: رئيس اللجنة الدولية الأولمبية
1: أيوة
0: مدام كيرستي كوفنتري هي بطلة أولمبية وعالمية في السباحة. وأنا كنت الحقيقة وقت خذيت معناها المشعل على توماس باخ كنت نتوقع معناها باش تكون متفهمة لبرشة أمور اللي معناها خاصة بالرياضيين. اليوم فما إشكال، اليوم الألعاب الأولمبية ما تعطيش دي بريم للي يفوزوا ولا اللي يشاركوا، مش معقول هذا. الفلوس ماشية للاتحادات الدولية، الفلوس ماشية للجنة الدولية الأولمبية، والفلوس ماشية للجان الوطنية الأولمبية
2: والاجتماعات
0: والاجتماعات والصفريات.
2: أيوة.
0: دونك معناها اليوم جاء الوقت باش الرياضيين معناها، وفما راهو الرياضيين على المستوى الدولي قاعدين يتلموا وقاعدين يحكيوا في الموضوع هذايا، وما همش باش يسكتوا على حقهم على خاطر المداخيل نتاع الالعاب الاولمبيه. شكون يعمل في السبيكتاكل؟
1: هو الرياضي.
0: الرياضي
1: الاتليت
0: مش المسؤول. احنا عندنا مسؤولين في اللجنه الدوليه الاولمبيه عاطينهم في العام 7000 دولار امور اداريه باش يخدم سكرتير ولا باش يخدم الامور الاداريه نتاعو، كلي معناها توا هو عضو تاع لجنه دوليه اولمبيه ربي يزيدو، ومعناه عنده نقولوا احنا مقام مهم، يزيدو يعطيه 7000 دولار في كان يعطيوها الرياضي خير. هذوما اعضاء كي يحضروا المؤتمرات ويحضروا الريونيو نتاعهم الميتينغ نتاعهم يعطيهم 450 دولار في النهار
1: ابار البي بتاع.
0: لا هذاك ما نحكيوش عليه، هذاك ما نحكيوش عليه. شو
1: اليومي
0: كيبدا رئيس لجنه يدوبلوا له 900 دولار في النهار، هذه فلوس كلها نتاع العاب اولمبي، هذه فلوس تاع الرياضيين.
1: عاود لي الرقم سي شاكر.
0: اي عضو نتاع لجنه دوليه اولمبيه يكون رئيس لجنه
1: أي.
0: ما قلتلكش اكزيكوتيف
1: اي
0: لجنه، رئيس لجنه ياخذ 900 دولار في النهار
1: في اليوم
0: في اليوم، والرياضي شي عملوا له في كل اربع
1: شهريه اكثر من شهريه كل شهريه اكثر من شهريه زولين و700 زول شهر
0: واسمع وش تعمل لجنه دول الاولمبيه؟ تو عندها سنين تو اولمبيادات الثلاثه الاخرانيين، تعطي على كل رياضي للجنه الوطنيه الاولمبيه نتاعو 2500 دولار عن طريق اللجنه. اما راهو في العالم فما 205 لجان، نجم نقول لك زوز ثلث نتاعهم تخليهم لجنة عندهم وما تعطيهمش الرياضي. احنا في تونس تعطاو في 2024 اما ما تعطاوش في طوكيو، ما تعطاوش في ريو، ما تعطاوش في 2012 في لندن، تعطاو كان في 2024. تعرفش علاش؟ خاطر العدد قليل
1: برش
0: اللي ترشحوا، خاطر هو يعطيك حسب انت قداش يترشحوا.
1: صحيح
0: 63 ترشحوا تضرب 63 في 2500 دولار، معناها المونتون مهم،
1: مونتون مهم
0: معناها 63 اضربهم في 2500 دولار. دونك يبخلوا باش يعطيهم للرياضيين. اليوم فما يلزم في تونس زادة الرياضيين نتاعنا يفيقوا شويه على روحهم، زادة يفيقوا على روحهم ويعملوا لجنه نتاع رياضيين ويحاربوا على حقوقهم. احنا هنا في الاعلام نفيقوهم ونقولوا لهم شمه وما فماش.
1: نرحبوا بصديقنا زبير العوني زميلنا من اذاعه الشباب، كذلك عنده حسن اذاعه الشباب
0: يعني في الساحل.
1: مرحبا بك زبير،
0: فهمتني؟ هذا هو الحقيقه الفلوب نتاع اليوم. كوفنتري من مواليد 83، هي بطله
1: صغيره
0: معناها اكبر من ملولي بعام، عاشوا مع بعضهم في امريكا وبطوله العالم مع بعضهم. خاطر
1: هنا اللوم على الرياضيين نتاعنا، انا مشاوش على المستوى، شدوا مسؤوليات على مستوى الاتحادات الدوليه. هذا هو
0: ما يلزم تسهل لهم الامور
1: اللجان المحليه كتقولي
0: اللجنه الوطنيه
1: والجامعات نتاعنا
0: والجامعات بتاعنا. اما هم مسكرين عليهم الامور هذه، مسكرين
1: عليهم. حاولوا نسالوا حمزه
3: اول حاجه يعملوها في تونس يستبعدوا الاتليت اللي كان في نخبه ولا بطل عالمي ولا اولمبي. اول حاجه
1: وانت شهيد وقاري
3: كده. اول حاجه في تونس يعملوها يقع استبعاده كومبليتمون، كان يلقاو ما عادش تكون في تونس جمله،
1: ما عادش يذكروه حتى العلام.
3: لا
0: هاو عطيتك فكره
1: نزيها هذا
3: الناجح لو كان يزمو يكون يكارتي وكها. هذا اللي نفهمه
1: ثم تمشي نفهم كلامك نزيها يعني. حمزه ثم تمشي نتاع تغييب نقولوا نحن
3: تغييب يعطيك صح
1: او سياسه التغييب.
3: سياسه التغييب
0: تعرفش علاش؟
1: خوف.
0: لا مو خاطر كي يمشيوا لبرا يعرفوهم.
1: أي.
0: المسؤول يحس روحه معناها هو معناها حتى شيء قدامهم هما. قالوا بالعكس هزوا ديتك تحب تتعرف وتحب انت تلانسي
1: كارير خليه سفير معاك
0: خليه معاك صحيح راهو باش يعاونك راهو خليه هو يفتق مواهبه
1: نيغوسي حتى على مستوى مشاريع
0: يعطيك الصح
1: يجيب مشاريع مثلا لهنا للبلاد
0: هوك
1: تطوير اللعبه
0: ريت اللي قلتو انت هايك الامور الاحصائيه عندنا صفر تونسي ممثل في لجنه الرياضيين في الاتحادات
1: هذا هو
0: الدولية
1: رغم أنه ليزا تلاتة متاعنا
0: تلقاهم
1: سابقين نحكي لك نحكي كيما تقول لي أسامة المالولي ما شاء الله عليه أسامة وقت نتفرج فيه في حوارات على مستوى قنوات أجنبية يعني صحيح. بصراحة ولا تقارير ولا حتى مش أسامة يعني نازيها
3: أنس جابر أنس جابر كي حبت تعمل عملت في دبي هكا
1: صحيح
0: الأكاديمي متاعها
1: وفاء فدوز كذلك مرحبا بيه مرحبا بيك وفاء أيضا تعملتنا في إذاعة الشباب يعطيكم الصحة أنت وزبير تعملوا في طلة خليتوا لونتين محلولة
0: لا عجبهم عجبهم
1: عجبهم الديكور ما شاء الله حتى انتم ديكوركم به زيادة ما شاء الله استوديو رقمي كذلك بداعة الشباب
0: سبتو وفاء وعنا مصارعة ما تنساش وفاء
3: هذيك عنا جيت وفاء
0: مرحبا بكم
1: مرحبا بكم
0: حسيلو
1: هذا هو
0: نمشيو لل كيما اليوم
1: كيما اليوم في مثل هذا اليوم
0: صعيب الحقيقة باش نلقاو حاجة كيما اليوم لقيت حاجة كيما غدوة
1: غدوة ما يسالش
0: 15 جوان 2008 هذه يا
1: 15 جوان 2008
0: فوالا
1: شنو صار سي شاكر خلينا نتذكر معاك
0: صارت حاجة مهمة برشا ريت قبيلك اش قالت نزيها قالت انا فيك البطولة الافريقية هذيك 2008 عزيز علي هذيك خلتني ترشحت الالعاب الاولمبية حتى ما شاركتش فيها اما هي ترشحت الالعاب التاريخ باش يذكر نهار اخر اللي ترشحت الالعاب
1: صحيح
0: ليسابيت الله غالب هذيك هي نهار 15 جوان 2008 في سوت فيل لي روان في فرنسا حبيبة الغريب يتحتم الرقم القياسي التونسي في 3000 متر موانع 9 دقائق و36 ثانية و52 بالمئة الرقم القديم شو قديش كان 9 دقائق و50 ثانية حسنته ب 14 ثانية وهذاك الرقم اللي رشحها للألعاب الأولمبية 2008 هذاك الرقم اللي خلاها المسؤولين وقتها يعيطوا لها ويقول لها لازمك تمشي للالعاب الاولمبيه انت حققت الرقم مفهمه في الالعاب قوى وقتها كان مينيما او بي عملت الا هي حبيبه في 2007 مارس غادرت ارض الوطن خاطر مدربها نوريسكو الروماني وقع الاستغناء عليه
1: 2008 حبيبه عملت 9
0: عملت 9 دقائق و36
1: مروه بوزياني ما شاء الله عليها تحت التسعة
0: صحيت هذا هو
1: في نفس الاختصاص 3000 متر مروه
0: اختصاص مروه هي
1: ما شاء الله عليها
0: هي حطت رقم قياسي نتاع
3: خدامه هي نعرفها انا شخصيا
1: كي نحسبوا بين قبل وتو 2008 نشوف حبيبه ان شاء الله مسيره كما حبيبه
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ماشيه في الثنيه
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله والحقيقه
1: على انا كي نشوف هكا عملت لي هكا ما ثم حاجه
0: خير لا
1: ان شاء الله خير
0: مو لطفي على ريزو سوسيو خرجوا ديكلاراسيون تاع حبيبه في 2015 وقتها تحكي على مروه على اللبسه نتاعها بالله شو بالله خليهم راهم حباب راهم حبايبات التو وقبل وراهو فما كومبليسيتي كبيره وراهو معناها
1: كل واحد حر الواحد حر شنو يلبس
0: هذا هو
3: حريه شخصيه
0: اكزاكتومون دونك
1: احنا الجانب الرياضي
0: شو مقوانا
1: الرياضي
0: يا لطفي شو مقوانا بعد 11 سنه خرجوا فيديو كان جانا باش خرجوا فيديو تفرح وفيديو نتاع مثلا 15 جوان اللي عملوا خرجوا الفيديو بتاع حبيبه كان خرجوا نهار 15 جوان 2008 ما عندهمش هذيك عندهم كان الخايب مستحضرين عليه يخرجوه معناه في وقت في بلاصه نشيخوا احنا وعاملين
1: فرحانين بها مروه على مروه تحت التسعه
0: معناها هكاك عندنا كيف
1: في 3000 متر موانع مش شويه سباق صعب وصعب جدا ما شاء الله عليها
0: هذا هو اللي حبيت نقول لك توا
1: أيوة.
0: شبقى لنا قبل ما نمشيو بحذا نازيها ونحكي معاها عندنا كيما الرقم نتاع اليوم الرقم نتاع اليوم اللي لقيته وانا الحقيقه مادام بحذانا نزيها حبيت نقول راهو في الالعاب المتوسطيه اللي باش تبدا ان شاء الله نهار 22 اوت حتى 3 سبتمبر في تارنتو في ايطاليا راهو الفتيات نتاعنا عندنا في الكره الحديديه دارزين وعاملين نتائج كبار معناها تصور انت الحصيله نتاعنا في الالعاب المتوسطيه يا لطفي عند البيتانك هما اللي عاملين اكثر ميداليات ذهبيه شكون في جرتهم وراهم كان ياخذوا طور رياضة أولمبية هي الأولى في الألعاب المتوسطة فتيات، تلقى تونس عندها 5 ذهب. تونس راهو في السجل متاحة من اللي بدأت تشارك في الألعاب المتوسطة 59 حتى 2022 عندها 5 ذهب في المصارعة، والخمسة هزينهم فتيات. عندنا 3 بنات بارك الله، عام 2001 سلمى الفرشيشي،
3: فضيلة الويتي، وسعيد الريبي،
0: برافو عليك. ومن بعد جات 2009
1: بطولة العالم،
3: ما تعاودت من 2001
0: نزيها حمزة ذهب في بيسكارا،
1: في بيسكارا.
0: وقعدنا استنين 13 سنة باش مروة العامري 2022 في وهران عملت الذهب. حبيت نقول لك الأعداد اليوم، معناها العدد نتاع اليوم هو 5، هما 5 ذهب تاع المصارعة النسائية. فتينا إن شاء الله يا رب يعملوا الذهب في قادم، معناها المشاركات.
1: وين مولادنا سي شكر؟
0: هما بناتنا ولادنا في المصارعة،
1: نسألك
0: تراجع كبير أكتر. طبعنا ما بعدنا بطولة أفريقيا، ورينا تونس هزت كان واحدة ذهبية في الفتيات زينب الصغير. إن شاء الله زينب معناها بتحضيرات تكون في المستوى، ان شاء الله الذهب نتاع افريقيا يولي ذهب.
1: كاين سيد احمد كذلك سمعته المره اللي فاتت،
0: هذا هو ان شاء الله، ان شاء الله سيكل جديد اخر، وان شاء الله جينيراسيون اخرى، وان شاء الله اللي باش تقودهم توا هي زينب صغير، على خاطر زينب هي توا اللي في افريقيا عملت الذهب الوحيده. وما نجموش نكونوا نرضاو على المصارعه ميداليه ذهبيه وحيده
3: شويه، احنا ماناش مسنسين نعملوا ميداليه واحده، احنا مسنسين نعملوا 3 ميداي دور ولا 4 ميداي دور في شامبيون افريقيا، ونجيب الويلة.
1: تمشي في كتاف
3: كامل. وكان مانيش الويلة رانا الثانيين، وكان مانيش الثانيين رانا الويلة، معناها
1: بوديو.
3: بوديو.
1: نزيها حمزة نبداو معاها سي شاكر لو تسمح، نحكيه على من مواليد
3: 1990.
1: حاليا شنو تعمل؟ كملت كأتليت؟ كملت مدربة في بالي.
3: كملت كأتليت وعندي بريسك 8 سنين نخدم مؤطرة بمركز النخبة.
1: أيوة.
3: وفي ما بين 8 سنين هذوما عملت عامين مدربة وطنية صنف الوسطيط
1: ما شاء الله،
3: وتحصلت زادة على وانا مدربة وطنية، عملنا البلاصة الأولى باريكيب في المغرب 2022 سينيور وجينيور هزيناها، وعملت في 2023 زادة البلاصة الأولى وقتها في تونس صارت البطولة الإفريقية. معنى عملنا البلاصة الأولى 2022، البلاصة الثانية 2023، ومعهم ميدالية عالمية لخديجة جلاسي، ومرتبة خامسة لزينب صغير وقتها. ومشينا وقتها سافرنا وحدنا، راهو سافرتينا معهم وحدي، رئيسة وفد ومدربة وكل شيء، معناها وحدي
0: من
3: الحمد لله.
0: من وقتها ريت
1: كنت دربت زينب صغير
3: اي 2022 2023 معايا،
1: وجلاسي كذلك
3: خديجة جلاسي
1: هذوما قاعدين يبرزوا لها منهم زينب.
3: يعني هو قاعدة زينب، اما خديجة جلاسي مش موجود.
0: مشيت خديجة، مشيت كندا،
3: مشيت كندا،
0: هاجرت لكندا كما تعرف حسيلو لطفي. الموضوع هذا اللي جبدته بتاع 2022 هذوك اخر ميداليات عالمية لتونس في المصارعة، كيف
3: عالمية وافريقية سي شكر.
0: افريقية ما عاودنا زينب
3: ميدالية واحدة، معناها واحدة
0: كهو ذهب. اما كيما قلنا احنا قبيلك عدد خمسة ذهب عملوا الفتيات نتاعنا، كذلك الميداليات العالمية اللي عندنا 5 زادة بنات عملوهم. نزيها عملت البرونز في 2009 في أنكرة، معها هادية طرابلسي، معها مروة العامري عملت البرونز،
3: ثلاثة وقتها 3 ميدالي.
0: ومن بعد نحكيو في الشباب سارة الحمدي عام 2022 وخديجة جلاسي، معناها عندنا 5 بنات. ومن بعد في الأكابر كما تعرف مروة العامري في 2017 عملت الفضة قبل هذايا، بعد الميدالية البرونزية نتاعها الأولمبية. معناها 5 بنات اللي عندنا اللي هزوا البرونز نازيها حمزة، مروة العامري، هادية طرابلسي،
3: سارة الحامدي، خديجة جلاسي،
0: وخديجة جلاسي. كيف فتيانا مازالوا ما وصلوش المستوى هذاك، وان شاء الله معناها فتيانا وفتياتنا. اليوم شو مواليد عام 90، عام 2008 ترشحت الألعاب، قداش عمرها؟
3: صغيرة وقتها
0: 18 سنة. 2009 هزت الذهب في العاب متوسطة 19 سنة، ومن بعد ما عادش فما نزيها حمزة من الإصابة. كيما سارة الحمدي 2022 كي هزت البرونز، ويني سارة الحمدي؟
3: تعرضت زاد هي الإصابة زاد
0: هي لا على ذاك شبتها نحكي على الإصابات ونحكي الإشكاليات هذه اللي احنا بناتنا ولولادنا كي تضربوا نخليهم في تركينا
1: اللي بعد ثماش اهتمام ما صار شيء وقتها سي شاكر
0: شو
1: سمعت ثم دكتور جاي بحذاك انت ومهدي
0: تذكر
1: قاعد مروح ونسمع فيكم في يوم احد
0: معنا كانت معايا حنان شميل كانت معنا مديرة السنتر اللي برامج كبير عندها الحقيقة من اللي جات للسنتر من افريل 2025 مشيت زرت وانا السنتر وشفت بعينيا قاعدة الامور تتحسن وتتغير اما قبل ما تجي هي مات السنتر بكل صراحة معناها حتى الرياضيين المستوى العالي ما عادش يمشيوا ما عادش عندهم حتى لا فما ماتريال لا فما برنامج كانت الامور مسيبه الحقيقه مدة سنوات ان شاء الله ما تعرف الهدم سهل
1: البناء صعب
0: البناء صعب دونك اليوم
1: وكي ماش تبني يبني على اساس
0: يعطيك الصحه دونك اليوم يلزمنا نستناو
1: اساس خايخه راهو تيح البنت
0: هكا
1: ولا نزيد
0: يلزمنا نستناو بعض المواسم بالزعمه ترجع الامور هذه تو اللي يهمنا اليوم نزيها الكاريير نتاعها اش تعمل اليوم بعد اللي عملته الكل هاك مريته وقفت الكاريير نتاعها عمرها 19 سنه بعد ما هزت بسكارة ذهب من المفروض
3: برنامج ده مين دي سوقف الكاريير متاعي معناها راو
1: ايه ملقيتش وقتها
3: انا الاصابة متاعي كانت اختيارة انا اختيار حتى العملية كي وقتها دكتور ناصف يذكره بالخير قال لي انا زيها راو انت تحب تكمل السبور متاعك يعتمد برشا على العمود الفقري وحتى حتى الوقفتكم وانتوما ديما لوطه معناها تعتمدوا برشا قال لي راه حتى في سورتنوش نعمل عمليه معناها راه 50 50 كيما تنجم تنجح كيما تولي في كرسي متحرك معناها فهمت يا اخي لهنا العبد شنو باش يختار لهنا
1: لا حياتك
3: انا ما عنديش كان الرياضه في
1: عندك التزاماتك وعائلتك
3: صحيت تخليت وقت على الرياضه وخرجت نابت من سبور وقعدنا جاي المنشط الرياضي حالو كونكور في المنشط الرياضي قدمت في المنشط الرياضي وقتها 2016 خرج البلاغ كيما اليوم
1: انا والله مشيت صبي على الرياضه
3: لا لا انا خديت الباك وما كملتش الدراسه نتاعي
1: حبيت نسال
3: كملتش هنا خديت الباك اما ما كملتش الدراسه نتاعي لاسباب عائليه معناها حلو كونكور في
1: 2016
3: الكونكور هذاك شاركت فيه انا اليوم تحل الكونكور خاطر نستنى فيه ديجا عندي 10 سنين نستنى فيه وكي تحل مشيت من الاوائل معناها صبيت كيف صبيت في الكونكور بقى عداو جمعه وفما عباد كلموهم وانا شخصيا ما كلمونيش كونهم قالوا لنا ما تمشيو تصبوا في البيرو دوردر المطلب نتاعكم الا ما يكون مؤشر من طرف وزير الشباب والرياضه بهذا المعلومه هذه انا ما وصلتنيش جمله وصلت اصحابي وكل معناها ما قالوا ليش ولا الله اعلم
1: حتى اصحابك ما قالوا لكش
3: الله اعلم معناها راهو كل ماشي نمشيو على الوزاره قالوا لنا زيها تجي معانا وانا راني بالحقيقه معناها العضو بلم كلمه انا على راس القائمه معناها انا تدو ليست والميداليه نتاعي خونوا لي باش ناخذ اول واحده فيهم الكل ما قالوا ليش من نهار اللي خرجت الريزلتا اسمي مش موجود ما فهمت شيء ما علاش مش موجود شنو اللي صار شنو ما فهمت شيء نهارتها مشيت التحقت بوزاره الشباب والرياضه قلت لهم انا انتم يظهر لي اكثر يظهر لي تعرفوني اكثر من دارنا معناها انتم عايشه معاكم
1: بنتهم
3: عايشه معاكم 11 سنة معناها صحيح تعرفوني وتعرفوا بالماريسي قالوا لي اي نعرفوك صحيح وكذا اما راي هذايا كونكور معناها سور دوسيي وراي اقل حاجه ناقصه فيه راهو يتحط لك الدوسي على جنب اللي هي انا لم معناها كيف نقولوا احنا ما اشرتش عليه السيده الوزيره راهو جمله يتنحى ما نحسبوه الجمله
0: تعرف شنو سي لطفي سامحني كان تسمح نزيها تعرف شنو اللي ما اشرتش عليه السيده الوزيره
1: اي
3: بالمارس
0: مدام
1: مجدولين
3: الشيرني
1: انكور تذكر الوقت الفتره هذيك نتاع السيده الوزيره السابقه مجدولين
0: الشيرني التو تعب الرياضه التونسيه من اللي من الباساج تاع مجدولين الشيرني في وزاره الرياضه ونتحمل معناها مسؤوليه كلامي على خاطر في الوقت هذاك مازالت كي جات بعض الالعاب البارالمبيه قبل الالعاب البارالمبيه في شهر اوت وتحل الكونكور هذا وانا كاعلامي نتبع وقتها قال لك السي في نتاع كل رياضي باش يصب دومون باش يعمل كونكور باش يدخل في الكونكور هذا تاع المنشط الرياضي اللي بداو يستناو فيه الرياضيين بعد ما توقف المسيره
1: رياضيين نخبه نقولوا نحن هذا هذا راهو ديما نذكر وقتها كونكور خاص برياضي النخبه باش الناس تفهم
0: معناها هي كملت كارير
1: داخلي
0: 2010 2016 سنين من بعد تحل كونكور واحد يفرح يقول بالشكاكة افاق تتحلوا
1: فوالا
0: دونك يلزم قالك السي في السي في تاع كل اتليت تأشر عليه الوزيره تأشر عليه معناها كير يأشر عليه رأي جامع ومدير فني
1: أشر عليه
0: نتاع الرياضة نتاعها
1: شنو اللي تحب وما هزش ميدالية مثلا
0: لا تأشر عليه معناها كي يجي لو سي في من الجامعة جامعة منتخبة وجامعة ريكونيو والدولة عطاتها معناها تفويض باش تسير معناها
3: تشكوا فيه معناها عندكم
1: شنو هو باش نسألك أنا سي شاك وقتها شنو اللي ينقص نزيها
0: لا لا خليني مش ينقص نزيها
1: في حساباتها هي
0: أنا أعطيني
3: ما ينقصني شيء
0: البالماريس قالك لازم تأشر فيه
3: صحح
0: هو روفيزي هو روفيزي
3: على صحت السيده الوزيره
1: وعلاش ما صحتش وقت
0: ما اشرتش الله اعلم
3: انا صبيت الدوموند نتاعي ومشيت على روحي روحت معناها ما قعدت نرجع من بعد جست نسال وقتاش
1: ما طلبتش لقاء مع الوزيره
3: حتى من بعد هذا وراني بعد الريزلتا معناها اللي خرجت انا وقتها عرفت اللي كيما نقولوا احنا رجعوا الاوراق للناس الكل رجعوا لهم الاوراق ولا ما تتاشر من طرف السيده الوزيره ومن بعد باش تصبوا انت بصفه رسميه في البيرو دوردر انا العمليه هذه ما عملتهاش
1: الخطوه هذه نقصتك
3: هذيك اكهو نتحرم منها بعدها بعشر سنين بطاله معناها ما نخدمش وهو تو من الطف الله معناها عملوا الكونكور عاودوا حلوه مره اخرى اللي هو تحل في 2025
0: معناها تسعة سنين من بعد
3: وقت اللي انا عندي الحق من 2016 ناخذ تسعة سنين من بعد عاود تحل تو 2025 مازالت الريزلتا ما خرجتش واصلا قنوا فيه معناها بدلوا فيه برشا حاجات سي شاكر
0: الحقيقه انا جوستومو انا قابلت نزيها حمزه اول مره بعد ما وقفت الكارير بتاعها نهار 7 ابريل 2026 وقت صار الملتقى بتاع الاعلام ما بين وزاره الاشراف والاعلاميين الرياضيين نهار 7 ابريل وقتها ريت نزيها حمزه وحكيت لي على اشكاليتها ووقت حكينا مع حتى مع شكون في الوزاره غادي مع الاعلاميين الكل انا حكيت لنا على
1: اشكاليتها
0: ولا جبنا على الموضوع هذا وقت عرفت اللي تحل كونكور نرجعوا للشفافية يا سي لطفي اليوم الرياضة متاعنا ما فيهاش شفافية ما فيهاش بون جوفرنانس اليوم الرقمنة اللي حكينا عليها راهي الدولة التونسية صرفت 500-600 مليون على الرقمنة في الرياضة وين الدوسي الرقمنة يا سيد الوزير راقته وعنده 3 سنين اليوم الرقمنة راه باش توضح الامور
1: توضح
0: اليوم كونكور كيف
1: نهك يطلع شنو عنده
0: كونكور كيف نهك يلزم شوية معناها ترانسبارانس شوية ترانسبارانس خرجوا اعلموا احكيوا عليه مش تحت حس مس نسمعوا به جينا نهار 7 ابريل سمعنا فما كونكور تحل في 2025 فهمتني معناها احنا بينا اعلاميين
1: وشاركت فيه الكونكور هذا
3: اي شاركت طيب بطبيعة
0: حسيل هذا هو
1: مازلت الريزلتا طبعا
3: مازلت الريزلتا
0: ولا احنا هنا في الاذاعة الوطنية باش نتبعوا هالدوسي هذا وباش نتبعوا هالكونكور هذا وباش نتبعوا النتائج نتاعو وخلينا نشوفوا معناها كيما صاير في رياضة النخبة اللي ما يستحقش يمشي واللي يستحق يقعد في تونس وكل اللي صرفناه الكل وفي المشاركات نتاعنا الدولية راهو احنا عاملين نتائج كبار راهو اما برا شوف رانا برشا زادا صرفنا فلوس في نتائج هزيلة
1: باهي سي شكر انا مش نرجع الموضوع مع نزيها ونتجاوز الموضوع جيست بركة مش نسأل وقتها كان انت الدوسي نتاعك ما تأشرش
3: انا
1: أيوة.
3: وناديا جندي رفع اثقال وزيدة واحد اخر ويسرى المحمدي تعمل كرة حديدية وولد العبار الاخر زيدة نسيت اسمه
1: رياضي اخر
3: من رفع الاثقال رمزي بهلول
0: عامل ميداليه ذهبيه في الالعاب المتوسطيه مرشح الالعاب الاولمبيه نتاع طوكيو 2020+1
3: وانا كان نقول لك اللي ادهى والامر معناها ال13 بوست هذه اللي تعطات والوقت هذاك
1: 13 خطه تعمل
3: 13 خطه تعرف قداش من واحد يمكن يخدم توا لهنا في تونس؟ كعبة ولا زوز.
1: كلهم غادروا.
3: كلهم غادروا. كلها ما تخدمش لهنا.
1: وفما عملوا واحد تعاون فني ومشاو.
3: وفما واحد اعطاه المنشط الرياضي وهو يقرا في لينيبس. مازال يقرا في لينيبس. خذا المنشط الرياضي نتاعو مش يرجع يقرا على روحه. ديجا نحاولوا هما نحاولوا المنشط الرياضي
1: هذا وقت.
3: اما انت لهنا شو شكون ظلمت؟ ظلمت رمزي، ظلمت نازيها، ظلمت نادية، ظلمت يسرى المحمدي، هذوما راهم كل ابطال عالم راهو وابطال العاب بحر المتوسط، معناها كي انا كي رمزي كي نادية كي كي يسرى معناها المحمدي
1: به. هذا اللي صار وقتها اكيد
0: ان شاء الله.
1: ممكن انت تعرف
0: ان شاء الله روتين
1: الكريتير نتاع
3: الخدموش فما عبيت خليت عليه اصلا معني ما عينهاش بالتيتر.
1: في نظرك انت نسالك سي شاكر الكريتير وقتها نتاع القبول شنو هي المواصفات مثلا؟
0: لا هو لي كريتير كريتير
1: اوبجيكتيف
0: اوبجيكتيف
3: سنهبطوا
1: اي مو يلزم انا مانيش مطلع
3: سنهبطوا كل ميداليه عليها بوانيت معينين سي شاكر.
1: واضح.
3: وبطولة افريقيا 40 نقطة، بطولة العالم
1: بسكور هي نزيها؟
3: لا توا عملوها بسكور.
1: فوالا عندك اعلى سكور انت تتقبل.
3: صحيح.
1: فوالا حسب الرياضيين النخبة.
3: صحيح ديما نعاودو نذكر.
0: اما الاشكال اللي معناها الكونكور توا تحل قداش من رياضي هذا الاشكال؟
3: لا توا 24 خطة.
0: 24 خطة.
3: فيهم خمسة معوقين.
0: أي.
3: وخمسة كوليكتيف.
0: أي.
3: و 14 بوست انديفيديوال.
1: واضح.
3: قسمي ومش نفس البوانيت معناها نتاع الجماعيه والفرديه والمعوقين.
1: أكيد.
3: كل واحد والبريم نتاعو عاملين.
1: صحيح.
0: ان شاء الله
1: معنا بالحظ والتوفيق للناس
0: كل. الناس الكل
3: ان شاء الله بالكفر. انا والله انا فرحانه كون مازلت النجم معناها حتى تو عندي 10 سنين بعيده على النتائج والكل. الحمد لله مازال البالماريس نتاعي قوي ومازلت النجم
1: ناخذ. تو شنو تعمل؟
3: تو نخدم مؤطره تو بمركز النخبه عندي 8 سنين.
1: مترسمه ولا
3: لا مانيش مترسمه عندي برشا اشكاليات فيها وعملت برشا اتفاقيات صارت لي فيها مشاكل ما اخر مره معناها قابلت سيد الوزير وتحلت المشكله وحكيت له معناها حتى على الحكايه هذه نتاع المنشط الرياضي وكل. قال لي علاش ليه بنتي وانت تستحق وكل، وقال لي ان شاء الله هذا كونكور ومادامك انت عندك بالماريس باهي ما تخافش وان شاء الله ربي معاك.
0: هذا الباهي اللي كي تبدا فما شفافيه وفما مصداقية وخاصة تبدأ واضحة العملية. الله غالب فما كان 24 معنى بوست
3: شوية
0: معنى شو تحل في 2016 الكونكور في 2018 خرجت نتائج بعد عامين راهي خرجت
1: قبل 13 قالت لي نزيه المرة الأولى
3: 13
1: قبل 13 والآن
3: ثم
1: 24
0: فهمتني
1: شتم توزيعهم على مختلف
3: 24 بين
1: الجمهورية كولا
0: لا سير كونكور لي بوان اللي لم اكثر
1: بوان لا خطة العمل
0: خطة العمل اللي ذا كان بعد
1: يتم التوزيع
3: فما حاجة
1: سيتم التوزيع
3: فما حاجة سيشاكر في الموضوع هذايا كونه احنا عندنا ابطال اولمبيين وابطال عالميين وابطال افريقيا ومتميزين في الدراسة تبارك الله ومتميزين في الرياضة متاعهم. علاش ما يكونش هذا رأيي أنا الخاسرة باش نبدأ واضحين. علاش أنت فكال 1442 انتداب اللي عملتهم توا أساذة كأساذ علاش أنت ما تاخوش من النخبة التونسية اللي هما عندهم بالشهيد متاعهم معناه ويقريوا باش يصبحوا معناه أساتذة نتاع سبور، علاش نقعدوا نخليهم هما 10 سنين أخرين بطالة وقت اللي هما كبار في العمر معناه نعرفهم أنا شخصيا توا.
1: ملف هام للطرح، علاش ليه؟
3: صحيح.
1: علاش ليه؟
3: هما توا أنا هما مقدمين هما صابين معنا سي شاكر توا هو أستاذ وصابوا معنا احنا في التيتر منشط رياضي.
0: مو الوقت
3: هذاك علاش ما يكونش انا ما نحكمش في فيهم شنو يعملوا معناها الكريتير اللي يحبوا يخرجوهم. اما انا نقول هو بطل اولمبي وبطل عالمي واستاذ من فوق معناه علاش ما يكونش استثناء ثلاثه اربعه من الناس هذوما الابطال الاولمبيين كهو والعالميين علاش ما يكونش استثناء مع ال 1400 هذوما 1200
1: فهمتك انا نزيه يمشي, يمشي يمشي يمشي الي النجاح نتاعه آه. فهمت من غير ما يشارك معاكم كرياضيين نخبه.
3: شفت اليوم مثلا انا معايا بطل اولمبي تحب تقول انا ما اصحابي راهم نقعد معاهم نحكي
1: لا لا هذا ما يغير شيء ما ما نسبيتهمش انت
3: صحيح.
1: انت حكيت حكيت نقطه تنظيميه
3: احنا
1: حكيت نقطه تنظيميه
3: صحيح. اما انا انت كي باش تدخلوا معايا استاذ في المنشط الرياضي وقت اللي هو يكون بطل اولمبي سحب باش يكون هو البطل الاولمبي ميداي دور بركه 300 نقطه
1: ال 24 قصدك
3: لان الميداي الكل نتاعي فيها 185 نقطه فهمت باش نلقى روحي هو استاذ وزاد خذي بلاصتي انا في المنشط معناها ونلقى معناها وهو استاذ
0: ومش عادي هو بطل اولمبي يتعدى معناها على
3: التيتر انيماتور ما يلزموش يتعدى معنا احنا ايه مع المنشطين
0: عدى ديريكت
3: انت استاذ
0: قلت لك لطفي
3: انت استاذ يلزمك تاخذ بلاصتك ديريكت مع الاساتذة
0: بطل اولمبي يعملوا له كونكور زاد باش يدخل
3: صحيح
0: باش يدخل يعمل منشط اون بلوس
3: صحيح من بعد هو باش يطالبك انت كي تجي
1: تقول يلزم الامور تنظيميه تتنظم شويه ثم رشا اللي ما عندهمش على مستوى الشائات العلميه الكافي هكا ولا نزيه نحكيه بكل صراحه لكن ثم السجل نتاع الميداليات هذه تكفيه انه يلقى يلقى يلقى يلقى يلقى يلقى عمل وخطه على مستوى التنشيط الرياضي لانه بالمارس قوي لانه جاب ميداليات اهدى لتونس ميداليات
3: مع ذلك قرا هو
1: نحكي لك نحكي على الوضعيه نتاعكم انتم
3: نتاعنا احنا
1: الاخر اللي قرا عنده الشهاده العلميه نتاعه
3: ماشي هالي هو انت كيف تعطيه تو المنشط الرياضي تعطيه المنشط الرياضي بعد باش يجيك يقول لك انا ليه خلصني خلصني كاستاذ انا ما تخلصنيش كمنشط رياضي هكا ولا لو يجيك ولا اما إيه احنا ماذا بيا في الموضوع في النقطه هذه تعطيهم هما حقهم واحنا حقنا كل ذي حق
1: عندك تواصل مع الجامعه التونسيه للمصارعه عندك كونتاكت ولا قاعدين يسهلوكم انتم اللي زاتلات النخبه السابقين اللي جابوا المعادن النفيسه ثم استشارات ام سي شيك هات جاوبني
0: والله ما عنديش فكر الحقيقه نعرف اللي
3: انت قلت نقطه بكري قلت نقطه مهمه قلت يا اخي يقع استبعاد العبيد العبيد اللي عطات للرياضه هذه يقع استبعادهم اوتوماتيكمون يعني ماذا بهم ما يشوفوكش انت على فوق الرينك
1: ولا تكريم ولا حضور لمؤتمر خاص بالمصارعه ولا
3: لا بالرغم كيف دربت وكفيت ووفيت وميداليه عالميه وميداليات ذهبيه في الجونيور بالاربعه ذهب وبالثلاثه ارجون ونعمل البلاصه الاولى وكل اما لا غالب في كل جامعه لازم باش تلقى شكون
1: قبل الموجز الخامسه عندكش ميساج تحب توصله فرحانين برشا انك كنت حاضره معنا نزيها حمزه البطله العالميه التونسيه للمصارعه وبطله افريقيه وبطله متوسطيه
3: والله انا نطلب ساعه
1: لانه المساحه كانت شويه عندك برشا حسيتك برشا كلام
3: لا قلبي معبي
1: والله حسيت
3: قلبي معبي الحقيقة أما إن شاء الله هذا أسمع حاجك تبدأك مش كاتبة
1: مثال ساعات في دقيقة تقول كل شيء
3: هاي صحيح هاي
1: تفضل
3: به أنا توا من نطلب من سلطة الإشراف بالذات معناها ونطلب من سيد الوزير اللي هو وعدني في آخر رينيو معناها عملناه معاه قال لي إن شاء الله بنتي يكون كان الخير وإن شاء الله نكافئوك أحنا بالمنشط الرياضي
1: نورتنا اليوم ان شاء الله تلقى الحظ والتوفيق
3: تحية
1: حمزه بطلتنا
3: اداره العمل الرياضه
1: العالميه التونسيه في المصارعه
3: عايشك ادارتي زاد اداره النخبه نوجه لهم تحيه زملائي والرياضيين زاد الكل وراني كان حكيت على حاجه نتاع قانون ولا راهو فايدتي وفايدتكم معناها ليكم انتوما وليا انا معني باش نمشيش رياضيين يتغشوا
1: لا شكرا لك شكرا لك نبيه حمزه مواصلين معك سي شاكر والحاج موجز الخامس على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه ثم نعود لرياضه وهدف.

0: استوديو المونديال،
1: استوديو المونديال،
0: تحاليل فنية،
1: قراءات تكتيكية،
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. عودة 4735 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء لبلدانهم الأصلية منذ جويلية 2025. بورصة تونس تجدد شهادة الإيزو الدولية المتحصلة عليها وتعزز منظومتها للأمن السيبراني. اليوم تجمع حوالي 200 كيلوغرام من النفايات خلال التظاهرة البيئية العالمية بلو سانتا بشاطئ المرسى بمساهمة 140 مشاركا. غدا 15 من جوان الحالي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية للإدارة العامة للأداءات. فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات الدورة 39 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بنابل من 21 إلى 28 من ديسمبر القادم، ويمكن للفرق المسرحية والمبدعين في مجال مسرح الطفل من جميع أنحاء العالم تقديم ترشحاتهم قبل التاريخ 30 من جويلية المقبل. في العالم، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة في غارات إسرائيلية. على الجبهة اللبنانية، قتيل وأربع جرحى في قصف إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب إسرائيل وإيران بالامتناع عن شن هجمات في ظل احتمال التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. وإيران تشكك في اتفاق مرتقب مع واشنطن بعد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
5: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
5: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
2: وترافقكم أينما كنتم.
5: الإذاعة الوطنية، كاينك حاضر.
6: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
7: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعبوا 4-2-3-1.
6: تصريحات
8: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
6: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.

0: رياضة وأهداف. جو كبير برشا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بدينا من 9 حتى للستة، وإن شاء الله مع 26 دقيقة مجلة المونديال، وإن شاء الله الفجر اليوم المنتخب الوطني التونسي يهدي أول انتصار لتونس أمام المنتخب السويدي في كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. نذكر الليلة، نذكر عندكم موعد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع بلاتو سبيسيال مع زميلنا لبيب الصغير، انطلاق من 9 نتاع الليل حتى الستة نتاع الصباح. نقل مباشر كذلك للمباراة، مش كون أنا موجود في تعليق على المباراة كما قلنا. مصلحة الرياضة بعمل خاص وخاص جدا في المونديال إن شاء الله. نشكر سبورتاك اللي وفرت لنا مراول المنتخب الوطني التونسي، وإن شاء الله زينة بالنسبة لولادنا الليلة ضد المنتخب السويدي. نرحب بصديقنا وزميلنا العزيز سي شاكر بالحاج من جديد في الجزء الأخير في اللعبة الفردية والأولمبية، ونرحبوا بضيوفنا الكوتش سي رضا العياشي. مرحبا بك سي رضا.
1: مرحبا بك
0: المدرب الوطني اللي رفع الأثقال.
1: ربي فضلك. مرحبا بكم. مرحبا سي لطفي. مرحبا سي شاكر. شكرا على الاستضافة.
0: هذا واجبنا سي شاكر، تنجم تقدم لنا أبطالنا وبطلاتنا؟
2: بطولة أفريقيا ما كانش سهلة تعرف.
0: قدم شوية سي شاكر، قدم شوية.
2: شاركنا في عدة بطولات أفريقيا في عدة رياضات، والحقيقة جات حصيلة مهمة بالنسبة للرفع الأثقال. 8 ذهب، 8 ذهب، عنا 5 منهم بحذنا.
0: هكا نقطة تنظيمية سي شاكر، لو تسمح سي رضا تقرب لسي شاكر شوية باش تاخذ الكادر متاع الكاميرا. فضل. ونذكر أنو يتابعوا فينا لايف صوتا وصورة على القناة الإذاعة الوطنية التونسية وعلى الموقع الرسمي تاعنا.
2: على يمينك شيما الرحموني. شيما الرحموني غنية على التعريف، خاطر اليوم وصلت
0: 3 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا. برافو شيما، مرحبا.
2: ومن نساوش اللي شيما عاملة ميداليات عالمية في 2019-2020، فضة وزوز برونز، ومش سهل الميداليات العالمية. احنا اشتقنا لهم الميداليات هذيك، يظهر لي من عام 2021 من وقتها الميداليات العالمية غابت على رفع الأثقال، وإن شاء الله مع ستاف تكنيك.
1: أيمن باشا عاد عمل لنا ميدالية برونز.
2: نحكي على الشبان. نحكي على الشبان. في أيمن باشا
3: أنا جايين
2: دونك أيمن باشا دونك مادام جواهر بحذانا عملت زوز الذهب أول مرة.
0: جواهر القاسمي مرحبا بك.
2: عملت الذهب أول مرة، تعبت راهو خاطر باش وصلت الذهب عملت برشا مرات. برشا مرات
0: تعب كبير.
2: اليوم كان نشوفوا الحصيلة نتاع جواهر، زوزة ذهب 8 فضة واحدة برونز، وكي نشوفوا الحصيلة متاع شيما الرحموني 12 ذهب 6 فضة وستة برونز، بخلاف الميداليات العالمية اللي حكيناها. 24 ميدالية ان شاء الله بنياتنا توا.
1: ومشاركه في العاب الاولمبي.
2: اي المشاركه صحيح.
0: رجال مختار كذلك مرحبا. سيرفيس سبور الكل لهنا، يعني كما قلت يعني تحيه ليك رجال. شهير كذلك موجود قاعد يحضر في المجله، ولبيب تو بعد شويه جي انا موجود.
2: اليوم في الفتيات نتاعنا عندنا سمية الفطناسي، ما نساوش القدم ايمان الحسناوي، عملوا 15 ذهب
0: و10 ذهب.
2: دونك نحكيوا على بطولات افريقيا. نحكيوا على بطولة افريقيا، معناها اليوم توا شيما ب 12 ذهب نتاعها، ان شاء الله عام جاي بطولة افريقيا الجايه كي تربح 3 ذهب تخلط على سمية الفطناسي، خاطر هذا سمية الفطناسي هزت 15 ذهب في تاريخ المشاركات
1: في افريقيا
2: الافريقيه. فهمت، مهم ياسر هالاحصائيات هذه، خاطر تعطي فكره على هالميداليات. مش بالسهل باش واحد في اخر الكارير نتاعو يلقى هالمواسون هذه المهمه. على ذاك اليوم منتخب دونك الفتيات بروز وعمل 5 ذهب على 8. معنا المدرب الوطني، المدرب مش مدرب وطني بركة، على خاطر يزمنا نعرفه اللي سي رضا العياشي راهو لاعب دولي وعامل ميداليات زاد، هو متوسطية وإفريقية الحصيلة كبيرة زاد متاعه، راهو هو زاد في الميداليات الإفريقية. تنقول لكم الحصيله نتاع
0: احنا توا لا عنده الكراسه ما شاء الله. سي شاكر يجبد لك سي في يجبدها لك.
2: دونك مش سهل راهو باش تلمهم الميداليات
3: ما شاء الله عليك
2: عايشك نتاع ليزاني ليزاني
1: 80
2: ليزاني 80 حقيقه
0: وقت الرقم ما زلت سي شاكر يداوم بس
2: اي اي
0: هكا ولا يا سيدي
2: والله صحيح عمل لنا 8 ذهب في بطولات افريقيا وعملنا ميدالية برونزية في ناربون في اللونغ دوك روسيون عام 93 والرقم نتاعو فما عنده أرقام قياسية تونسية قعدت سنين وسنين
0: حركتش
1: مهم أفريقية, أفريقية وعربية
2: هي.
1: مهم ياسر تقريبا 10 سنوات حتى يش تغيروا معناتها فئة الوزن هما فئة الوزن بدأت الفكرة متاع التغيير متاعهم تقريبا معناتها من سنة 88-89 دونك كان الرقم انا
0: فكره يغيروا الوزن باش اكثر للاتليت سيري ذا
1: والله يشوف هو
0: المارج نتاع انه يهز الميداليات ويكون ناجح ولا
1: هما براتيكمون كل سيكل اولمبيك يحاولوا باش يشوفوا
0: يعدلوا لهم
1: يعدلوا علاش الاصابات
0: صحيح
1: علاش هذه علاش هذا طلع في الميزه علاش بيرفورمانس تاعو كي دونك يحاولوا يعملوا ريكتيفيكاسيون لكاتيجوري دو بوا ولكن تدخل فيها زياده ثم دول تحب ولا تكره الدول العظمى في رفع الاثقال ماذا عندها دي كاتيجوري دو بوا ما يلزمهاش نحالها من الاولمبيك
0: صحيح صحيح
1: دونك معناتها اللي اكزيج لي كاتيجوري نتاعهم باش يحطوهم في الاولمبيك فهمتني دونك هذه نتاع الدول اللي خويا عظمى معناتها
0: احنا نمشيو معاهم في
1: ولا احنا بطبيعتنا مش نحن بركه معناتها
0: كل الدول الاتحادات الكل
1: يعطيك الصحه معظم الدول بقينا في السنوات هذه الاخيره الكل الحق بصراحه عملوا اكزاجيري معناتها في امور التغيير فئات الوزن معناتها توصل في العام تبدل مرتين فئه وزن
0: ياسر على ثلاثه
1: صحيح فهمت دونك ياسر عندنا برشا بنات وبرشا ولاد
0: يكون نصف الموسم يحضر على ميزان معين بل المسابقه بشهرين يبدلوا شنو مش يهز مثلا
1: صحيح انا نعطيك فور اكزومبل لوكال اللي قدامنا شيمر
0: شيمر
1: رحموني نورمالمون من عام ناول تحضر الجو ميديتيرانيا كاتيجوري 63
0: ايوا
1: جاونا حاول 63 عملوا ريكتيفيكاسيون في لي كاتيجوري دو بوا ولات 61 معناتها بحكم هي تو 63 نورمالمون دو تيتر معناتها في 64-64.5 ماكسيموم 2 كيلو لوجيك واحد اما تولي حتى 61 تولي معناتها مشكله فهمت وهذه مش على الدول نحن برك معظم الدول معناتها ماهيش
0: الاتحادات
1: ساعدتها ولا ربما زاد اخر قبل الالعاب الاولمبيه الجايه بتاتر باش ينظروا فيه الموضوع نتاع تغيير باش يعاودوا يعملوا رؤيه جديده في فئات الوزن معناتها الرياضيه ولا حتى في الشباب زاده في الاولاد تو بار اكزومبل ايمن باشا يلعب ميزان 102 داكوردو توا ولا باش يلعب 110 110 راهو يلفالي اون تري غروند ادابتاسيون للبدن باش يطلع في الميزان وباش ياخذ ذاك الروبير نتاعو باش ينجم يلعب
0: وبرافو عليه في المسابقه الاخيره في البطوله الافريقيه ايمن
1: دونك افيك بو دو تون ما تنجمش تعمل هكا بار اكزومبل ميزان 73 كرم بن هنيه نورمالمون كان يلعب في 73 تولى في 75 75 سي فري كو هو مرتاحت له صحيح اما لكن ادابتاسيون دو بوا ما هي سهله
0: مش سهله
1: ثم دونك عندنا اشكاليات معناتها كبيره فنيه ما يعرفوهاش الناس معناتها اللي برا دونك اللي يعرفها كان شكون اللي عايش فيها ويحس بها شكون اللي عايش فيها
0: اللي لاهي بالموضوع اللي

0: هي استجابت
1: يعطيك الصحة شيماء
0: وبرافو جواهر اللي أول مرة جبت لنا الذهب وإن شاء الله مش العوام الجاية زاد الحصيلة متاعك
2: إن شاء الله تكون هذه البداية
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله.
0: دونك سي لطفي رفع الأثقال راهو كيما عود معناتها التاريخ هذا
1: تاريخ يقول من أكثر الرياضات اللي جايبة المعدن النفيس والغالي والثمين
0: هذا
1: صراحة وديما يحكي سي شكر
0: معنا في موضوع رفع الأثقال ساعة على مستوى بوتاتر إذا كان أنا ما نكونش إن شاء الله ما نكونش غلط على المستوى العالمي ساعة من أكثر الرياضات اللي جابت ميداليات على المستوى العالمي وخاصة في الوسطيات والأوسط
1: صحيح
0: دونك سي تان ريكور فهمتني
3: 34 ميدالية عندكم
0: 34
3: 8 ذهب 9 فضة و17 برونز وبعيد ياسر هم مقصرين قاعدين يتحسنوا التايكواندو 3 ذهب وواحدة فضة وتسعة برونز معناها شو من 34 ل 13 باش تعرف رفع الأثقال معناها الـ
0: ولكن ثم حاجات زادة راهو للتاريخ هذه وذي ما نجمش نحيها حتى حد رفع الأثقال راهو أول ميدالية أولمبية للشباب في تو سبور كونفوندو رفع الأثقال هي نو هالندلس
3: صحيح
0: برونز أول ميدالية تونسية في تو سبور كونفوندو نجيو بيونس ايرس 2018 اول ميدالية ذهبية غفران بالخير في بيونس ايرس وذهبية نحكي بعد جاو الميداليات والحمد لله بدينا نجيبو معناتها في الرياضات الاخرى ماذا حبيت نحكي لك على الالتيروفيلي معناتها راهو بصراحة الالتيروفيلي عنده اسم معناتها من قبل فهمتني بون يصير بارفوا دي او ديبا واحد ينجم بارفوا تصير كبوات صغيرة
1: أكيد
0: وخاصة في السنوات الأخرى تعرف أنت معناتها مكتب جامعي تحل قعدنا بدون مكتب جامعي بعدين جاء مكتب مؤقت ترأسه سيزيات يعطيه الصحة وبركة الله فيه اللي عمل معناتها اللي نجم يعمله بعدين صارت انتخابات وجاء مكتب جامعي جديد اللي على راسهم سي عارف البريني دونك عنده 4 شهور تقريبا كيك يظل 5 شهور دونك مازال شوية معناتها قاعد يوظف معناتها في البيت معناتها مش يوظف في البيت معناتها الإداري يوظف في البيت الفني خاطر الإداري نورمالمون أمور مريقلة معناتها في الاتحاد التونسي اللي رفع الأثقال دونك شوية وقت بركة جيني تقول لي أنت بار إكزومبل علاش رضا مثلا شاركته بشوية رياضيين تو في العادة نحن نهزوا ما شاء الله 7-8 أولاد و7-8 بنات فهمتني أول حاجة تحكم فيك بيجي
1: صحيح
0: هذا الأول واثنين تحكم فيك زاد نتائج وتعرف وقت اللي تمر بفتره انتقاليه
1: فهمتك سيدي ذا
0: معناتها من
1: المشاركه معندكش في تفكيرك بارك الله فيك
0: وزيد نحن اش عملنا حاولنا باش نهزوا لو ماكسيموم خاصه في البنات اللي هما يلعبوا اشوفال معناتها جونيور سينيور اما هما كلهم راهو يا ناجره وعندي 19 انا معناتها فهمتني 19-18 ما عندي ها ما شاء الله هذوما قيدوا الباقي كلهم صغار بما فيهم هيك
1: هذوما الفيترينا اللي
0: القاعده معناتها
1: هذوما الفيترينا اللي كيما نقولوا نحن اللي مش يجدوا صغيرات
0: لوكوموتيف
1: يغرموهم بالله هذا هو
3: فرد مره مدام
1: ميكرو سي شيك
3: مدام ايه بحذانا زاده
1: تحيه ليها ايه عواد
3: زاده عملت 3 برونز طلعت على البوديوم وان شاء الله عم جاي توعدنا بالذهب
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: قلت لها ايجا اعمل ميكرو قالت لي ليه مره كي تجيب الذهب مرحبا
0: ان شاء الله ايه العوادي ايه العوادي مونك ديكسبيريونس فهمت معناتها ناقصه شويه خبره ان شاء الله مع السنوات مع العلم ايه العوادي راهي تقرا في معهد اعلى لقصر صعيد
1: الاحتكاك هام جدا سيري ذا كوتش وتفهم مدام آية مع شيماء وجواهر أكيد بحول الله طريق زينة للبوديوم
0: إليه وما شاء الله رو عنا بنيات بهيل عنا تسنيم وعنا فهمتني ما إسلام وعنا آية وعنا ما شاء الله عنا رو مع تبنيات ممتازين رو هم يحبوا شوية وقت
3: باش ما نظمنوهاش هاي آية عملت 3 ذهب رو في 23 وعملت 2 ذهب وواحدة فضة في 24 هكا ولا لا
0: أيوة
3: دونك معناها الذهب جبت وموجود
0: الدوموريس
3: موجود
0: الدوموريس
2: لا اللي عملت فيه مصر في تونس
0: في مصر في تونس وفي مصر دونك رفع الأثقال كيما عود معناتها تونس بصفة عامة وأحباء الرياضات الفردية وخصوصا رفع الأثقال بقدرة ربي راهو حتى كي تجيه نكسة تجيه نكسة صغيرة يروبوندي ويقوم فيه صعب قدرة ربي يعني قلت لك انا راهو المشاكل اللي مرينا بها الكل
1: سحابة سيف عابرة
0: راهو نحن وقت اللي شوف راهو كي نمروا نحن اي سي لطفي كي نمروا نحن معناتها كي نمروا بحاجة الناس الكل راهو معناتها تمر بها ولكن قدرة ربي ان شاء الله روبوندي وخاطر اللي صار
1: لا وما دامك انت موجود كوتش انا نعرفك ابار الرياضة يعني من ناس جديين من ناس

0: اللي يهمهم في الخدمة، الناس حتى في الدار وتلقاه لاهي هذا هو، مش في وجهه أنا نشوفه حتى
1: ملعرس
0: حتى في الأولاد راهو يسهلوه ويستشيروه ويكلموه، هذا هو هذا هذا
1: يتواصل معنا صحيح. كل وقت معنا باش يعطينا الأخبار معنا متاع المنتخب والأجواء
0: المحطة القادمة. سي شاكر هاي بناتنا جاهزين ما شاء الله عليهم، ناخذوا منهم
1: ميكرو خلينا نسمعوهم هما
0: نسمعوهم
1: شنو ظروفهم تاع العمل بصحة. فرحانين
0: نبداو شيما الرحمون.
2: والله ما شاء الله سي شكري وسيري ضام ما خلاولناش حتى كلمه معاهم الحقيقه قالوا كل شيء. هكا ريكاب درني الموت، حصلت على 3 ميداليات ذهبيه القادم ان شاء الله ما نعرفش خاطر صاروا دو شونجمون في الكاتيجوري نتاعي كيما قال سي رضا. 63 ديجا ميزان جديد اللي انا لعبت فيه في
0: بديت تخدم عليهم مع سي رضا توا
2: 63 اللي هو لعبت فيه في الشامبيونات دافريك هذه وتوا 61 الحقيقه معناها ما يساعدنيش بوا هذا. ان شاء الله في العام الجديد باش نكون في ميزان جديد ان شاء الله نوعدكم بنتائج جديده وتشوفوني في منصه التتويج كالعاده
0: ان شاء الله. هذا املنا فيك كبير برشا. كذلك جواهر ايضا الميداليات ما شاء الله زوز ميداليات ذهبيه في بطوله افريقيا في الاسماعيليه كولا سيدي الاسماعيليه مصر ام الدنيا وحتى تونس ام الدنيا كذا نجيبوا منها الذهب ولا تحيه للشقاء المساروه. اي اعطينا كلمه جواهر.
3: اول حاجه ميرسي على الاستضافه. زوز ذهب كما قال سي شاكر بعد برشا فضه وبرشا برونز الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب.
3: منافسات ديما ما كانوش سهلين بحكم ميزاني انا ميزان اولمبيك.
0: باهي نبداو المهم ثم بوديوم لنجي المعدن النفيس.
3: فضه ذهب لازم المهم موجودين على
0: البوديوم. موجود.
3: الحمد لله ديما ميزان يكون ميزان اولمبيك دونك ماهوش ساهل بالكل. الحمد لله المره هذه عملت زوز ذهب وان شاء الله جاي خير نحضروا للجماد ان شاء الله نكونوا على مسطره التتويج.
0: سي رضا برنامج القادم وانت سي شاكر تفهم هام جدا للألعاب المتوسطية في إيطاليا في تورونتو هكا ولا
1: عندهم حتى قادم عندهم
0: وعندنا ما نقول
1: مسؤولية عندهم مسؤولية كبيرة على خاطر الحصيلة بتعرف الأثقال من اللي بدات عام 59 وقت تونس
4: حصيلة كبيرة بصراحة
0: صلح تورونتو
4: تورونتو
0: صلح
4: على ضفاف بحيرة
1: 59
0: مدينة سياحية
1: وقت تونس بدات تشارك أول مرة رفع الأقفال ما كانش حاضر بدا في 67 الحصيلة من 59 لتوا هي عند رفع الأقفال 19 ذهب 15 فضة و 23 برونز 57 ميدالية وراه معناها الملاكمة 17 ذهب 16 حصيله والمرتبة الثالثة للعاب قوى 15 ذهب معناها داخلين ألعاب متوسطية
0: رياضيين نخب
1: خاصة عام 2022 أبهروا هزوا 3 ذهب على 6 اليوم عندهم مسؤولية
0: سيلش خذوا راحتكم صوروا وعملوا لايف ومرحبا بكم
1: بش معناها يكونوا حاضرين في الألعاب المتوسطية طو يحكينا التحضيرات وما طو جاوا من الحمامات كانوا في طرابلس
0: في طرابلس الحمامات سيري ذا
1: طو يحكينا على
0: يحكينا سيري ذا
4: بالنسبة نورمال مو
0: ميكرو سيري ذا
4: احنا معناتها مربوطين معناتها بفكتيف بعدد معناتها الرياضيين بش يشارك في ألعاب بحر المتوسط
0: ايوه
4: دونك كيما قلت لك في الاول اللي ثم ريكتيفيكاسيون في لي كاتيجوري دو بوا لخبطت شويه الامور
0: احكي بكل صراحه وحتى عندك طلبات
4: انا شوف انا اللي عجبني
0: مادام انا الرياضي نتاعي على مستوى الرياضه هذه جيبوا في ميداليات ماذا بيا اللي اللي اللي قادرين انه هكا ولا شي شك قادرين يجيبوا لنا من تورونتو ميداليات ذهبيه يمشي
4: شوف انا
0: في قاموسي هكا
4: انا باش نبدا لك توا بصنف الذكور صنف الذكور ان شاء الله بقدره ربي باش تختصر المشارك على 3 رياضيين
0: واضح
4: وزن 65 كيلوغرام ك محمد امين بوحجبه
0: ايوه
4: وزن 75 كيلوغرام كرم بن هنية
0: ايوه
4: وزن 110 ايمن باشا
0: رجعته كرم
4: اي رجعك
0: لا عاد من يلزمني انا رميت لك هكا تمريره ممتازه نافع
4: لا ميسيرش نجاوبك اي سؤال انا حاضر باش
0: بعد الديكلاراسيون الشهيره تعدى معايا كيرن
4: الحمد لله صفات القلوب فهمت الناس كل الوضعيه
0: العائله وقفت نتاع رفع الاثقال والركائز وقفوا هذا هو
4: ورئيس الجامعه زاده ما قصر السيارة في البريني في الموضوع هذا بالذات معناتها في ملفه معناتها وقف عليه معناتها السيد الوزير معناتها بيدو وحتى كيما حزب حسين رئيس الاولمبي
0: هذا هو
4: الموضوع تلم الاطراف تلمت وحاولوا باش نلقاو حل معناتها للموضوع هذا وكان بالهنيه تو كان في تربص معناتها مده 25 يوم في ولايه المنستير رجع البارح من تربص معناتها رجع لتونس وان شاء الله اذا كان صدقني ربي عنده تربص خارج ارض الوطن بتاتر يظهر لي الجمعه الجايه ولا دون دي جور هكاك باش يكمل التحضيرات نتاعو الالعاب البحر الابيض المتوسط هو وامين بوحجبه وربي ان شاء الله يوفقهم. نجيو توا الايمن باشا. ايمن باشا هو بصراحة معناتها عنده إصابة طفيفة خليني نكون معناتها
0: تعرض لها مؤخرا في المسابقة
4: أي تعرض لها مؤخرا في البطولة الإفريقية ولكن عمل لي
0: جاب زوز ميداليات ذهبية
4: أي عمل
0: ثلاثة
4: ميداليات ذهبية
0: مجموعة أي
4: فوالا دونك عمل اللي عليه وعمل بيرفورمانس معناتها جديدة في التوتال أولمبيك نتاعو عمل بزيادة واحد كيلوغرام اللي هي ما هيش معناتها من مانيش نستناو فين نستناو في أحسن من هكاك دونك البليسيور نتاعو هذيا خليته شوية معناتها يخاف دونك توا يستعد لاعب البحر المتوسط قدرة ربي ان شاء الله توا انطلق البارح تقريبا في المعسكر نتاعو في ولايه المنستير وكيف كيف يستنى فيه تربص هذا بالخارج وان شاء الله بقدرة ربي كيما عودناكم معناتها بالميداليات في الاولاد الساعه خاطر انا اولاد وبنات اشوفال انا قبل راني نمشي مع الاولاد وبعد نرجع نمشي مع البنات ونخدم اشوفال بالنسبه موجود. للبنات بالنسبه للبنات انا قلت لو كان تاع شيم الرحموني كاتيجوري نتاعها تبدلت وهي بيدها معناتها حاسه تقول لك انا كان باش نزيد نهبط وانا عندي
0: بيتيت بليسيور
4: صغيره لا زيد تحت في الميزان مشكله معناتها تزيد الجرافيتي توا باش تداوي وتنجم كيما تحضر بروشينمون لل 61 كيما تطلع لل 69 معناتها عندها شوا فاهم توا هذا ان شاء الله
0: 69
4: اي تنجم خاطر ما عادش كاتيجوري 63
5: معناتها يعني قلت لك معناها هبط ميزاني 63 ديجا ريجيم وزيدوا هبطوا ل 61 يعني تو ما عنديش خيار يعني يكون 61
0: يلزم يكون يلزم الديسيزيون تكون فيسعه باش اذا 69 مش تزيد
4: يلزم بالخدمه بالخدمه مش بالماكله برك
0: لا لا خدمه
5: خدمه سي نورمال لازم
0: خدمه وماكله وكل شيء مش سهل انك تزيد مثلا هكا ولا
4: سي دونك قلنا في البنات ان شاء الله وزن 53 كيلوغرام هي بنيه شابه وواعده امنه بالسايح من نادي الرياضي الصفاقسي ان شاء الله هي بصراحه باش نكون واضحين احنا مش نحاولوا نشجعوها للمستقبل ولكن نتائجها التوا تنجم تاهلها من الاربعه الخمسه الاولانيين في الجو معناتها يقولوا اربعه خمسه الاولانيين راه تنجم كيما تعمل لك ارجون تعمل لك برونز جيك رابعه جيك خمسه احنا رفع الاثقال و1 كيلو بري ثم مرة توتال إكس عمل ذهب التوتال هو بيدو عمل الأرجون والتوتال هو بيدو عمل البرونز أن كيلو بري معناتها يهز معناتها الذهب الكل داكوردو دونك وزن إيه العوادي هي تسمع فيها توا إن شاء الله باش نحاولوا نعطي معناتها نشجعوا بنية زادة واعدة هي بصراحة معناتها علاش حتى شيء ما فرحت اللي هي ميزان شيء من الرحموني باش تلعب هاي شيء من هنا هاي شيء من هنا
5: وهي أي إنسان يبدا طالع بالعكس أنا نشجعهم
4: هذوما الزوز معناتها واعدين وبصراحة نتاع مستقبل إن شاء الله القدام وقيدومتهم جواهر القاسم وزن 69 كيلوغرام عندها منافسه شرسه معناتها لليوم برك نتفرج انا وياها في الطلاين والفرنسيس قاعدين يعملوا في كومبيتيسيون فينال باش يلعبوا ميديترانيا اي مونديال نحن مو تعرف نتبعوهم معناتها
0: بيان سور بيان سور لازمك عينك على المنافس
4: قيدومه الفريق ان شاء الله بقدره ربي نلعبوا على البوديوم
0: ان شاء الله
4: ميداليه ما نعرفش شنو انا بقدره ربي ان شاء الله نلعبوا على البوديوم زاد كيف معناتها من الناس الخدامه كيما جواهر كيما شيمه كيما الاغلبيه
0: البنات الكل بصراحه
4: والله
0: شفت لونفي يعني
4: والله
0: انا قاعد
4: والله من غير رمي ورود
0: صحيح
4: والله ناس تخدم على
0: روحها
4: نحبوا اكثر احاطه واكثر نقولوا نحن بار اكزومبل نعطيك تيتر ديكزومبل يعني انا بدلت حديث في حديث ثاني شاكر يضرني احتكرت عليك الكلمه
0: لا لا بالعكس
4: تعرف توا السبور دو نيفو بصفه عامه بصفه عامه ما نجمش يمنع راهو من البليسيور باش نبداو واضحين
0: هذا ما فيش كلام
4: راهو اذا كان تحب توصل مستوى عالي راهو يلزمك تتمس ما ثم مسها من مسها بطبيعه الحال دونك اللي تندينيت والامورين راهو يتعايشوا بها جميع الرياضيين في العالم ولكن هما باش يغلبون بالريكوبيراسيون
0: صحيتك
4: باهي
0: نجيو للاطار الطبي الموجود أيوة. فايلك
4: نجيو للموان دو ريكوبيراسيون يعطيك صح نحن ناقصين
0: هذا هو باش نقول لك شنو النقص
4: في تونس
0: واش ناس الشاكر
4: بعمليه معناتها حسابيه وانا نحضر شاك فوا معناتها دي سيمينار كل ما نمشي بصراحه لبطوله العالم ولا بطوله افريقيا يعملوا دي جراند سيمينار دونك انا كي نحضر نسمع ونشوف ورا يقول لك يا اخويا لا بيرفورمانس دو نيفو راهو 35% 40% منها راهو ريكوبيراسيون. كان عندك ريكوبيراسيون لي مويان دو ريكوبيراسيون راك معناتها ماكش بتتصاب باش تواصل البريباراسيون. كان ما عندكش لي مويان دو ريكوبيراسيون باش تولي هاكا حدك حدك عرفت مساج ودراشنيه وشويه منه وشويه منه. ويلزم المدرب بصراحه
0: يلزم هذا ابار الخدمه نتاع المدرب بصراحه واللي انت ماكش مقصر فيها. لكن كما قلنا سي شكر في كل حصة يذكرها سي شكر يقول نشوفه على مستوى عالي في الدول الأخرى يعني تلقاه فايلق. المرة اللي فات جاب لنا ورقة سي شكر افكتيف كامل 7 أو 8 اللي هي باتليت أبار الكوتش زوز على مستوى الإطار النفسي الإطار الطبي اللي كيني زوز
1: حتى على القرايه نتاعهم والدراسه نتاعهم التنظيم الامور هذه حتى على الامور الاعلام زاده والتسويق نتاعهم معناها كي يعملوا الميداليات هذه تسويق
0: انا مش نسال سي شاكر
1: اللي كان يحكي فيها على
0: خاطر عندهم بناتنا سي رضا سي شاكر
1: في تونس ما عندناش
0: شنو هيلز
1: ما فما شيء. اليوم اليوم اليوم اللي يحكي فيه مهم برشا وهم توا في تجربه جديده في معناها بلان جديد معناها اليوم الإصابات اليوم الإصابات قال كيزم ريكوبيراسيون ويلزم عمل زادة توعوي معناها دلا بريفونسيون زادة احنا اليوم في تونس مالوروزمون وقتاش نمشيو نتفكروا الكيني كي نضربوا كي نضربوا نمشيو الكيني معناها العمل استباقي مع الكيني باش ترونفورسي باش تعمل ليزيتيرمون تاعك وتعمل لك العمل هذاك وتعمل ريكوبيراسيون اللي حكي عليها باش جوستومون لي فيبر لي موسكل ما يتمسوش خاصه في رياضتهم. رياضتهم معناها كما قال تاع بليسور بار ديفينيسيون البليسور وارد عمر ديسور من بليسور
0: ويكون تلبه قبل قبل اللعب المتوسطين. ماذا بينا يا اخويا يصلت اشراف توفرنا حتى ديكيني للناس الكل لزاتليت الكل في القرية
1: مستوى عالي زاد
0: المتوسطية انتان ومستوى عالي
1: بأخذ انا شفنا الاسبوع الفارس
0: كلام صحيح ولا
1: جات بحذانا مديرة السنتر جات مديرة السنتر مشكورة بحذانا وقالت لنا عنا 24 كينية ما موزعين عنا في السنتر 4 برك يخي 4 كينيات في السنتر شي زازيو اللهوة على المنتخبات متاعنا. دونك اليوم نفهموا فما شكون مش يخدم في السنتر فما شكون يخدم خارج السنتر فما دي كيني في السنتر معناها لي سنتر بريفي اللي عندهم ماتيريال كيلفو فما ماتيريال احنا في تونس مازلنا تو مازال مثلا عنده شهر شهرين ملي دخل سنتر تيكار هذه ثيرابي
5: او عندهم فكره سنين
1: ها تو احكي لكم
5: معناها
1: بالفلوس احكي لكم شنو تعمل التيكار هما معناها استعملوها ويعرفوا شنو المزايا نتاعها التيكار ثيرابي
4: تفضل هما لما يستعملوها استعملوها بريفي او بالفلوس
0: بالفلوس وحدهم
5: فضل لازم بالحق بالحق لازم الالعاب الفرديه راهو ناقصين برشا امكانيات ناقصين برشا دعم ما نحكيوش كان من كوتي نتاع ريكوبيراسيون احنا هاوكا معناها قاعدين وحدنا نعملوا ديزيتيرمون توا بريتكا وجابونا كيني معناها ما عنديش برشا تعاون شويه اما ناقصين معناها برشا لهوة لازم الجينيراسيون الجديده اللي طالعه يعطيهم اكثر دعم دعم كوتي ستاجيت كوتي فيتامينات راهو بالحق بالنسبه لسبورنا احنا الالتيروفيلي راهو سبور ماهوش ساهل جمله اللي في الدومين واللي يفهم في السبور يعرف اللي احنا مش بس ساهل توصل تعمل شامبيون دافريك مش بس ساهل توصل شامبيون دو موند يعني تعب سنين معناها انا عندي 12 سنه في الالتيروفيلي معناها مش بس ساهل جات الميداي دور بعد سنوات خدمه وتعب وتضحيات واكيد لي بليسور اللي تعديت بهم برشا فريمون لازم يتلهيو بالجينيراسيون هذه الجديده يعطيهم
0: موفرين لكم الماتريال نتاعكم الصبابط باش نبداو واضحه باش نبداو تو في العمر ثم ناس ما سالتش
5: راهي شاكر
0: هاي فوالا صبابطكم جدد للتحدي القادم راهو يلزم ماتريال انا نفهم شويه سي شاكر ما شاء الله عليه نورني على مستوى الرياضه من اللي كانت لهنا البطله يذكرها بالخير غفران جيت بحذانا جات بحذانا نتذكرك ولا سي شاكر وقالت بكل صراحه لا عندها سبيدري لا عندها ماتريال معناتها اللي قالته لتو في بالي قاعده في الكرسي اللي قاعده فيه جواهر
1: عاشوا معاها عاشوا معاها
5: اخي غفران نواياها ربينا كريمه مع بعض
0: ماتريال الماتريال موجود
1: اللي عاشته غفران عاش
0: قاعدين يدعموا في
5: الكرسي يعني كلها عايشه نفس
0: هي اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد هذا ماتريال مش كان نعرف نعرف نعرف
4: كوتي ماتريال كوتي ماتريال وما عندناش مشكل على كوتي ماتريال لا باري لا سالي
0: هذاك الشيء
5: نحكي على الماتريال
4: عندنا مش يعطيك صحه عندنا مشكل في الصبابط
0: صحيتك
4: الصبابط نحن هنا في تونس مالوريزمون ما يجيبوهمش
0: انا اللي ذكرت
4: لا تو
0: سالتك
4: من غير ما
0: كنا نمشوا نكملوا الحصه وما تذكرليش المشاكل
4: هذه جايك انا ولا جايك من غير ما نقعد نعمل في اشهار للشركات.
0: لا لا لا لا لا
4: اما راهم ينجموش يجيبوهم. لا والله العظيم نوصلوا نحن معناتها نوصيوا شكون في فرنسا في المانيا وبارك الله فيها معناتها بهالمناسبه ايه. نحب نوجه لها التحيه مدام حياه بالرمضان
0: تحيه ليها اذا معاونا تحيه ليها
5: تحيه لها كبيره على الخير بالحق تكلمتها على الصبات
0: خاطر بالحق
4: والله العظيم قاعده تعمل في مجهودات شخصيه لشكون البرة باش توصيه يجيب لي بوانتور هذه
0: البوانتور هذه وصيتها السبعه على شكون
5: والله مازلت كلمتها على الصبات
0: معناتها باهي هي اثرت النقطه
5: هذه اكبر الصبات
0: راهو باش يفهمون الناس اللي يسمعوا فينا هي. راني نفهم شويه في الرياضه ويحكي لي ساعات شعنا فيه على كل حال راهو ثم ماتريال خاص سبيسيال اذا ما يكونش ذات مواصفات عالميه لا ثلاث ما يعمل شيء يمشيش يترين عند اي ما عرفش انا عام كامل هو يهز ويهز ويهز يلزم مواصفات على هكا ولا سيدي مواصفات عالميه ثم هذا كيما سبيدري يا يا يا دوريجين يا لا هكا ولا سيدي
4: لا ونحن فيه ميزان وفيه ميزان وفيه ضغط وفيه برشا حسابات وفيه ديبلاسمون في الفونت وفيه ديبلاسمون في كذا لا قدر الله راه صبات خايب انت راه لا تتلواس شو
0: انت
4: تضرب ستة شهور وانت كذا
5: لي جونيير لي سانتور
4: صح دونك المشكله زاد الصبابط راهم غاليين برشا
0: غالي
4: راهو الصبابط بسبعة وثمانية متلف ويوصل حتى المليون
0: صحيح
4: راهو غالي معناتها يلزم سلطه
0: الاشراف بدري في السيفيل مليون
4: يلزم سلطه الاشراف اللي معناتها الصبابط رفع الاثقال راهم غاليين على الاخر معناتها كيف ما فهمتني توا ليه ونحن راهو بارفوا توكيل الجامعه تاخذ معناتها
0: اسباب ديما يغلى شيء على بتالنا وبتالات انا بالنسبه لي ديما هذه كلمتي ما يغلى شيء يلزم سلطة الاشراف تحيا ليها هي توا معاونا وحال ايديها تواصل في الموضوع ما حتى غدوه مش نمشي لايطاليا غدوه راهو نحكي على الرياضات الكل سواء رفع اثقال كاراتيه تايكواندو فوالا هكا ولا سي شكل ديما
4: هو انا مع الاثليت شوف سيروت باش كل واحد ياخذ حق
0: اي هي معاونا
4: الاشتراك اوكي معاونا
0: نزيد تعاون
4: وبارك الله فيها نزيدو
0: نزيدو
4: اما راهو بالنسبه للصبابط هي ما عندهاش فيهم دخل الوزاره
0: صحيح صحيح
4: نحن كجامعه نتصرفوا معناتها اوتورمون باش نجيبوا صبابط من برا ما فماش في تونس
0: ما فماش
4: باش تجيب تلقاه من برا يحب لك وقت كبير
0: نعرف الاجراءات الديوانيه
4: حتى العداء الاخرانيه معناتها شو اسمها انا نثبت انا دوزون تالي ذكرني في اسمها شو اسمها
5: مروه
4: ليه اي مروه
1: مروه
4: مزياني انا دوزون تالي انا ونعرف اللي هي معناتها البوينت البوينت نتاعها ناقص مسمار وجريت بيه فهمتني وعملت طون اكسترا اوردينير دونك بارفوا راهو الحاجات هذوما راهم نيسيسير تو انت تجيني تقول لي انت راهو الكيلو الفيلا ديفيرونس يتو الصباط في ستابيليتي الفيلا ديفيرونس السنتور الفيلا ديفيرونس كل شيء الفيلا ديفيرونس بل بالعكس تو ولا في بطولات العالم والالعاب الاولمبيه وحتى البطولات الافريقيه ما تطلع ما يقيسك السبده
0: كان في لي نورمال ما يخاف عليك يخاف عليك
4: ماكش في النورمي نحيه
0: يخاف عليك
4: فهمتني
0: سلامة الاتليت قبل كل شيء
1: مهم ياس اللي جبد على الأمور الإدارية وذكر مدام حياة برمضان صحيح
0: آه.
1: معنى كما تقول ستان سوكل في الجامعة معناها تقول عرسة مهمة ياسر وكين راك فاش يتفاعلوا البنات والولاد معناها
0: جيب لكم كل شيء
5: تحية كبيرة على خاطر بالحق هي
1: على كل شيء تقف على كل شيء
5: أي حاجة معناها أنت تستحقها نلقاوها هي الحق
1: بالخبره نتاع
5: والحقيقه
1: الاحصائيات اللي خرجتهم قبليك في هاي. الامور الافريقيه زاد عاونتني برشا باش اعطتني لي سي في نتاع الرياضيين القدم باش نجمنا احنا في الاذاعه الوطنيه لمينا هالاحصائيات هذه الكل باش اليوم نجمنا نقولوا راهو رفع الاثقال هازز تنقول لكم
0: قول لنا يخبر لك سيري ذاك
5: ممكن تخدمي
0: ميداليه خبي لي حاجات
1: معنا ذهبية 326
0: ما شاء الله
1: منهم 129 الفتيات و197 الذكور هذا نحكي لك معناها افريقيا نذهب بركة ما تخلناش في الفضة والبرونز على ذاك احنا في الفضة والبرونز معناها
0: من
1: برشا على خاطر ديجا هما فاتوا معناها الرياضات الكل معناها ما يعادش يجيبهم حتى حد
4: والارقام زاد الافريقية والعربية والله لا تحصى ولا تعد
1: احنا
4: رانا
0: صحيح والله من متوضعي والله متوضعي
5: احنا معروفين كلكم متوضعين نروحوا القفه ميداليات معروف علينا
0: متوضعين اني قلت لك ها ما شاء الله عليهم باش الاولاد الكل جاوا بحذينا وقبلها كيف كيف غفران يذكرها بالخير وربي يوجهها خير. بديت محلاها السجع
1: اي ما نسوهاش
0: كيف كيف راهم رياضه يجيبوا في الذهب ومتواضعين.
1: سيدي شو لطفي حبيت مادامنا نحكيوا على المتوسطيه نتفكروا شويه لقدم. خليل معاويه عمل 4 ذهب وواحده برونز. يوسف
4: الميريا وبيسكار
1: هاي يوسف
4: يوسف من 2000 وانت
1: ضارب 3 ذهب وواحده فضه. عاطف جرايه 2 ذهب وواحده برونز. توفيق معاويه بو خليل عامل زادك 2 ذهب وواحده برونز.
4: كازابلانكا 83
1: وانت معاه في 93 بقى. محمد الماجري 2 ذهب كارم بن هنيه كارم بن هنيه سهل 1 2 3 شدوا له كارم 1 2 3
4: واحده ذهب واحده برونز
1: 2 فضه 3 برونز. البهلول رمزي زاد 1 2 1 واحده ذهب 2 فضه. ايمن باشا عامل راهو واحده ذهب وزوز فضه زاد
4: فضه اي
1: عبد الستار الحباسي واحده ذهب وواحده برونز. بوحجب عمل 2 برونز. معز الحناشي واحده فضه. رضا العياشي عرفت
4: هذه عاد 93 هذه حسره.
1: قيس العيادي واحده برونز. الاولاد عربي تراب واحده برونز كيف كيف. وعندنا 3 برزو الفقيه واحدة برونز. الدويري واحدة برونز والعكروت واحدة برونز عام 67 هذو ما نساهمش. في الفتيات عندنا غفران عاملة 2 ذهب وواحدة برونز. عندنا سمية الفطناسي عاملة 2 فضة وواحدة برونز. وعندنا حنان الورفلي 2 فضة. وعندنا غادة حسين زادة كيف كيف 2 فضة. نهال اندلسي 1 فضة. وعندنا كذلك ما نساوش مروة جلاسي
4: واحدة برونز
1: 2 برونز.
4: زوز برونز.
1: وعنا كذلك
4: مرسين
1: أحلام العربي 1 برونز. وعنا كذلك قلت لكم على الورفلي وعلى غادة حسين ما نسيت. إن شاء الله ما نسيت.
4: ما شاء الله هي راي ما شاء الله.
1: دولسي سينا نادي حسني.
4: نادي حسني برونز.
1: زوز برونز.
4: برونز في مرسين.
1: فوالا هذا هذا بالنسبة للحصيلة هذه متاع رفع الأثقال تبارك الله. إن شاء الله معناها التحضيرات سي
4: باهي. بالنسبه للتحضيرات سيدي خويا التحضيرات توا نحن
1: احنا توا فهمنا 3 بنات وثلاثه اولاد
4: اي نورمالمون ان شاء الله كان سهل ربي. بالنسبه للتحضيرات نحن توا في تربص مازال اسبوع بولايه نابل ان شاء الله يوفى الاسبوع هذايا. نرجع لتونس ان شاء الله يوم الاحد 20 ونرجع يوم 5 في تربص حتى اليوم 25 في ولايه المنستير ان شاء الله.
1: كلهم في تونس
4: اي في تونس اي
1: اوه اوه اوه اوه اوه. ما فماش تربصات خارجية
4: والله الإمكانيات
1: باش تحسن. هي التربصات الخارجية اللي باش تحسن شوية معناها ظروف العمل.
4: ما هو نحن عندنا قلنا إن شاء الله عندنا شامبيونا دي موند بحكم الميزانية شوية سيرية. عندنا شامبيونا دي موند مازال معناتها آخر العام قلنا معناتها واحد معناتها شوية جيستيون تاع فلوس باش واحد هما يمشي معناتها يشارك في شامبيونا دي موند ويدافع على حظوظه في الترشح للبطولة الألعاب الأولمبية إن شاء الله. دونك قلت نكملوا التربص هذا الأسبوع هذا يوم 5 يوم 5 حتى 25 في ولاية المنستير. وآخر 10 أيام إن شاء الله باش يكونوا في تونس زادة يا الحمامات يا المنستير. الثلاثة فتيات هذوما برك ويقعدوا والشباب الأولاد. أنا سي أيمن باشا المدرب نتاعو سي حاتم بو عبيد زادة حاليا في المنستير موجودين. أنا كارم بن هنية ومحمد أمين بو حجبة يشرف عليهم المدرب الوطني وجدي نور الدين زاد كيف كيف كملوا التربص نتاعهم البارح وان شاء الله على ما يبدو باش يسافروا ويظل ان شاء الله تربص بالخارج. وبالنسبه لبقيه العناصر معناتها موجودين يشرفوا عليهم المدرب الوطني سي مجد بن عماره زاد كيف كيف يحضر بطوله العالم للشباب والشابات ان شاء الله بتصير بكولومبيا في شهر سبتمبر. مدرب الوسطيات زاد كيف كيف يشرفوا عليهم سي قيس العيادي ومدرب الاواسط يشرف عليهم سي كمال الناوي. دونك بهالمناسبه هذيا نحب نوجه بصراحه معناتها والله هذا مش رمي ورود اما نحب نوجه تحيه للسيد عارف البريني رئيس الجامعه التونسيه لرفع الاثقال اللي هو معناتها مازال يعتبر معناتها عنده 14 تقريبا كاكا ولكن في خضم برشا معناتها مشاكل في في في رفع الاثقال ان كانت معناتها لوجستيه والا واحد. دونك الحمد لله قاعد يحلوا فيها بشويه بشويه وقدره ربي ان شاء الله هذا باش يعكس معناتها ان شاء الله من بعد النتيجه لرفع الاثقال بقدره الله حتى كان مش سنه ان شاء الله العام الجاي كما عودكم رفع الاثقال راهو ديما بالميداليات باذن الله، ان كانت افريقيه ولو افريقيه ما عادش راضين بها.
0: لا افريقيه ما تحصل الحاس
4: نحن
0: هكا ولا سيريدا
4: وي
0: حبوا حاجه متوسطين
4: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بقدره
0: مش وحيده برك
4: ان شاء الله
0: شيماء وجواهر.
1: انا تو تحضيرات لعب متوسطيه بصراحه معناها في تونس لهنا معناها ولكم باقي عندنا لي سونتر هذوما البرا اللي يهنيوكم على برشا حاجات على الريكوبيراسيون على لي كومبليمون على
0: ميكرو ميكرو
1: مع جواهر
0: صحيت والاحتكاك مع
3: ناس نيفو عالي وتكون تعرف الادفيرسير نتاعك حاجه مهمه معناها الله غالب المره هذه
1: تفكر عام 2022 عملوا تعرف
3: في تركيا وكنت موجوده فيه انا وشي مره يعني موجودين فيه
1: والاستاج هذاك نتفكر عليه معناها كان
0: نتذكر مشيت مره ابار تركيا مشيت بلاصه اخرى
3: لا وقت 2022
4: كنا في الاولمبيك
3: وخرجنا منه بنتيجه باهيه معناها استاج استفدنا منه
0: نتذكر الاولاد مشاو كازاخستان
1: قداش تكلف
0: اذربيجان
1: قداش تكلف ستاج معناها في تركيا قداش تكلف معناها ستاج بتاع جمعتين في تركيا 50 60 70 مليون
4: هو سي شاكر راهو اذا كان ثم تربص لبرا با موك ان سيكل دو 21 جور
1: ثلاث جمعات قداش تكلف
4: هما خاطر جمعتين نهار ماشي ونهار جاي ونهار غادي
1: ثلاث جمعات
4: والله ما نعرفش صراحه الامور هذه نتاع الفلوس انا ما نعرفهاش ما ندخلش اما سوكي سور اللي هو بينيفيك معناتها يكون
1: اي احنا شو ما نجموش نحضروا شو عندنا العاب متوسطيه وعندنا بطوله عالم صحيح فما بطوله عالم في اخر العام اما اليوم يظهر لي اهم حاجه هذه بطوله عالم كل عام تجي معناها سنه تجم تنجح عاملين بعد وتجم
0: قدم الميكروب اللي
1: اليوم اليوم اليوم اسمعني بالماتيريال القديم معناها ما فهمتش المره هذه تقول لي قدم ترو برشا مرات قلت لي
0: ايه هو يقول لي ايمن تنفوري
1: فما
0: خاطر الصوت مش واضح
1: منيح في بالي مش ماتريال جديد هذا
0: لا ما شاء الله عليه الماتريال هذا انت تقدمه شويه
1: منيح
0: دونك باهي سي شيك كمل الفكره ومش نمشيو للبيب صحيبك
1: عاد دونك
4: شحال كابتن 10
1: نقول اربع سنين من بعد التحذيرات معناها طاح النسق تاع التحذيرات على 4 سنين التالي دونك ماذا بيا انا شو حذر في الالعاب المتوسطيه كل 4 سنين راهي الالعاب وان سيرت مومون استنينا في تاراغونا 5 سنين 2013 2018 اليوم هكا راه انا البريوريتي العاب متوسطيه واحد يحط عليها الباك
0: يلز
1: مهم برشا
3: يستاهلوا كلمه سهله كلمه العاب متوسطيه
0: معناها يستاهلوا انا محضروا في الليفل العالي الليفل العالي
4: والله تعرف يا سيلوتي سامحني كلمه برك تو جابوا تيكار هم اما كعيب ما تعمل راه
0: صحيح
4: راه اللي ليت ياسر تولي ليت ياسر اذا كان هذه باش تستعمل التكار ولا هذيك ولا اي رياضه اخرى يا صاحبي يا اخي ما نجمش وقتاش يخلطوا الدور
1: هيك 50 مليون خذوا وحده توما الجامعه حطوا وحده على ذمتكم على الكيني نتاعكم تبدا معاكم موجود
4: والله
1: 50 مليون
4: يا بابا يا بابا
1: يا ردي ينزل الامكانيات
0: باش نرجع لك سيري ذا وسي شاكر وكذلك جواهر وشيماء نمشيو لملعب اولمبي سكاي بالبحيره مع زميلنا لبيب الصغير في متابعه الادوار النهائيه للشبان لكره القدم المصغره لبيب مرحبا بك لبيب
6: مرحبا بك لطفي مرحبا بشاكر مرحبا بضيوفك الكرام دون سيري ذا العياشي معك
0: سيري ذا مسلم عليك
6: سلم عليه برشا وهو يتذكر الستاج بتاع تركيا اللي قبل العاب المتوسطية واللي على اثره حققنا نتائج ايجابية جدا وقت كنت رئيس وفد انا في تركيا استعدادا للالعاب المتوسطية وهران 2022 ذكريات جميلة وان شاء الله بالتوفيق والنجاح لرفع الاثقال ولكل الرياضات في هذه الدورة من بين الرياضات اللي ما زالت ماهيش متوسطية ولا أولمبية كرة قدم المستغرة ولكن قاعدة تنتشر بسرعة في كامل تراب الجمهورية من بنزرة التطاوين وقاعدة تورينا في تصويرة ممتازة وجميلة عن تونس الخضراء اليوم الموعد مع الأدوار النهائية للشبان مواليد 2010-2011 وانطلاق الادوار النهائيه بين الجمعيه الرياضيه بالحويض والاتحاد الرياضي بالمروج تقريبا فما 15 دقيقه لعب في الشوط الاول التعادل 1-1 مباراه هذه باداره شادلي مملوك وكريم سيسي ثم مواليد 2012-2013 ايضا في الملعب الثاني لان فما زوز ملاعب في هذا الفضاء الجميل في البحيره سين النجم الرياضي بالسريانه متقدم على النادي الرياضي بخزامه في الشوط الاول بعد مرور تقريبا 15 دقيقه لعب هدف مقابل صفر مباراه هذه باداره وائل الجلجلي ونوفل البحري بالنسبه للمباراه الاستاد اللي بعد زوز مباريات الافتتاحيه في الادوار النهائيه لبطوله الشبان في كره القدم المصغره تقريبا قولوا 6:30 مواليد 2014 2015 الجمعيه الرياضيه بالحويض ضد المستقبل الرياضي ببعراده والتحكيم لواء الججلي ونوفل البحري ومواليد 2016 2017 ان شاء الله المستقبل الرياضي بمازبور كيبا 2 لان المستقبل الرياضي بمازبور كيبا شارك بزوز فرق في هذا الصنف ويلعب ضد النادي الرياضي في خزامه التحكيم لشادي مملوك وكريم سيسي ايمن لهواني المدير الفني للجامعه التونسيه لكره القدم المصغره ومعايا ايمن في المباشره على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه ايمن مرحبا بك
7: وبيك حسام مرحبا هاي لبيب
6: واخيرا مسك الختام بالنسبه لبطوله الشبان اكيد مشوار كبير للوصول الى هذه الادوار النهائيه تذكر على البدايات
7: الحمد لله اليوم وصلنا للنهائيات نهائيات بطوله شبان الدوره الثانيه الموسم الثاني كان صعيب الحق اليوم اثناء عملنا عندنا 61 جمعيه شاركوا في البطوله الحمد لله استضاف الجهود المكتب الجامعي والاداره الفنيه والفنيين الكل وصلنا اليوم للنهائيات الحمد لله وراكم شفتوا من الجو باهي وفنيا وتنظيميا والحمد لله
6: حتى ما شفت معناها تقريبا في ال 15 دقيقه الاولى المستوى الفني بتاع الفرق المتأهل للأدوار النهائية مواليد 2010 2011
7: هما الأربع جمعيات هذو أربع جمعيات أحسن أربع اللي وصلوا للنهائيات والمردود ما نحبش نقول ممتاز نقول حب نقول قريب من الحسن يوصل حتى الحسن عنا فرديات موجودة اللعب الجماعي موجود خصوصية كرة القدم المصغرة موجودة وهذا مستقبل الأكابر الجمعيات متاعنا إن شاء الله في كرة القدم المصغرة
6: أتك صحة أيمن مشكور جدا أيمن الهواني المدير الفني من شتاور خليك مع بقية الحضور لكن إن شاء الله
0: نتلاقاو احنا الليلة
6: عاد نتلاقاو لا الفهرية
0: سهرية مات ساعتين إن شاء الله
6: كما قال صباح الموعد في رياضة وأهداف إن شاء الله لمتابعة مباراة تونس السويد مع نزار خنفير رضا الجدي ونبيل الجبالي لطفي خالد إن شاء الله في التعليق
0: كما قال أسمع الفهرية كما قال في مسلسل جعفر العمدة سيد انت في التقديم وانا في التعليق
6: والمنتخب ان شاء الله في الانتصار
0: ان شاء الله يعطيك الصحه نبي مزيان
6: الى اللقاء وغدا نلقى ان شاء الله النتائج في فلاش سبورت 8 غدر جين وكل التفاصيل والتصريحات ان شاء الله الى اللقاء
0: يا واضح لبيب الصغير يعطيك الصحة نرجع معك سيري ذا في كلمة الختام اليوم سيري ذا العياشي المدرب الوطني لرفع الأثقال أمالنا كبيرة في بناتنا بطلتنا في كنتي إن شاء الله في المحطات القادمة
4: أول حاجة نشكركم أنتم على الاستضافة هذية وسامحونا على الرطار الغابة ونظرا للمعسكرات والبطولات واحد شوية معناتها الوقت سي شاكر تعبى في جرتي بصراحة ثلاثة أسابيع وهو يجري في جرتي سمحنا سي شاكر وسمحنا الإذاعة الوطنية لو كان حب نشكر الساعة قبل كل شيء البنات اللي هما شاركوا في البطولة الإفريقية زملاء معناتها شيمة وجواهر اللي هما ما كانوش موجودين معانا في الاستوديو اللي عمل الفضية واللي عمل البرونزية واللي حسن من أرقامه دونك عنا لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: تسنيم
4: بن وادة ميسا الخضراوي إسراء البجاوي أي العوادي هاي معانا زينب بناوي أي حسني وفيه زاد بعض اللعيبة الأخرين يدخلوا معانا في معسكرات
1: أي تكون من نادي حسني
4: لا ما تكون زاد بنية واعدة إن شاء الله ذوكم نشكروهم زاد شكر خاص على خاطر مش بدناهمش بصراحة هم بيدهم عملوا مجهود وكانوا فيهم رياضيات رام قاب قوسين وأدنى مش عطا اليوم نستطويش بذهبرة تعرف أنت كيلو فوق كيلو لوتر وتنجم تكون معناتها ونشكر إن شاء الله الجامعة التونسية اللي رفع الأثقال على رأسها شعارف البريني اللي حاليا معناتها قايم بواجبه معناتها وأكثر تجاهنا والضغط ياسر معناتها على
1: يا سي عارف حاشنا ابتكار على ذمة رفع الأثقال 50 مليون
0: هاي فوالا كنت مش أقولها
1: وحاشنا بستاش
2: يعني
1: في تركيا أربع سنين التالي عملوا سي رضا العياشي وقتها تعرف شكون رئيس الوفد
0: لبيب
1: الصغير
0: في فيل
1: هاي
0: حاجتنا بسبابت
1: لا فيه فيزا لا فيه حتى شيء
0: اللي زاتلات متاعنا الكل سواء بنات أو ولد من طراز عالي راهو الرياضة هذه اللي قاعدة تدخل في المعدن النفيس في الميداليات الذهبية والفضية والبوديوم التونس إن شاء الله تتحركوا ناس الكل علاش ليه ميساج يوصل المسؤولين متاعنا ويوفروا لكم إن شاء الله أعطيكم كلمة الختام لبنات جوهر القاسم تفضل
2: شكرا على الاستضافة نشكر جامعة تونس رفع الأثقال على اسم السيد عارف البليني ومدام حياة هذيك تحية لها كبيرة نشكر جمعية نادي الرياضي الصفاقسي
3: تحيه لهم
0: وتحيه لنا اكيد.
3: اي اكيد نشكر مدربي سي رضا العياشي وكهو ان شاء الله الجاي خير.
0: شيماء رحمون
5: كيف كيف ميرسي على الانفيتاسيون. نشكر الجامعه التونسيه لرفع الثقال وجمعيتي الكهرباء والغاز والانترنور نتاعي رضا العياشي.
1: ما ننساوش كي جبدت على النادي راضي الصفاقسي تفكرت البطله حياه سيسي اللي عملت
4: كاتريام اولمبيك
1: اي عام 2004 في اثينا عملت كاتريام اولمبيك تحيه
4: لها اشرف السيد محمد الهادي البي
1: اكزاكتومون. هذيك احسن نتيجه في التاريخ اللي عندنا في رفع الاثقال اللي باش يحسنها باش يطلع على البوديوم.
4: وي
1: وي اللي باش يحسن تحيه
4: اوتوماتيكمون اذا كان حسن الترتيب باش يجي بوديوم. ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله بالتوفيق
4: الناس الكل ربي ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحة سي رضا العياشي جوهر كذلك شيماء سي شاكر يعطيك الصحة برافو رتم كبير بديت من 9 مع ليكيب ناسيونال حكينا على المنتخب الوطني التونسي وعلى المونديال كذلك يعطيها الصحة أيضا نزيهة حمزة كذلك مازالت لتوا بطلتنا في المصارعة برافو عليها كانت
4: ظريفة
0: بعد أي عواتي ها الجيل
4: أيوة الجيلين
0: الجيلين
4: أيوة
0: بين الحاضر والمستقبل والماضي الجميل.
4: لا وهي جات الجيل اللي بعدي انا أي. انا قبلها جات هي بعدي وتو هاوك
0: هذا هو هذا هو هذا هو المشعل ابطالنا وبطلاتنا. برافو يعطيكم الصحة ناس الكل وان شاء الله زينة ليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نذكركم عنا بلاتو سبيسيال خاص بالمنتخب الوطني التونسي انطلاقا من 9 نتاع الصباح حتى للستة نتاع الصباح. لبيب الصغير في تقديم البلاتو مع نزار خنفير وكذلك أيضا رضا الجدي ومحادثكم لطفي خالد في التعليق على مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي وان شاء الله زينة بالنسبة لنصور قطر. إلى اللقاء.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الدكتور حكيم.
3: مكلتنا في الصيف تفقد نظامها، تقلق وتنجم تخلق برشا أمراض. السهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما عشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا الجازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا، وأكثر الناس تكون مرتاحة، حق هالماكلة تنقص ويتزاد فيها شربان الماء. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك الغذائي والإكثار من الحركة والنشاط.
2: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: وفي أبرز عناوينها، وزارة التربية تنشر برنامج حصص المراجعة على منصة جسور للمترشحين لمناظرتي السيزيام والنوفيام. ضمن شراكة علمية تونسية أمريكية، منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية يعلن غدا أولى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية الإفريقية. تونس تستهل فجر غد الاثنين مشاركتها في مونديال كرة القدم بمواجهة أستراليا وسط طموحات كبيرة لضمان الترشح لأول مرة إلى الدور الثاني من المسابقة. وطهران تشكك في اتفاق مرتقب مع واشنطن بعد الغارات الإسرائيلية اليوم على ضاحية بيروت الجنوبية. إلى التفاصيل. تحية متجددة من قسم الأخبار. تم مساء اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب ظهر اليوم في مصنع للأدوية في المنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان. أكثر تفاصيل مع مراسلتنا حنان العباسي.
6: تصل عمليات الإطفاء للحريق الذي اندلع ظهر اليوم بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط، حيث تم منذ قليل السيطرة عليه ومنع انتشار النيران إلى المصانع المجاورة، وذلك وفق ما أكده لنا مصدر من الحماية المدنية. كما أكد أن النيران نشبت بمغازة لخزن المواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وتبلغ مساحة المغازة 700 متر مربع. وقد تواجهت على عين المكان 8 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان وتعزيزات من بعض الولايات المجاورة، وما زالت أسباب اندلاع الحريق مجهولة ومحل متابعة من طرف وحدات الحرس الوطني بولاية زغوان. حنان العباسي، جبل الوسط، للإذاعة الوطنية.
5: في الشأن التربوي، نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، والتي ستنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 17 من جوان. وينطلق التلاميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام أيام 18 و19 من جوان، على أن يتم أعلان النتائج يوم 6 من جويلية وفق رزنامة ضبطتها وزارة التربية. كما تنشر وزارة التربية برنامج حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. الحصص تنطلق غدا لتتواصل إلى 21 من جوان. هذا وتجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22، 23، 24 من جوان، على أن تعلن نتائجها يوم الأحد 10 من جويلية المقبل. في خبر آخر، تنظم الإدارة العامة للشباب والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة في 24 ولاية مهرجان الشباب في دورته الثانية، لا سيما بالمناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية. عن أبرز أهداف المهرجان يتحدث مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب بأريانا بشير الكشبوري.
7: الأهداف نتاع المهرجان أولا تعزيز قدرة الشباب، ثانيا خلق ديناميكية بالجهات وخاصة على المستوى المحلي، ثالثا اكتشاف المواهب الشابة ودعمها، وأيضا التعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية وخاصة لمنتوجات شباب المؤسسات الشبابية، التشجيع على الإبداع الرقمي وتجديد التكنولوجيا، عروض فنية شبابية عن أنشطة رياضية وعن عروض تنشيطية جماهيرية عن أنشطة تطوعية وعن معارض للإبداعات وعن حملات تحسيسية لمكافحة ظاهرة التي العنف والمخدرات.
5: تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، شاركت تونس اليوم المجموعة الدولية للاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من جوان من كل سنة. وقد دعا المركز الوطني لنقل الدم إلى الإقبال على حملات التبرع بالدم لإنقاذ الأرواح. رئيس قسم جمع الدم والتحسيس بالمركز حمدي العكاري يتحدث.
8: كل إنسان عمره ما بين 18-65 سنة ما عندوش أمراض مزمنة، ما عندوش أمراض حادة قاعد يعالج عليها توا، ما عندوش اللي جون توا اللي تاتواج وبيرسين قل 6 شهور. الراجل ينجم يتبرع 5 مرات في العام، المرأة 3 مرات في العام، ما بين المرأة والمرة على الأقل شهرين.
5: تحتضن تونس العاصمة غدا أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية الذي تنظمه جامعة تونس المنار في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية من بينها مركز جامعة براون الأمريكية للأوبئة. هذا المشروع الذي يتم الاشتغال عليه منذ سنة سيقع عرض نتائجه غدا، والتي تتضمن تقييما للأنظمة أو لأنظمة الصحة العمومية في البلدان الإفريقية وسبل تطويرها. وينتظم المنتدى بمشاركة ثلام الخبراء والباحثين وصناع قرار وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية معنية بقضايا الصحة العمومية والأمن الصحي. مزيد من التفاصيل في التصريح التالي لرئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة.
9: منتدى تونس إفريقيا من أجل المرونة الصحية والعدالة الاجتماعية، هذا الموعد العلمي وكذلك استراتيجي ليجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين والشركاء من مختلف أنحاء القارة الإفريقية ومن خارجها كذلك، بالتفكير في مستقبل أكثر استدامة للصحة الإنسانية. المنتدى هذا في نطاق مشروع تونسي أمريكي بين جامعة تونس المنار وجامعة بروكلين الأمريكية حول مؤشرات الأمن الصحي الإفريقي اللي باش يكون فيه تقييم الأنظمة الصحية وكذلك استراتيجيات المرونة والاستعداد لمجابهة المخاطر في 24 دولة في إفريقيا. المشروع هذا عنده سنة من اللي انطلقنا فيه، وصلنا الآن إلى الخاتمة باش نعرضوا كل النتائج في كل البلدان، باش تكون افتتاحها من طرف وزير الصحة، باش نعرضوا له نتائج التقييم هذا وباش نقدموا المخرجات وإن شاء الله باش يقع تطبيقها في تونس وكذلك في جميع البلدان الإفريقية. والهدف الرئيسي هو من أجل تعزيز الاستعداد ومجابهة المخاطر كيما كوفيد 19 ودعم العدالة الاجتماعية وبناء أنظمة صحية أكثر مرونة.
5: بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ينظم المرصد الوطني للشباب يومي 17 و 18 من جوان بالعاصمة النسخة الأولى من المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجية استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. ويهدف المنتدى إلى تطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب دعم الوعي المجتمعي بالتحديات الناجمة عن التحول الرقمي. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية محمد علي بن مبروك.
10: المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي تظهر هذه فيها جملة من الجلسات والعروض تخص الشباب واستعمالهم للتكنولوجيا والإنترنت. المواضيع اللي بيتم تداولها هي حول التهديدات السيبرنية والجرائم السيبرنية زادة والأطر القانونية اللي تحميهم من المخاطر، كيف حمايتهم من الاستقطاب نحو الإرهاب وتبييض الأموال. فما جلسات تتم الشباب المبدع والمتفوق في ميدان الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، باش نعرجوا زادة على برامج الدولة لتأثير الشباب الشباب نحو الخلق والإبداع في مجال تكنولوجيات الاتصال من خلال البرامج والأنشطة التي تشرف عليهم الدولة. المنتدى هذا تسبق تمارين سيبرنية من نوع CTF على مدى 17 ساعة لفائدة الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 سنة. في هذا السياق تم دعوة الهيكل الوطنية للمشاركة في هذه التظاهرة والشباب من المؤسسات التربوية والجامعية للمشاركة في التمارين السيبرنية.
5: في شأن آخر، تم اليوم ترحيل 51 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية. هذا وقدر المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة من ولاية صفاقس، قدر أن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 من جويلية 2025 وحدود اليوم ب 4735 شخصا. ويكون غدا 15 من جوان الأجل القانوني الأقصى لإداء التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين مضمون بلاغ للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. انطلاقا من غدا 15 من جوان الحالي، يستهل منتخبنا الوطني مشاركته في النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم. عناصرنا الوطنية ستلتقي غدا عند 3 فجرا المنتخب السويدي في ملعب بالمكسيك، تندرج ضمن المجموعة 6 والتي تضم أيضا منتخب اليابان ومنتخب هولندا. حول مدى جاهزية منتخبنا لمباراة السويد تحدث من موقع الحدث منتصر الطالبي ومحمد أمين بن حميدة.
11: بعد ماتش وتاميكو اللي لعبناهم خاصة بلجيكا، نعرفوا اللي فما برشا حاجات نجم نصلحوهم، والحمد لله معناتها نعرفوا شنو لو نيفو توا، شنو لازمنا نعملو شنو لازمنا ما نعملوش، ونحبوا نوريو وجه باهي وجه طيب، وان شاء الله كما قلنا من الاول هو الاوبجيكتيف هو الكاليفيكاسيون دوزيام تور.
12: توا التركيز التام على الماتش الاول، ومن بعد الحديث بقية ان شاء الله مركزين كما يلزم ان شاء الله على المنافسه هذيا، قدينا نقاط قوه وضعف.
11: وانا 3-4 ايام جو بونس معناتها الادابتاسيون صارت بشويه بشويه، النهار الاول والثاني كانوا صعبه شويه، اما الحمد لله توا واحد عمل اون كومبليت وشونج، وليت الكلهم زاده جاهزين وحاضرين، وفوالا نعرفوا لي كونديسيون علينا وعليهم، كساسوا الطقس كساسوا لوميديتي كساسوا الالتيتود، ونعرفوا اللي لعبه في الليل دونك استنسنا على 3-4 انترينمون ترينو في الليل بوقت الماتش، دونك سي دي ديتاي تري امبورطون.
12: كنا حاضرين للشيء هذا، جينا لقينا الظروف ملائمه الحمد لله، الاولاد زاد عملوا لي فور باش يتاقلموا كيما يلزم، خاطر فما ديكالاج اورير وكل في وقت النوم الريكوبيراسيون، كل شيء ان شاء الله توفر كيما يلزم. طاو علينا كان نركزوا على الماتش، ننسوا لي زيكسترا الكل، وان شاء الله نكونوا حاضرين لجوغ جي ان شاء الله.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
5: على الجبهة اللبنانية قتل شخص وأصيب 4 في غارة إسرائيلية اليوم على ضاحية بيروت الجنوبية، بينما تواصل الاستهداف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بصدد الاستعداد لاحتمال إطلاق نار باتجاه الأراضي المحتلة خلال الساعات المقبلة. في الأثناء، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران بالامتناع عن شن هجمات في ظل احتمال التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فيما شككت طهران في إبرام الاتفاق بعد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت. وفي قطاع غزة استشهد 6 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم في وقت كثف فيه الوسطاء جهودهم لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار، فيما سلمت حركة حماس رد الفصائل على خارطة تطبيق خطة غزة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناوين. وزارة التربية تنشر برنامج حصص المراجعة على منصة جسور للمترشحين لمناظرتي السيزيام والنوفيام. ضمن شراكة علمية تونسية أمريكية، منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية يعلن غدا أولى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية الإفريقية. تونس تستهل فجر غد الاثنين مشاركتها في مونديال كرة القدم بمواجهة السويد وسط طموحات كبيرة لضمان الترشح لأول مرة إلى الدور الثاني من المسابقة. وفي العالم، طهران تشكك في اتفاق مرتقب مع واشنطن بعد الغارات الإسرائيلية اليوم على ضاحية بيروت الجنوبية. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
13: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع. تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
14: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
4: صفوة
15: دبلجة حبيب، هي منتري لي دبلجة حبيب.
4: يوسف التميمي،
16: عم معروف يا سنة، عم معروف، عم كني وروف يا سنة، أو
4: لذا الوطنية تونسية 100%.

0: مرحبا بك شمس الدين.
1: مرحبا بك شهير. مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: شكرا لك أيضا وليد بن محمد، مرحبا بك المدرب واللاعب السابق.
2: مرحبا بك شهير، مرحبا بشامو، مرحبا بسادة المستمعين.
0: المونديال الأجواء الأيامات هذه تحس نفس الأجواء اللي كنا نعيشوها في السنوات اللي تعديت ولا تبدلت شوي؟
2: بتبيع عليه، يعني المونديال هذا يجي مرة كل 4 سنين، يعني مش كل يوم ولا كل عام ولا كل عامين، يعني فرصة للناس باش تتفرج باش تكتشف لاعبين، فرصة للفنيين باش ياخذوا فكرة على التكتيك الجديد، ولا ثم برشا حاجات جديدة تصير كل 4 سنين في الكوب دي مونت، ويعني يتعلم منها. وأكيد يعني سهرونا في القائلة تتفرج، في السبيح تتفرج، في الليل تتفرج. إن شاء الله نتمتع، إن شاء الله تونس تكون يعني تعمل إكسبلواس ناو تترشح ويقعد التاريخ إن شاء الله.
0: باش نبدأ ونحكيه على المباراة القادمة للمنتخب الوطني التونسي، المباراة المنتظرة بعد
3: آراء فنية.
0: الآراء الفنية أكيد كلها على المنتخب الوطني التونسي في الجزء الأول. نحكيه على المباراة المنتظرة شمس الدين الذوادي، مباراة التونس كل الليلة يلزم نكون وراء المنتخب، يلزم نكون روح واحدة وقلب واحد. خليني نقول رغم اللي يتعدى الكل، وشفنا المستوى اللي ظهر به المنتخب الوطني في المباراة الودية الأخيرة، لكن اليوم مع صافرة البداية كل شيء يتنحى ونعيش كان المباراة هذيك.
1: صحيح شهير، ظهر لي سويعات قليلة تفصل أول مباراة المنتخب الوطني في التظاهرة الوطنية ذي. أمال كبيرة على المنتخب، نتصور الناس كل في الوقت ذي وراء المنتخب، نتمنى المنتخب معناها يدخل في المظاهرة ذي كما يلزم. نتصور موتيفاسيون كبيرة للملاعبية، الستاف تكنيك، الجماهير، الناس كلها متحمسة كيفاش باش يظهر المنتخب في المباراة الأولى. نعرف الناس كل لي تورنوا ذوما، خاصة الماتش الأولاني يكون مفتاح، يعني لي مو كبير برشا في الريوسيت متاع ليكيب. إن شاء الله المباراة الأولى تكون تحضيرها كما يلزم، استراتيجية اللي باش توخاها الإطار الفني تكون مدروسة. نتصور منتخب سويدي عنده الزيليمون باهين، ونكونوا عارفين لي بوان فور لو بوان فابل نتاعهم. ان شاء الله يكونوا حاضرين كما يلزم لعبيتنا، كونسونتري موتيفي، المويان دو كونسونتراسيون لازمها تكون دون لي نورم، ما ناخذوش اكثر، ما تاخذش اكثر من حدها الكونسونتراسيون، كيف ما تكونش اقل، ما ندخلوش في البريسيبيتاسيون، كيف ما ندخلوش في الاستهتار. إن شاء الله نكونوا محاضرين ماتشونا كما يلزم، خاصة اللي ماتش الأولاني هو اللي باش يكون مفتاح. لازمنا نكونوا حاضرين كما يلزم، سورتو الملاعبية اللي ليدور كما منصر حنابع السخيري، هذوما ملاعبية كلي كيف البلوس اللي نستنيو فيها من خذيرة، هذوما الملاعبية اللي يلعبوا في دي شامبيونا عندهم ريتم، عندهم ماتشوات كبار في ساقهم، ان شاء الله باش يعدي وميساج بوزيتيف للملاعبين الاخرين حول الليه. انا نتصور معناها باش يكون المجموعه الكل حاضره كما يلزم، وباش يشرفوا البلاد حول الليه، وان شاء الله يعملوا ماتش به ان شاء الله.
0: ان شاء الله. وليد، قبل ما نحكيوا على التشكيله المنتظره والاختيارات التكتيكيه، منتخبنا لعب مباراه ضد المنتخب البلجيكي، شفنا اللي صار فيها الكل والهزيمه القاسيه. من بعد عندنا جمعه تقريبا بين المباراه هذيك والمباراه اللي باش نبداو بها المونديال، مع الاجواء اللي تبدلت في المكسيك، مع بالطبيعه الوقت اللي يتبدل كل شيء، الجمعه هذه نجموا ننساو فيها اللي ونبدأ فيها المونديال بعد ما وصلنا غديكا وصي وبدأت الأمخاخ مع المباراة الأولى.
2: هذه صحيح تدخل يمكن في التحذير تاع المدرب، التحذير الذهني، الادابتاسيون لو شوف علينا وعليهم، علينا نحن مع السويد من ناحية الطقس، من ناحية يمكن نتيجة تاع مباراة بلجيكا. أنا نتصور اللاعبين يعني نساو النتيجة ونساو المردود اللي صار مباراة بلجيكا، الحقيقه يمكن انا البارح سمعت ديكلاراسيون تاع الطالبي حكى انا تمنيته ما حكاش على بلجيكا يعني قال نحاولوا ننساو مباراه بلجيكا هذا شيء يدل اللي مازال في مخاخ اللاعبين ان شاء الله

0: لا ان شاء الله كما يقولوا فيها تتنحى من مخاخ اللاعبين. هذا شغل مدرب، هذا شغل ستاف كامل كما قال شامو، هذا شغل زاد الكوادر نتاع الفريق نتاع المنتخب يحاولوا كيفاش خليني يقول يرموا معنويات، خاطر راهي رزينا برشا الخمسه، ونحن منتخب تونسي منتخب يعني بالنسبه للافريق ولا حتى في اوروبا يعرفوا، حتى المدرب نتاع المنتخب السويدي يحكي بالباهي على المنتخب التونسي، وش بد حتى عدد من اللاعبين يشكر فيهم، هذا يخلينا اللي مش تعدى مقابله صعيبه.
1: زاد وليد حتى السويد معناها في اللي ماتش اميكو نتاعهم ما كانوش معناها بيرفورمون ولا عملوا حاجه كبيره، معناها شوف
0: هي اللي قال خاطر خسروا
1: مع النرويج وعملوا تعادل مع اليونان، معناها فهمت ماهيش شكل اللي كيب امباتابل ولا فهمت. اما احنا كما نقولوا نحن معناها في التحذيرات تحذيرات معناها في المقابله اللي حاشتنا بها معناها بلجيكا باش نظروا في وجه باهي قبل باش يعطينا اكثر كونفيونس في رواحنا، بون خسرنا مي صارت لا معناها انا نتصور معناها باش تكون مباراه اخرى.
2: المتابعه للمباراه الاولى القاعده تلعب حاليا المانيا مع كوروساو 1-0 كانت لالمانيا منذ بدايه المباراه، منتخب كوروساو يعدل النتيجه تو في 22 دقيقه لها.
0: طبعا يبين حتى المباريات اللي شفناها الكل، وهذا يعني عامل ايجابي للمنتخب التونسي، ما ثماش فرق كبير يعني تو لحد هذه اللحظه مع عدا امريكا يعني فازت باربعه، المباريات كلها يعني كانت سيري 1-1 2-1 ما كانتش ثم ريزولتا كبيره، وان شاء الله ان شاء الله نحن نحكيوا على المنتخب التونسي ان شاء الله لجورجي يكونوا اللاعبين الكل في اتم الاستعداد ان شاء الله.
2: باهي باش نحكيوا على التشكيله المنتظره لعناصرنا الوطنيه، مهيب الشامخ في المرمى، منتصر الطالبي، عمر رقيق، ادم عروس ثلاثي في محور الدفاع، معاهم يان فاليري، علي العابدي، الياس الصخيري، راني خضيره، حنب على المجري، الياس العاشوري، وفراس شوات. هذه التشكيله المنتظره. شمس الدين الذوادي كيفاش تحكم عليها مقارنه بالعبناه الكل ومقارنه بالمباراه هذه والمنافس اللي جاي؟
1: بالنسبه انا باش نحكي لك معناها كيفاش يخمم المدرب وكيفاش يصير تحضير الماتشوات، خاصه بعد لو دو ماتش اميكال اللي عملناهم ساسفوا، معناها ستاج اللي كان في تبرقه معناها كان فما شغل فني كيف تصور، فما وليد فما شغل بدني، خاطر شفنا الملاعبيه معناها فما سيرشارج فما رزن
0: صحيح،
1: خاصة فهمت نتصور استراتيجية اللي خذاها في التحذير باش ترجع بالمنفعة في الكومبيتيسيون، معناها شفت اللونتور بعد باش تجي الفريشور باش نشوفوا ملاعبيه في روح جديدة، فما فريشور باش يلقاو روحهم خير في الكورس في السبرينت نتاعهم في الديبلاسمون، نتصور باش تكون فما فريشور. التشكيلة حسب ما يحكيوا الناس كل تخمينات هذيك باش يلعب كيفاش يلعب باش يلعب 3-5-2 باش يلعب 4-3-3 نتاعو باش يبدل،
2: فما الزملاء الموجودين غادي حسب الحصص التدريبيه هكا شي
1: نقول، واحنا معناها
2: بنسبه كبيره
1: عمل دو ماتش نتاعو، عمل لي فيزيوناج نتاعو، شاف اللي الفريق معناها بارابور لادفيرسير بارابور اللي نحنا ناسب 3-5-2 الديسبوزيتيف هذا راهو براتيكمون قاعد نلعب بيه هنا في حمله، معناها ديسبوزيتيف باهي برشا، ديفونسيف ايكيليبري اوفونسيف ايكيليبري، لي لين قراب لبعضهم، لي تريونغولاسيون موجودين خاصه معناها في الديفونسيف معناها باش يعطيك اكثر افونتاج لي زاتاكون تاعك، لي دو زاتاكون اللي هما باش فافوريزي لي بريسينغ نتاعك، كيف الملاعبيه لي زيكسونتري باش يكونوا ماخذين لارجور دو تيران، كيف اللاكس دو بوت ديما محكي عندك 3 جوور نتاع ميليو تيران، كيف فما 3 اكسيو اللي باش يكونتروليو لي دو زاتاكون نتاع ليكيب ادفيرس، معناها ان ديسبوزيتيف الحقيقه محترم يساعدنا نحن في اللعب نتاعنا كيف واحنا وين باش نختاروا زون دو ريكوبيراسيون.
2: معناها شفنا قبل ما تكمل شمس الدين باش نعملوا اطلاله تو للمكسيك نشوفوا الاجواء للمنتخب الوطني التونسي وللجمهور والتشكيله المنتظره اللي حكينا عليها مع زميلنا انيس المجري. نمشي مع انيس.
3: الو
4: الو
3: الو
4: الو، هنا المونديال
3: هنا المونديال
2: هنا المونديال، هنا المكسيك مع أنيس سلام يجري من مونتيري. مرحبا بك أنيس، صباح الخير نقوله طوى في المكسيك هكا ولا ايه؟
3: صباح الخير، صباح النور شهير. كما قلت في أطول 11 نقطة سلاح هنا في مونتيري، ما قاعدين نحضر بالرواحة، نحن نتركح بالرواحة الجماهير التعافيين نكيد اللاعبين وليطار الفرمي وليطار الهداري كلها نتكون حضر بالرواحة منطلقة إن شاء الله التأمين الجمهور التونسي يمشي تقابلوا مع مضي ساعتين في السونتر فيل هنا يتلموا الجمهور الكل باش يجي الجوبرنور والي الجهة باش يحيي الجمهور التونسي، ثم تكون انطلاقة جماعية في اتجاه الملعب. يعني كانت تجربة البارح كبيرة برشا شهير، الجماهير تقريبا البارح خلينا نكون واقعي صريح معك ما كناش نطوروا باش يكون بالعدد هذاك. البارح على طول الجماهير كبيرة برشا على مدينة مونتيري من جميع أنحاء العالم تقريبا، تحكي حتى من أستراليا من كندا من فرنسا من تونس من أمريكا. تصور أنت الجماهير كانت غفيرة جدا البارح، كانت احتفالات حتى لهنا المكسيكيين كانوا متفاجئين يعني بالمستوى بتاع تونس. في تراتي الجمهور السويدي هي تلقاهم 5-6 ملايين تلقى تونس ملمومين 200 و300 واحد ملمومين، واحتفالات كبيرة حتى في الليمول هنا في المساحات التجارية الأعلام التونسية طرطوم عليها موجودة، وانت تلقى مليون تونس علم تونس. يعني تبارك الله تبارك الله على الجماهير التونسية بالحق شهير في نومين هنا في المكسيك.
2: وأكيد أنه الأجواء اللي استنسنا بها تقريبا في السنوات الأخيرة الكل موجودة في المكسيك. بالنسبة للطقس والأمور المناخية يعني شنية اللي تبدل بالضبط على تونس؟
3: هو شهير البارح هم في البلاغ الأخير نتاع جامعة التونسية لكرة القدم كان ثم تنبؤات بالصب المطر بالنسبة للمباراة عليهم، والبارح ثبت المطر فعلا في مونتيري، لكن درجة الحرارة ديما تقعد عالية نفس درجات الحرارة تقريبا في تونس. ديما نحكي على عامل الرطوبة هو اللي يقلق حتى في المول
2: تحس
3: عامل الرطوبة، احنا تو موجودين في المول وعامل الرطوبة عالي شوية فهمتني، هذاك هو يمكن باش يقلق معه، لكن ما يقلقش خاطر المباراة باش تكون 8 تاع الليل ما تصورش كان زواج في تعب وخاصة كون معاد مصبوع لعنية تقلموا مع عامل المناخ وعامل ميتالات وغيرها زي كل.
2: نحكي شوي على الحضور الجماهيري زادة بالنسبة للمنافس متاعنا منتخب السويد، شفنا احنا حتى في الفيديوهات ثم تفاعل كبير بين السويديين والجمهور التونسي ظهر لي.
3: والله البارح يا شهير كما كنت تحكي بالضبط في فلك البلاد، يعني كانت الجماهير تلاح ما بين الجماهير التونسية والجماهير السويدية، يعني كانوا حتى الصور كانت جماعية، الأغنية كانوا يغنيوا مع بعضهم. البارح صور أنت نعمل في انترفيو من جمهور من السويد قلت له شو تتوقع فيك المباراة تخلي واحد يسافر لتونس بس تاعي فضلك هو، لكن نشتغل أنت معناها كيما في الروح الرياضية والتفاعل الكبير مع الجماهير التونسية اللي عجبهم الأجواء بتاع الجماهير هنا. ديما تقعد الجماهير التونسية هي أكثر عددها أكثر برشا من الجماهير السويدية، يعني هما تلقاهم عدد بين 5-6 يدوروا مع بعضهم، لكن تونس يدور تلقاهم مع بعضهم معناها مفتاحة يبداوا من أول وصل البلاد لاخرها يتحولوا يكون تحول جماعي واحتفالات جماعيه كما العاده. هو شنو الشيء اللي ما تطورناهش منذ قدومنا هنا مونتيري؟ شفنا كان تعرف وليد ياسين هو اللي عايش هنا، والا ثم عائله تونسيه وممكن 3 أو 4 معناها اشخاص موجودين في مدينه مونتيري، ما تطورناش باش يكون العدد بالكميه هذيك اللي شفناها البارح. تبارك الله يعني تبارك الله، وديما نقولوا الجماهير التونسيه ديما تعطي درس بالطبيعه في الاحتفالات.
2: ان شاء الله بالطبيعه نشوفوا العناصر الوطنيه يكونوا حاضرين، وانت كنت قريب من المنتخب ومن الملاعبيه في الحصص التدريبيه، احكينا على التشكيله المنتظره بالنسبه لمنتخبنا. الشامخ، الطالبي، الرقيق، عروس، فاليري، العابدي، صخيري، خذيره، المجبري، العاشوري، وشوات. هل انه بنسبه كبيره باش تكون هذه التشكيله انيس؟
3: هو
2: كما
3: حكينا
2: البارح
3: شهير في خطه طبعا 3-5-2 يكون تكتيك معين في تقدم الخطوة 4-4-2 لجميلة بحطة اللاعبية في محور الدفاع عليه مستبعد، لكن النسبة الكبيرة هم شكون كاتب اللاعبين اللي سميتهم أنت آدم بعروس عمر رقيق ومنتصر الطالبي في محور الدفاع باش يكون على نحو اللي سميتهم أنت بالضبط، مع إمكانية إذا كان ما يكونش آدم بعروس موجود نجم يكون هنيس بن سليمان من البداية. هذايا تقريبا الاحتمال الكبير، ولو أني توقع التشكيلة اللي سميتها أنت هي الأقرب شهير.
2: وإن شاء الله بالطبيعة يكون حاضر المنتخب. نكمل معك أنيس، حسب قربك للملاعبية وللإطار الفني يعني نسينا اللي تعدى الكل بالنسبة للمباريات الودية توا، وتركيز ظهر لي كبير برشا على المباراة ضد منتخب السويد.
3: والله هو الإجماع عندي تعرف شهير، ودي سافرت برشا مع المنتخب عادة في تقرب للتدريبات وتقرب التصريحات نتاع المدربين تلزم شوية حتى التكتيك والتوجه نتاع حتى المدرب شنو باش يلعب شنو التكتيك نتاعه وشنو التصميم نتاع الجوارات. صراحة مع صبري لاموشي ما تنجمش توقع حتى شيء، معناها صبري لاموشي تشوف في تصريحاته معناها ما تنجمش تفكر بوزها كان في المباراة وتتوقع كل شيء في المباراة نجم يغير أو يتغير كل شيء. بالنسبة للملاعبية كنا تصريحاتنا معهم الكل الملاعبية الكل إصرار كبير، يعني أجواءهم طيبة جدا الظلم في التمارين حتى يخرج مع بعضهم يعني أجواء كبيرة برشا وكلهم متحمسين إن شاء الله ومعتبرين أن المباراة هذه مباراة البداية هي باش تكون مفتاح للبطولة وثلاث نقاط باش تخلينا نتأهلوا وندخلوا مباراة اليابان كما تعرف هو باش نعمل الرقم العالمي في مباراة اليابان بما أنها المباراة رقم 1000 بالنسبة للفيفا. امبارح أيضا شاهين قابلنا الجماهير التونسية هذه البناية تندس والجماهير معها اللي محاضرين دخلة شفتها أنا دخلة بون قلت له مش نحكي لكن ما زلني نحكي للإذاعة دخلة هذه تقريبا كبيرة برشا محاضرينها وجاية تو من سويسرا قاعد معناها باش توصل معناها المونتيري الدخلة هذه فيها أثر الجم فيها 3000 سنة حضارة فيها الحناية نتاع فارد وغيرهم معناها كلها معبرة لتونس كلها معناها دخلة باش تكون مفاجأة كبيرة برشا للجماهير في المباراة هذه نتاع اليابان كما قلت لكم انها مباراة أصلا بالنسبة للفيفا أكيد إن شاء الله نمشي للمباراة هذه وإحنا عاملين على الأقل مباراة إيجابية ضد السياس باش تكون المباراة احتفالية بالحق مباراة اليابان إن شاء الله.
2: ان شاء الله شكرا لك أنيس المجري ان شاء الله بالتوفيق ايضا لك صحبه بقيه الزملاء اللي موجودين في التغطيه على القناه الوطنيه للحدث هذا حدث المونديال. اكيد احنا مواصلين بالنسبه للارائنا الفنيه باش نكمل مع مباراه تونس والسويد المباراه المنتظره والتشكيله والتكتيك. ظهر لي وقت اللي صافره الحكم تبدا وليد ما عادش وقت نخمو برشا في التكتيك وفي الامور الفنيه الملاعبيه وقتها هم اللي عندهم كل شيء الملاعبية اللي عندهم الحلول الملاعبية اللي يلزم ينساو كل شيء ويخدموا مباراتهم ويخرجوا مباراتهم لأنه شعب كامل وراه.
0: صحيح شهير يمكن اللاعبين الكل حاسين بالمسؤولية حاسين اللي وراهم شعب يعني أكيد كما نحن نتبعوا نحن في تونس وقاعدين توصلنا الصور متاع الجماهير وصور الأجواء أكيد هم راو يوصلوا لهم الصور متاع والفيديوهات متاع الأجواء متاع الجمهور ويوصلوا لهم يعني العدد الكبير اللي باش يجي في المباراة ذي اكيد يعني اللاعبين باش يكونوا حاسين وباش يبداو سوبر موتيفي سورتو نحن معولين برشا على المباراة ذي لانه المباريات الاخرين اصعب من المباراة ذي يمكن في ثلاثه مباريات هذه اسهل مباراة لكن يمكن نحب نحكي تكتيكيا على المباراة ذي صحيح ب 3-5-2 خاطر قوة المنتخب السويدي اللي هو لي دوز اتاكون اللي في العمق اللي هو ايزاك وجويكر لاعب الارسنال بيتور اليوم في 3-5-2 ولا في 3-4-2-1 يعني ديما عندنا مشكل اونيفو لي كوتي باش تلقى البروفوندور اوكي ايكيليبري مع دو بيفو اللي هو صخيري وخذيرة باش يكونوا يعني ان ريدو قدام الديفونسور لكن شوف في 3-4-2-1 راو اي غلطه تتكلف غالي وهذا لازم نحتاطوا منه واكيد المدرب راه وصل المعلومه هذه للاعبين.
2: شمس الدين وانت كنت ملاعبي قبل في المنتخب الوطني التونسي وعشت يعني المباريات الكبيره في المباريات هذه ظهر لي ما يستحقش الملاعبي موتيفاسيون وحده يلزم يعرف كيفاش يبعد على الضغط يلزم يعرف كيفاش يحضر المباراه نفسانيا وذهنيا قبل ما نحكيوا على الامور الفنيه.
1: بتبيع ماتش كوب دي موند هذا الناس كل إذا بها معناها باش يكون في بلاصتهم ويشرفوا الرأي الوطني وكما قلت لك معناها مظاهرة عالمية ذي تقعد له في تاريخ فهمت لي باش يشارك معناها براتيكمون الستاف تكنيك يتسال عليهم مباريات هذوما في التحضير الذهني للملاعبية الملاعب باش يكون موتيفي وحده عبارة معناها ماتش باش يظهر ينجم يسوق فيه روحه ينجم يماركي بونتو ويقعد في تاريخ البلاد فهمت حسب ما شفت لي ديكلاراسيون تاع المدرب ولا كيف علي اللي شفناه من اليوم معناها سير بلان انديفيديوال لونترينور يقول لك ماذا بيا معناها نكون شرف ليا باش نتعادل الدور الثاني ونكون اول مدرب تونسي معناها باش يتشرف بالشيء هذاك كيف ستاف تكنيك معناها الناس كل باش ترجع المنفعة للناس الكل وباش يظهروا هما اللي هما معناها عملوا خدمة باهية كيف الملاعبية اللي باش يكون سور بلان انديفيديوال اللي هو معناها شرف باليد وعمل حاجة اكسبسيونيل ما صارتش قبل وسور بلان كوليكتيف معناها الجيل هذا باش يقعدوا يحكيوا عليه كيما اللي صار قبل في المكسيك معناها لتو نحكيوا عليه ينجم ان شاء الله نتمنيهم كل خير احنا الجينيراسيون هذيا ويعملوا كومبيتيسيون باهية تورنوا 3 ماتش لازمهم يتخذوا بالماتش ان شاء الله البريمي ماتش يكونوا كيما محاضرين كيما يلزم يعطيوا الروندمول اللي مطلوب منهم يعرفوا غلطاتهم شنية نتصور معناها المدرب وستاف تكنيك حطوا الماتش ماتشوات لزاميكو اللي لعبناهم اون كونسيديراسيون وشافوا الاغلاط نتاعهم حاولوا باش يصلحوا في الماتش هذايا. الماتش كلي خاطر هو اللي باش يعطينا دفع اللي باش نمشيو
2: للدو ماتش. المباريات الزوز اللي جايين ما همش سهلين ضد منتخب ياباني منتخب هولندي يعني قوية برشا.
1: المنتخب السويدي ما هوش راهو منتخب سهل لازم نحضروا له كما يلزم. اما سير تيران لازمتنا احنا نكونوا لو برومي اللي على الكوره في البريسينغ. شفنا لي زيكزامبل في الماتشوات اللي تعدى وشفنا البارح المغرب صحيح احترمت المنتخب البرازيلي في تحضير الماتش اما سير تيران شفنا منتخب اونجاجي مشيو على الكوره لي بريسينغ شفنا معناها البوسيون دو بال عندهم. لازمنا احنا نكونوا معناها في مونتالمون في النيفو هذاك ان شاء الله نمشيو ونطلعوا زون دو ريكوبيراسيون تكون عاليه حتى كي بشوفوا كوره بسنتير سير الانتقالات كما يلزم ونمسوا لي زاتاكون. انا برشا حلول انا برشا دي كاليتي نتاع لعبه باهين صار نستغلهم كما يلزم افيك ستركتور باهيه ديفونسيف حول الله معناها المنتخب السويدي نجم نوقفوه معناها هجوميا وتبدا عنا حلول هجوميه اللي نحن نجم نستغلوها بمركب بها بنطوي ان شاء الله.
2: وليد بن محمد في ظل التشكيله اللي حكيناها ممكن واللي قلنا انها بنسبه كبيره باش تكون موجوده مفتاح المباراه وين ينجم يكون موجود؟
0: اكيد مفتاح المباراه باش يكون في البروفوندور خاصه في الوسط لي تروز اكسيو خاطر علاش انا حكينا قبيله على نقطه قوه المنتخب السويدي سورتو في البروفوندور كما حكيت على ايزاك اللاعب تاع ليفربول ولا اللاعب تاع ارسنال. يمكن باش نلعبوا ضد لاعب تونسي ياسين عيار يلعب في برايتون اكيد ما نعرفش انا كيفاش باش تكون يعني معنوياته ضد بلاده هذه مش فريق
2: ولو انه احنا اللي يهمنا اكثر من لعبيتنا احنا وقت اللي يبداو في نهارهم هما اللي يسافروا.
0: صحيح صحيح يمكن انا قلت لك انا شوف نحن عندنا مشكله في الترانزيسيون. انا كي شفت المباريات الاخيره عندنا مشكله في الترانزيسيون شهير نعرفوا نحن الترانزيسيون اوفنسيف ما يبداش فيها سوبريوريتي نيميريك تفوق عددي القدام نجموا نعملوا شيء البارح ولا المباريات اللي تعديوا كل كي نشوفوا لي ترانزيسيون حتى في المنتخب القطري المنتخبات كل وقت تشوف ترانزيسيون اوفنسيف
2: تلقى المانيا ماركيت الهدف الثاني
0: ماشي في ثنية محلوله ان شاء الله. نحكي لك يعني ترانزيسيون اوفنسيف راه ما تكونش بتفوق عددي ما تنجمش تسجل يعني انت اليوم كما قال توشامو وقت يكون البلوك با الترانزيسيون باش تكون بعيده حتى اللاعبين ما عندناش شكونك اللي يعني الفيتيس نتاعو قويه ولا عندك اكسيليراسيون قويه لازم يكون البلوك ميديوم باش نكونوا في الاتاك رابيد قرب للكاج نتاع الادفيرسير والترانزيسيون لازم تكون موجهه. نحن نعرفوا في كره القدم ثم الطريقه والاسلوب اوكي عرفنا تو الطريقه 3 5 2 في التحول الهجومي باش تبدل 3 4 3 لكن اعطيني الاسلوب وين الزون دو ريكوبيراسيون وين نفك الكره. ثم حاجه قاعد نكتشف فيها في الكوب دو موند هذه واكتشفتها شويه في الشامبيونز ليغ شهير ثم الكونتر بريس شامو يعني في الزون اللي تتفك فيها الكوره حتى في الدزويت نتاع الادفيرسير وقت تفك لي انا الكوره نعاود نعمل كونتر بريس فوالا. نحن هذه ما شفناهاش في المقابلتين الاخرانيين واذا يعني ان شاء الله يخدموها المنتخب نتاعنا. أنا قلت لك يعني ثم دي ديتاي صغار أكيد المدرب لموشي عنده علم بهم وإن شاء الله نشوف المنتخب في يومه كما نقولوا نحن.
2: إن شاء الله باش نكمل بالمساج ممكن اللي نوجهه للجمهور التونسي وللملاعبية شمس الدين قبل ضربة البداية.
1: نحب نقول للملاعبية اللي تونس كاملة وراكم سواء اللي موجودين في تونس واللي موجودين في المكسيك واللي يشجعوا من برا استغلوا الفرصه هذيا شرف كبير باش تلعبوا كوب دو موند ان شاء الله يكونوا في المستوى تظاهروا هذيا ان شاء الله يكونوا محضرين كما يلزم. عندنا ثقه فيكم حول اللي باش تعملوا ماتش باهي جوست معناها الماتش الاولاني يلزموا ندخلوا له بالقديه حول اللي معناها احنا بالنسبه لينا الاوبجيكتيف واضح وعنا فرصة كبيرة معناها باش نتعداو دوزيام تور اللي هي ميور تروزيام ينجم يتعدى ان شاء الله. نحنا نعملوا ريزلتات بوزيتيف في الماتش الاولاني كيك يسهل لنا برشا الباركور نتاعنا ان شاء الله ربي معنا وان شاء الله عنا ثقة في ملاعبيتنا حول الله وستاف تكنيك والعباد اللي موجودة الكل غاديك حول الله باش نعملوا تري تري بون تورنوا ان شاء الله.
2: بالنسبة لك انت وليد
0: اكيد الناس كلها يعني متحمسه للمباراه دي يمكن ميساج نحب نوصله الحقيقه شوف دي بلاتو، خلينا نكونوا واضحين وخلينا نحطوا اصبعنا عاديه، يعني ثم دي بلاتو، ثم نقد للمنتخب، نقد للمدرب، ننساو هذا كله. راهو شوف راهو التحليل عنده كما يقولوا نحن عنده ثقافته. اليوم المنتخب قادم على ايشيونس تاع الكوب دي موند، لازم نشجعوه، نقفوا معاه، نحاولوا نحن بطريقه او باخرى في التحليل نتاعنا نعطيو نقائص، نعطيو الحاجات الناقصه للمنتخب، ان شاء الله يسمعونا باش ينجموا ياخذوها بعين الاعتبار. لكن في المجمل نحاولوا الناس كل نقفوا مع المنتخب، لانه في الاخير باش نربح تونس نحن باش نربحوا، يعني نحن في الاخير تونس.
2: ورغم الانتقادات الكل كنا باش تلقانا مع ثلاثه قدام التلفزه ونستناو في
0: المباراه. لا هذا هو يعني اكيد كي حتى كي نسمع انيس الماجر، يعني انا كقاعد في الكرسي هذا متحمست، يعني كي يحكي على الجمهور كيفاش موجود في، ونحن معروفين
2: الجماهير. ولا حتى الصور المزيانه اللي شفناها، يعني درابو تونسي في وسط مونتيري، يعني بكثره موجود في وسط السويديين البارح.
0: ثم حاجه اخرى سليم، ثم حاجه اخرى اكتشفتها في المكسيك، راهو الشعب المكسيكي باش يشجع المنتخب التونسي، يعني انت تعرف اللباقه تاع التوانسه ويعرفوا يحكيوا وكل
2: في سما ندخلوا.
0: احنا جلبنا حتى كي نشوفوا الاحتفالات اللي قاعده تصير في الشوارع في المكسيك، معانا مكسيكيين يعني قاعدين. وسمعت حتى ديكلاراسيون تاع مكسيكي قال انا غدا باش نشجع المنتخب التونسي، هذا يعني حاجات ايجابيه.
2: ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله منتخبنا يكون بالمستوى المطلوب ويحقق الانتصار والنتيجه الايجابيه، وتحيه للجماهير التونسيه الكل اللي تحولت المونتيري، وايضا الجمهور التونسي اللي تبع هنا في تونس، اكيد باش يكون موجود في المقاهي وفي المنازل وفي البلايص الكل ما طلعت تاع الصباح يتبع المباراه هذه، ومن بعد نمشيو نخدموا على رواحنا. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي. قبل ما نكمل الحديث على المنتخب، حبيت تحيه زاد السبورتاك اللي وفرت لنا مراوله للمنتخب الوطني التونسي تيله المونديال، للزملاء الكل باش نكونوا حاضرين بالزي التونسي. ايضا تحيه للسيد معز الهاشمي صاحب شركه معز سبور الازياء الرياضيه اللي ايضا وفر لنا مجموعه من الاقمصه، ربي يشفي الوالده سي معز. ان شاء الله التوانسه الكل غدوه يخرجوا فرحانين الصباح بعد الانتصار، وان شاء الله نشوفوا ثلاثه نقاط اولى لعناصرنا الوطنيه. نمشيو مع الركاب باش نرجعوا لابرز المباريات.

0: ريكاب اليوم
1: الريكاب بالنسبه لنا احنا وباش نرجعوا للمباريات اللي تلعبت. هات نبداو بالمباريات الاخيره اللي تلعبت الى حد الان. مباراه المانيا تو كوروساو في الدقيقه 43 2-1 المنتخب الالماني. كانت البدايه للمنتخب الالماني منذ الدقيقه السادسه سجل الهدف الاول، ثم بعد تعديل لمنتخب كوروساو في الدقيقه 21 والدقيقه 38 عوده الماكينات الالمانيه للتسجيل. ونشوفوا حتى المباراه وليد وشمس الدين انها كلها في المجمل للمنتخب الألماني، لكن على كرة نجم منتخب كوروساو، المنتخب هذا اللي لأول مرة في المونديال نجم أنه يعدل ويسجل هدف أكيد تاريخي بالنسبة ليه.
2: بطبيعة تاريخي، واني قلت لك شهير كنا حكينا قبيلة على في الموضوع ذي، خاصة في التحولات الدفاعية الهجومية. يعني كل الفرق اليوم كوريساو تعرف اللي هي باش تلعب ضد المنتخب الالماني، باش تلعب ضد منتخب قوي، اكيد باش تلعب على البلوك ميديم ولا تاك رابيد. هذاك اللي صار في البونتو اللي سجلته لهنا، لازم قوه شخصيه المدافعين، قوه شخصيه الفريق ككل باش يتحمل الضغط نتاع المنتخب الالماني. ونعرف المنتخب الالماني يعني ماكينه ما يصبرش، يلعب 90 دقيقه، وذاك اللي صار. يعني سجل الهدف الثاني وحسب ما نشوفه طوي نجم يسجل الثالث والرابع.
1: شمس الدين، مباراة آخر مباراة تلعبت ونتيجتها حاصلة اللي هي في اليوم الفجر، أستراليا تركيا، الفوز المنتخب الأسترالي 2-0. ظهر لي هنا حتى المنتخب الأسترالي واضح أنه منذ البداية استغل أسهل مباراة بالنسبة لي. هو منتخب تركي نعرفه من عنده سنين، أكثر من 20 سنة ما حضرش المونديال، يلقى روحه اليوم في مواجهة الأسترالي وهزيمة منذ المباراة الأولى.
3: والله حسب ما شفت المباراة ما تفرش فيها، أما شفت الملخص كانت سيطرة كبيرة للمنتخب التركي، كان صنع برشا لعب برشا فرص. المنتخب الأسترالي معناها شفناه حاضر أكثر في الفرديات، عندهم أناتاكون تري تري رابيد، عمل برشا مشاكل للدفاع التركي اللي كان معناها عالي، وخذوا لعبوا برشا في ظهرهم. لي ماتش هذوما معناها يتلعبوا راهو سير لو بلان مونتال اكثر منه تكتيك. اول حاجه الملاعبيه نتاع لي زوستراليان معناها دو جوار اتليتيك، عندهم شفت حسب ما شفت انا برشا فيفاسيتي، برشا لي كورس لي زيكسيليراسيون لي بروفوندور. المنتخب التركي عنده ملاعبية ديو نيفو، حسب ما شفت معناها فما برشا جو دو بوزيسيون من لاتراك. الاستراليان معناها استغلوا زوز فرص سور دي ترانزيسيون كما كان يحكي وليد، لي ترانزيسيون هما تاويك التحولات اللي قوة ضاربة قاعد براتيكمون لي زيكيب ولا المنتخبات الكل قاعدين يلعبوا عليهم. أغلبية البونتويت قاعدت ماركة سور دي ترانزيسيون. إن شاء الله نكونوا نحن نستغلوا النقطة ذي، خاصة كي يبدأ الكيب أدفيرس طالع، إن شاء الله نستغلوا البروفوندور متاع الكيب أدفيرس وليزي سباس اللي باش تخليهم في ظهورات إن شاء الله.
1: مباراة أخرى تقريبا ممكن ما تلاهوش بها برشا العباد، هايتي مع اسكتلندا، اسكتلندا تربح 1-0. المنتخبات هذوما اللي مازالوا تقريبا مازالوا كيف دخلوا للمونديال وما عندهمش تجارب كبيرة، كل نتيجة وكل هدف يتسجل بحسابه.
2: أكيد، وهذا يعني المبتغى نتاع انفنتيني وقت اللي يعني زاد في المنتخبات باش تكون أكثر من 32، باش يعطي شانس أكثر الفرق اخرى اللي قعدت سنوات وثم منتخبات التوى
1: عمرها ما مشيت
2: المنتخب الكوب دي موند. الحقيقه انا شفت المباراه كانت كيليبري شويه بارابور يعني المقابلات الاخرين، كان فيها ريتم، كانت فيها انتنسيتي. المنتخب الاسكتلندي يمكن سجل الهدف وحاول يستحفظ عليه بالرجوع للتالي بعمل بلوك با، يعني يمكن في دقيقة 90 جات كورة للمنتخب تايتي كان ينجم هايتي كان ينجم يعدل. في المجمل كانت كيليبري يعني يمكن واحد شيء، الحقيقة النتيجة كانت ظالمة الهايتي لأنه خلق برشا فرص وفي المجمل يعني مباراة خليني أقول لك متعادلة.
1: هاي ضربة جزاء للمنتخب الألماني حاليًا أمام كوروساو في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وألمانيا متقدمة 2-1، ننتظر التنفيذ. شمس الدين، البرازيل المغرب البارح مباراة متعادلة 1-1، تقريبًا هي القمة نتاع المباريات إلى حد الآن من اللي يتلعبوا في المونديال.
3: صحيح، من أقوى المباريات اللي تلعبوا من بداية المونديال. كيف كيف فما ماتش أمريكا أو الباراغواي، زادة تعدى ماتش سيري. برشا كورة البارح، برشا كورة، شفنا ندية كبيرة من المنتخب المغربي اللي بكل شجاعة معناها طلع المنتخب البرازيلي وقلقوا برشا سورتو القدام كيما حكى وليد، قتلوهم باللي كونتر بريسينغ، كل ما اون جو دو بوزيسيون ليكيب المغربيه وطلعوا، كل ما تفكت كل ما عملوا رياكسيون سير بلاس وعاودوا فكوها. هذاك الشيء اللي قلق وعمل بيرتيرباسيون للبرازيليان اللي ما خلاهمش ما لقاهمش اللعب نتاعهم العادي. ليكيب البرازيليه معناها من على مر التاريخ باش تلقاها برشا فرديات، فهمت؟ اللعب الجماعي غايب معناها في السنوات الأخرى على المنتخب البرازيلي، ماهوش المنتخب اللي يفرج. فما في كاسيتي متاع كلك جوار كيما فينيوسيز ورافيني اللي تستنى منه اكسبلوا انديفيدويل اتو مومون،
1: وشفنا البارح الهدف تاع التعادل كيفاش من فينيسيوس، يعني هو اللي
3: فوالا معناها سير فوت تكتيك، معناها حكيمي ما رجعش في الوقت، لقى روحه معناها اون بوزيسيون دان كونتران فاسخ ودخل على ساق، و ومعناها كانت الجيست كلها معناها نتاع لاعب كبير، معناها لاعبيه كيف هكاك في لو نيفو ما تنجمش تخليه وحده معناها في البوزيسيون هذيك، حتى كي يطلع مثلا لارير راهو فما شكون باش ياخذ له ظهره، وهو ما استغلوا الشيء هذاك خاطر حكيمي لارير اوفنسيف اللي باش يخلي معناها بوكو دي سباس التالي. منتخب مغربي منظم، عندهم لاعبيه ديو نيفو الحقيقه، شفنا اللاعب ليل الفرنسي
1: في وسط الميدان،
3: وسط الميدان معناها عمل تريغو ماتش الحقيقة 18 سنة، لعب فئات سنية كان في المنتخب الفرنسي، يختار باش يتقمص زي بلاده كما نقولوا نحن. الأذية معناها من الملاعبية اللي تكوين أوروبي، إن شاء الله معناها ملاعبيتنا اللي متكونين في الأوروب إن شاء الله بشي يقدموا الإضافة ويعطيوا أكثر.
1: أيوب بوعدي اللي عم
2: بوعدي
3: أيوب أيوب بوعدي معناها أنبو ريكوبيراتور، شوفوه كالم 18 سنة
2: ثم حاجة أخرى زادة شهير.
1: الشوط الأول مباراة ألمانيا ينتهي 3-1 بعد تسجيل ضربة الجزاء.
2: ثم حاجة تريز امبورتون رب بالنسبة لنحنا سيتان إكزامبل البارح، اللي يحب يتعلم الكورة واللي يحب يفهم الكورة واللي يحب يمشي في استراتيجية باهية ويوصل يعمل منتخب كيما المنتخب المغربي ويزاحم يعني البرازيل، وكي تحكي على البرازيل كيلكو سوا
1: الند للند البارح
2: كيلكو سوا، يعني أكثر فريق هز بطولات عالم. اليوم المنتخب المغربي عنده 8 لاعبين بين 18 و 23 سنة، يعني اليوم
1: يعني تاع مستقبل قداش
2: لا مازال اليوم المدرب هذا خذا منتخب وصل به في الكوب دو موند الأخيرة نتاع الاي 18 ولا الاي 19 وسلبيه في نهاية في الأوروغواي، كمل معاهم طلع معاهم اللاعبين اللي كانوا معاه، ثم جيل آخر قاعدين يحضروا فيه اللي هو إيدوسيت اللي لعب كوب دافريك الأخرانية، ثم استراتيجية باهي قاعد يختم بها المنتخب المغربي. الحقيقة البارح كي تشوف الفورماسيون، خلينا نحكي على الفورماسيون جاير تريز امبورتون، راه البارح كي تشوف ليكزيكوسيون في الكونترول والباس، تشوف السكان قبل ما تجي الكره، تشوف اللاعب هذا 18 سنه وقت اللي تستحق توش واحده يلعب توش واحده، وقت اللي تستحق دو توش يلعب دو توش، السوبيريتي نيميريك يعملها فير لافون، ليكيليبر اللي يعملوا قدام لي دوز اكسيو، التغطيه على اليمين التغطيه على اليسار. اليوم يمكن كما جاش اللاعب هذا موجود البارح، يمكن ثم برشا لاعبين في المنتخب المغربي ما يظهروش كوم الفو، خاطر سوا عمل تغطية كبيرة على اليمين وعلى اليسار على اللاعبين، خاصة الأجنحة اللي على اليمين وعلى اليسار
3: الخنوس
2: صحيح، يعني
3: حتى العينيوي عمل ماتش،
2: يعني تشوف زاد المنتخب المغربي البارح حتى في التغييرات اللي عملها المدرب 5 تغييرات ما صارش ديزيكيليبر، قاعد نفس الريتم وقعدت ليكيب يعني ايكيليبري، وهذا مهم ومهم برشا، وان شاء الله اخويا ان شاء الله نخدموا على الشيء اللي قاعدين يخدموا فيه المنتخب المغربي
1: ان شاء الله.
3: بالله فما حاجه بعد الماتش معناها الانترينور في الكونفرنس سالوه على الملاعب هذايا، تشوف معناها الانترينور زاد المغربي ظاهر معناها راكز ويعرف معناها سألوا قالوا بيرفورمانس معناها الناس كل تستنى باش يشكروا باش يمجدوا باش يقولوا معناها قال عمل ماتش عادي اللي طلبتوا منه طبقوا صحيح عمل بيرفورمانس باهيه حتى الملاعبين الاخرين عملوا معناها ما
1: كبرش كلمه هو
3: معناها احنا ساعات معناها ملاعب
2: يعمل
1: احنا ساعات يعمل يسجل هدف ولا حاجه نقعدوا نحكيوا بيه 6 شهور
2: انا شد بلنتي يقعدوا نحكيوا بيه عام كامل
3: صحيح هذيك زاد عندنا احنا في تونس نكبروا برشا دو فاسون اللي نخرجوا الملاعب من
2: الكونتكست اللي نحكي عليه انا تو
1: باهي نحكيوا بسرعه مازالوا 3 دقائق تقريبا النقطه التاريخيه المنتخب القطري ضد منتخب السويسري البارح بعد التعادل 1-1
2: صحيح يمكن ثم فكر
1: اول نقطه في المونديال بالنسبه للمنتخب القطري
2: شوف نحن كعرب نقولوا مبروك للمنتخب القطري لكن نحكيوا كوره نحكيوا كوره يمكن المنتخب القطري كان محظوظ ومحظوظ جدا البارح خاصة بالحارس نتاعو محمود اللي تصدى الستة أربعة ولا خمسة كور يعني كانت أهداف واضحة يمكن البارح المنتخب السويسري اللي مش متعود عليه تخلف الاستساء وهذا اللي خلاه يضيع الأهداف اللي نحكي عليها أنا توا المنتخب القطري استغل الترانزيسيون اللي كنا نحكيه عليها توا وسجل الجول نتاعو يعني مبروك للمنتخب القطري لكن دقيقة ثم فوارق مش كونوا واضحين ثم فوارق
1: باهي عندنا زوز مباريات اللي يتلعبوا اليوم مش نعطيك انت شمس الدين مباراة هولندا اليابان وانت الكوت ديفوار الاكوادور
3: معناها ماتش
1: التسعة متاع الليل مباراة هولندا اليابان اللي هي في نفس المجموعة اللي
3: تهمنا ماتش يهمنا ان شاء الله يعملوا ويكس فهمت
1: ان شاء الله هذا نحبه
3: ان شاء الله يعملوا ويكس ماتش يهمنا باش نشوفوا مصور ماتش كبير ما بين زوز منتخبات من الصف الاول بروفا اللي نحن باش نشوفوا لي زادفرسير كيف كيف اللي باش نلعبوا لهم نقاط القوه نقاط الضعف كيما جابون عندهم ملاعبين دو كاليتي كيف كيف هولندا عندهم ملاعبين دو كاليتي باش نصور باش يكون ماتش كبير برشا ان شاء الله
1: المفيد بيه وفتعادل
3: وفما حاجه المغرب عملت ريزلتا بوزيتيف كيف كيف قطر عملت ريزلتا بوزيتيف دوز عرب ان شاء الله احنا نكملوها ريزلتا بوزيتيف حول الله
1: ان شاء الله مباراه الكوت ديفوار الاكوادور مع نص الليل هذه لافونغو قبل ما نقعد نتفرجوا في مباراه منتخبنا
2: المقابله ذي يعني الحقيقه يمكن ثم فرق بين المنتخبات الاثنين يعني كل واحد وطريقة لعبه كل واحد وكيفاش يلعب نعرفوا الإكوادور فريق سريع وفريق يلعب على المرتدات نعرفوا الفريق الكوت ديفوار يملك فنيات يملك لاعبين ممتازين بالنسبة لي أنا باش تكون يمكن نمشي مع الأمور العاطفة المنتخب الكوت ديفواري
1: إن شاء الله المنتخب الكوديفواري يحقق 3 نقاط وإحنا هكا نكون وصلنا لختام حصتنا مجلة المونديال اليوم إن شاء الله استوديو كالعادة يجيكم رياضة وهداف الليلة بداية ماضي ساعتين على موجات الإذاعة الوطنية والمتابعة والتعليق على مباراة المنتخب التونسي مع المنتخب السويدي في أول مبارياتنا في كأس العالم 2026 شكرا لك شمس الدين الذوادي نورتنا إن شاء الله نشوفوك أيضا متألق في المسيرة التدريبية وأيضا وليد بن محمد مشكور شكرا. جدا وتحية ليك زادة نعرفوا اللي عندك زادة مسيرة تدريبية وموجود خارج تونس في المسيرة متاعك ان شاء الله بالتوفيق
3: شكرا ليك. مشكور مشكور شهير ان شاء الله مربوحة ان شاء الله
1: مربوحة هذا نقولوا نكملوا بين ان شاء الله مربوحة المنتخب الوطني التونسي ليلتكم زينة
0: لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة لا تكتفي بالقراءة اجعل العالم يقرأ نجاحك شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
4: ثقافة،
0: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام 7 مساء هنا في تونس. السيطرة على حريق نشب ظهر اليوم في أحد مصانع الأدوية في المنطقة الصناعية في جبل الوسط من ولاية زغوان، وفق ما أفادت مراسلتنا في زغوان حنان العباسي. منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية يعلن غدا أولى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية الإفريقية. مزيد من التفاصيل مع رئيس جامعة تونس المنار التي تنظم التظاهرة معز الشفرة.
6: منتدى تونس إفريقيا من أجل المرونة الصحية والعدالة الاجتماعية، هذا الموعد العلمي وكذلك استراتيجي يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين والشركاء من مختلف أنحاء القارة الإفريقية ومن خارجها كذلك، بالتفكير في مستقبل أكثر استدامة للصحة الإنسانية. المنتدى هذا في نطاق مشروع تونسي أمريكي بين جامعة تونس المنار وجامعة بروكلين الأمريكية حول مؤشرات الأمن الصحي الإفريقي، اللي باش يكون فيه تقييم الأنظمة الصحية وكذلك استراتيجية المرونة والاستعداد لمجابهة المخاطر في 24 دولة في إفريقيا. هل المشروع هذا عنده سنة من اللي انطلقنا فيه، وصلنا الآن إلى الخاتمة، باش نعرضوا كل النتائج في كل البلدان، باش تكون افتتاحها من طرف وزير الصحة، باش نعرضوا له نتائج التقييم هذا وباش نقدموا المخرجات وإن شاء الله باش يقع تطبيقها في تونس وكذلك في جميع البلدان الإفريقية. والهدف الرئيسي هو من أجل تعزيز الاستعداد ومجابهة المخاطر كيما كوفيد 19 ودعم العدالة الاجتماعية وبناء أنظمة صحية أكثر مرونة.
5: في أخبار العالم، باكستان تعلن أنها تتابع الترتيبات النهائية لإجراءات التوقيع الإلكتروني لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران عبر تقنية الاتصال المرئي والمرتقب عقده اليوم بعد إعلان التوصل إلى الصيغة النهائية وموافقة الطرفين عليها. جاء ذلك بينما حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن قصف كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم للضاحية الجنوبية لبيروت يهدد بشكل مباشر استمرار المسار الدبلوماسي مع واشنطن. جاء ذلك كذلك بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع الاتفاق مع إيران يسير وفق الخطة رغم القصف الإسرائيلي لبيروت وتهديد طهران بالرد، مضيفا أنه طلب من بنيامين نتنياهو عدم شن مزيد من الضربات في لبنان. جاء ذلك أيضا أو يأتي في بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جلسة المجلس الوزاري المصغر ستعقد اليوم في ملجأ محصن خشية إطلاق صواريخ من إيران. كما أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أمرا برفع مستوى التأهب في كل أنحاء فلسطين المحتلة. هذا الموجز انتهى، موعدنا يتجدد على رأس الساعة.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: هذه إذن الإذاعة الوطنية، وهذا موعدنا معكم يتجدد في هذه الفترة المسائية المباشرة. لكن اليوم لقانا معكم في يحلو المساء مختصر شوية، لأنه باش نكتفيه بساعة بركة. في العادة يحلو المساء يمتد على مساحة أثيرية تدوم ساعتين من زمان، اليوم استثنائيا هو في الحقيقة مش اليوم بركة، أنه طيلة فترة المونديال كرة القدم سيكون الموعد سواء معايا أو مع بقية الزميلات من 7 إلى 8 مساء. هذا هو إذن موعدنا يوميا في يحلو المساء. تحية كبيرة للزملاء في قسم الرياضة على المجهود اللي قاعدين يبذلوا فيه باش يوصلوا لكم الصورة كما هي تماما، وباش يخليوكم في الصورة كما هي كأنكم حاضرين في هذا المونديال. هذا طبعا إلى جانب أخبار الرياضة المحلية والوطنية. إذن من استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي، هذا الاستوديو الجديد يجيكم صوتنا، وننطلقوا في حصتنا اليوم صحبة الزملاء حمزة السفار على الكونسولات. حمزة السفار في تأمين الجانب التقني، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع
1: ويحلو المساء مع أحلام سياح. اليوم معاكم أنتم مستمعي لذاعة الوطنية نادية خالص، كنا نسمعوا فيها فطير اللي عشقته، بعد مريم نور الدين غنت لنا غالي والثميني، وصلونا لل 13 دقيقة بعد الساعة السابعة، وقيت باش نستقبلوا ضيفتنا سيدة بسمة مرويني رئيسة منتدى الفينيق اللي باش تكون معنا للحديث عن تظاهرة المدينة العربي، المدينة العربي بين الألوان والأبيات، هذا هو العنوان الكبير اللي تنتظم تحته التظاهرة هذه اللي تجمع ما بين عدة فنون، الفنون التشكيلية تجمع ما بين الشعر أيضا، حاجة جميلة شوية، جميلة برشة. ثم بعد نعرف تفاصيلها مع السيدة بسمة، موجودة معنا؟
2: أيه موجودة.
1: مرحبا مرحبا يا خضر. أهلا وسهلا.
2: مساء يخصك بالذكر خاصة أحلام، مدام أحلام مسيحلي، شكرا لك على هذه الاستضافة الجميلة على الإذاعة الوطنية. أقول مساء الخير طبعا، مساء البهجة الوالفة مع هذه الإذاعة التي واكبت وفاجأتني بمواكبتها، وهي فعلا يعني بادرة جدية.
1: ما فماش حتى مفاجأة سيدة بسمة، على خاطر هذا واجبنا ويلزمنا نكون موجودين في كل الأماكن في تونسنا العزيزة من شمالها إلى جنوبها، ويلزمنا نواكب كل التظاهرات الثقافية والفنية في هذه المنوعة اليومية اللي خصصناها يوميا يحلو المساء، منها باش نرفعوا على السادة المستمعين وأيضا باش نفيدوهم بالمعلومة المفيدة فيما يخص مجال الثقافة والفن والموسيقى والأدب والشعر وكل شيء في هذا السياق وفي هذا الإطار. أنت معنا ضيفة مبجلة سيدة بسمة مرويني للحديث كما قلت عن تظاهرة المدينة العربي بين الألوان والأبيات. حلو برشا وجميل برشا العنوان الكبير هذا.
2: طبعا العنوان فن، والفن
1: صحيح.
2: فن العنوان علينا أن يكون العنوان لافتا حتى تكون منه الدهشة ويكون منه الانجذاب إلى الآخر. العنوان في الرواية أو في الشعر أو في اسم يطلق على قصيدة، طبعا هذا العنوان كان لافت، فالحقيقة يعني اخترته لأنه سيتضمن المضمون أو المحتوى الذي سيتكفل به المنتدى وشركائه في هذه التظاهرة. وقبل أن أشرع في يعني الحديث عن فعاليات التظاهرة في ضمن نشاطات منتدى الفينيق، أتوجه بالشكر لأنني عادة أنا أشتغل في كارتاس فونيبا، هذه المرة توجهت إلى بلدية تونس مشكورة ووافقت على مطلبي لإنجاز هذه التظاهرة بالمدينة، خاصة أنها تهتم في قلب المدينة، نبض مدينة تونس العاصمة. الفضاء سيكون في سان كوا، دون سهو طبعا عن شكر السيدة الراقية مدام ألفة بن غزي المديرة لهذا الفضاء.
1: نعم. إذن في الفضاء هذية باش تكون فعاليات المدينة العربي بين الألوان والأبيات، هتعطينا التفاصيل لمحة عن وماذا بينا لمحة مفصلة على هذه التظاهرة سيدة بسمة.
2: بحول الله. نعم. أقول أني عادة منتدى الفينيق عندي تجربة كبيرة تقريبا أكثر من عقود، ما يقارب 16 سنة في الساحة الثقافية، نشط في الأربعاء الأدبي تقديما تنشيطا وإشرافا، كنت مع يوسف الجوزك في الأربعاء الأدبي، كانت لي تجربة ثرية. أنني تعرفت على تقريبا، لن أقول كلهم أغلبهم، ولكن تعرفت على العديد من الأسماء التونسية التي لها بصمتها، وهو ميزة لمنتدى الفينيق الذي أسسته تقريبا عام 2000 يعني تقريبا عنده 7 سنين تو أو 8
1: سنين. نعم أنت ماكش غريبة على المجال الثقافي. نعم أنت ناشطة ومعروفة يعني بحبك أولا للثقافة وبدعمك لها من خلال هالأنشطة والتظاهرات اللي أنت تشرف عليها مباشرة وتعدها بكل تفاصيلها، هذا نعم. معلوم. نعم سيدة بسمة،
2: الحمد لله، شكرا أن يكون الإنسان يكون عنده الأثر الطيب في أعداده، لأن العمل بارك الله في من أنجز عملا وأتقنه. أنا أتقن أن أنجز عملي، وأحاول دائما أن يكون فيه perfection، معناها فيه خدمة
1: إتقان.
2: ليس فقط لي ولكن لأجل ضيوفي الذين هم صورة تون.

0: مدام عزيزة بولابيار، يعني برشا أسماء دون إحصائها وهي عديدة. قلت إن التظاهرات تكون هي فقط إنها استضافة لمبدعين عندهم بصمة نوعية، عندهم كيش قلوا إحنا يعني عنده أوبرانت ولا عنده
1: نعم.
0: أوبرانت.
1: نعم، ويبدو لي هذا اللي حرصت عليه في التظاهرة هذه المعنية بحديثنا. نعم
0: نعم. نعم، قلت من المدخل العنوان تونس المدينة العتيقة هي بين الألوان والأبيات، احتفاء دولي معها بمجموعة من الفنانين منهم شعراء وفنون تشكيلية وأكيد طبعا أسماء أخرى لم يقع تكريمها. عادة الفنانة ذو مزون متناغمان، معناها كلاهما يسكنه الخيل الخيال، كسواء الفنان التشكيلي وإلا الشاعر، يعني هو ملهم للذات بطبعه. والإبداع الفني ليس كما أقول دائما ليس استعادة دائمة للمرء كهو الموجود عندك تماما، لكن هو يجعل المرئي يولي مرئي، إضافة إلى العديد الفنون في التظاهرات الأخرى.
1: نعم سيدة بسمة،
0: نعم سيد اللي
1: نعم أعطينا التظاهرة التاريخ متاحها توقيتها.
0: نعم. التظاهرة ستكون منعقدة بالنسبة هي فيها زوز تاريخين، يعني التاريخ الأول هو انعقادها من 15 إلى يوم 19 وهو المعرض التشكيلي الذي سيقام في لسان كروة في القاعة الكبرى.
1: نعم، ثم معرض التشكيلي، معرض الفن التشكيلي اللي باش يضم مجموعه من الفنانين.
0: نعم،
1: معرض جماعي.
0: نعم، معرض جماعي، معرض فيه مجموعه من الاسماء. ما عرفش في الوقت يذكرهم
1: ولا نعم نعم بسرعه اذكرهم.
0: نعم بسرعه، يعني سانتقي لاستطيع لانهم مجموعه كبيره. قلت لك يعني تقريبا ليلى الجاسمي، نرجس خرات، دوخ عقارة، عفيفه وثلاثي، محمد علي عبيد، سلمى سماوي، امال شابي، الهام طقطق، هاجر بن مصباح.
1: نعم،
0: هنا قلت زوز سي عزيز فنادي من ليبيا، عبد الحق جلاب من الجزائر، سمير البياتي، سي محمد الهاجي، يعني اسماء معناها اسماء موجوده بحول الله ان شاء الله تكون كوكبه. ومحلينا كيف نسقنا ومحلينا فما رقي في التواصل في التعامل. نعم، جست فقط لانجاح هذه التظاهره.
1: اذا الى جانب الفنانين التشكيليين الى جانب الرسامين فما شعراء ايضا.
0: طبعا اكيد فما شعراء. الشعراء مش يكونوا مع عندي زوج فقرات لانهم على مدار اليومين. الشعراء يعني اكيد جدا مشاركات باش تكون لصديقنا صاحب دار النشر دار زينب، وهو شاعر قبل ان يكون صاحب دار النشر، وهو صديق خلوق جدا، مجدي بن عيسى، وكلهم. نعم، انتقيهم يعني عاده معروفه في الاربعاء انني عفوا في منتدى الفينيق انني انتقي الضيوف، والحمد لله انهم يلبون الدعوه كل واجد عذرا لمن يعني تغيب. اقول انه مجدي بن عيسى، روعه القاسم، احمد شاكر بن ذيه، مريم ذياب، لسعد العياري، المكي الهمامي، سلوى الرابحي، البشير عبيد، هذا في اليوم الأول. اليوم الثاني طبعا صاحبة الدورة والتي سأتحدث عنها لاحقا مدام فضيلة الشابي، وهي ملكة هذه الدورة.
1: عنوان الدورة يعني أنتم الدورة هذه دورة تكريمية للفضيلة الشابي هكا ولا؟
0: نعم، هي دورة تكريمية. عادة في التظاهرات نتاعي في منتدى الفينيق أسند اسما لشاعر أو فنان أو إلى غيره. نعم، هذه الدورة الخامسة منحتها للأستاذة شاعرة سيدة من سيدات الشعر التونسي، لها نعم وزنها، لها هي قامة إبداعية، ربي يحفظها ويعطيها العمر الطيب. فضيلة الشابي، دكتور فتحي النصري، هند محمد، إيمان بناني، جميل عمامي، صديقنا والمترجم الشاعر والمترجم الرائع جمال الجلاسي، الأستاذ دكتورتنا وشاعرتنا أم الزين بالشيخة، سمير البياتي. هذه الأسماء الموجودة في المشاركة متاعنا،
1: وباش يتم الاستماع لهم في إلقاء الشعر.
0: طبعا سيكون الاستماع يعني بحضور. عملت الحق في معنى كما تعرفين ليس معنى هذه الفترة كانت صعبة جدا بالنسبة لي للإعداد والتنسيق للتظاهرة، صعب لانه جاء بين الاعداد والاعداد، الاعداد للتظاهره والاعداد خاصه اني في التعليم يعني.
1: خاصه انت نعم مربيه.
0: نعم، ثم ضغوطات، ثم ضغوطات برشا، صفاتي من واحد يكون يعد تظاهره خاصه دي فيها عراقيل.
1: كملت عاده توا الامتحانات، توا باش ترجعوا الاعداد.
0: اي الحمد لله سي ورجعنا الاعداد.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. قلت اللي حاجه تميز التظاهره هذه مدى الاقلام، انه عندي صديق اعتز به جدا، ونقول له ربي فضله لينا، وهو وجه ثقافي، وجه اعلامي. نحول زي ما نقول ان هو برسمي انسان مثقف جدا، نهنيه بتدرجه المعرفي وحصوله على شهاده الماجستير الاخيره، هو سي سفيان العرفاوي.
1: نعم
0: نعم، في الاذاعه الثقافيه.
1: تحيه ليه لزميلنا. نعم، سفيان العرفاوي. نعم، اللي هو باش ينشط التظاهره هذه.
0: اي باش ينشط التظاهره هي، وهو يعني صدقا هو انا اعتبره برادروا بتاعي في المظاهرات التظاهرات، نشرت لي الدورة الثالثة.
1: نعم.
0: حضر معايا في الدورة الرابعة.

0: الدورة الرابعة كان في فرس اندونيسيا عملتها في سبيل إنشاء التعاون الدولي
1: نعم.
0: بشراكة مع السفارة. قلت انه هو عنده ايمان بجديه العمل في التظاهرات نتاع
1: نعم، واعتقد انه فما تكريم للاذاعه الثقافيه.
0: نعم
1: اذاعه تونس الثقافيه.
0: ساتدرج مدام احنا
1: الوقت يزرب فينا، ما عندناش برشا وقت سيده بسمه. نعم،
0: اذا قلت انه ستكون اليوم الثاني سيكون للصديقه من الاذاعه الثقافيه الاستاذه هدى طرابلسي في تنسيق هذا في اليوم الثاني. قلت دون طبعا ليس علي ان اكون جاحده، ايضا سيكون التنسيق في اليوم الثاني. اليوم الثاني سيكون مع السيد رئيس وداديه اعوان وموظفي معهد التراث سي زهير شقوي، اشكره على تعاونه الراقي جدا وعلى تسهيله لي لبعض الاشياء. نسقت معاه باش تكون المشاركه هذه تتمثل يعني في التواصل، يقتضي انه نستدعوا كما قلت انت الفكر الفلسفي والعمق الفكري لازم يكون موجود، زوز ندوات او زوز مداخلات، ما نقولش ندوات لانها ندوه كبيره معناها برشا لكن الوقت لا يستحضر. قلت انه باش يكون عندي الانسان يقتضي يكون عنده شريك بطبعه، وانا شاركت مع سي زهير انه باش تكون عندي الندوات هذوما، ندوه ومداخله اولى مع دكتوره ايمان شعبان بناني موضوعها علاقه الفنون التشكيليه من خلال الى عدنان نموذجا، والمداخله الثانيه بما انه شهر التراث مازال كيكمل احنا نحتفلوا بالتاريخ وأصلتنا مع النش شهر معين، لكن نرى أن المدينة العتيقة يكتفى بها، وبما أني أنا باش نخدم في سان كوا دونك نصبت مع سي زهير على أساس أنها تكون مع مدام الدكتورة زينب كريمة باش تعمل مداخلة ثانية حول رمزية الزخرف الزهري لعمارة مدينة تونس في جمالية الشكل والتصميم والهوية الكونية يعني. لهنا نقول لهم يعطيهم الصحة بيانسيغ اللي هما قبلوا دعوتي، يعطيهم الخير. وباش ما نطولش عليك برشا فقط نعرف اللي أنا يعني بالوقت مضبوط، نقول اني التظاهره زاد كيف عندي شريك اخر اللي هو شريك التنميه الثقافيه، بما اني انا قلت اللي انا اهتم بالشعراء واعرف الشعراء لكن لا اعرف العديد من الاسماء في الفنون التشكيليه. دونك جمعيه التنميه الثقافيه عاونتني في ارساء يعني تنسيق اخر ضمني في ديسكسيون معناها مع بعضنا تنسيق معناها مع جمعيه التنميه الثقافيه لمجموعه اسماء اخرى ادرجتها في هذه التظاهره، والحمد لله انه تمنى كل شيء جس فقط ربي وفقنا. الفقرة الأخيرة وهي الفقرة الختامية مدام أحلام، نقول إنه التكريمات هي فقرة أساسية. أول حاجة هي منتدى الفينيق بداها تصفي بالدورة الأولى.
1: نعم، لمن التكريمات سيدة بسمة بسرعة؟
0: نعم. التكريمات إلى الدكتور القدير المفكر رجل فيلسوف حمادي زبلة، صديقنا سي رمزي العياري مدير الإذاعة الثقافية.
1: نعم، مدير إذاعة تونس الثقافية. نعم نعم،
0: ملكة وملكة الدورة يعني، والحمد لله. هذا ختاما أقول أنه عندي رحلة ستكون رحلة ترفيهية إلى مدينة زغوان وزيارة معالمها، وهذه هي التظاهرة. وطبعا شكرا لكم تعاونا وشكرا
1: شكرا لك سيدة بسمة مرويني، رئيسة منتدى الفينيق. إذا تظاهرة المدينة العربي بين الألوان والأبيات، هذه كل تفاصيلها ندوة فكرية مع معرض تشكيلي مع قراءات شعرية، ثم تكريمات، هذا الكل باش ينتظم في فضاء سان كروا الكائن بالمدينة العتيقة بالعاصمة على مدى يومين،
0: على مدى يومين 15 على 3 بحول الله
1: 15-16.
0: نعم 15-16 وعلى الساعة
1: بالتوفيق. نعم. بالتوفيق سيدتي.
0: شكرا لك يا أستاذة أحلام، شكرا لك على الدعوة.
1: العفو.

0: يحلو المساء،
1: يحلو المساء
0: مع أحلام المساحلي.
2: وفقراتنا مازالت متواصلة في يحلو المساء، توا 7:35 وقيت فقرة نيشان اللي عودناكم بها، فقرة نيشان المخصصة لتكريم أعلام تونس في كل المجالات. اليوم الفقرة تتوجه بها زميلتنا انتصار المانع لجمهور كرة القدم، ونحن نعيش على وقع مونديال كرة القدم.
3: نيشان. من الأسامي اللي تبقى في ذاكرة جماهير الكرة التونسية اسم لاعب وسط المنتخب التونسي لسعد الورتاني. هو من مواليد نهار 2 ماي 1980 في القيروان، بدأ المشوار الرياضي في الشبيبة القيروانية والدرج في جميع الأصناف، ثم التحق في موسم 2001 بفريق الملعب التونسي حتى عام 2005. من بعد انتقل للنادي الإفريقي حتى عام 2009، وهو تاريخ انتقاله للترجي الرياضي الجرجيسي، ثم رجع الفريق الأم الشبيبة القيروانية، ثم يقرر الاعتزال حتى يخوض تجربة التدريب، وانتقل للسعودية باش يساعد المدرب جلال القادري في فريق النهضة السعودي. لسعد الورتاني خلى مجموعة مميزة من الألقاب: ميدالية ذهبية في الألعاب المتوسطية 2001، كأس تونس 2003 مع الملعب التونسي، بطولة تونس 2008، وكأس اتحاد شمال إفريقيا 2009 مع النادي الإفريقي. الزقو رقم 14 في النادي الإفريقي، القائد وقلب الأسد. لسعد الورتاني فقدته الرياضة التونسية إثر حادث مرور نهار 4 جانفي 2013، لكن باش يبقى اسم خالد في قلوب التوانسة الكل مهما اختلفت ألوان الجمعيات، خاطره أثبت أنه الخدمة والانضباط والإصرار على الانتصار ينجموا يصنعوا أساطير كروية ما تتنساش، منها اسم لسعد الورتاني.
0: نيشان.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع أحلام المساحلي.

0: ويحلو المساء.
1: يحلو المساء
0: مع أحلام المساحلي.
2: نار حمراء العايدة نياتي كنا نسمعوا فيها توا، وباش نسمعوها عايدة نياتي بعد شوية ضيفتنا التالية ضيفة مبجلة على موجات الإذاعة الوطنية. علاش؟ لأنه مدينة الثقافة شادي القليبي هذه الأيام تشهد حركية لافتة، حيث تقام بمسرح العروض الفرجوية لتستقطب الجمهور من المولعين بشتى الألوان الثقافية والفنية. البارح كان الموعد مع المغنية السورية رشا رزق صحبة الأوركستر السيمفوني التونسي، غدوة الاثنين الموعد مع عايدة نياتي ومجموعة أندلسية للفنون بإدارة كما قلت وقيادة الدكتورة في الموسيقى الفنانة عايدة نياتي. مزيد من التفاصيل حول العرض هذا ولا التظاهرة هذه نتعرفوا عليها مع ضيفتنا عايدة نياتي. نقولوا لها أهلا وسهلا ومرحبا ونورتنا على موجات الإذاعة الوطنية.
3: مساء النور مدام أحلام، ألف شكر يعطيكم الصحة على الدعوة.
2: والشكر لك انت على قبول الدعوة. نعرف خرجناك من التحضيرات والإعدادات والبرايف.
3: طبعا طبعا، أنا فرحانة برشا لديما ساعة نشكركم، لأن أغاني عايدة نياتي ديما موجودين على الإذاعة الوطنية.
2: صحيح.
3: وعلى الأقل الفنان يعمل وينتج الحمد لله أغاني تتسمع في الإذاعة الوطنية
2: من الأصوات الجميلة الحقيقة اللي نفكروا فيها ديما وقت اللي نحبوا نأثوا برامجنا. عايدة نياتي نلقاوها من بين الأسماء اللي تجلبنا، لأنه فما برشا رقي في الأداء متاعك، في الكلمة اللي تختارها في ألحانك سيدة عايدة.
3: الله يخليك. أنا فرحانة خاطر غدوة أنا كيما عندي عروضي الخاصة. نعم. اللي أنا فيهم أعمالي وفيهم ألحاني وفيهم ألحان أغاني كنت لحنت لي خصيصا.
2: نعم.
3: أيضا حبي وغرامي للطرب العربي والمشرقي والخليجي والتونسي والمغاربي، هذا حاجة تربينا وكبرنا عليها.
2: نعم.
3: وتبقى ديما في دمي. مجموعة أندلسية للفنون هي مجموعة تنصت عندها سنوات، مجموعة تهتم بالتراث الموسيقي العربي.
2: نعم.
3: وغدوة إن شاء الله في مدينة الثقافة على الساعة 7:30 إن شاء الله باش يكون عندنا موعد باش نسمعوا برشا أنماط موسيقية، من الطقطوقة للقصيد للأغنية للموشح للزجل للكوندو.
2: الله الله
3: الله، معناتها بالحق المغرومين
2: متعة كبيرة. أكيد
3: أكيد.
2: أي نعم.
3: وصلنا والمجموعة هذه، علاش أنا نقول مجموعة أندلسية للفنون، هي مجموعة مش دي فقط باش تتعلم تغني الدارج ولا تقول يعطيني حاجة سهلة، هما ناس مغرومين ومستعدين انهم يحضروا. اليوم انك تحفظ كيما تقطوقة يا فايتني وانا روحي معاك.
2: نعم.
3: من الثلاثينات، ولا تحفظ معناتها قصيد قصيدة حب هي بروحي تلك الطرف لوديع الصافي وفيروز، وتسمع أغاني صفوف جلال النوادر متاع فيروز والنوادر متاع مطربين معناتها عرب ومشرقيين وتوانسة. أيضا عنا برنامج ثري تونسي، هذا هو شنو نحبوا غدوة نقدمه للجمهور ونوعوا الجمهور اللي بيجينا باقة من الأغاني اللي إيقاعية وطربية ودسمة وجو برشا فيها. أيضا
2: مؤكد طبعا مؤكد. اي فين بالضبط؟ في مدينة الثقافة، اعطينا القاعة.
3: غدوة ان شاء الله في قاعة الجيت، وقاعة ياسر نحبها.
2: أي.
3: فيها سولوغيتين مزيانة برشا. وبأخر كنت قدمت عرضي الأول
2: في مسرح الجهاد
3: اللي هو بصمات الروح.
2: نعم.
3: وأنا الحمد لله العروض الأولى الكل قدمهم في مدينة الثقافة كما ودع، تقدم في قاعة الأوبرا أول مرة، كيف بصمات الروح تقدم في قاعة الجهاد. واليوم احنا غدوة إن شاء الله باش نرجعوا بعرض اسمه روح الفن.
2: أي.
3: وروح الفن هذا غدوة باش يكون الساعة 7:30 قاعة الجهاد.
2: أي نعم، نحب نستغل وجودك معنا سيدة عايدة نياتي للحديث عن روح الفن قدمته لنا، أما أيضا نحب نعرف جديدك ديما متعطشين للجديد من عند عايدة نياتي. في الأغاني نحكي في الإنتاج الغنائي سيدة عايدة. ألو، تقص الهاتف للأسف. هكا أعطتنا هي على كل حال معطيات حول هذا العرض اللي باش تقدمه عايدة نياتي غدوة في مسرح الجهات تحت عنوان روح الفن، صحبة المجموعة الموسيقية أندلسية للفنون. كونوا في الموعد لأنكم ماكمش باش تندموا. عرض على غاية من الرقي، فيه الطرب الجميل وفيه النغمة الحلوة. إذن احنا هكا حمزة نوصلوا لنهاية حصتنا. باش ترجع معنا عايدة للأسف. نكونوا هكا كما قلت وصلنا نهاية حصتنا اليوم. نحب نشكر برشا الزملاء اللي رافقوني. حمزة تعبتك انا اليوم معايا، حمزة السفار الف شكر. كيف شكر موصول رامي مجولي في التنسيق العام للحصة. وما ننساوش ايضا مستمعينا، شكرا لكم على المتابعة. برامجنا مازالت متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية، وان شاء الله حظ موفق للمنتخب التونسي اليوم فجرا، مباراة المنتخب التونسي اللي باش ينقلوها لكم الزملاء من قسم الرياضة لطفي خالد ولبيب الصغير في نقل المباراة. إلى اللقاء.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال،
0: تحاليل فنية،
1: قراءات تكتيكية،
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 8 مساء هنا في تونس. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا يطلق اليوم دعوة لتقديم ترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. ويهدف هذا النظام الموجه إلى الإدارة العامة للغابات إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية. تقرير للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبرا أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. المرصد الوطني للشباب ينظم يومي 17 و18 من جوان الجاري في العاصمة النسخة الأولى من المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، الذي يهدف إلى تطوير المقاربات الوقائية والاستباقية لحماية الشباب من المخاطر الرقمية. منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية يعلن غدا أولى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية الإفريقية. وزير الشؤون الخارجية التوغولي روبر دوساي يؤدي زيارة عمل وصداقة إلى تونس من 14 إلى 16 من جوان الجاري، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين في الخارج محمد علي النفطي. في أخبار العالم، باكستان تعلن أنها تتابع ترتيبة نهائية لإجراءات التوقيع الإلكتروني لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران عبر تقنية الاتصال المرئي، والمرتقب عقده اليوم بعد إعلان التوصل إلى الصيغة النهائية وموافقة الطرفين عليها. جاء ذلك بينما حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن قصف كيان الاحتلال الصهيوني اليوم للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت يهدد بشكل مباشر استمرار المسار الدبلوماسي مع واشنطن. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع الاتفاق مع إيران يسير وفق الخطة رغم القصف الإسرائيلي لبيروت وتهديد طهران بالرد، مضيفا أنه طلب من بنيامين نتنياهو عدم شن مزيد من الضربات على لبنان. يأتي ذلك بينما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في تعليقه عن الهجوم الإسرائيلي على لبنان إنما وصفه برد المحاربين الإسلاميين قادم. وتحسبا للرد الإيراني، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جلسة المجلس الوزاري المصغر ستعقد اليوم في ملجأ محصن خشية إطلاق صواريخ من إيران. كما أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أمرا برفع مستوى التأهب في كل أنحاء فلسطين المحتلة. توازيا مع ذلك، أعلن حزب الله اليوم التصدي لثلاث طائرات مسيرة واستهداف آليات وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبية لبنان عبر 21 هجوما بالمسيرات والصواريخ. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. موضوع جديد في حدائق السرد، الزنوجة في الرواية التونسية، انطلاقا من كتاب جديد ينضم إلى المكتبة التونسية، الزنوجة في الرواية التونسية للأستاذة ابتسام القشوري، صادر عن دار الكتاب مؤخرا في 208 صفحات. ابتسام، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا محمد عيسى، مرحبا بكل المستمعين، شكرا لحدائق السرد على هذه الدعوة وهذا الاحتفاء بهذا الإصدار الجديد.
1: مبروك هذا المنجز.
2: يعيشك.
1: وهذا الموضوع المهم يعني في السردية التونسية، وإن شاء الله أيضا في مناسبات قادمة السردية العربية تتناول هذا الموضوع المهم الذي كتب عنها الكثير من الكتاب في تونس. سننطلق أولا ابتسام لو سمحتي في تعريف هذا المصطلح الزنوجة.
2: نعم، هو طبعا حري بنا أن نعرف بهذا المصطلح محمد عيسى، لأنه هناك غموض في هذا المصطلح. لاحظت أن عدد من المثقفين التونسيين لا يعرفون معنى الزنوجة، يقولون ماذا تعني الزنوجة، والذين يعرفون أسسها أيضا يرون أنها مصطلح عنصري. والحال أنني لم أأتي بشيء من عندي، هي الزنوجة وتيار أدبي فكري سياسي ظهر في فترة ما بين الحربين، أي في سياق تاريخي مخصص. وقبل أن نبدأ بمفهوم الزنوجة لابد أن نضعه في إطاره وسياقه التاريخي. هذا السياق التاريخي بين الحربين، يعني في ثلاثينيات القرن الماضي، في ثلاث سمات كبرى، هي الاستعمار المباشر لكل الدول الإفريقية ومن طرف الإمبراطوريات الكبرى، وأيضا التغول والمركزية للثقافة الغربية. كذلك السمة الثالثة هي تفشي الميز العنصري والوصم وتهميش الإنسان الأسود في هذه الإمبراطوريات، ولذلك جاء تيار الزنوجة طبعا كرد فعل على هذا وتحدي على هذا التهميش الذي يعيشه في هذه المناطق. الزنوجة إذن في البداية ظهر في، طبعا الزنوجة إذا أردنا أن نعرفها هي إذن جاءت مناهضة للاستعمار، هي جاءت تصديا للميز العنصري، وجاءت أيضا احتفاء بالشخصية الإفريقية التي كانت تشعر بالنقص في ذلك الوقت، وبالتالي للرفع من شأن هذه الشخصية والثقافة الإفريقية. هذه تقريبا المبادئ الأساسية للزنوجة. ظهرت الزنوجة أول ما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية على يد سلة من المثقفين الأمريكان، وسميت بالزنوجة النهضوية، ولكنها لم تنجح، يعني لما تدم طويلا. تلقفها طلاب في باريس، أفارقة ذو جذور أفريقية في باريس.
1: نعم.
2: لتعيش الزنوجة انتعاشة كبيرة جدا في فرنسا. يجتمعوا طبعا إيمي سيزير الشاعر المارتينيك المعروف، وليوبولد سيدار سانغور الذي أصبح بعد ذلك رئيسا للسنغال، وليون داماس، ويؤسسوا تيار الزنوجة على أنقاض الزنوجة التي لم تنجح في الولايات المتحدة الأمريكية. ظهرت الزنوجة طبعا بأفكارها وأدبها في منابر عديدة، منها مجلات العالم الأسود، مجلة الدفاع الشرعي، ولكنها لم تكن مجلات ناجحة.
1: نعم. ابتسام لو سمعتي. نعم. شكرا لك. يعني إذن هذا المشروع الزنوجة هو يحمل مشروع.
2: نعم.
1: في نهاية الأمر هو مشروع ثقافي سياسي يسعى إلى إعادة الاعتبار للإنسان الأسود. ونذكر إذن بما قلته وبعض ما لم يرد في كلامك، يعني أن هناك عوامل كثيرة ساهمت إذن في هذه النشأة، منها ما قلت ابتسام منذ حين. الاستعمار الأوروبي، فقد فرض المستعمر إذن المتعدد، البريطاني الفرنسي غيره،
2: الأوروبي
1: بشكل عام، يعني ثقافته ولغته، واكتسح إذن الهويات إذن الأفريقية. ورأينا ذلك في الشعر، ورأينا ذلك أيضا مؤخرا في الخمسين سنة الأخيرة أيضا في الرواية،
2: أيضا
1: في السنغال، وكذلك في نيجيريا وكوديفوار وغينيا وغيرها وغانا، العديد من الروايات التي قدمنا منها رواية مؤخرا في حدائق السرد وغيرها من الأعمال السردية. أيضا هناك عامل مهم ابتسام ولا ننسى ذلك هو الاغتراب.
2: نعم، شعور هؤلاء السود بالاغتراب والتهميش في المجتمعات الأوروبية يعيشون على هامش المجتمع، لذلك هم أسسوا لهذا التيار، التيار اللي يرجع الثقة لهذا الأسود، يرجع أولا وتحريض على إخراج الاستعمار وكذلك التصدي للميز العنصري. أردت أن أقول فقط أنه المنبر الأساسي الذي أسس للزنوجة هو مجلة الطالب الأسود لوتوديو نوار، الذي أسسه طبعا الثلاثي داماس وسانغور وإيمي سيزير. هذا المصطلح نحت فيه سانغور مصطلح الزنوجة في قصيدته كراس العودة إلى الوطن. إلى الوطن.
1: هناك عامل آخر هو التهميش.
2: نعم.
1: والاحتقار، ودفع إلى البحث عن الجذور.
2: نعم.
1: قال الرجل الأسود في أغلب الدول الأفريقية: من أنا؟
2: من أنا؟ صح.
1: لذلك بحث عن جذوره وتأثر أيضا ابتسام بالعديد من الحركات أيضا الفكرية، منها النهضة الزنجية في أمريكا.
2: بالضبط.
1: تأثروا
2: هذا.
1: بها. نعم. ومن أبرز المؤسسيها
2: الزنوجة النهضوية.
1: صحيح. نعم. نعم هذا هو.
2: وتأثروا طبعا في الحركات الوجودية، سارتر والحركات الوجودية التي تقول فعلا تجيب عن سؤال من أنا.
1: نعم. إذن التأسيس لكي نحوصل إذن لمستمعين الأعزاء، نقول أنه هناك رفض للاستعمار والعنصرية
2: والتهميش.
1: والتهميش، وكذلك ثانيا هناك اعتزاز بالهوية
2: بالضبط
1: السوداء،
2: أي وصرخة احتجاج.
1: نعم.
2: وعودة القيمة للثقافة الأفريقية، الأسود لم يأتي من عدم، جاء لديه رواسب ولديه ثقافة ولديه حضارة، أرادت المركزية الغربية الأوروبية أن تنسفها.
1: نعم.
2: فأرادوا من خلال هذا التيار أن يعيدوا الاعتبار لهذه الثقافة الأفريقية.
1: نحن نعرف اليوم أن الفنون أغلبها اليوم يعني تحدثت عن الزنوجة وعن هذه الظاهرة، والأدب اليوم الرواية، السينما، المسرح، الفن التشكيلي، لكن أول فن على جذن هذه الظاهرة هو الشعر.
2: صح. هو الزنوجة كانت أسطورة شعرية في البداية.
1: صحيح. نعم.
2: يعني هو ظهر في البداية في الشعر مع ثلاثي شعراء، إيمي سيزير وسانغور وداماس، ثلاثي شعراء، يعني هو كان في البداية أسطورة شعرية. لكن في ستينيات القرن الماضي انتشرت الزنوجة في كل الأجناس، في كل، في الرواية، في القصة، في الفن كما قلت، في الرسم، في الفنون الجميلة بصفة عامة.
1: نعم هذا مهم جدا. نعم.
2: نعم.
1: ولكي نحصل إذا ابتسام تكون لنا، نقول إذا أهم خصائص الزنوجة تأتي في هذه النقاط.
2: نعم.
1: أولا هناك اعتزاز بالهوية الإفريقية، ثانيا هناك رفض وتمرد،
2: أحسن، تمرد
1: على المركزية الأوروبية.
2: صح.
1: ثم هناك تمجيد للثقافة أو للتراث الإفريقي.
2: صحيح.
1: يتجلى ذلك في اللغة، في الموسيقى، وما قلته أنت الآن، الأساطير.
2: الأساطير. نعم.
1: نعم. كذلك استخدام الشعر ورمزيته في التعبير إذن عن هذه القضايا الكبرى. وطبعا النقطة المهمة والأساسية هي الدعوة إلى التحرر وتحقيق المساواة إذن بين كل الألوان.
2: نعم.
1: وكل.
2: نعم.
1: إذن الفئات وكل إذن الأجناس وكل إذن. نعم.
2: نقطة مهمة لو سمحت محمد عيسى.
1: نعم.
2: لم يكن المصطلح الزنوجة طبعا هنا ثابتا، هذا ما مثل ثراء حركة الزنوجة، يعني المؤسسين الثلاثة لكل واحد منهم مفهومه للزنوجة. يعني سانغور كان نوعا ما يحارب العقلية، العقل الغربي، يقول العقل يوناني والعاطفة إفريقية، وسيزير كان أكثر منه في يعني احتفاء بالأسطورة وبالشعر،
1: هذا الثوري. نعم.
2: نعم. ودماس كان أكثر منهم تمردا وثورية.
1: دماس التيار الواقع النقدي. نعم.
2: نعم، الواقع النقدي. نعم صحيح.
1: يعني إيمي سيزير هذا وكذلك سيدار سانغور وليون داماس، هذا الثلاثي رغم إذن مدافعاتي طبعا عن الزنوجة وعن قضايا الزنوجة، هناك اختلاف، لكن أرى باعتقادي أن هذا الاختلاف إذن
2: كان ثراء،
1: كان إثراء، وكان تنوعا
2: وتنوعا
1: لاحظي مثلا هناك حضور للثقافي في رؤية سانغور، هناك الثوري في إيمي سيزير، وهناك الواقعية النقدية عند ليون داماس. هذا مهم جدا. نعم حقيقة يعني الموضوع الذي أثرته ابتسام موضوع مهم جدا، يعني يعكس إذن هذا الوعي اليوم يعني بقيمة الهوية عند الإنسان مهما إذن تنوع وتعدد.
2: نعم نعم، هو طبعا تيرز ونجم مهم جدا في هذه في اعطاء الشخصية الإفريقية قيمة كبيرة جدا، وخاصة المصالحة، نقطة مهمة لما نتحدث عنها، مصالحة مع التاريخ الماضي، مع الذاكرة، تاريخ العبودية، ذاكرة الممر المتوسط في القرن الخامس عشر، هذا الذي جعل هذا الإنسان الأسود مستعبدا حياته يعني طول حياته، ورغم إلغاء العبودية تدريجيا لأنه بقي دائما مهمشا. الزنوجة جاءت هنا لتتصدى لهذا التهميش، لهذا الاحتكار المركزي للثقافة الغربية.
1: نعم.
2: يعني هذا هو. لكن يجب أن نقول أن الزنوجة كان مآلها الفشل. لماذا؟ لأنها بقيت نخبوية، بقيت نخبوية، لم تذهب إلى عامة الناس في ذلك الوقت طبعا.
1: طبعا.
2: إلى عامة الناس، لم يتأثر بها، لأن الشعوب الأفريقية أنذاك لما كانت جاهلة، لم يكن هناك تعليم، لم يكن هناك مدارس مثل ما اليوم، ولكن يعني بقيت هذا تيار الزنوجة يحتكره المثقفون.
1: هذا مهم جدا.
2: طبعا في فترة بعد ما بعد الاستقلال تعرضت للنقد وللمراجعة، مثلا نعرف كلنا قولة ويلس وينكا الكاتب النيجيري الذي حصل جائزة نوبل للأداب، الذي قال أن النمر لا يعلن عن نموريته وإنما ينقض على فريسته.
1: نعم.
2: يعني لا نستطيع أن نتغنى بالعبودية طول حياتنا، أن نقول أنا أسود، أنا إفريقي، أنا لدي هوية.
1: نعم.
2: لابد أن ننزل بهذه الزنوجة إلى العمل، إلى التغيير. وأيضا هناك رأي آخر مهم جدا في نقد الزنوجة، هو لفرانس فانون. فرانس فانون طبعا هو أب الدراسات ما بعد كولونيانية، وهو أستاذ إدوارد سعيد وهومي بابا وغيرهم، يرى أن الزنوجة هي شيء مهم، شيء مهم ومرحلة ضرورية، ولكنها غير كافية، ولكنها غير كيف، يجب أن تعمل هذه الزنوجة على تغيير العقليات.
1: نعم.
2: وتغيير والعمل.
1: ونحن في تونس أيضا لسنا بملا عن هذا الموضوع المهم.
2: طبعا
1: في الحقيقة
2: طبعا.
1: ونتذكر ابتسام إذن إلغاء الرق في تونس عام 1846،
2: أول بلد عربي في العالم يلغي العبودية.
1: مهم جدا، يعني هذه الوثيقة، وثيقة إلغاء الرق في تونس، فيها تحرير جميع العبيد، فيها منع بيعهم وشرائهم.
2: صح.
1: فيها إغلاق أسواق النخاسة وخاصة سوق البركة.
2: صحيح. نتحدث عنه بشير خريف.
1: بشير خريف، سوق البركة الذي أصبح اليوم يبيع الذهب.
2: الذهب. رمزية مهمة هذه.
1: يعني تاريخ مهم جدا أيضا في تونس، لأننا أيضا في تونس هناك تنوع، هناك تعدد، وهناك طبعا أصحاب البشرة السوداء موجودين.
2: تمثل هنا طبعا في الجانب التونسي، نتحدث ليس على الإفريقية ولا نتحدث على الأقليات.
1: عن الأقليات طبعا، وظهرت الكتابة عنهم في الرواية أيضا في تونس، وظهرت في الأغاني
2: أيضا،
1: وظهرت في مسلسلات إذا تلفزية
2: وإذاعية
1: وظهرت
2: بلد الليل، تحولت إلى مسلسل.
1: نعم.
2: إذاعي،
1: وظهرت في العديد من طبعا نحن كبلد، كتونس بلد لابد أن نؤكد على ذلك، متعدد ومتنوع، وهذا مهم جدا.
2: بانوراما.
1: لذلك كتب نور الدين سمود يعني أغنية حبيبتي زنجية.
2: نعم جميلة جدا. نعم.
1: شنو رأيك إذن ابتسام نستمع إلى هذه الأغنية؟
2: أكيد أكيد نستمع إليه.
1: بعد ذلك نستمع إلى مقطع من رواية
2: برق الليل
1: بصوت أمل القطاري، ثم سنعود.

حبيبتي زنجية، حبيبتي حبيبتي زنجية، حبيبتي حبيبتي زنجية، حبيبتي

0: حدائق السرد. هو أسود وهذه دنيا البيض، يا ليته يعود إلى دنيا السود، إلى تلك الأدغال التي تتوسط إفريقيا، إلى تلك القرية حيث أهله يدقون حب الزوان وينشدون أناشيدهم الحزينة. تتراءى له هذه الصور بعيدة في ذكرياته. رأت ولدها فصاحت كالجريحة التي رأت روحها فطلبت قربها، صاحت تنادي ذلك الطفل، هو لحمها ودمها. وعاودتها إرادة المقاومة، هي وحدها لا شيء وهو وحده لا شيء، وهما الاثنان العالم بأسره. مدت إليه صدرها لأن يديها موثوقتان إلى الوراء، فعفرها النخاس بصوته فصاحت كاللبؤة وكشرت عن أنياب حف عليها الريق، وانتفض الصبي بين يدي مغتصبه كالشاد، وانطلق يبحث عن يدي أمه ليجعل منهما سدا بينه وبين البشر. جعلت تضمه بذقنها إلى صدرها، وعمد الصغير إلى الحبل يحله بأصابعه وأظافره ويقضم ويقرض، وتترست الأم بقوة منها فانفك الحبل واستعدت لتدافع من جديد. عما تدافع قبلا، أما الآن فستدافع عن حياة جديرة بالحياة. عملت قوة الأمومة في النخاس عملها، فانصرف إلى رقيقه الآخر وتركها. رجعت القافلة من أواسط إفريقيا وحطت في تومبوكتو ثم برنو، وهناك باعوا واشتروا وقايضوا من ريش النعام والمرجان والودع والأقمشة والأواني والسلاح، واستأنفوا طريقهم إلى الفزان. يذكر إحدى عشايا الشتاء وقد وصلت القافلة إلى شاطئ جابس، وكان الطقس مكفهرا والجو باردا، وقد لاقى المسافرون في اليومين السالفين من قيام ريح صرصر أهوالا عظيمة، وكان الشاطئ قفرا تجرفه الرياح وتقذفه الأمواج الغضبة، وغشيته سحب داكنة قريبة كثيفة. انتحى الرقيق تحت زجر النخاس وأعوانه، وتألفت منهم جماعات بدأوا يخيمون واشتغلوا بإعداد طعامهم ومبيتهم، وكان الزنجي الصغير سعيدا وهو يقفز بين يدي أمه يلتقط لها الحشيش والحطب كي تسعر النار لحسائهما. أقبل نفر من التجار يقلبونهم وأطالوا الحديث أمام خيمتهما، فارتعدت فرائصه الدقيقة وألحت أمه في ضمه، إذ لم يستطيعا أن لا يريا في هذا الحوار الطويل نذير شر لهما. ثم التصق بين نهديها ونام ساخرا من ثورة الطبيعة وما يعد له الحدثان. استيقظ من الغد على هرج مشادة بين أمه وأعوان النخاس، هي تصر على ضمه إليها وهم يفرقونهما، وأخيرا ساقوا أمه إلى مركب كان راسيا هناك، ورجعوا به وحده يرتعد ويقلب عينيه النجلاوين مبهوتا إلى المخيم. أراه النخاس سكينا عريضا حادا يذبح به لو يبدو منه العصيان، فقد وجد الصفقة في بيعهما فرادى أربح بدريهمات من بيعهما مقترنين، وإذا دخل الكسب في المسألة فهو الحد بين الجد واللعب. ذهب البحر بأمه وسيق هو إلى تونس، فبيع عدة مرات آخرتها إلى السيد حامد بن النخلي. لما يتصرف فيه هؤلاء البيض وهو مثلهم إنسانية وأقدر من كثير منهم في أشياء كثيرة؟ يشترونه حتى إذا نسي عبوديته وألفهم وأنس بهم، يبيعونه غير حاسبين لأنسه ولا لإلفه حسابا. من رواية برق الليل البشير خريف. حدائق السرد.
1: مستمعين الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة الزنوجة في الرواية التونسية. انطلاقا من كتاب جديد للأستاذة ابتسام القشوري، الزنوجة في الرواية التونسية عن دار الكتاب تونس.
2: طبعا أشكرهم على هذه الثقة في هذا البحث. طبعا
1: مبروك من جديد
2: ابتسام. يعيشك. شكرا.
1: فكرة كتابة إذن هذا الموضوع الهام في الحقيقة، نعم، الفكرة كيف وردت، كيف أتت، كيف تشكلت، كيف
2: نعم. هو طبعا هذا الكتاب هو بحث في الماجستير، وكان يعني حري كل باحث أن يبحث عن موضوع جديد طريف. وتزامن في 2019 أني حضرت ملتقى الرواية في 2019 حول قضايا البشرة السوداء في الرواية العربية. من ذلك الملتقى تحمست جدا لهذا الموضوع الأثير الطريف الجديد الذي يفتح الأبواب المغلقة ويضعنا في الطرق المعتمة إلى غير ذلك، حيث يتكلم عن الأقلية المهمشة في تونس والمسكوت عنها وهي الأقلية السوداء.
1: ممتاز جدا. نحن منذ حين إذن تحدثنا عن الزنوجة في مستوى المفهوم، في مستوى النشأة، في مستوى المراحل، في مستوى مختلف طياراتها ومبادئها في نهاية الأمر وأهدافها إذن في السياسة والثقافة والمجتمع. الآن بعد إذنك ابتسام نتحدث عن النماذج التي تناولتها في هذا الكتاب المهم. سننطلق من رواية برقليل.
2: نعم.
1: واستمعنا منذ حين إلى مقطع من رواية طبعا بصوت مالكتاري.
2: نعم.
1: هذه الرواية نشرت عام 1961
2: 61. نعم.
1: وتناولت حياة
2: برقليل الشهير الذي
1: نعم.
2: ملأ الدنيا وشغل الناس في ذلك الوقت.
1: نعم.
2: طبعا اخترت برقليل لأنه هو الذي ساعدني على الحديث عن مسألة الذاكرة ومسألة الممر المتوسط، العبودية، يعني من أهم الأشياء من العبودية إلى التحرر. يعني كان الإنسان الأسود مستعبدا وسعى وناضل من أجل التحرر. موضوع برق الليل هي هذه المغامرة، مغامرة برق الليل من العبودية إلى التحرر. كان بشير خريف طبعا منصفا لهذا البطل. طبعا برق الليل رواية كلاسيكية تونسية، هي من أوائل الروايات التونسية التي أسست للرواية التونسية.
1: طبعا
2: ما كان قبلها كان يعني ذا مضمون أخلاقي تعليمي، ليس كما يوجد في برق الليل للبشير خريف. إذن هنا في هذه الرواية أخذ هذا البطل، وهو بطل بالمعنى الحقيقي، لأنه في الرواية المعاصرة لا يوجد بطل، وإنما عند بشير خريف يوجد بطل ويجب شخصيات وراوي عليم وإلى غير ذلك من أساسيات ومنطلقات الرواية الكلاسيكية. وأخذ هذا العبد ويعني سرد لنا مغامرته نحو التحرر. يعني هناك تزيد للزنوجة، هناك تسريد للعبودية أيضا في برق الليل. تزيد الزنوجة باعتبار تعاطف بشير خريف اللا متناهي مع هذا البطل وسعيه إلى التحرر، وأيضا تسريد العبودية عندما ذكر البشير خريف في روايته بالتفصيل قوارب الموت، كيف تأتي بالعبيد إلى تونس في القرن العاشر طبعا، وكيف يقلبون العبيد، كيف يشترون. ولكنه هنا لابد أن أشير نقطة مهمة، أن البشير خريف لم يقتصر على اللون الأسود، يعني كان العبيد متنوعون، روميات وشركسيات وسود أيضا. هذا بالنسبة لأهمية
1: نعم.
2: برق الليل.
1: ابتسام، يعني في نهاية الأمر هذه الرواية تتحدث أو تسرد بعض وقع أثار الرق والتمييز الاجتماعي
2: بالضبط
1: بعد إلغائه في تونس، وقلنا هذا منذ حين سنة 1846.
2: نعم.
1: يعني وخاصة الحديث عن معاناة الفئات المهمشة، ليس أصحاب البشرة السوداء فقط.
2: نعم.
1: وإنما حتى أصحاب البشرة القمحية أو البيضاء.
2: نعم.
1: أو ما شابه
2: نعم.
1: ذلك. يعني هذه رواية ضد الظلم، ضد التنمر، ضد الاستغلال.
2: هو بشير خريف هنا في هذه الرواية لم يكن يقصد العبد بصفة خاصة، هو كان يقصد تونس. تونس في سنوات الأولى من الاستقلال كيف ستبني ذاتها، كيف ستكون دولة مستقلة وحرة. خاصة كان دائما يناشد حتى في حواراته البشير خريف على هذه الحرية التي يجب أن تكون للإنسان التونسي وللمواطن التونسي، سواء كان أسودا أو أبيض. يعني لابد من الإشارة أنه كان يركز على تونس. الزنوجة هنا نستطيع أن نعتبرها من المستوى الثاني وليس المستوى الأول في برق الليل.
1: نعم. هذا مهم جدا. هناك رواية ثانية أيضا تعرضت إلى هذا الموضوع في تونس لكاتبة مهمة في
2: نعم.
1: المشهد الأدبي التونسي، ميلانين.
2: صح.
1: فتحية دبش وميلانين المعنى هو الصباغ التي
2: نعم طبعا هي الجينة التي المسؤولة نعم على اللون
1: والصباغ المسؤول عن لون البشرة البشرة وكذلك الشعر وكذلك لون العينين ومشابه ذلك هي تسمى مادة لونية
2: لونية
1: نعم. إذن عن هذه الرواية لفتحية دبش كذلك
2: ميلانين طبعا أنا حرصت في بداية صدورها أن تكون معي في هذا البحث. لماذا؟ لأنه فتحية دبش تنتمي إلى الأقلية السوداء، يعني هو صوت من الداخل، ليس إنسان أبيض يكتب عن الأسود، هي كاتبة سوداء تكتب عن هذه الأقلية السوداء. وفعلا رواية بديعة جدا ميلانين، لأنه هناك موضوع تناظر بين المواطن الأسود في تونس والمواطن الأسمر في أوروبا، فما تناظر مرؤاوي حاولت أن تقوم به فتحية دبش بين أسود في تونس وبين سمر البشرة في أوروبا، لتثبت أن هناك تهميش وهناك عنصرية في كلتا الجهتين طبعا. وتقول فتحي دبش أن تونسي الأسود ليس مجرد ليس أقلية، وإنما هو ظلال، يعني ظلال ليس موجود أصلا في المجتمع التونسي. وهذا ما قاله وأكده محمد الجويلي في كتابه مجتمعات للذاكر مجتمعات للنسيان، الذي تحدث عن الأقلية السوداء واعتبرها أقلية صامتة ومخفية، هي أقلية مخفية ليست موجودة. وهذا ما أثبتته من خلال المواضيع التي ذكرتها في ميلانين، معناها العنصرية في الدراسة في العمل، في هي البطلة أنيسة عزوز تريد أن تدخل إلى ميدان الصحافة وترى أن هذا الميدان صعب جدا.
1: أنا تحدثت بالدقة في نعم. حي دبش عن الفرص والعلاقات إذن التي تمنح في العمل الشغل في
2: نعم.
1: العمل
2: يعني نعم.
1: وقبل ذلك حتى في الدراسة
2: وتأثيرها النفسي نعم تأثير النفسي على، ولذلك الأقلية السوداء تنقطع عن التعليم مبكرا من المدرسة التونسية.
1: نعم هذا مهم جدا. وفتحية دبش يعني في الحقيقة
2: رواية جميلة جدا، أنصح كل القراء أن يقرؤونها فعلا
1: نعم.
2: وهي رواية ما بعد حداثية حتى من الناحية الفنية، يعني لأنها تحدثت عن الرواية داخل الرواية، ما يسمى حتى لأنه صعب على المستمع المتقص يعني
1: نعم. وهناك ملحق في الكتاب ملحق الحوارات
2: نعم، هناك
1: واعتبره هو ملحق مهم
2: نعم.
1: ثري جدا في استحضار إذن شواهد وكذلك أقوال
2: الأقوال من خارج الرواية
1: من خارج
2: ولعلني الرواية. أقول لك
1: بعد إذنك سأعطيك فرصة للإضافة. سؤال، لماذا الاهتمام بالأقلية السوداء في روايتك كذا؟ تقول فتحية دبش دوافعي لكتابة ميلانين رواية عن الهوية عن الميز العنصري في تونس وفرنسا، ما لا يمكن قوله لا يمكن السكوت عليه، هذا
2: نعم.
1: يقوله هو داريدا. فتحية دبش كانت إذن مهتمة اهتماما كبيرا لأنها عاشت التجربة.
2: صحيح، عاشت التجربة في تونس وعاشت التجربة أخرى أيضا في فرنسا، هي طبعا مقيمة في فرنسا، إذا عاشت دائما تقول ينكرون تونسيتي، عندما يرونها يكلمونها بالفرنسية وكأنها غير تونسية، كأنها
1: نعم.
2: إفريقية من بلاد من جنوب إفريقيا وليست من تونس، لا يمكن أن تكون تونسية.
1: وهذا ما تقول
2: هذا الجرح يعني. الذي تكلمت عليه عنه
1: تقول نعم. أنها معاناة بلا صوت، أدركت أنها ليست قضيتي وحدي، المهمشون يملؤون الفضاءات في تونس وفي فرنسا وفي أمريكا وفي العالم أجمع، إنه زمن التقوقع الذي يسبر عكس الحتمية، إلى غير ذلك مما قالته إذن نعم. في حوارها معك في
2: طبعًا
1: هذا
2: الحوارات هذه
1: الكتاب.
2: طبعا أحيانا البحث يخرجنا بصداقات بحجم الدنيا، طبعا فتحية دبش أصبحت صديقتي وصديقة مقربة جدا.
1: أنا وياك ما نشر أصدقاء،
2: وأنت صديقي أيضا
1: نعم.
2: أنت صديقي أيضا
1: نعم. شكرا لك. في الحقيقة هي العلاقات الثمينة هي العلاقات التي تأتي بعد إذن دراسة مثل هذه المواضيع
2: نعم.
1: المهمة
2: والعلاقات الإنسانية طبعا،
1: وإحنا
2: نحدث على الإنسان.
1: نأتي للنموذج الثالث، هو الغوريلا للكاتب التونسي كمال الرياحي
2: نعم.
1: هذا الكتاب صدر سنة 2011، ونتذكر شخصية صالح المهمش الملقب بالغوريلا، هذا الذي يصعد إلى ساعة 7 نوفمبر
2: نعم.
1: في شارع
2: الحبيب بورقيبة
1: ويثير ضجة وضجة كبيرة يعني
2: نعم.
1: هو إنسان أسود مهمش يعني
2: صحيح.
1: نشأ لقيتا وعاش حياة قاسية
2: يعني
1: بين الإصلاحيات وكذلك السجون
2: صح.
1: حتى احتج على القمع السياسي والتهميش الاجتماعي وكذلك التمييز العنصري، مع تذكير في الرواية على أن هذا عاش مراحل غريبة في حياته، طفل منبوذ ثم حارس لممتلكات الأغنياء، وانتهى به الأمر أن يكون حارسا لقبر الزعيم الراحل حبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. نعم،
2: وأول ما انتفض على الزعيم حبيب بورقيبة لأنه كان من أطفال بورقيبة،
1: ثم أصبح حارسا عليه.
2: أصبح حارسا عليه على قبره. طبعا هو كما قلت كمال الرياحي حاول أن يعزز تراجيدية البطل هنا، هو ليس بطلا، هو صوت من أصوات الرواية، لأنه في الرواية المعاصرة نتحدث عن بطل، هو صوت من أصوات الموجودة في الرواية التي عاشت التهميش، وحاول كمال الرياحي أن يعزز التراجيدية بأنه ليس صاحب لون أسود فقط، وإنما هو من أطفال بورقيبة، والفقر والاحتياج إلى غير ذلك، وتسلط المجتمع عليه، تسلط المرأة أيضا، رفضته المرأة التي أحبها لأنه أسود، قالت له أنسيت من أنت؟
1: نعم.
2: ثم من العنوان نستطيع أن نتكلم هنا عن مبادئ الزنوجة، إذ سمى الرواية بالغوريلا، وهي تعطينا إشارة إلى ما قبل حتى لدراسات هيجل العبد والسيد، عندما اعتبر الإنسان الأسود من دون الإنسان هو قريب للحيوان، إذن هو سماه الغوريلا وسماه المجتمع الغوريلا لأنه شبيه بهذا بين ظفري الحيوان، ولكنه كان في طفولته حيوانا بالقوة، وبعد الشباب أصبح حيوانا بالفعل، إذ يتمرد على المجتمع، وكما قلت يتسلق ساعة 7 من نوفمبر ليتحول من الهامش إلى مركز وليكون مصدر الأخبار المكتوبة والمرئية. بالتالي ماذا فعل كمال الرياحي؟ جعله في المركز رغم التهميش الذي عاشه طول حياته.
1: نعم، وتقولين لقد اخترنا رواية الغوريلا لكمال الرياحي لأنها أولا أثارت العديد من مشاكل السرد في تونس، وثانيا لأنها تضمن لنا تتابع ما بدأناه في الفصل الأول من الناحية الشكلية والمضمونية، وهذا التتابع هو الذي سيحولنا من رواية التأسيس الكلاسيكية مع البشير خريف إلى رواية معاصرة من القرن العاشر إلى زمن ما قبل الثورة بقليل، من العبودية إلى الميز العنصري، من برق الليل إلى صلاح المرقب الغوريلا، وهذا ما كنا نتحدث عنه. إذن هذه الرواية تعالج إذن قضايا مهمة جدا، وخاصة هذه الثنائية التي عالجتها أنت، المركز
2: السلطة والإنسان المهمش في المجتمع، وهو لما يتحدث تحدث على كثير من المهمشين في الرواية يعني، ولكن أكثرها هي هذا الإنسان الأسود الذي همش وبطبيعته مهمش في المجتمع التونسي،
1: ودائما حتى في العبارة الشعبية يعني نشبه
2: الأسماء
1: نقول أنت غوريلا،
2: ولا هناك أسماء كثيرة طبعا، أسماء كحلة وشوشان والكثير من التسميات العنصرية طبعا،
1: التسميات العنصرية التي ذكرتها الرواية التونسية، وذكرتها حتى بعض الأغاني وبعض الأعمال،
2: دراسات حتى الأنثروبولوجية.
1: نعم
2: أيضا
1: صحيح، نعم صحيح، هذا مهم جدا. إذن الرواية تعالج واقعا موجودا، لأننا عندما نقرأ رواية للبشير خريف ونقرأ رواية لفتحي دبش وكمال الرياحي، نعرف أن هؤلاء قد نقلوا لنا وقائع مما عايشوا في المجتمع.
2: نعم صحيح، يعني يظهر أن المجتمع التونسي عيسى أنه مجتمع متجانس، ولكن للأسف هناك تصرفات وهناك عنصرية في المجتمع، أحببنا أم كرهنا يعني، ولذلك تنعزل هذه الأقلية السوداء في مناطقها وتقوم بوصم أو تحدي لهذا الوصم، وتنعزل هي بدورها، وتكون هي عنصرية أيضا، ترفض الزواج مثلا من الأبيض، لا تريد أن تكون مع الإنسان الأبيض، حتى في بعض هناك بعض المناطق هناك حافلة للسود وحافلة للبيض.
1: أنا
2: يعني اندهشت لذلك في منطقة مدنين وفي جربة هناك مقبرة للسود ومقبرة للبيض، يعني هذا يجب، وتكلمت عنه الرواية والدراسات الأنثروبولوجية والكثير من المباحث.
1: هذه الظاهرة ليست طبعا مقتصرة على تونس أو على أفريقيا
2: طبعا.
1: ونحن رأينا في شوارع إنجليزية في بريطانيا وفي ملاعب كرة القدم في إسبانيا مؤخرا، إذن هذا التمييز العنصري وهذا طبعا التنمر ببعض اللاعبين مثل اللاعب الذي يحمل جنسية أو أصل مغربي يلعب مع فريق برشلونة يتعرض إذن إلى تمييز عنصري، إلى احتقار، إذن إلى صيحات استهجان، إلى صراخ، إلى ما شابه ذلك. كذلك في شوارع أوروبا نلاحظ إذن هذا الاستغلال البشع إذن لهؤلاء، وطبعا العالم يصرخ صرخة واحدة، ليس فقط في تونس وليس فقط في أفريقيا، وأن العالم يصرخ ضد إذن هذا التمييز العنصري، هذا القتل الممنهج للضمير،
2: للضمير الإنساني. صحيح. نعم.
1: ابتسام، يعني في الحقيقة الكتاب في هندسته في بنائه يعني هناك تدرج من النظر إلى التطبيق على مجموعة من النماذج.
2: نعم صحيح. نعم هناك حاولت في الباب الأول طبعا أن نعرف بمن صلاح الزنوج، لأنه لازم، لأنه كتيار له مبادئ إلى غير ذلك، وحاولت أن أطبقها على الرواية التونسية، وهو الذاكرة طبعا في برج الليل، مركزية الهامش والمركز في الغوريلا، وصرخة الهوية في رواية ميلانين.
1: نعم يعني هذا مهم جدا، وأنت قدمت ذلك حتى في نهاية القسم النظري، يعني أنواع الروايات التي عالجت هذا الموضوع. هناك ما تسمى برواية الاحتجاج، الرواية التاريخية، الرواية التعليمية، رواية الرعب والخوف، ورواية إذن خيبة الأمل.
2: الأمل. نعم.
1: يعطيك الصحة يعني إذن على هذا البحث
2: يعيشك. الدقيق. الرواية الإفريقية طبعاً.
1: نعم.
2: في الرواية الإفريقية.
1: نعم هذا مهم جداً. كذلك عالجتي مسألة مهمة في هذا الموضوع، هو مسألة الصراع الطبقي، خاصة الصراع الاجتماعي الذي دار في هذا البحث وهذا الموضوع.
2: نعم الصراع الاجتماعي بالطبع، لأنه في الرواية المعاصرة طبعاً.
1: أي طبعاً.
2: ليس في
1: نعم.
2: حتى في برج الليل أيضاً هناك صراع اجتماعي، باعتبار أنه برج الليل عندما أراد أن يتزوج أو أن يحب تلك الفتاة التي أحبها اسمها ريم لم يستطع، واختار في النهاية اختيار، والبشير خليل كان ذكيا جدا، اختار أن يذهب رغم أنها أحبت أن يكون، وهذا النفس الوجودي أن يبحث ويذهب في الأرض للبحث عن ذاته وعن وجوده. طبعا الصراع أيضا أكثر في الغوريلا، هذا الإقصاء كامل من السلطة، من المجتمع، من المرأة للغوريلا. كذلك أيضا في ميلانين إقصاء المجتمع في الدراسة، في العمل، في الكثير من الميادين هناك إقصاء لهذا الأسود، لهذا المواطن التونسي الأسود.
1: نعم هناك كتاب لحسن من عمو كاتب التونسي طبعا، الكروسة، مجموعة قصصية
2: جميلة جدا. نعم.
1: تحدثت عن العبد الأسود الذي يستدعى إلى منازل الأعيان في تلك الفترة ليكون خادما، وأتذكر يعني قصة من القصص التي سببت إذن مأساة عائلية داخل الأسرة. إذن ليس دائما الأسود هو ضحية، قد يكون هو أيضا. نعم.
2: أي بالعكس، هو في بتحدث عنه الأستاذ بن عمو، وطبعا هنا الأسود أحيانا يكون هو حافظ الأسرار للأسرة التي يخدمها، وهو الذي يكون معناها مصدر ثقة، يصاحب سيدة البيت، يذهب معها إلى قضاء حاجاتها. يعني أحيانا تجده في بعض الروايات شخصية محببة، كما كانت شخصية برج الليل في بشير الخير،
1: وأحيانا يخالف ذلك،
2: وأحيانا يخالف ذلك، كما الغوريلا صالح الذي كان يعيش متمرد ريدا على المجتمع، وأيضا صرخة احتجاج لأنيسة عزوز في رواية ميلانين.
1: نعم إذن أكثر سؤال يعني اهتممت به وهذا مهم جدا هو سؤال الهوية.
2: نعم صحيح. نعم هو سؤال الهوية، لأنه من أوائل المبادئ الزنوجية هي إرجاع الهوية الإفريقية، الثقة في الإنسان الأسود، في ثقافته الإفريقية. يعني الإنسان الإفريقي ليس لم يأتي من عدم، هو له ثقافة وهوية، وله كتابات، وله أساطير، وله أشعار. تعرف أن الأدب الإفريقي كان شفويا في مجمله، وهذا الأدب كرس للشخصية الإفريقية ولإنسان إفريقي. يعني لا نستطيع أن نفصل هذا الإنسان الإفريقي أو نقصيه من الحضارة أو نقصيه من مأدبة العالم. يعني العالم فيه إفريقي وفيه أوروبي وفيه أمريكي، إذن لا نستطيع أن نقصي هذا الإفريقي، لابد، وهذه هي صرخة الهوية، أنا إفريقي، أنا موجود، لدي ثقافة ولدي يعني أدب أريد أن أشارك به في مأدبة العالم.
1: نعم. أكثر شيء يعني يهتم به الكتاب في إفريقيا في كوت ديفوار والسنغال
2: نعم
1: ذكرت هذا منذ حين غينيا أو نيجيريا، هي الاعتناء بمسألتين مهمتين. المسألة الأولى هي اللغة.
2: صحيح.
1: ليست اللغة التي يتكلم بها الفرنكوفوني الفرنسي المتعارف عليه أو الإنجليزي وما شابه ذلك. هناك لغاتهم هم التي ترتبط بتراثهم،
2: اللغات المحلية
1: بأصلهم، لغاتهم المحلية.
2: نعم.
1: ولها تسميات مختلفة ابتسام.
2: أي صحيح.
1: اثنين، اهتمامهم الكبير بالأسطورة.
2: صحيح. نعم.
1: والفن الافريقي ثري، الرواية مثلا الافريقية ثرية جدا بالاساطير.
2: نعم. صحيح صحيح.
1: هناك اخصاب للرواية للنص للبناء.
2: صحيح.
1: بالاسطورة وبالحكايات.
2: نعم. وحاول حتى الكاتب الافريقي ان يدخل هذه، صحيح وكتب بالفرنسية حتى يوصل صوته الى الثقافة المركزية، ولكنه ادخل هذه الكلمات المحلية مثلا كوروما مثلا.
1: كوروما. نعم. قدمنا. نعم. رواية لكوروما في. نعم. حدق السرد منذ مدة.
2: لابد ان نشير ونثمن الى اعمال صديقنا جمال جلاصي.
1: نعم.
2: الذي حاول ان يعرف بالادب الافريقي ترجمة، حاول ترجمة عمل سانغور، ترجمة ضرب الشحاذين، ترجمة الله ليس مجبرا لي.
1: لا تعتقدين ابتسام أننا مقصرون يعني في التعاطي مع الأدب الإفريقي، وخاصة إذا في مجال الرواية وفي مجال القصة وفي مجال إذا الشعر وحتى الفن عموما.
2: نعم.
1: نحن على مسافة أعتقد.
2: صحيح
1: يعني.
2: صحيح. وهذا
1: ما هي العوائق؟ هل هي عقدة التفوق الأبيض على الأسود؟
2: لا، هو عدم اهتمام، لأنه هذه الثقافة يمكن بعيدة عنا نوعا ما، يعني بعيدة رغم قربها الجغرافي لكن بعيدة عنا في اللغة، في اللغة ويعني ما شابه ذلك. لكن طبعا هناك محاولات كما كنت أذكر الآن، هناك محاولات للتعريف بالرواية الإفريقية ولكن ما زالت منقوصة كثيرا، مازالت منقوص، لا نعرف الأدب الإفريقي كثيرا. والدليل أني قلت لك في بداية الحصة أن الزنوج مفهوم غامض.
1: هذا يقودنا إلى سؤال آخر مهم جدا. هل أنه ترجمة إذن في حد ذاتها قد ظلمت هذا الأدب إذن الإفريقي على حساب طبعا الاهتمام في المقابل بالأدب الأوروبي والأدب الأمريكي اللاتيني؟
2: صحيح.
1: أو
2: صحيح، لأن عيوننا اتجهت إلى الغرب ولم ننظر إلى ثقافتنا الإفريقية، وهذا ما يقوله في أحد مقالاته جمال جلاصي أن فعلا هناك بعد عن الثقافة الإفريقية. لكن هناك محاولات بسيطة إن شاء الله تكون تلحقها محاولات أخرى.
1: لا، عندما نقرأ رواية لكوروما.
2: نعم.
1: ونقرأ تلك اللغة الثرية
2: جدا. نعم.
1: الخصبة المتعددة المتنوعة، ونطلع على الأسطورة بأشياء عجيبة، فنلحظ إذن هذا النص الروائي الإفريقي الجديد الذي قد يتفوق أيضا على حتى نص الأوروبي
2: طبعاً.
1: في جمالية.
2: لا تنسى عيسى أن الأدب الإفريقي تحصل مرات على جائزة نوبل للأدب، يعني ويل سوينك حصل على جائزة نوبل للأدب، ولكنه غير معروف عنا في ثقافتنا العربية، يعني القليل كانت النخبة المثقفة تعرف، غير موجود في المناهج الدراسية إلى غير ذلك.
1: أسئلة كبرى يطرحه هذا.
2: صحيح.
1: الكتاب يعني كتاب مهم جدا. تقولين ابتسام، حاولنا من خلال بحثنا هذا أن نجيب على سؤال محوري.
2: صحيح.
1: هل انتهت مدرسة الزنوجة كتيار أدبي بموت مؤسسيها وبانتهاء العبودية والاستعمار المباشر؟ أما زال أحفاد سيزار وسنغور والطيب صالح يناضلون من أجل كرامة الإنسان الأسود الذي سيظل لونه يلاحقه كلانا.
2: كلانا. نعم. هذا هو إشكالية البحث، وانتهيت إلى أنه لم يمت تيار الزنوجة لأن العالم مازال أبيض يا عيسى، لابد أن نؤكد على ذلك ونقول أننا ما دامت العنصرية هي ابنة اليوم والأمس والمستقبل، سيكون تيار الزنوجة موجودا معنا إلى أن ينتهي العنصرية من العالم، وأن يعتبر الإنسان الأسود إنسانا مواطنا عاديا مثله مثل كل المواطنين التونسيين.
1: والزنوجة وكذلك الحركات الاستعمارية وكذلك دخل في ما يجري حتى اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها من الوسائل الأخرى إذن الحديثة، وظاهرة التنمر التي تكثرت. نحن ذكرنا منذ حين ملاعب كرة قدم في إسبانيا.
2: نعم.
1: أو شوارع إنجلترا وشوارع أوروبية أخرى. يعني الصراع وكذلك التنمر والميز العنصري والاحتقار وما شابه ذلك، هناك نوع من كرة الثلج التي تكبر يعني في وسائل اتصال التواصل الاجتماعي التي وجدت في الأصل للتقارب لكنها أيضا
2: أبعدت الناس بعض
1: طبعا
2: بعض
1: الناس يعني بعض. كثرت مظاهر الحقد والكراهية يعني بشكل كبير يعني. نعم
2: لذلك يقول بوكوفسكي مثلا، استحضر هذه القولة، لم تلغى العبودية وإنما توسعت على الأعراق الأخرى. يعني ما زال فعلا هذا التنمر وهذا والميز العنصري متواصلا، وما زال أكثر حتى أحيانا في بعض المواقع من السابق. وبالتالي لابد من التوعية بضرورة أن يكون هذا الإنسان الأسود إنسانا مواطنا عاديا مثلنا مثله، وليس وهو ليس مسؤولا عن لونه.
1: المهم يعني هني لك بهذا العمل.
2: يعيشك عيسى، شكرا لك، شكرا على هذا الاحتفاء.
1: اي وخاصة يعني مزيد الكتابة حول هذا الموضوع والاهتمام بالرواية
2: أكيد
1: الافريقية.
2: نعم
1: اقتراح.
2: نعم.
1: الرواية الافريقية والرواية العربية ايضا.
2: نعم صحيح. وأشرت في نهاية البحث أنه أتمنى أن يكون هذا البحث معناها لبنة أولى لأبحاث أخرى تبحث في الرواية العربية، لأن يعني هناك روايات عربية تحدثت أيضا عن في السودان مثلا. طيب صالح
1: نعم.
2: موسم الهجرة إلى الشمال في البداية، ثم عبد العزيز بركة ساكن في سمحاني، رغوة سوداء لحاجي جابر.
1: نعم.
2: الكثير من الروايات التي تحدثت عن هذا الموضوع، حاليا بنا أيضا أن نحللها وأن نسبر أخبارها.
1: وما يعني يحتاج منك إلى لفتة أيضا.
2: نعم صحيح، إن شاء الله إن شاء الله في الأعمال القادمة.
1: هذا الكتاب الزنوجة في الرواية التونسية صادر عن دار الكتاب تونس، الأستاذة ابتسام القشوري، شكرا لك.
2: شكرا محمد عيسى، شكرا لك
1: مستمعي الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.

0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 9 مساء هنا في تونس. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا يطلق اليوم دعوة لتقديم ترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. ويهدف هذا النظام المعروف أو الموجه إلى الإدارة العامة للغابات إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي لتضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة المستخدمين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. تقرير للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبرا أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية يعلن غدا أولى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية الإفريقية. وزير الشؤون الخارجية التوغولي روبر دوساي يؤدي زيارة عمل وصداقة إلى تونس من 14 إلى 16 من جوان الجاري، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين في الخارج محمد علي النفطي. في أخبار العالم، باكستان تعلن أنها تتابع الترتيبات النهائية لإجراءات التوقيع الإلكتروني لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران عبر تقنية الاتصال المرئي والمرتقب عقده اليوم بعد إعلان التوصل إلى الصيغة النهائية وموافقة الطرفين عليها. جاء ذلك بينما حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن قصف كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم للضاحية الجنوبية لبيروت يهدد بشكل مباشر استمرار المسار الدبلوماسي مع واشنطن. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع الاتفاق مع إيران يسير وفق الخطة رغم القصف الإسرائيلي لبيروت وتهديد طهران بالرد، مضيفا أنه طلب من بنيامين نتنياهو عدم شن مزيد من الضربات على لبنان. يأتي ذلك بينما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في تعليقه على الهجوم الإسرائيلي على لبنان، قال إنما وصفه برد المحاربين الإسلاميين قادم. وتحسبا للرد الإيراني، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جلسة المجلس الوزاري المصغر ستعقد اليوم في ملجأ محصن خشية إطلاق صواريخ من إيران. كما أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أمرا برفع مستوى التأهب في كل أنحاء فلسطين المحتلة. هذا وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم بإلغاء كافة الرحلات الجوية المقررة عبر المطارات الواقعة غربي البلاد حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب إعلان طهران عزمها الرد على الهجمات الإسرائيلية في لبنان. توازيا مع ذلك، أعلن حزب الله اليوم التصدي لثلاث طائرات مسيرة واستهداف آليات وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان عبر 21 هجوما بالمسيرات والصواريخ. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
3: منوعات تصنع الفرحة.
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
3: فقرات ثقافية تثري الفكر.
1: محتوى متجدد.
3: وأصوات متنوعة.
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلاً في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهما، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944 إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية، نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
2: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغار سني إلى ما أراد بي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، وحفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن، 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال ثلاثة مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
3: طبعاً الدكتور له الكثير من المؤلفات، تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذاً للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه دولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعيا بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
2: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية. وساهمت في ترسيخ تدريس المنطق داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
0: كان الدكتور طه قارئا وباحثا في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
3: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
0: كتب 10 المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضوا في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضوا في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلا لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا، كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائبا لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقرا لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم، التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
2: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها، فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
0: خمسة وثلاثون عاماً قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتاباً متنوعاً بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفاً ابن ساعته على حد وصفه، كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضاً بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقا للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلا:
4: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها واقتراح البديل الذي

0: ومدارسه ومذاهبه في الحاضر، ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها، وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
1: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفسح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا، بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000، والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق أوضح ذلك قائلا:
1: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها، وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل، أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
0: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان

0: عن الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مساراً معرفياً متميزاً وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهداً ومبدعاً إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
1: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجاً مرتبطاً بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحياة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حق في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
1: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلهم هكذا مشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
0: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظرا ومناظرا ليستوي رمزا للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيرا يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الوكالة الوطنية لسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين من موقع إلكتروني لمتحايلين يقوم بانتحال هوية مؤسسة مالية بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم للتحصل على معطياتهم الشخصية عبر استمارات مشبوهة. هذا ودعت الوكالة في بلاغ المستخدمين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذه المواقع أو تزويدها بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 3.6 مليارات دينار مع موفى شهر ماي 26 2000، وذلك وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. السيطرة مساء اليوم على حريق نشب بأحد مصانع الأدوية بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط أتى على كمية هامة من الأدوية التي تم تصنيعها وتوجيهها للبيع، بالإضافة لكميات من المواد الأولية. المركز الوطني لنقل الدم بتونس يدعو في بلاغ كافة المواطنين للإقبال على حملات التبرع بالدم وإنقاذ الأرواح. ختاما، وفي الشرق الأوسط، إيران تتوعد بالرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت والتي أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين. هذا وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم بإلغاء الرحلات الجوية في مطارات عدة غربية إيران عقب توعد طهران بالرد على استهداف إسرائيل للعاصمة بيروت. هذا وتسود واشنطن حالة من الترقب في انتظار إمضاء مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. بينما رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران الليلة، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن موعد إمضاء الاتفاق لم يتم الحسم فيه بعد. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من الاثنين للخميس من 9 للـ11.
0: من 9 للـ11.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: متعة الاستماع.
0: مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يسحبكم فيها وليد الزيدي.

0: بسم الله نبدأ عليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين حيثما كنتم طابت أوقاتكم، أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا السفر الذي نسحبكم فيه في مقامات الأنس والسمر، نستضيء أنوار البصائر، نستضيء أنوار البصائر ونستعذب شهد الفكر من جياد القصائد وبدائع النثر، من عصارة التجارب والعبر. سعيد أن ألتقي أخي الكريم وصديقي العزيز حمزة صفار ليسحبنا تقنيا بخبرة عالية في هذا المقام، مقامات الأنس، وكذلك معي الصديق الذي ألفناه ودأب على الحضور معنا قارئا ومحللا ومتمرنا على الميكروفون، الصديق العزيز والطالب الوفي ريان. مرحبا ريان.
1: أهلا وسهلا أستاذ العزيز، شكرا على الاستضافة.
0: أهنئك بالنجاح، أحرزت النجاح باستحقاق وتميز من الدورة الأولى في الإجازة الأساسية في اللغة والأدب العربية من كلية الأدب والفنون والإنسانية بمنوبة. هنيئا لنا بك.
1: شكرا جزيلا.
0: وهنيئا للجامعة وهنيئا للغة العربية، إذ تميز في التحصيل فيها طالب يطمئننا على مستقبلها وممن سيستمرون في النضال من أجل التمكين لها.
1: فالحقيقة أستاذي أنا من تشرف بأن أحرزت على الإجازة في لغتنا العربية، وطبعا هذه الإجازة ليست شهادة مطلقة، وإنما نحن ما زلنا نتدرب على السباحة والغوص في بحور لغتنا وبلاغتنا العربية،
0: وهذا ما سيترجمه البحث والاستمرار في التحصيل الأكاديمي وإحراز الدرجات العليا في الجامعة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. هو ربما من أفضل ما اختتمت به هذه الإجازة هو تعرفي على أساتذة أجلاء، أنت على رأسهم، وأنت من أفضل الأساتذة ربما الذين عرفتهم في كلية الأداب بمنوبة، بالإضافة إلى العديد من الأساتذة المقتدرين الذين درسوني على امتداد هذه السنوات الثلاثة وأنهيت يعني.
0: والمسيرة تستمر.
1: والمسيرة تستمر بالطبع، ونطمح دوما إلى التحصيل العلمي أكثر.
0: وستستثمر طاقاتك وكفاياتك المتطورة في اقتحام مجال آخر في صلة باللغة والأدب العربية، وأيضا في صلة بهذه المقامات التي تنشط لها في الإعلام السمعي، وهو أنك ربما تتخصص في الإعلام والاتصال.
1: بالضبط، لأنه في اعتقادي البسيط، وأنت تعرف أستاذي أفضل مني ربما، اللغة العربية ليست حبيسة مجرد الاختصاص في اللغة والأدب والحضارة العربية، وإنما على العكس تماما، اللغة العربية يجب أن ندخل
0: أن تشع على
1: في مختلف المجالات والتخصصات، وخاصة مجالات الإعلام السمعي والبصري، وهي مجالات في الحقيقة للمتميز والمتمكن في اللغة العربية.
0: جيد.
1: باع وذراع فيها وإمكانات للتميز.
0: وإمكانات للتميز. قبل أن نخلص إلى ما اخترتنا لنا هذه الساعة الأولى، مباشرة نطرب لهذا النغم.

0: يخفق الحب وينبض نبيل الشعور.
1: أغاني فيروز هي تلك.
0: تعرفها هذه يمي؟ ما بعرف كيف حكاها.
1: لا هذه الأغنية بالذات لا، لكن هي قريبة من ذلك النمط الذي غنى في فيروز، يا مختار المخاتير، وذلك النمط الرحباني في
0: خفيف.
1: الخفيف في مسرحيات الضيعة اللبنانية عموما. وهي المسرحيات التي عرفت أوج تألق الرحابنة مع فيروز، وخاصة في مستوى بساطة الكلمة وبساطة اللحن والتوزيع
0: وبلاغة المعنى
1: وبلاغة العبارة والتميز.
0: لا بلاغة المعنى أكثر من جزالة العبارة.
1: بالضبط، العبارة بسيطة والعبارة يومية وشائعة بين الناس، لكن كيف يصورها الأخوان رحباني كي تسرد ما هو مألوف وما هو معروف بشكل مغاير، بشكل سلس وبسيط، نعجز أحيانا عن التعبير عنه لشدة بساطته، ولا نتفطن له من شدة ما نألفه.
0: به نمضي إلى نص اقتطفناه من مجموعة ليالي المطر، هكذا.
1: نعم، ليالي المطر
0: للأديب التونسي حسن نصر. وما أدراك ما حسن نصر؟ أيها، تفضل سيريان.
1: لم أعد ذلك الصبي الصغير الذي لا يدرك معنى الأشياء. إن السمكة الصغيرة الحمراء تعرف أن عليها أن تشرع في الرقص وسط آنية الماء الزجاجية إذا تسربت إليها أنغام الموسيقى بكيفية ما.
0: كأنه يشبه الطفولة بسمكة ليست في بحرها،
1: نعم،
0: حيث تنعم بمطلق الحرية.
1: بالضبط.
0: وحيث تكون في مياه
1: مفتوحة،
0: مفتوحة ومهيئة للتنفس.
1: بالضبط.
0: هي في آنية، فلكأنها
1: في وسط مصطنع،
0: أسيرة في وسط مصطنع. تذكرنا ب إيليا أبي ماضي حين
1: قصيدة السجينة.
0: إيه بالضبط، السجينة.
1: نعم.
0: وقد قرأنا منها مرة.
1: بالضبط.
0: وحللناها. أيوه سيريان.
1: والقطة المتربية لا تمد يدها إلى قرطاس اللحم، لأنها تفهم جيدا أن فعل ذلك يستوجب عقوبة قاسية. وحتى الذباب،
0: هذه القطة المروضة.
1: وحتى الذباب، إنه لا إنه شيء لعين، خير لنا أن نتجنب ذكره. فلماذا أبقى أنا لا أتعلم؟ إنني أفهم الكثير من الأمور. صحيح أنه يحدث في كثير من الأحيان أن يستعصي علي الفهم فلا أستوعب الأشياء بسهولة، لكن ذلك لا يعني أنني دائما لا أفهم كل الأشياء.
0: كأنه ينبه بقصة حلوة وبأسلوب مريح سردي لطيف، ينبه على ما ينبغي أن نسلكه مع الصبيان، مع الأطفال الذين يتنشؤون. لا نقزمهم، لا نعقد الأمور عليهم.
1: بالضبط.
0: لا يذهب في الظن أنهم لا يفهمون ما يستغلق معناه أو ما يشكل حتى على الكبار. نرجع إلى السمكة المسجونة في آنيتها، وإلى القطة المروضة المدربة على أن تلزم حدودها وأن لا تعدو على ما لا يؤذن لها فيه. كذلك هي الطفولة، لكأن الطفل في أسرته في ضرب من الثوابت القاهرة والمطبقة علينا، لكأنها طفولة بائسة ما لم يكن فيها الطفل في أوساع هذا الكون حرا كطيف النسيم.
1: الله
0: معك.
1: كثير من الناس لا يفهمون جميع الأشياء. هيام نفسها،
0: هيام هذه أخته.
1: بالضبط. إنها ليست في كل الأوقات ذكية.
0: هم لكأنهم يؤثرون هيام عليه
1: بالضبط،
0: ولكأنهم

0: يخولونها منزلة تفضل منزلتها
1: أفضل عليه. بالضبط. إنها ليست في كل الأوقات ذكية، هناك من هو أذكى منها، إنها لا تفهم درس
0: الإنجليزي. كأنه يقول إن أبويها
1: يبالغان،
0: أي ويريانها تفوق في ذكائها الأذكياء،
1: وتنجب على نجب،
0: أي وتنجب. لكنها باعترافه ليست ذكية، وسيبين أنها تستعين غيرها على الإنشاء.
1: بالضبط. إنها لا تفهم درس الإنشاء مثلا، وهي تذهب لدى رفيق ابن جارنا الذي هو أكبر منها ليكتب لها درس الإنشاء.
0: فكيف إذن يحكمون بكونها ذكية؟
1: بالضبط.
0: لا، ولماذا لم يقل الرياضيات أو العلوم أو لماذا ذكر الإنشاء في تقديرك ريان؟ لأن الإنشاء تتطلب الإنشاء.
1: بالضبط.
0: لأن الإنشاء ينبغي أن تنشئ،
1: أن تأتي أن بالجديد،
0: أن تبدع نصا. بالضبط. أن تحرر المعنى بمخزون لفظك، وأن تعبر عن مكنون ضميرك ببيان لا يجود إلا إذا جاد أدبه.
1: بالضبط. هو ترويض اللفظ والعبارة خدمة للمعنى وتحقيقا.
0: دونك الإنشاء يتطلب المهارة والإبداع والموهبة.
1: بالضبط.
0: قد تكون ذكيا في
1: مجالات وتخصصات
0: العمليات الحسابية، قد تكون ذكيا
1: في تطبيق قواعد سابقة،
0: في تطبيق
1: على
0: القواعد والتقيد بها، ولكن هل تكون ذكيا
1: في
0: حين تحرر نصا، حين تنشئ خطابا، حين تحرر قولا ينبغي أن تستثمر فيه كفاياتك البلاغية واللغوية، و خاصة خيالك المخصب. بالضبط. هذا فضلا عما تم تحصيله وتم اكتسابه من المطالعة.
1: بالضبط. هي حتى أصعب الاختبارات التي تكون فيها الحرية غير محدودة بالنسبة إلى الطالب، لا يكون مقيدا فيها بضبط.
0: في النهاية إذا أنت تفوقت على زملائك في الإنشاء، هل تفوقت هيام أم تفوق رفيق في النهاية؟
1: بالضبط.
0: ورفيق يكبرها سنا، فهو طبيعي أن
1: أثر تجربة
0: أن يقدم لهيام في عمرها ما يرضي معلمها.
1: بالضبط.
0: يعني يمكن أن ينتبه المعلمون أحيانا، يقول لك هذا العمل ليس من إنتاجك.
1: بالضبط.
0: لست
1: يتجاوز إدراكك،
0: لست مؤهلا أن تنتج نصا يلائم مستواك المعرفي هذا.
1: بالضبط.
0: فانظر كيف نبهنا على حقائق قد تخفى علينا. بالضبط. وقد نضرب عنها صفحا ما نعترفوش بها.
1: بالضبط. الغش الحسن هنا، الغش المصور بطريقة ذكية،
0: أن تنجح بمهارات غيرك. واصلة.
1: وهي تذهب لدى رفيق ابن جارنا الذي هو أكبر منها ليكتب لها درس الإنشاء، وإن أحدا لن يعلم ذلك. فرفيق لن يقول عنها كلمة واحدة لأنه يحبها، وفضلا على ذلك فهي توصيه.
0: يا سلام، يبدو أنه يام ذكية اجتماعيا.
1: بالضبط.
0: يبدو أنه يام ذكية في الخبث.
1: بالضبط.
0: أجل الله السامعين. في حسن التدبير.
1: بالضبط.
0: إن كان هذا من حسن التدبير ومن الكياسة، أولا هي توصيه وتستغل
1: حبه لها،
0: حبه إياها، كي لا يفصح عن الأمر ولا يفشي السر، ولي يكون رفيق مطيتها في الإنشاء، علما أن هذا الأديب لا يكون أديبا حسن نصر إلا إذا كان مبدعا في الإنشاء، فالأدب إنشاء في النهاية.
2: بالضبط.
0: يمكن أن نشهد وقائع وأن نحيا حقائق، ولكن هل نحسن التعبير عنها؟ هل نحسن الإفصاح عنها؟ هل نحسن
2: تحويلها إلى مادة سردية،
0: إبلاغها بالضبط. كما أحسن الرحابنة كما قلت تصوير الحياة اليومية البسيطة البريئة في كلمات عذاب وتراكيب جياد.
2: بالضبط.
0: هذه القوة وين؟ هذه القوة وين؟
2: بالضبط.
0: أنت كيفاش تعبر على السلس السهل المفهوم ببلاغة بالغة وبإبداع جاذب للسامع؟ من له هيام؟ ده طبعا هيام أخت حسن نصر في القصة، حسب القصة معناش هيام أخرى، لأن نقصد هيام يونس، لأن نقصد المسلسل.
2: وهكذا بتابعة الحال.
0: أيوة.
2: وهكذا تتحصل على أرفع الدرجات في كل المواد، وتحتل المرتبة الأولى في الصف، وتشتد فرحة أبي وأمي، ويزداد حبهما لها.
0: الله الله الله، هاوك نبهنا على خطر آخر، لكأن الحب لا يزداد إلا إذا
2: بمقابل
0: كانت الدرجات رفيعة. إلا إذا كانت المعدلات
2: عالية،
0: عالية متميزة. ولكن في النهاية هل يسأل الأبوان
2: عن كيفية تحصيل ذلك التميز؟
0: كيف جنت فوق هذا؟ هل من محض جهدها وخالص
2: تعبها،
0: وخالص جهدها، ومن حسن تأتيها وحسن أدائها واشتغالها على تنمية كفاياتها وعلى شحذ ملكاتها وعلى الإمعان في المطالعة والاستفادة من الدروس الخصوصية، أم هو
2: بالغش والمخاتلة؟
0: لا لا، أم هو في النهاية جهد غيرك وعصارة إبداع غيرك
2: وتعب الناس،
0: أي تسندها إلى نفسك وترقى بها مراقيا، ربما في إذا امتدت بك الأيام قد تكون فيها مخذولا.
2: بالضبط.
0: أي كأنك بصورة أخرى تحلق بجناحين هما لغيرك. واصل سيريا.
2: وتأخذ هيام تتحكم في على النحو
0: تتحكم في
2: على النحو الذي يروق لها.
0: ما دام ربما هو ليس متميزا أو ما زال صغيرا أو ما أو هي تحظى بحب أبويها
2: لها حظوة داخل المنزل وبين أفراد العائلة،
0: وكونها متميزة وما شاء الله
2: المعية
0: إكسلانت في القراية، ممتازة. أيوة. انظر أو فكرة أخرى جبهلنا. والله شفت كيفاش نحلل النص في النهاية؟
2: بالضبط. فكرة
0: فكرة تفهمك الحقائق. بالضبط. كيف أن من يحظى بمحبة فائقة من لدن أبويه، هل حب أبويه يزيده عطفا على غيره، أم يزيده أنانية؟
2: الله الله الله الله.
0: أن تحظى بحب أبويك وأن يؤثراك، قال ازداد حبهما، هل هذا يطلق فيك الرحمة والحنان ويجعلك بارا بمن حولك، أم هذا يسلطك على غيرك؟
2: بالضبط.
0: ويجعلك متحكما في من هو دونك سنا. يعني هيام في النهاية تستمد سلطتين، سلطة من رفيق الذي يعد لها الإنشاء، وسلطة من الأبوين. شفت النهاية كيفاش وإحنا نحلو لمين المعاني الكل؟
2: بالضبط.
0: في كلمتين.
2: بالضبط.
0: وهذا اللي التلامذة لازم يتعلموه في التحليل ولا
2: بالضبط الحصافة
0: زادة.
2: الحصافة في إيراد المعلومة والتمثل وانتقاء الأجدى والأجدر من المعلومات.
0: أيوة تعرف تجمع وكهو.
2: بالضبط تعرف تصير كم هائل من المعلومات وتتخير منها الموظف.
0: أحسن.
2: ليس مسألة كم ولا مسألة كيف ونوع.
0: لا plus pertinente. بالضبط. المعلومات
2: التي يمكن أن تجمع وتؤدي في نهاية الأمر إلى نتيجة مقنعة وتستوعب.
0: بالضبط. من دون أن يكون القول ولا التحليل تداعيات حرة.
2: حرة بالضبط مفصولة دون
0: تداعيات حرة كيف تولي فضفضة.
2: بالضبط تولي كل كلمة تحيلك إلى معنى تذكر وكهو. بدون روابط أو بدون خيط الناظم وبدون هداية.
0: واضح جيد. نرجع للهيام التي تتحكم.
2: إنها تفرض علي نوع اللعبة التي تختارها حتى وإن كانت لا تخصني.
0: بدينا
2: فتحكم
0: معناها في النهاية ستختار الألعاب التي تتميز فيها زيادة.
2: بالضبط.
0: وسبحان الله الألعاب التي تبرع فيها و...
2: بالضبط وتناسبها هي
0: لا وكأنه يبين على أنه أشر من الشر أن تفرض على غيرك
2: مجالاتك الخاصة
0: ما يسعدك أنت وما يسليك وما يرضيك وما يمتعك وأنت ظن أن هذا جالب لغيرك المتاعة ومؤنس له. نستوقف لحظات أخونا ريان نستوقفك لحظات لنسمع لهذا النغم مع أخونا حمزة ثم نكمل صنع هيام بأخيها.

0: ممتازة جدا عفاف راضي هواي هواي. فرصة باش نحيي سمير الزغل التي يسمعنا. سمير شكرا على وفائك واهتمامك. كذلك نحيي أختنا ألفا بالي التي تراسلني تفاعلا مع ما تصنعه هويام بأخيها. ونحيي كل الأحبة والأهل وكل أصدقائنا الذين يطربون لبرنامجنا. عمال رايين توصلنا أصداء وانطباعات. أولا أن الإذاعة الوطنية مسموع، هذا بالضبط. مهم. وثانيا أننا نحاول نخلق مقامات الأنس
1: في الحقيقة أستاذي،
0: بما نختار وبما نتحاور فيه.
1: هو في الحقيقة أستاذي ليس من باب يعني التهوير والتعظيم من المادة الإعلامية التي تقدمونها ونقدمها عموما، ولكن ربما برنامج مقامات الأنس يحقق للمستمع الإفادة ويحقق المعرفة المرحة، يسميها الفيلسوف الألماني نيتشه. هذه المعرفة المرحة هو أن توصل المعلومة وربما تتعلم عبارة جديدة ديما مع أستاذنا وصديقنا كمال الغالي، وتوصل بطريقة مؤثرة وبطريقة بسيطة يتمثلها المستمع أيا كان مستواه المعرفي، ويلقى ديما الإحاطة. وهذا فعليا هو الدور الإعلام. شنو هو؟
0: نعم،
1: تكثيف وعي الإنسان.
0: نرجع أخويا مع هويام وما يروى وما يروى عنها. أيوة،
1: قال: فتحكم علي أن أشاركها في اللعب بدميتها الصغيرة وفي ترتيب البيت الصغير الذي تضع فيه الدمية، وهي دائما تملك.
0: تحكم علي،
1: بالضبط.
0: يعني كأنها تلزمه وتكرهه،
1: بالضبط. مجبر هو. وفي ترتيب البيت الصغير الذي تضع فيه الدمية،
0: وهي يعني تلزم طفلا ذكرا أن يلعب بالدمية.
1: بالدمية، بالضبط. وهي دائما تملك الكثير من اللعب وتخاصمني إذا رأت شيئا بيدي وتفتكه مني.
0: يعني في النهاية عرفنا أنانيتها،
1: بالضبط،
0: في أنها تستأثر بكل شيء دونه،
1: بالضبط.
0: في أنها تلزمه ما لا يشتهي وما لا وما يكره، تلزمه ما يكره. أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. ثم إنها تلزمه أن يلعب، ولكن تنتزع
1: على
0: منه اللعب وتفتكها إذا رأت في يده أو في يديه شيئا منها. هذا فضلا عن كونها تتحكم فيه لما يخولها أبواها من
1: سلطة، ولو
0: من سلطة معنوية.
1: أيوة، كنت أتنازل لها عن كل لعبي حتى عن الكرة، وإذا حدث أن طلبت منها في بعض المرات أن ألعب معها بالكرة فإن الكرة لن تقع في يدي أبدا، وإذا
0: غريب.
1: حاولت أن أحتج
0: غريب.
1: فإن هويام كانت تسكتني مدعية أنني لا أحسن اللعب وأنني أقذف الكرة أكثر مما ينبغي، فليس
0: يعني
1: الحق.
0: يعني هويام تلعب وتحدد قواعد اللعب.
1: قواعد اللعب على هواها.
0: هذا هو أصغر منها يقذف، معناها الكرة هي أقوى من هي, هي تضبط مسافات
1: تقيس قوة
0: غريب الكرة. غريب يعني ولا منطق نلعب ولا نحرم،
1: بالضبط.
0: وكان مش نلعب على كيفي،
1: بالضبط، كما صاحب الكورة اللي يتغش يخسر يروح بها.
0: أيوة،
1: مدعية أنني لا أحسن اللعب وأنني أقذف الكرة أكثر مما ينبغي، فليس لي الحق في أن أتلقفها أو ألمسها. علي يعني فقط يعني بالتفرج
0: على هويام. بالضبط، المتفرج. يعني هي تلعب وهو يتفرج،
1: بالضبط، جمهور.
0: أي، ولكن فوق هذا أنه لا يتمتع، فلما اللعب إذن؟ ويبدو أنه ثم برشا مظاهر هكا، يعني يحضر محضر كبير ولا يحضر حضور في محضر فقط كي نشجع من لسنا مقتنعين به.
1: بالضبط، تكون ملزما
0: أو نصفق على ما لا يتناهى إلى قلوبنا وما لا يبلغ نفوسنا،
1: بالضبط،
0: أو نحيي
1: ما لا نستطيبه، ما لا يروق،
0: غريب يعني،
1: ما لا يقنعني،
0: أو كأن يلذ لنا طعام لا نشتهيه أو لا لذة فيه.
1: بالضبط، من أقصى الشعورات الإنسانية الحسيسة عند الإنسان،
0: وخاصة كي تجيك في الطفولة.
1: بالضبط،
0: افعل
1: لا تفعل
0: ما لا يقنعك،
1: ما لا يقنعك. بالضبط،
0: واصنع ما لا
1: تجد فيه
0: غناء ولا شفاء.
1: بالضبط،
0: ولا دعة لك. المهم أن نطوف بشخص واحد هو الذي نمحضه حبنا.
1: بالضبط،
0: وكل شيء مرصود له، ولك أننا نقول كل شيء مخلوق من أجله.
1: بالضبط، هناك المحور وهناك الهوامش.
0: هذه ظواهر ما يلزمش تقعد، ما يلزمش يعيشوها أطفال.
1: بالضبط،
0: لابد من أنا ديما نواصي ونقولها بوضوح، لا حد يأخذ أكثر من حد. أولا سعى الخير موجود، من أدراك أن خزائن الله نفذت، من أدراك، ومن أدراك أن الرزق لا يسع الجميع. محبتي إياك لا تعني أنني أؤثرك على نفسي أو أنني أعطيك نصيبي، والحال أن الموجود يسع الجميع ويغني الجميع ويقنع الجميع. يعني أنت لا تسعد ولا ترضى إلا إذا أصبت نصيبك وتعديته إلى نصيب غيرك. هذا هو اللي يفرحك، يعني هذا اللي يرضيك،
1: الجور على الناس، الاستئثار بحظوظهم.
0: بالضبط،
1: حتى في متنفس
0: ومتنزه اللعب. وهذا اللي باش نسمعوه توا مع أنغام ومحمد علي سليمان، اللي وقت اللي تقول لك صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته. أي حمزة، تفضل.
2: يا عز وأغلى وأطيب بال، فصل العالم معنا.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، ونستهل هذا الموعد الإخباري بآخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث أعلنت واشنطن وطهران التوصل لاتفاق أو لاتفاق سلام رسمي ينهي الحرب ويوقف بشكل فوري ودائم جميع العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. هذا وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران سيتم إبرامه في سويسرا يوم الجمعة المقبل. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر أوامر للجيش الأمريكي برفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ويؤكد أن الجانب الإيراني سيفتح مباشرة الليلة مضيق هرمز أمام السفن دون فرض أي رسوم. بالعودة إلى الشأن الوطني، ترحيل أكثر من 50 مهاجرا غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية. 50% منهم من فئة الشباب، إلى جانب مجموعة من النساء وعدد من الأطفال. هذا وانتفع نحو 22,377 مهاجرا غير نظاميين إلى غاية شهر مايو الفارط ببرنامج العودة الطوعية. تأمين 200 عيادة طبية وإنجاز 130 تحليل تقص في إطار حملة متنقلة للتوعية والتقصي حول اضطرابات الغدة الدرقية الأحد بتبرقة. المركز الوطني لنقل الدم بتونس يدعو في بلاغ اليوم كافة المواطنين للإقبال على حملات التبرع لإنقاذ الأرواح أو التبرع بالدم. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
5: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
5: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
5: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟ مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يصحبكم فيها وليد الزيدي.

0: من سحر الشعر اليمني واللحن اليمني الأصيل إلى وقع عمار الشريعي في هذا المعزوفة الخالدة الموسيقى التصويرية الأرابيسك، واللي هي كلمات سيد حجاب ريان
1: الله،
0: وبينفلت من بين إيدينا الزمان كأنه سحب تقوس على أوتار كمان، يعني ينسرب الزمان
1: الله الله الله الله الله.
0: كأنك تجر قوسا على وتر. ومن الذين نطرب لهم طربنا للكمان يجر عليه القوس لأداء لحن حلو عذب، صديقنا الذي اشتقنا إليه سي سمير السعيمي. مرحبا بكم سي سمير.
2: مرحبا واهلا وسهلا، وبشوق الى هذا الصوت وهذا البرنامج والى مرافقتي ريان لكافة. كل غبطة وبهجة وسرور بهذا اللقاء.
0: والله نحن ايضا سعداء بوصالك بعد غياب. قدرت ان لك شواغل وان لك التزامات فضلا عن التدريس والبحث العلمي، انت فاعل في المجال والمشهد الثقافي، في معرض الكتاب، في تقييم الأعمال، الإشراف على الجوائز، على البرمجة، كل هذا ما شاء الله كان لك فيه حضور وإسهام. حدثني عن تجربتك في هذه الدورة، لدورة المعرض الوطني للكتاب، المعرض الدولي،
2: المعرض الدولي للكتاب، في الدورة دورتي الأربعين. هو مواصلة لتجربة في مساهمة بسيطة في هذا المشهد الثقافي، في السعي إلى النظر في من ترشح من الجوائز بطريقة خلال ثلاثة دورات سابقة حاولنا أن تكون
0: موضوعية
2: من السرية ما يضمن عدم تأثير في لجان التحكيم. تعمل لجان التحكيم بطريقة سرية وبنظام قائم على مراحل مختلفة. المرحلة الأولى فيها تقييم فردي، والتقييم الفردي يكون تقييما فرديا بالمعنى العميق للكلمة، يعني دون أن يعرف عضو اللجنة غيره من الأعضاء، ثم يسلم تقويمه يعني نظره في هذه الأعمال، ثم يتم اجتماع للتداول والنقاش ويعني تفصيل القول. يتم اختيار قائمة قصيرة ومتحصل على الجائزة، وطبعا وهي محاولة منها.
0: استكشفت أدباء جدد يبشرون بخير، هل أنست منهم الإبداع في النهاية والاقتداء بالمبدعين، لا أقول الخالدين ولكن اللي هما أيقونات في تاريخ الأدب؟ هل ثمت من الأدباء التونسيين من يبشرك بهذا ويوحي به إليك فيما حكمت فيه وفيما اطلعت عليه؟
2: هذا هو هذا ما يسره، أنه خلال الدورات السابقة ثم بعض وهذه فلسفة الجائزة خاصة أنها هي يعني تقدم من المؤسسة المهرجانات اللي هي تابعة طبعا لوزارة الثقافة، ثم بعض الانتاجات الجديدة التي تظهر بمناسبة الجائزة. أذكر مثلا في الدورة 38 كتاب عنوانه الفن والذكاء الاصطناعي، اللي هو فاز اللجنة بطرقه لموضوع جديد بطريقة جديدة، وصاحبة الكتاب غير معروفة بتاتا، رغم ذلك تحصلت على جائزة الدراسات الأدبية والإنسانية.
0: سلام.
2: أي نفس الشيء في دورة أخرى، ثم رواية رغم أنه دائما المنافسة تكون في مجال جائزة بشيخ رايف للإبداع الأدبي في الرواية هي الأكثر
0: تنافس
2: تنافس لأنه في كل دورة تم زيادة في عدد المشاركات. كان في الدورة 38 22 مشاركة، في الدورة 39 تقريبا كان 22 أصبحت 32، وفي الدورة هذه الدورة 40 أصبحت 37 مشاركة. كانت أيضا الرواية التي تحصلت على الجائزة في الدورة تقريبا الدورة نسيت الآن أيضا هي رواية يعني غير معروفة اللي اسمها ريحان بوزغندا، واللجنة واللجنة فيها من الروائيين الذين لهم باع في في في التقييم، ومن المبدع من الأكاديميين أيضا. أيضا ثم دائما ما يبشر بخير كل مرة في مجال من مجالات
0: أنماط الكتابة الأدبية،
2: أنماط الكتابة، لأنه المعرض فيه 8 جوائز يعني ليست جائزة واحدة.
0: فعلا
2: الشعر، الرواية، الدراسات الأدبية، القصوصة، الدراسات الفلسفية، الترجمة، وطبعا أيضا جائزة للنشر.
0: يا سلام. ريان نجح، أحرز الإجازة الأساسية في اللغة والأدب العربية.
2: ألف مبروك لريان، وهو متميز طبعا.
3: شكرا.
2: منذ سنتين تقريبا كان تقريبا في الشفاهي
3: امتحانات
0: تحضيري،
3: المرحلة التحضيرية. نعم،
2: المرحلة التحضيرية، وأذكر أنه تحصل أحسن عدد في المجموعة التي كنت في تقييمها.
0: فعلا، وحظظته على أن يعد ماجستير في الإعلام والاتصال.
2: ممتاز. ممتاز جدا، فكرة جيدة،
0: خاصة وأن له شغفا بالعمل الإعلامي، بالإعلام الثقافي، يعني يمكن حتى أن يكون في اختصاص الصحافة الرياضية، لأنه سلس الحديث، لأنه يعني متكلم جيد، يكاد يكون مهذارا، ويكاد يكون ما شاء الله عليه لسنا كما قالت العرب.
2: هو صفيح يختار الكلمات في مقاماتها.
0: أي ما شاء الله عليه، بحيث مهم أن يتخصص الطالب في مسالك التكوين الثلاثة، يعني في الماجستير في الاختصاص اللغة الأدب العربية، يمكن ماجستير في الأدب، في الحضارة، في اللسانيات، ولكن زاد مهم أن يترشح طلبتنا المتخرجون أو المحرزون على الإجازة الأساسية في اللغة والأدب العربية أن يترشحوا لماجستير في معهد الصحافة وعلوم الإخبار في مجال الإعلام والاتصال، والإعلام كيف نقوله، معناها السمعي، البصري، الصحافة المكتوبة، صحف السيارة، الصحافة الإلكترونية، إلى غير ذلك مما يمكن لطالب العربية أن يكون له فيه حظ موفور، خاصة وأن له تكوينا يخوله الكتابة السليمة والتحرير السديد. ما ظنك سيدي سيدي؟
2: بالضبط، وخاصة هذه التقاطعات هي اللي تحقق للإضافة، تحقق
0: للإضافة.
2: بالضبط، يعني يكون موجودة تقاطعات في التكوين بين مسارين أو بين 3 مسارات، هذا يحقق الإضافة من الزاويتين، لأنه معرفته بالمجالين أو بـ3 مجالات تجعله ربما طريقته في تناول
0: صحيح
2: المسار هذا تكون مختلفة عن غيره من المتخصصين في ذلك.
0: بالضبط.
2: على بالضبط. وجه
0: خطر الصحافة تعلمنا أنها مش فقط ليست نقلا للخبر أو تعليقا عليه، طبعا طبق منهج معلوم وبقواعد علمية تدرس وبنظريات تعتمد، ولكن أيضا الصحافة إبداع في التحرير، في الكتابة، إيصال للأفكار، تنوير للعقل، مش فقط ركض خلف الخبر ومطاردة له ورصد للحدث وإنما هي أيضا ممارسة لضرب من ضروب الإبداع، ما هي زيادة من صحفية في النهاية.
2: بالضبط. الذي يترك بصمة خاصة ل يعني القارئ. الشخص الذي له شغف بذلك المجال وبذلك

0: سعيد جدا
1: يعطيك الصحة
0: بأن أكون رفقة أستاذين عزيزين هما السي سمير السحيمي وأستاذي وليد الزيدي.
2: طبعا مادام تكلموا في الإذاعة مش مصافحة اليد في اليد يا أخي،
0: أكيد
2: باش نعرفوها. أيوا
0: بالضبط.
2: في الواقع فهمت سي سمير علاش قلت لك هو يمكن أن يكون مهذارا وأن يكون يعني أن يتسع لفظه وأن
0: ما ونحن في ضيافة طه حسين، ومثلا الجاحظ فيما قال عنه النقاد أنه لا يذكر إلا ما لابد منه، وعندما تحدثوا عن طه حسين فإنه يذكر أحيانا تفاصيل التفاصيل.
2: خطر أحيانا أستاذ سمير حين تكون في الإذاعة منشطا أو تكون مذيعا وكهو كما يقول المشارقة، تستضيف ضيفا قد يرتج عليه أو قد يعيه الجواب أو قد يتملكه الخجل والحرج فلا ينطلق لسانه. ماذا تصنع أنت المذيع؟ ماذا
1: كيف ذلك
2: أن تملأ ذلك الفراغ؟ أن تكون أنت المعلق وأنت البسيكولوج الذي يريحه و...
0: القاتر التي تقول
2: لا لا مش القاتر،
1: يكون حضور البديهة دائما جاهز.
2: أيوة سيريان هو مخه في شركة النقل معناها قال لك القاترة. لا هو وذكرني بالقطار الذي كتبت فيه ما كتبت سي سمير واصطنعته بعلب السردين.
0: سردين
2: يا ولدي السردين
0: ما في داخل السردينة.
2: أيوة فسي سمير الحقيقة كل كلمة نقولوها تنجم تصلنا بي بي بما تبدعه ما شاء الله عليك. مش كل شيء باش تعلق عليه سي ريان. أي تفضل.
0: كان مطمئنا إلى أن الدنيا تنتهي عن يمينه بهذه القناة التي لم يكن بينه وبينها إلا خطوات معدودة. ولم لا وهو لم يكن يرى عرض هذه القناة ولم يكن يقدر أن هذا العرض ضئيل بحيث يستطيع الشاب النشيط أن يثب من إحدى الحافتين فيبلغ الأخرى.
2: هذا الواقع سيدي سمير، يعني لم تكن القناة عريضة لكنه بصفته كفيفا كان يقدر أنها متناهية في العرض وأنها تمتد إلى ما لا نهاية له. هنا يدل على أن للكفيف ربما خيالا لا يطابق الواقع ولا يوافق الحقائق لا لشيء، ويدل على أنه ثمة ضربا من التنبيه ينبغي أن يتاح للكفيف، وهو أن نطلعه على ما لا يرى، أن نبصره بما لا يدركه هو ببصره، بدلا من أن يشغل ذهنه بالخيالات والتهيؤات.
1: إيه وصل إضافة إلى الطفولة أيضا
2: طبعا العقل الناشئ. عيني عليك تبارك الله عليك. أيوه سيريان.
0: ولم يكن يقدر أن حياة الناس والحيوان والنبات تتصل من وراء هذه القناة على نحو ما على نحو ما هي من دونها. ولم يكن يقدر أن الرجل يستطيع أن يعبر هذه القناة
2: هذه القناة
0: ممتلئة دون أن يبلغ الماء إبطيه. ولم يكن يقدر أن الماء ينقطع من حين إلى حين عن هذه القناة فإذا هي
2: يعني في النهاية سي سمير ما لم يكن يقدره أو يقدره كما يقول طه حسين مشافهة هو الواقع هي الحقيقة.
1: صح.
0: فإذا هي حفرة مستطيلة يعبث
2: هذا إذا نضب ماؤها.
0: نعم.
2: غاض الماء
0: ويبحثون في أرضها الرخوة عما تخلف من صغار السمك فمات لانقطاع الماء عنه. لم يكن يقدر هذا كله، وإنما كان يعلم يقينا لا يخالطه الظن أن هذه القناة عالم آخر.

0: مستقل عن العالم الذي كان يعيش فيه. تعمره كائنات
1: تعمره
0: كائنات غريبة مختلفة لا تكاد تحصى، منها التماسيح التي تزترد الناس ازدرادا ومنها المسحورون الذين يعيشون تحت الماء ببياض النهار وسواد الليل.
1: نعم.
0: حتى إذا أشرقت الشمس أو غربت طفوا يتنسمون الهواء وهم يطفؤون،
1: يعني في النهاية يطفون. يعني في النهاية أستاذ سمير، القناة يعمرها الـ كل ما يبعث على الخطر وكل ما ينهي الحياة في ظنه. يعني أحيانا نسقط على الواقع ما يربكنا وما يؤذينا، والحال أن الواقع يعني خلو من هذا، كأن تنزل مكانا تظن أنه معمور بكائنات موارئية قد تخيفك وقد معناها تجزع لها وقد تؤذيك وتبعث على الفواجع، ولكن هو في النهاية لا حقيقة له ولا دليل عليه، إنما هو
2: والمهم
1: كأنها سرديات في النهاية. أي.
2: في هذا المقطوع أنه ثم ما يمكن نسميه بقوة التكرار، لم يكن يقدر
1: إيقاع.
2: لم يكن يقدر ولم يكن يقدر ولم يكن
1: وإنما
2: يقدر.
1: كان
2: وإنما كان، يعني ثم نفي مكرر مؤكد يصر عليه
1: حسين
2: حتى يظهر بعد ذلك الوجه الآخر. ولكن الذي يهم أكثر في هذا الخطاب هو هذه القدرة على قدرة الخيال عنده، وهي الذي جعلته يصل إلى ما وصل إليه.
1: أي
2: رغم أنها ربما في هذا السياق تقرأ وقراءة بين ظفرين سلبية، لكن المهم في نسق الكتابة هو هذا الخيال الخصب لطاع حسين، وهذا الخيال الخصب هو الذي جعله يجرؤ إلى أن يواصل دراسته وأن يسافر إلى فرنسا وأن يكتب ما كتب. فالمهم في طاقة التخيل اللي هي استثنائية عند طاح حسين.
1: فعلا طاقة التخيل والتي غذاها أيضا فقدانه البصرة والعمى بمنطق الأوضح
2: اللي تحول إلى عزيمة وإصرار.
0: بالضبط. حتى بناء الفضاء داخل الحيز السردي في هذا المقطع هو بناء شبه مهلوس. تقريبا الفضاء عند طه حسين يسقط طه حسين عند بنائه ورسمه الملامح فضائه المحيط ما يعتمل داخل خياله، داخل أفكاره،
1: أو ربما أيضا يطلق ما كان يتداوله الآباء ليرهبوا أبنائهم أو ليسلوهم أو لي حلوة
0: رائعة.
1: سمعت شهادة سيريان على في الإذاعة الوطنية
0: ليست شهادة، شهادة الناقص
1: خيرك سيريان أو لي يستحثوا النوم ولي
0: تلك يعني الأساطير والخرافات.
1: يعني أحيانا من الأخر سي سمير كأنه أولادنا ما يرقدوش إلا من خوفوهم.
2: هاي إذن جاك البعو ولا الغول
1: بالضبط جاك الغول يعني ايه هو خير من الضرب معنا في النهاية.
2: اي على الأقل
0: هو ضرب نفسي الحقيقة.
1: اي أضرب له البعد العقلاني وكهو.
2: اي هو لكن هو فيه جانب سلبي لأنه يصنع درجة من الخوف مبالغ فيه خاصة طبعاً. مع الإصرار عليها بالنسبة
1: لا ولا يقول لك تجيك أم مدري شنو
0: بالضبط، ويعزز الوعي الأسطوري في عقل الناشئ
1: وراهو. أي فعلا وراهو فيه فرخ معناها طائر، فرخ الطائرة مش فرخ بالمعنى
0: أي بالمعنى العام.
1: لا لا لا الفرخ الطائر يعني كان طفلا وشهد واقعة أن امرأة كانت تأكل طعاما لذيذا ولم تعطه منه نصيبا، فتحول هو إلى طائر، وتحولت هي إلى أيضا إلى حيوان فاتك مثلا سمير من شيء من هذا القبيل يعني، أو يقول إن ثمة طيرا يختف الرضع أو معناها يقبض على الولدان ويعني يطير بهم ولقدر الله يعني يفتك بهن بالولدان. هذا كله سي سمير يبدو أنه في النهاية سرديات، مهيش وقع
2: سرديات في وجه نوع من صناعة الحدود في
1: بالضبط.
2: الخوف على الأطفال،
1: أنك تقول لي أنت تماسيح تزدريده ازدرادا، وش قال هو المسحورون
0: الذين يعيشون تحت الماء
1: يعيشون ثم كذا، يا أخي هما توا معناه في شكون يستناو باش يظهروا في الواقع،
2: لأنه هذه الخيالات اللي تصنعها محيط للطفل لترهيبه ومنعه من تجاوز الحدود.
1: بالضبط، لمنعه من تجاوز الحدود. بالضبط. يعني وش خاص هذاك نلقاو صياغ أخرى باش نمنع به التدخين على أولادنا ومظاهر الانحراف الأخرى. معناش عليه مثلا كان التماسح مثلا في الأنهار والأودية والقنوات والمسحورون والجن وما إلى ذلك، نجم زادة تكون ثم يعني متصورات أخرى نبتدعها لتحذير أبنائنا من خطر التدخين والانقياد المطلق إلى الهاتف مثلا، حاجات اللي ساعات تلائم عصرنا.
2: صحيح، خاصة لأنه الهاتف يمثل بالنسبة للأطفال اليوم يعني كارثة بالمعنى الحقيقي للكلمة.
1: فعلا والله أنا بنتي خايف عليها معناها بكل صدق، يعني قولها حتى على الملأ يعني أحيانا لا تنجم تمنحهم من استعمال الهاتف.
2: لكن ضبط المقادير الزمنية.
1: ولا تنجم زادة تخليهم يتمداوا في استخدامه.
2: بالضبط.
1: أي سيدي سمير، نسمع فريد سيدي حمزة، نسمع فريد ثم نسمع بعد فريد شعر سي سمير.

0: رجوع جميل سيدي حمزة. آه سي سمير،
1: مرحبا.
0: قصيدة التي أحبها قبل أن نخلص إلى أغنية الختام أم كلثوم، طبعا خطر في الحصة المقبلة إن شاء الله، أيضا كان عشنا سنطرب لأكثر من هذه المساحة الزمنية، سنطرب لشعرك، نفسح لك أكثر من هذا الوقت. أيوة،
1: قصيدة هي قديمة.
0: وش خير من القديم الأول. ايش عنوانه هو المجموعة الشعرية الأولى؟ ايش عنوانها؟
1: نوافذ الشوق.
0: نوافذ الشوق،
1: في ديوان الشباب.
0: فعلا، وما زلت البركة سي سمير.
1: عنوانها للنفس حق في الهواء.
0: للنفس حق في الهواء، ريان تسمع؟
2: بالطبيعة.
0: باهي بالطبيعة. وباهي كما قال لي بيان سور.
2: مركزين مع هذه العتبة الأساسية في النص. العنوان
1: للنفس حق في الهوى ولها الجوى، ولها الطرب، ولها الحنين، ولها المطر. أمطرت عيني في لقاها أمطرت، فاهتز قلبي للهوى وله استقر. نظرت إلي فأرهقت قلبي بها، وتمايلت روحي مع لغة النظر.
0: الله،
1: فنظرتها حتى ارتوى عطشي بها، وأسرت صمتي في ثناياي استقر. نذرت لها صياما عن كلام، والقول في لغة الفؤاد إذا أسر. قلبي لها ولها فؤادي والهوى، والحب والعشق انتمائي للقمر. مدني عيون للهوى أبصرتها، في وجهها فجر وحلم يستقر. في قلبها فجر الفؤاد ونوره، في صمتها لغة الوجود المنتظر. نظرت إلي وكم سمعت طير في بصر شدى حسا كلغو للمطر. نظرت إلي وكم سمعت الطير في بصر شدى حسا كلغو للمطر. أفلت شقاوات الهوى في داخلي، وانساب في قلبي سواد مرتقب. نفسي تضج بحزنها شوقا لها، صوتي أنين الصمت يهوي وهو صب. يا حرقة في القلب تبا للهوى، إلا انبعاث جوهر شوق طرب. قام في قلبي فؤاد ثائر، إني أحب الذات بدءا والخبب.
0: الله،
1: قلبي إذا كانت له أهلا لها، قلبي إذا كانت له أهلا لها، إن كان عشقي ذلة لي لن أحب. ما كل من طلب السعادة نالها، طبعا بين ظفرين. ما كان حسنا، ما كل حسناء أرى تهوى تطب. للنفس حق في الهوى ولها الجوى، لله در الشوق ينفذ بي طرب. للنفس حق في الهوى ولها الجوى، لله در الشوق ينفذ بي طرب. هذه قصيدة عندها أكثر من 30
0: الله
1: سنة.
0: الله، والله نعم الخاتمة التي لا يحسن عليها تعليق إلا بكوكب الشرق. شكرا الله سيدي الله. سمير،
1: شكرا
0: على حضورك الحلو.
2: أمتعتنا أستاذي.
0: موعدنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله لنطرب من أكثر للشعر. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد بلغنا منتهى سمرنا، إلى أن نلقاكم في أطيب حال وأحسن مقام. لكم مني أنا وحسي حمزة وريان أحلى سلام.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: انتخاب طبيبة تونسية في منصب نائب رئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة. المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل فجر اليوم الاثنين في المكسيك مشاركته في كأس العالم بمواجهة السويد. في المستجدات العالمية، واشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق سلام رسمي ينهي الحرب بشكل فوري ودائم ويشمل لبنان. وباكستان تعلن توقيع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل. وفي مستهل هذه النشرة، نشير إلى توصل واشنطن وطهران الليلة إلى اتفاق سلام رسمي ينهي الحرب ويوقف بشكل فوري ودائم جميع العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، على أن يتم توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل في سويسرا. ولنا عودة إلى تفاصيل الملف عقب استعراض أنبائنا الوطنية. وتمت مساء أمس السيطرة على حريق نشب في مصنع للأدوية في المنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان. تفاصيل هذا في المراسلة التالية للزميلة حنان العباسية.
3: تم السيطرة عليه ومنع انتشار النيران إلى المصانع المجاورة، وذلك وفق ما أكده لنا مصدر من الحماية المدنية. كما أكد أن النيران نشبت بمغازة لخزن المواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وتبلغ مساحة المغازة 700 متر مربع. وقد تواجهت على عين المكان 8 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان وتعزيزات من بعض الولايات المجاورة. وما زالت أسباب اندلاع الحريق مجهولة ومحل متابعة من طرف وحدات الحرس الوطني بولاية زغوان. حنان العباسي، جبل الوسط، للإذاعة الوطنية.
2: وتمكنت وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بولاية سليانة من السيطرة على حريق نشب بأحد مزارع الحبوب بمعتمدية سليانة الشمالية، أتى على أكثر من 15 هكتارا من القمح، وأدى إلى تصهد عدد هام من أشجار الزيتون. كما تسبب حريق النشب مساء أمس بضيعة فلاحية وشركة أحياء فلاحية بمعتمدية جندوبة الشمالية، تسبب في إتلاف نحو 5 هكتارات من القمح الصلب، حيث تمكن أعوان الحماية المدنية وعدد من الفلاحين والمتطوعين من إطفاء الحريق والحد من توسعه. هذا وأطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا أمس دعوة لتقديم ترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. دائما في الشأن الوطني، حيث تم انتخاب الدكتورة لميا والناس بسباس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، وهي من أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية المركزة بالفضاء الفرنكوفوني. تضم أكثر من 3000 مختص في الإنعاش والعناية الحرجة من مختلف أنحاء العالم بالفرنسية. وأكدت الدكتورة لميا والناس بسباس أن هذه الثقة تمثل مصدر فخر ومسؤولية جديدة لمواصلة العمل من أجل دعم البحث العلمي والمساهمة في تطوير جودة الرعاية الصحية. في الشأن التربوي، انطلقت أمس حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. كما تنطلق بداية من اليوم الاثنين حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. يعلن منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية والذي تنظمه جامعة تونس المنارة اليوم أولى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية الإفريقية. رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة:
4: منتدى تونس إفريقيا من أجل المرونة الصحية والعدالة الاجتماعية، هذا الموعد العلمي وكذلك استراتيجي يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين والشركاء من مختلف أنحاء القارة الإفريقية ومن خارجها كذلك، بالتفكير في مستقبل أكثر استدامة للصحة الإنسانية. المنتدى هذا في نطاق مشروع تونسي أمريكي بين جامعة تونس المنار وجامعة بروكلين الأمريكية حول مؤشرات الأمن الصحي الإفريقي، اللي باش يكون فيه تقييم الأنظمة الصحية وكذلك استراتيجيات المرونة والاستعداد لمجابهة المخاطر في 24 دولة في إفريقيا. هل المشروع هذا عنده سنة من اللي انطلقنا فيه، وصلنا الآن إلى الخاتمة، باش نعرض كل النتائج لكل البلدان، باش تكون افتتاحها من طرف وزير الصحة، باش نعرضوا له نتائج التقييم هذا وباش نقدموا المخرجات، وإن شاء الله باش يقع تطبيقها في تونس وكذلك في جميع البلدان الإفريقية. والهدف الرئيسي هو من أجل تعزيز الاستعداد ومجابهة المخاطر كيما كوفيد 19 ودعم العدالة الاجتماعية وبناء أنظمة صحية أكثر مرونة.
2: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من موقع إلكتروني ينتحل هوية مؤسسات مالية من أجل استنساخ تصميم ومحتوى مواقع الرسمية لتضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. هذا ودعت الوكالة المستخدمين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ينظم المرصد الوطني للشباب يومي 17 و18 من جوان بالعاصمة النسخة الأولى من المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، والذي يهدف إلى تطوير المقاربات الوقائية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية محمد علي بن مبروك:
5: تظاهرة هذه فيها جملة من الجلسات والعروض تخص الشباب واستعمالهم للتكنولوجيا والإنترنت. المواضيع اللي باش تم تداولها هي حول التهديدات السيبرنية والجرائم السيبرنية زادة والأطر القانونية اللي تحميهم من المخاطر، كيف حمايتهم من الاستقطاب نحو الإرهاب وتبييض الأموال. فما جلسات تتم الشباب المبدع والمتفوق في ميدان الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، باش نعرجوا زادة على برامج الدولة لتأطير الشباب نحو الخلق والإبداع في مجال تكنولوجيا الاتصال من خلال البرامج والأنشطة التي تشرف عليهم الدولة. المنتدى هذا تسبق تمارين سيبرنية من نوع CTF على مدى 17 ساعة لفائدة الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة.
2: يستهل منتخبنا الوطني عند الساعة 3 من فجر اليوم الاثنين مشاركته في النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم، وذلك بمواجهة منتخب السويد في ملعب مونتري بالمكسيك. مباراة تندرج ضمن المجموعة السادسة والتي تضم أيضا منتخبي اليابان وهولندا، فحظا سعيدا لعناصرنا الوطنية. بعد فصل قصير، واشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق سلام رسمي ينهي الحرب بشكل فوري ودائم ويشمل لبنان.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
2: أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام رسمي بين واشنطن وطهران سيتم توقيعه يوم الجمعة المقبل في سويسرا، اتفاق ينص على الوقف الفوري والدائم لجميع أشكال المواجهات العسكرية الدائرة في المنطقة على جميع جبهات القتال بما في ذلك الجبهة اللبنانية. من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق رسميا مع إيران، مصدرا أوامره الليلة للجيش الأمريكي برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن الجانب الإيراني سيفتح مباشرة مضيق هرمز أمام السفن دون فرض أي رسوم. من جهتها اعتبرت قطر في بلاغ لوزارة خارجيتها أن مذكرة الاتفاق الإيرانية الأمريكية تعد خطوة نحو توطيد السلام وتعزيز النمو الاقتصادي إقليميا، وعقب الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، سجلت العقود الآجلة لخام البرنت هبوطا بنسبة 4% ليصل إلى مستوى 83.96 دولارا للبرميل. في لبنان، وقبل الإعلان عن اتفاق وقف الحرب في المنطقة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات واسعة على بلدات عدة بالضاحية الجنوبية لبيروت، خلفت 3 شهداء و16 مصابا، فيما أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت خلالها تجمعا لآلية الاحتلال الإسرائيلي وجنوده بقصف صاروخي ما خلف إصابات مباشرة. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. انتخاب طبيبة تونسية في منصب نائب رئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة. المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل فجر اليوم الاثنين في المكسيك مشاركته في كأس العالم بمواجهة السويد. واشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق رسمي لينهي الحرب بشكل فوري ودائم ويشمل لبنان. باكستان تعلن توقيع على اتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءة تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والأسرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا مستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في عدد جديد من شدو وحنين. بالنسبة لنا احنا هذه الحلقة الأولى بعد انطلاق البث من جديد في استوديو 5، استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي الله يرحمهم وينعمهم. نرحب بكم الناس كل على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ليلة ساعتين فقط في هذه الرحلة، بعد مش تقعدوا مع لبيب الصغير وقسم الرياضة والاستعداد لمتابعة الفعاليات كأس العالم. إن شاء الله موافقين وليداتنا اللي في المكسيك، أهلا وسهلا بالناس الكل، رحب بكم. بتبيع الليلة باش نخرف وخرافها كما العادة، منش باش نقطعوا هذه العادة. وخرفت الليلة عنوانها الورثة. مرحبا عبد اللطيف الوسلاتي، منورنا في استوديو 5. نبدأ بالغناية ثم نرجع لبقية التفاصيل. موعدنا الليلة من شدون وحنين.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كما قلت لكم الليلة باش نخرفوا خرافة كما العادة، والخرافة عنوانها الورثة. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان فما راجل كبير عنده من الرزق ما شاء الله، كما يقولوا التوانسة ما يعرفش طرف خلاوي. إن شاء الله ربي يرزقكم الحلال الطيب. كان عنده 3 وليدات، كبر وقرى وورى حتى ولاو ما شاء الله يسروا العين والخاطر. الدنيا تجري والعمر يمشي معها، وجاء نهار وربك سبحانه الحي الذي لا يموت خذ أمانته وتوفى هك الراجل عليه رحمة الله هو وجميع موتانا، وخلى 3 صنادق لصغاره، كل صندوق مكتوب عليه اسم من أسامي ولاده. بعد ما عملوا الواجب مع أبوهم ووصلوه لبلايستو، تقابلوا باش يحلوا هكا الصندوقات اللي خلاهم المرحوم وباش يشوفوا إيش فيهم. كل واحد حل الصندوق اللي مكتوب عليه اسمه. الصندوق الأول لقاو فيه ذهب، والصندوق الثاني لقاو فيه عظام، والصندوق الثالث لقاو فيه كمشة تراب. دخلوا بعضهم الأخوة واختلفوا ما بيناتهم. الزوز الصغار قالوا كيفاش واحد ياخذ الذهب ونحن ناخذ عظام وتراب، وكثر الكلام وزاد العرك حتى جات الحاجة اللي هي أمهم باش تشوف حل هالخلاف. خلاف هذايا ممكن يعمل مشاكل وقطيعة بين الأخوة، وهي تحبهم يقعدوا ديما ملمومين كما كانوا قبل منامعين بوهم. قالت لهم أنا ما عنديش فتوى لهالكلام، لكن براهو للشيخ اللي في الجبل، راهو مشهود له بالمعرفة والخبرة، وهو طوي يقول لكم كيفاش تقسموا كيفاش تتفاهموا.

ويفتي لكم فيها القصة، أنا الحقيقة ما فهمت منها شيء، وبوكم ما وصاني على حتى شيء. المهم هزوا زيدهم وزوادهم وتوكلوا على ربي للشيخ، وفي الطريق لقاتهم فرس حمراء حجلة غرة مزيانة ما تتمنى تهز منها عينيك. وبعد مشاو شوية لحقت الفرس وراهم، كي تلفتوا شافوها من القفاء شافوا شكلها ياسر خايب، بذيلها رقيق وساقيها قصار وضعيفة وما فيها ما يتشاف. استغربوا منها شوية لكن كملوا طريقهم. المهم هما في الطريق طلعت لهم حشاكم هامة، حشاكم لفعة كبيرة طلعت من فم الحفرة، خافوا منها شوية وقعدوا يضربوا فيها بالحجر يحبوها ترجع لحفرتها، وهي شيء ما تحبش تتحرك من بلاصتها. استغربوا منها وبعدوا من طريقها وفاتوها وكملوا رحلتهم. شوية وهما ماشيين في الطريق لقاو جمل في أرض قاحلة ما فيهاش ريحة الخضار. لقاو هكا جمل سمين مربرب شكله بي صحته الله يبارك، حاروا فيه وقالوا كيفاش جمل سمين في أرض جدبة وفقر لا فيها عشب ولا خضار ولا ماء. وكيف العادة استغربوا شوية وكملوا ثنيتهم حتى دخلوا البلاصة أخرى فيها الربيع والأخضار والشجر والعشب والماء وفيها الخيرات السبعة ما شاء الله وتبارك الله. جاوا يرتاحوا تحت شجرها، هما قعدوا وتلفتوا شافوا جمل الآخر شكله خايب ضعيف ضلوع وبينة تقول ليه سنين ما بقش حاجة. خسروا بعضهم واستغربوا شوية، قالوا احنا هنا ماشيين للشيخ طو نسألوه بالمرة على الحاجات هذية اللي ريناهم بالك يعرف لهم تفسير. المهم كملوا طريقهم حتى وصلوا دار الشيخ، زعم باش يجاوبهم على حكايتهم وباش يجاوبهم على أسئلتهم في هالحاجات اللي شافوهم في الثنية، ولا الشيخ نفسه باش يقولهم ليه وليكم ربي وترسيلهم يرجعوا كما يقولوا بخفي حنين. التفاصيل نعرفوها بعد ما نسمعوا الأغنية هذه.

مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. أهلا بكم الناس الكل أوفياء هذا البرنامج. نرجع لخرفتنا نحكيه على هكا ثلاثة وليدات اللي بو متوفى خللهم صنادق، واحد خلله صندوق فيه ذهب، واحد خلله صندوق فيه عظيمات، واحد خلله صندوق فيه كفنة حفنة رأ. مشاو أمهم قالت لهم مشاو للشيخ اللي في الجبل، تو هو يدلكم على حل المعضلة هذه خاطر هما متفهموش. في الثنية شافوا حاجات غريبة الحقيقة، تو نفهموها في تفاصيل الخرافة. كملوا طريقهم حتى لين وصلوا لدار الشيخ، دقوا على الباب، حلت لهم بنته هيا السلام عليكم. ردت عليهم السلام، قالوا لها وين أبوك الشيخ؟ قالت لهم بابا أطلع يندم. باهي خوك وين؟ قالت لهم أخويا طلع يطلق في الظالم على المظلوم. وأمك؟ قالت لهم حاشاكم مشات تعصي في ربي. ومن بعد زادت قالت خير أنتم تسألوا تفضلوا شنو تحبوا؟ قالوا لا والله عنا مشكلة وحلنا فيها، وأمنا هي اللي بعثتنا للشيخ. قالت لهم قولوا لي بالك شينا النجم نعاونكم، قولوا شنو عندكم. قالوا لها أبونا كيف توفى خلانا ثلاثة صنادق، كل صندوق مكتوب عليه اسم واحد منا. وقت اللي حليناهم لقينا واحد مليان ذهب، والثاني مليان بالعظام، والثالث مليان بالتراب. قالت لهم معناها المرحوم بوكم مخلي بقر وبل وغلم وأراضي. قالوا لها هاي صحيح. قالت لهم صاحب صندوق الذهب ياخذ صندوقه وما ياخذ معاه حتى شيء ثاني، وصاحب صندوق العظام ياخذ البل والغلم وما ياخذ معاهم حتى شيء، وصاحب صندوق التراب هذاك ياخذ الأرض والمزارع. هيا فرحوا هكا الوليدات بالحل وتفاهموا وتحلت المشكلة وفيها الخلاف بيناتهم وهما راضين. قالوا لها بيه طو احنا جايين صادفونا حاجات نحبوا نستفسروا عليهم. قالت لهم شنو اللي صادفكم؟ قالوا لها صادفتنا فرس من القدام محلاها تحلى في العين وسبحان ربي شخلق، وكي عطاتنا بالقفال لطف خايبة على الاخر. قالت لهم هذيك الدنيا، كان عطاتك بالوجه ما فيش أزين منها، وكان عطاتك بالقفاء وسيباتك ما فيش ما أخيب منها. قالوا لها باهي، والهامة اللي طلعت من الحفرة وحتى كي ضربناها بالحجر ما حبتش ترجع لحفرتها. قالت لهم هذيك الكلمة كان طلعت من فمك ما عادش تقدر تردها. قالوا لها باهي، والجمل السمين في بلاصة جذبة. قالت لهم هذاك بنادم اللي يخدم بذراعه وعرقه وياكل برزق الحلال يطلع عليه. قالوا لها والجمل اللي ضلوعه باينة في الربيع. قالت لهم هذاك البخيل اللي يجمع في فلوسه بالحلال والحرام وما يصرفش على روحه ولا على أهله وما يحصل غير الشقاء في الدنيا والحساب في الآخرة. قالوا لي باهي، قالوا لها باهي إيه شنو قصدك أنت وقت اللي قلت لنا بوك مش يندم؟ قالت لهم ها وش نقول لكم، أما اختاروا أنكم تسمعوني غناية باش نفسر لكم على قلت لكم وين مشى بابا وين مشى أخويا وين مشيت أمي. نسمعوا الغناية ونرجع.

0: زمرة.
1: كان هذا مصطفى شرفي في لا نمثلك بالشمس ولا بالقمرة، وانتم معنا في شد وحنين أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة. الليلة حلقة استثنائية خاطرنا حدنا الماضي ساعتين فقط، ثم من بعد يستلموا قسم الرياضة وإن شاء الله مربوحة. أهلا وسهلا بكم الناس كل كنا نخرف على خرافة الورثة اللي هي تحكي على الراجل اللي خلى ثلاثة أولاد وخلى لهم ثلاثة سنادق، ما رضاوش بالقسمة متاعهم اللي قسمها لهم بوهم، مشي ولمهم قالت لهم مشيوا فما شيخ في الجبل شوفوا معاه تو هو يحل لكم المشكلة. كيف مشاو ما لقاوش الشيخ، لقاو بنته، قالت لهم اللي الصندوق اللي فيه الذهب ياخذ الذهب وكاهو، الصندوق اللي فيه العظام معناها راهو خلو خلاله كل ما هو حيوانات، والصندوق اللي في التراب معناها راهو خلاله الأراضي والمزارع. ومن بعد قالوا لها خاطر هي قالت لهم وقت سألوها على ابوهم قالت لهم راهو مشى يندم وخوها قالت لهم مشى يطلق في الظالم على المظلوم، وأمهم قتلهم حشاكم شاد تعصي في ربي. عاد قالوا لها شو معناها، معناها شنو المعنى من أنك تقول بابا مشى يندم؟ قالت لهم نقصد أنه مشى يحرث، واللي يحرث ضروري باش يندم، كان جات صابة يقول يا ريتني حرثت أكثر راني حصلت أكثر شعير ولا أكثر قمح، وكان جا جفاف وما صارش منه يقول يا ريتني ما حرثتش راني ما خسرتش جهدي وحق الزريعة والحرث. ففي كل الحالات باش يندم. قالوا لها أمك اللي ماشية تعصي في ربي، قالت لهم أمي ماشية حشيكم تبكي في موت جارنا، والنواح ما هو عادة في بعض المناطق اللطف علينا وعليكم وهو معصية. قالوا لها أخوك اللي ماشي يطلق في الظالم على المظلوم مش معناها هذه؟ قالت لهم أخويا ماشي يصطاد يسيب في السلوقي على الأرنب ويسيب الصقر على الحجل، ما هو سلوقي هو الظالم والأرنب هي المظلومة والصقر هو الظالم والحجلة هي المظلومة. المهم قالوا لها بارك الله فيك وسمحنا في تعبك، وإحنا توا ما عدناش محتاجين الوالدك باش نعرفوا منه حل المعضلة متاعنا والمشكلة اللي صارت لنا، هاك انت الحمد لله حلت لنا المشاكل الكل وما شاء الله، إذا كان أنت بنت وعلمك هكا فما بالك الشيخ، كان استحقينا مرة أخرى تنرجعوا. هيا روحوا شدوا ثنيتهم روحوا راضيين، وفي الطريق قالوا هالمرأة ربي يخلف عليها ولازم يأخذها واحد منا، وبدأ كل واحد فيهم يقول أنا نأخذها وتعاركوا على خاطرها، أشكون اللي أخذها منهم؟ مش مشكلة، المهم أنه العرك بيناتهم مش بشيوفة، كل مرة بشي يلقاوا حكاية يتعاركوا عليها، كان ما تعاركوش على الورثة، ما تعاركوا على الطفلة اللي بيش يخطبوها، كان ما تعاركوش عليها هي، طو يتعاركوا بعد على صغارهم وعرك صغارهم، والحكايات هذية ما توفيش، وعرك الأخوة ما هو في ساعة ما يبرد وفي ساعة ما يوفى وما يخليش أثر في القلوب، خاطر الأخوة في نهاية الأمر يرجعوا خيين ويرجعوا يتصفاوا، حتى ولو كان الحكاية كانت بيناتهم كبيرة كيما تصفاوا هما بخصوص الورثة اللي علول غضتهم رواحهم الزوز الصغار كيفاش خوهم ياخذ الذهب وهما ما ياخذوا حتى شيء، ومع ذلك مشاوا معاه باش يفهموا شنو اللي يلزمهم يعملوا، هما يقعدوا خوات ولازم كل ما وين تقابلهم مشكلة ما ينجموش يحلوها يلتجؤوا للي أكثر منهم حكمة ومعرفة، ويرجعوا بعد ما يوفى الخلاف وخيان كان ولا صار ولا كان خلاف. وحكايتنا طابة طابة، والعام الجاي جينا صابة، وربي يخليكم خيان.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: التونسية نحييكم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم، ونقدم إليكم موجز الواحدة بعد منتصف الليل. يستهل منتخبنا الوطني عند الساعة 3 من فجر اليوم الاثنين مشاركته في النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم، وذلك بمواجهة منتخب السويد في ملعب مونتيري بالمكسيك. مباراة تندرج ضمن المجموعة السادسة والتي تضم أيضا منتخبي اليابان وهولندا، فحظا سعيدا لعناصرنا الوطنية. المركز الوطني لنقل الدم بتونس